0: إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
1: وهو سبحانه وتعالى الذي أنزل من السماء ماء هو ماء المطر، فأنبتنا به كل صنف من أصناف النبات، فأخرجنا من النبات زرعا وشجرا أخضر، نخرج منه حبا يركب بعضه بعضا كما يقع في السنابل، ومن طلع النخل تخرج عذوقه قريبة ينالها القائم والقاعد، وأخرجنا بساتين من العنب، وأخرجنا الزيتون والرمان متماثلا ورقهما مختلفا ثمرهما. انظروا أيها الناس إلى ثمره أول ما يبدو وإليه حين ينضج، إن في ذلكم أيها الناس لأدلة واضحة على قدرة الله لقوم يؤمنون بالله، فهم الذين يستفيدون من هذه الأدلة والبراهين.
0: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: وصير المشركون الجن شركاء لله في العبادة حين اعتقدوا أنها تنفع وتضر، وقد أوجدهم الله ولم يخلقهم غيره، فهو أولى بأن يعبد، واختلقوا له بنين كما فعلت اليهود بعزير والنصارى بعيسى، وبنات كما فعل المشركون بالملائكة، تنزه وتقدس عما يصفه به أهل الباطل.

0: صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
1: وهو سبحانه وتعالى خالق السماوات وخالق الأرض على غير مثال سابق، كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة، وهو قد خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء.

ذلكم أيها الناس المتصف بتلك الصفات هو ربكم، فلا رب لكم غيره ولا معبود بحق غيره، وهو موجد كل شيء فاعبدوه وحده، فهو المستحق للعبادة وهو على كل شيء حفيظ.

لا تحيط به الأبصار، وهو سبحانه يدرك الأبصار ويحيط بها، وهو اللطيف بعباده الصالحين الخبير بهم.

0: صرف لنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
1: قد جاءكم أيها الناس حجج واضحة وبراهين جلية من ربكم، فمن تعقلها وأذعن فع

0: يعلمون.
1: وكما نوعنا الأدلة والبراهين على قدرة الله، ننوع الآيات في الوعد والوعيد والوعظ. وسيقول المشركون: ليس هذا وحيا، وإنما درسته عن أهل الكتاب من قبلك، ولنبين الحق للناس بتنويعنا لهذه الآيات للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يقبلون الحق ويتبعونه.
0: اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين.
1: اتبع أيها الرسول ما يوحيه إليك ربك من الحق، فهو سبحانه لا معبود بحق غيره، ولا تشغل قلبك بالكافرين وعنادهم، فأمرهم إلى الله.

ولو شاء الله ألا يشركوا به أحدا ما أشركوا به أحدا، وما جعلناك أيها الرسول رقيبا تحصي عليهم أعمالهم، ولست عليهم بقيم، إنما أنت رسول وما عليك إلا البلاغ.

0: مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
1: ولا تسبوا أيها المؤمنون الأصنام التي يعبدها المشركون مع الله، وإن كانت أحقر شيء وأولاه بالسب، حتى لا يسب المشركون الله تطاولا عليه وجهلا بما يليق به سبحانه. وكما زين لهؤلاء ما هم عليه من الضلال، زينا لكل أمة عملهم خيرا كان أو شرا، فأتوا ما زينا لهم منه، ثم إلى ربهم مرجعهم يوم القيامة فيخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا ويجازيهم عليه.

وأقسم المشركون بالله أشد أيمانهم التي يقدرون عليها، لئن جاءهم محمد بآية من الآيات التي اقترحوها ليؤمنن بها. قل لهم أيها الرسول: الآيات ليست عندي فأنزلها، إنما هي عند الله ينزلها متى شاء، وما يدريكم أيها المؤمنون أن هذه الآيات إذا جاءت وفق ما اقترحوه لا يؤمنون، بل يبقون على عنادهم وجحودهم لأنهم لا يريدون الهداية.

0: ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
1: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم بالحيلولة بينها وبين الاهتداء للحق، كما حلنا بينهم وبين الإيمان بالقرآن أول مرة بسبب عنادهم، ونتركهم في ضلالهم وتمردهم على ربهم حيارى يتخبطون.

وكلمهم الموتى وأخبروهم بصدقك فيما جئت به، وجمعنا لهم كل شيء مما اقترحوه يواجهونه معاينة، ما كانوا ليؤمنوا بما جئت به إلا من شاء الله له الهداية منهم، ولكن أكثرهم يجهلون ذلك فلا يلجؤون إلى الله ليوفقهم للهداية.

وكما ابتليناك بمعاداة هؤلاء المشركين لك ابتلينا كل نبي من قبلك، فجعلنا لكل واحد منهم أعداء من مردة الإنس وأعداء من مردة الجن، يوسوس بعضهم لبعض فيزينون لهم الباطل ليخدعوهم، ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، ولكنه شاء لهم ذلك ابتلاء، فاتركهم وما يفترون من الكفر والباطل ولا تعبأ بهم.

ولتميل إلى ما يوسوس به بعضهم لبعض قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليقبلوه لأنفسهم ويرتضوه لها، وليكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والآثام.

0: من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، هل يعقل أن أقبل غير الله حكما بيني وبينكم؟ فالله هو الذي أنزل عليكم القرآن مبينا مستوفيا لكل شيء، واليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعلمون أن القرآن منزل عليك مشتملا على الحق لما وجدوه في كتابيهما من الدليل على ذلك، فلا تكونن من الشاكين فيما أوحينا إليك.
0: وتمت كلمة ربك صدقا.

0: الرجيم.
1: وبلغ القرآن غاية الصدق في الأقوال والأخبار، لا مغير لكلماته، وهو السميع لأقوال عباده العليم بها، فلا يخفى عليه شيء منها، وسيجازي من يسعى لتبديل كلماته.

ولو قدر أنك أطعت أيها الرسول أكثر من في الأرض من الناس يضلونك عن دين الله، فقد جرت سنة الله أن يكون الحق مع القلة، فأكثر الناس لا يتبعون إلا الظن الذي لا مستند له، حيث ظنوا أن معبوداتهم تقربهم إلى الله زلفى وهم يكذبون في ذلك.

إن ربك أيها الرسول أعلم بمن يضل عن سبيله من الناس، وهو أعلم بالمهتدين إليها، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

0: بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: ما الذي يمنعكم أيها المؤمنون من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد بين لكم الله ما حرمه عليكم فيجب عليكم تركه، إلا إذا ألجأتكم إليه الضرورة؟ فالضرورة تبيح المحظور، وإن كثيرا من المشركين ليبعدون أتباعهم عن الحق بسبب آرائهم الفاسدة جهلا منهم، حيث يحلون ما حرم الله عليهم من الميتة وغيرها، ويحرمون ما أحل الله لهم من البحيرة والوصيلة والحامي وغيرها. إن ربك أيها الرسول هو أعلم بالمتجاوزين لحدود الله، وسيجازيهم على تجاوزهم لحدوده.
0: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
1: واتركوا أيها الناس ارتكاب المعاصي في العلانية والسر، إن الذين يرتكبون المعاصي في السر أو العلانية سيجزيهم الله على ما اكتسبوه منها.
0: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق،

ولا تأكلوا أيها المسلمون مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء ذكر عليه اسم غيره أو لا، وإن الأكل منه لخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وإن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم بإلقاء الشبه ليجادلوكم في أكل الميتة، وإن أطعتموهم أيها المسلمون فيما يلقونه من الشبه لإباحة الميتة كنتم أنتم وهم سواء في الشرك.

وهل يستوي الذي كان قبل هداية الله له ميتا لما هو فيه من الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بهدايته للإيمان والعلم والطاعة مع من هو في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي لا يستطيع الخروج منها قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك كما حسن لهؤلاء المشركين ما هم عليه من الشرك وأكل الميتة والجدال بالباطل حسن للكافرين ما كانوا يعملون من المعاصي ليجازوا عليها يوم القيامة بالعذاب الأليم.

0: أنفسهم وما يشعرون.
1: ومثل ما حصل من أكابر المشركين في مكة من صد عن سبيل الله، جعلنا في كل قرية رؤساء وعظماء يعملون حيلهم وكيدهم في الدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم، والواقع أن مكرهم وكيدهم إنما يعود عليهم، ولكنهم لا يحسون بذلك لجهلهم واتباع أهوائهم.

وإذا جاءت كبراء الكفار آية من الآيات التي ينزلها الله على نبيه قالوا لن نؤمن حتى يعطينا الله مثل ما أعطى الأنبياء من النبوة والرسالة، فرد الله عليهم بأنه أعلم بمن هو صالح للرسالة والقيام بأعبائها، فيختصه بالنبوة والرسالة. سينال هؤلاء الطغاة ذل وإهانة لتكبرهم عن الحق، وعذاب شديد بسبب مكرهم.

فمن يريد الله أن يوفقه إلى طريق الهداية يفسح صدره ويهيئه لقبول الإسلام، ومن يريد أن يخذله ولا يوفقه للهداية يجعل صدره شديد الضيق عن قبول الحق، بحيث يمتنع دخول الحق إلى قلبه كامتناع ارتقائه إلى السماء وعجزه عن ذلك بذاته، وكما جعل الله حال الضال بهذه الحال من الضيق الشديد يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون به.

0: يعلمون.
1: وهذا الدين الذي شرعناه لك أيها الرسول هو صراط الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، قد بينا الآيات لمن له وعي وفهم يعي به عن الله.

0: آمنون.
1: لهم دار يسلمون فيها من كل مكروه وهي الجنة، والله ناصرهم ومؤيدهم جزاء على ما كانوا يعملون من الصالحات.

0: واذكر أيها الرسول يوم يحشر الله الثقلين من الإنس والجن، ثم يقول الله: يا معشر الجن، قد أكثرتم من إضلال الإنس وصدهم عن سبيل الله. وقال أتباعهم من الإنس مجيبين ربهم: يا ربنا، تمتع كل منا بصاحبه، فالجني تمتع بطاعة الإنسي له، والإنسي تمتع بنيل شهواته، وبلغنا الأجل الذي أجلت لنا، فهذا يوم القيامة. قال الله: النار مستقركم خالدين فيها إلا ما شاء الله، من قدر مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم، فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في النار. إن ربك أيها الرسول حكيم في تقديره وتدبيره، عليم بعباده وبمن يستحق منهم العذاب.
1: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.
0: وكما ولينا المردة من الجن وسلطناهم على بعض الناس ليضلوهم، نولي كل ظالم ظالما يحثه على الشر ويحضه عليه وينفره عن الخير ويزهده فيه، جزاء لهم على ما كانوا يكسبون من المعاصي.

0: ونقول لهم يوم القيامة: يا معشر الإنس والجن، ألم يأتكم رسل من جنسكم فهم من الإنس يتلون عليكم ما أنزل الله عليهم ويخوفونكم لقاء يومكم هذا الذي هو يوم القيامة؟ قالوا: بلى، أقررنا اليوم على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا، وأقررنا بلقاء هذا اليوم، لكن كذبنا رسلك وكذبنا بلقاء هذا اليوم، وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من زينة وزخرف ونعيم زائل، وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله وبرسله، ولن ينفعهم هذا الإقرار ولا الإيمان لفوات وقته.
1: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.
0: ذلك الإعذار بإرسال الرسل إلى الإنس والجن لئلا يعاقب أحد على ما جناه وهو لم يرسل إليه رسول ولم تبلغه دعوة، فلم نعذب أمة من الأمم إلا بعد إرسال الرسل إليهم.

0: ولكل منهم درجات بحسب أعمالهم، فلا يستوي كثير الشر وقليله، ولا التابع والمتبوع، كما لا يستوي ثواب الذين يعملون الصالحات. وليس ربك بغافل عما كانوا يعملونه، بل هو مطلع عليه، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيهم على أعمالهم.
1: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم.

0: الظالمين.
1: وربك أيها الرسول هو الغني عن عباده، فلا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم، ولا يضره كفرهم، ومع غناه عنهم فهو ذو رحمة بهم، إن يشأ إهلاككم أيها العباد العصاة يستأصلكم بعذاب من عنده، ويوجد بعد إهلاككم من يشاء ممن يؤمنون به ويطيعونه، كما خلقكم أنتم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم.

إنما تعدون به أيها الكفار من البعث والنشور والحساب والعقاب لآت لا محالة، ولن تفوتوا ربكم بالهرب، فهو آخذ بنواصيكم ومعذبكم بعذابه.

قل أيها الرسول، يا قوم اثبتوا على طريقتكم وما أنتم عليه من الكفر والضلال، فقد أعذرت وأقمت الحجة عليكم بالبلاغ المبين، فلست مباليا بكفركم وضلالكم، بل سأثبت على ما أنا عليه من الحق، فستعلمون من يكون له النصر في الدنيا ومن يرث الأرض ومن له الدار الآخرة. إنه لا يفوز المشركون لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل عاقبتهم الخسران وإن تمتعوا بما تمتعوا به في الدنيا.

وابتدع المشركون بالله أن جعلوا لله مما خلق من الزروع والأنعام قسما، فزعموا أنه لله، وقسما آخر لأوثانهم وأنصابهم، فما خصصوه لشركائهم لا يصل إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالفقراء والمساكين، وما خصصوه لله فهو يصل إلى شركائهم من الأوثان يصرف في مصالحها، ألا ساء حكمهم وقسمتهم؟

0: يعلمون.
1: وكما حسن الشيطان للمشركين هذا الحكم الجائر، حسن لكثير من المشركين شركاؤهم من الشياطين أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر ليهلكوهم بالوقوع في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بحق، وليخلطوا عليهم دينهم فلا يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع، ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، ولكنه شاء ذلك لحكمة بالغة. فاترك أيها الرسول هؤلاء المشركين وافتراءهم الكذب على الله، فإن ذلك لا يضرك، وسلم أمرهم لله.
0: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر

وقال المشركون: هذه أنعام وزروع ممنوعة، لا يأكل منها إلا من يشاءون بزعمهم وافترائهم من خدام الأوثان وغيرهم، وهذه أنعام حرمت ظهورها فلا تركب ولا يحمل عليها، وهي البحيرة والسائبة والحامي، وهذه أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح، وإنما يذبحونها باسم أصنامهم، ارتكبوا ذلك كله كذبا على الله أن ذلك من عنده، سيجزيهم الله بعذابه بسبب ما كانوا يفترون عليه.

0: وقالوا ما في بطون هذه السوائب والبحائر من الأجنة، إن ولد حيا حلال على ذكورنا محرم على نسائنا، وإن ولد ما في بطونها من الأجنة ميتا فالذكور والإناث فيه شركاء. سيجزيهم الله تعالى بقولهم هذا ما يستحقون، إنه حكيم في تشريعه وتدبيره شؤون خلقه، عليم بهم.
1: قد خسر

قد هلك الذين قتلوا أولادهم لخفة عقولهم ولجهلهم، وحرموا ما رزقهم الله من الأنعام، ناسبين ذلك إلى الله كذبا، قد بعدوا عن الصراط المستقيم وما كانوا مهتدين إليه.

0: الظالمين.
1: والله سبحانه هو الذي خلق بساتين مبسوطة على وجه الأرض دون ساق ومرفوعة عليها ذات ساق، وهو الذي خلق النخل وخلق الزرع مختلفا ثمره في الشكل والطعم، وهو الذي خلق الزيتون والرمان ورقهما متشابه وطعمهما غير متشابه. كلوا أيها الناس من ثمره إذا أثمر، وأدوا زكاته يوم حصاده، ولا تتجاوزوا الحدود الشرعية في الأكل والإنفاق، فالله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيهما ولا في غيرهما، بل يبغضه. إن الذي خلق ذلك كله هو الذي أباحه لعباده، فليس للمشركين تحريمه.

وهو الذي أنشأ لكم من الأنعام ما هو صالح لأن يحمل عليه ككبار الإبل، وما ليس صالحا لذلك كصغاره وكالغنم. كلوا أيها الناس مما رزقكم الله من هذه الأشياء التي أباحها لكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله كما يفعل المشركون. إن الشيطان لكم أيها الناس عدو واضح العداوة، حيث يريد منكم أن تعصوا الله بذلك.

خلق لكم ثمانية أصناف من الضأن زوجين ذكرا وأنثى ومن المعز اثنين. قل أيها الرسول للمشركين، هل حرم الله تعالى الذكرين منهما لعلة الذكورة؟ فإن قالوا نعم فقل لهم لما تحرمون الإناث، أو أنه حرم الأنثيين لعلة الأنوثة؟ فإن قالوا نعم فقل لهم لما تحرمون الذكرين، أو أنه حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين لعلة اشتمال الرحم عليه؟ فإن قالوا نعم فقل لهم لما تفرقون بين ما اشتملت عليه الأرحام بتحريم ذكوره تارة وتحريم إناثه تارة. أخبروني أيها المشركون بما تستندون عليه من علم صحيح إن كنتم صادقين في دعواكم أن تحريم ذلك من الله.

0: الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: وبقية الأصناف الثمانية هي زوجان من الإبل وزوجان من البقر. قل أيها الرسول للمشركين، الله حرم ما حرم منها لذكورته أم لأنوثته أم لاشتمال الرحم عليه؟ أم كنتم أيها المشركون حاضرين بزعمكم حين وصاكم الله بتحريم ما حرمتم من هذه الأنعام؟ فلا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن افترى على الله الكذب فنسب إليه تحريم ما لم يحرم ليضل الناس عن الصراط المستقيم بغير علم يستند إليه. إن الله لا يوفق للهداية الظالمين بافترائهم الكذب على الله.

0: الرحيم.
1: قل أيها الرسول لا أجد فيما أوحاه الله إلي شيئا محرما إلا ما مات دون ذكاه أو كان دما سائلا أو كان لحم خنزير فإنه نجس حرام، أو كان مما ذبح على غير اسم الله كالمذبوح لأصنامهم، فمن ألجأته الضرورة إلى الأكل من هذه المحرمات لشدة الجوع غير طالب تلذذا بأكلها وغير متجاوز حد الضرورة فلا إثم عليه في ذلك، إن ربك أيها الرسول غفور للمضطر إن أكل منها رحيم به. ولما ذكر الله ما حرمه على الأمة ذكر ما حرمه على اليهود ليبين أن ما حرمه المشركون من الأنعام لا يستندون فيه على ما جاء من عند الله، وإنما يتبعون فيه إملاء الشيطان، فقال:
2: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر

وحرمنا على اليهود ما لم تتفرق أصابعه كالإبل والنعام، وحرمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما علق بظهورهما أو ما حملته الأمعاء أو ما اختلط بعظم كالألية والجنب، وقد جازيناهم على ظلمهم بتحريم ذلك عليهم، وإنا لصادقون في كل ما نخبر به.

فإن كذبوك أيها الرسول ولم يصدقوا بما جئت به من ربك فقل ترغيبا لهم: ربكم ذو رحمة واسعة، ومن رحمته بكم إمهاله لكم وعدم معاجلته لكم بالعذاب، وقل لهم تحذيرا لهم: إن عذابه لا يرد عن القوم الذين يرتكبون المعاصي والآثام.

سيقول المشركون محتجين بمشيئة الله وقدره على صحة إشراكهم بالله: لو شاء الله ألا نشرك نحن ولا آباؤنا بالله لما أشركنا به، ولو شاء الله ألا نحرم ما حرمناه على أنفسنا لما حرمناه. وبمثل حجتهم الداحضة كذب الذين من قبلهم برسلهم قائلين: لو شاء الله ألا نكذب بهم لما كذبنا بهم، واستمروا على هذا التكذيب حتى ذاقوا عذابنا الذي أنزلناه عليهم. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: هل عندكم من دليل يدل على أن الله رضي منكم أن تشركوا به وأن تحللوا ما حرمه وتحرموا ما أحله؟ فمجرد وقوع ذلك منكم ليس دليلا على رضاه عنكم، إنكم لا تتبعون في ذلك إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما أنتم إلا تكذبون.

قل أيها الرسول للمشركين، إن لم تكن لكم حجج إلا هذه الحجج الواهية، فإن لله الحجة القاطعة التي تنقطع عندها معاذيركم التي تقدمونها، وتبطل بها شبهكم التي تتعلقون بها، فلو شاء الله توفيقكم جميعا للحق أيها المشركون لوفقكم له.

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله ويدعون أن الله هو الذي حرمه، أحضروا شهودكم الذين يشهدون أن الله حرم هذه الأشياء التي حرمتموها، فإن شهدوا بغير علم على أن الله حرمها فلا تصدقهم أيها الرسول في شهادتهم، لأنها شهادة زور، ولا تتبع أهواء الذين يحكمون أهواءهم، فقد كذبوا بآياتنا حين حرموا ما أحل الله لهم، ولا تتبع الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يشركون فيساوون به غيره، وكيف يتبع من هذا مسلكه مع ربه؟

0: بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: قل أيها الرسول للناس، تعالوا أقرأوا عليكم ما حرمه الله. حرم عليكم أن تشركوا به شيئا من مخلوقاته، وأن تعقوا آباءكم، بل يجب عليكم الإحسان إليهم، وأن تقتلوا أولادكم بسبب الفقر كما كان يفعل أهل الجاهلية. نحن نرزقكم ونرزقهم، وحرم أن تقربوا الفواحش ما أعلن منها وما أسر به، وأن تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، كالزنا بعد الإحصان والردة بعد الإسلام. ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أوامره ونواهيه.
0: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط،

وحرم أن تتعرضوا لمال اليتيم وهو الذي فقد أباه قبل البلوغ إلا بما فيه صلاح ونفع له وزيادة لماله حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد. وحرم عليكم التطفيف في الكيل والميزان، بل يجب عليكم العدل في الأخذ والإعطاء في البيع والشراء، لا نكلف نفسا إلا طاقتها، فما لا يمكن الاحتراز منه من الزيادة أو النقصان في المكاييل وغيرها لا مؤاخذة فيه. وحرم عليكم أن تقولوا غير الصواب في خبر أو شهادة دون محاباة قريب أو صديق. وحرم عليكم نقض عهد الله إن عاهدتم الله أو عاهدتم بالله، بل يجب عليكم الوفاء بذلك. ذلك المتقدم أمركم الله به أمرا مؤكدا رجاء أن تتذكروا عاقبة أمركم.

وحرم عليكم أن تتبعوا سبل الضلال وطرقه، بل يجب عليكم اتباع طريق الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وطرق الضلال تؤدي بكم إلى التفرق والبعد عن طريق الحق. ذلك الاتباع لطريق الله المستقيم هو الذي وصاكم الله به، رجاء أن تتقوه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه.

0: يعلمون.
1: ثم بعد الإخبار بما ذكر نخبر أن أعطينا موسى التوراة تماما للنعمة جزاء على إحسانه العمل، وتبيينا لكل شيء يحتاج إليه في الدين، ودلالة على الحق ورحمة رجاء أن يؤمنوا بلقاء ربهم يوم القيامة فيستعدوا له بالعمل الصالح.

وهذا القرآن كتاب أنزلناه كثير البركة لما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية، فاتبعوا ما أنزل فيه واحذروا مخالفته رجاء أن ترحموا.

لئلا تقولوا يا مشركي العرب إنما أنزل الله التوراة والإنجيل على اليهود والنصارى من قبلنا ولم ينزل علينا كتابا، وإنا لا ندري تلاوة كتبهم لأنها بلغتهم وليست بلغتنا.

ولئلا تقولوا لو أنزل الله علينا كتابا كما أنزله على اليهود والنصارى لكنا أكثر استقامة منهم، فقد جاءكم كتاب أنزله الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بلسانكم، وذلك حجة واضحة وإرشاد إلى الحق ورحمة للأمة، فلا تعتذروا بالأعذار الواهية وتتعللوا بالعلل الباطلة. ولا أحد أعظم ظلما ممن كذب بآيات الله وانصرف عنها، سنعاقب الذين ينصرفون عن آياتنا عقابا شديدا بإدخالهم في نار جهنم جزاء على انصرافهم وإعراضهم عنها.

ما ينتظر المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم في الدنيا، أو يأتي ربك يوم الفصل في الآخرة أيها الرسول لفصل القضاء بينهم، أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على الساعة، يوم يأتي بعض آيات ربك كطلوع الشمس من مغربها لا ينفع كافرا إيمانه ولا ينفع مؤمنا لم يعمل خيرا من قبله عمله. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، انتظروا أحد هذه الأشياء، إنا منتظرون.

إن الذين جعلوا دينهم متفرقا من اليهود والنصارى حيث أخذوا بعضه وتركوا بعضه وكانوا فرقا مختلفين لست أيها الرسول منهم في شيء، فأنت بريء مما هم عليه من الضلال، وليس عليك إلا إنذارهم، فأمرهم موكول إلى الله، ثم هو يوم القيامة يخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا فيجازيهم عليه.

من أتى يوم القيامة من المؤمنين بحسنة ضاعفها الله له 10 حسنات، ومن أتى بسيئة فلن يعاقب إلا بمثلها في الخفة والعظم لا أكثر منها، وهم يوم القيامة لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات ولا بزيادة عقاب السيئات.

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، إنني أرشدني ربي إلى طريق مستقيم هو طريق الدين القائم بمصالح الدنيا والآخرة، وهو ملة إبراهيم المائل إلى الحق، والذي لم يكن من المشركين قط.

0: قل أيها الرسول، إن صلاتي وذبحي لله وعلى اسم الله لا على غيره، وحياتي وموتي كل ذلك لله رب المخلوقات وحده، وليس لغيره نصيب في ذلك.
1: لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
0: وهو سبحانه لا شريك له ولا معبود بحق غيره، وبهذا التوحيد الخالص من الشرك أمرني الله، وأنا أول المستسلمين له من هذه الأمة.

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أغير الله أطلب ربا وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء، فهو رب المعبودات التي تعبدونها من دونه، ولا يحمل بريء ذنب غيره، ثم إلى ربكم وحده رجوعكم يوم القيامة، فيخبركم بما كنتم تختلفون فيه في الدنيا من أمر الدين.

0: والله هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في الأرض للقيام بعمارتها، ورفع بعضكم في الخلق والرزق وغيرهما فوق بعض درجات ليختبركم فيما آتاكم من ذلك. إن ربك أيها الرسول سريع العقاب، فكل ما هو آت فهو قريب، وإنه لغفور لمن تاب من عباده رحيم به. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الأعراف مكية. من مقاصد السورة انتصار الحق في صراعه مع الباطل، وبيان عاقبة المستكبرين في الدنيا والآخرة. التفسير

0: ألف لام ميم صاد. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
1: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
0: القرآن الكريم كتاب أنزله الله عليك أيها الرسول، فلا يكن في صدرك منه ضيق ولا شك، أنزله إليك لتخوف به الناس وتقيم به الحجة ولتذكر به المؤمنين، فهم الذين ينتفعون بالذكرى.

اتبعوا أيها الناس الكتاب الذي أنزله ربكم عليكم وسنة نبيكم، ولا تتبعوا أهواء من ترونهم أولياء من شياطين أو أحبار سوء تتولونهم تاركين ما أنزل عليكم لأجل ما تمليه أهواؤهم، إنكم قليلا ما تتذكرون، إذ لو تذكرتم لما آثرتم على الحق غيره، ولاتبعتم ما جاء به رسولكم وعملتم به وتركتم ما سواه.

ما أكثر القرى التي أهلكناها بعذابنا لما أصرت على كفرها وضلالها، فنزل عليها عذابنا الشديد في حال غفلتها ليلا أو نهارا، فلم يستطيعوا دفع العذاب عن أنفسهم، ولم تدفعه عنهم آلهتهم المزعومة.

0: فما كان منهم بعد نزول العذاب إلا أن أقروا على أنفسهم بظلمهم بالكفر بالله.
1: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.
0: فلنسألن يوم القيامة الأمم التي أرسلنا إليها رسلنا عما أجابوا به الرسل، ولنسألن الرسل عن تبليغ ما أمروا بتبليغه وعما أجابتهم به أممهم.
1: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين.
0: فلنقصن على جميع الخلق أعمالهم التي عملوها في الدنيا بعلم منا، فقد كنا عالمين بأعمالهم كلها، لا يغيب عنا منها شيء، وما كنا غائبين عنهم في أي وقت من الأوقات.

0: يعملون.
1: ووزن الأعمال يوم القيامة يكون بالعدل الذي لا جور معه ولا ظلم، فمن رجحت عند الوزن كفة حسناته على كفة سيئاته

ومن رجحت عند الوزن كفة سيئاته على كفة حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك يوم القيامة بسبب جحدهم بآيات الله.

ولقد مكناكم يا بني آدم في الأرض وجعلنا لكم فيها أسبابا للعيش، فكان عليكم أن تشكروا الله على ذلك، لكن شكركم كان قليلاً.

0: ولقد أنشأنا أيها الناس أباكم آدم ثم صورناه في أحسن صورة وأحسن تقويم، ثم أمرنا الملائكة بالسجود إكراما له فامتثلوا وسجدوا إلا إبليس أبى أن يسجد تكبرا وعنادا.
1: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
0: قال الله تعالى توبيخا لإبليس: أي شيء منعك من امتثال أمري لك بالسجود لآدم؟ قال إبليس مجيبا ربه: منعني أني أفضل منه، فقد خلقتني من نار وخلقته هو من طين، والنار أشرف من الطين.

0: قال الله له: اهبط من الجنة فليس لك أن تتكبر فيها، لأنها دار الطيبين الطاهرين، فما يجوز لك أن تكون فيها، إنك يا إبليس من الحقيرين الدليلين، وإن كنت ترى نفسك أنك أشرف من آدم.
1: قال: أنظرني إلى يوم يبعثون.
0: قال إبليس: يا ربي أمهلني إلى يوم البعث حتى أغوي من أستطيع إغواءه من الناس.
1: قال: إنك من المنظرين.
0: قال له الله: إنك يا إبليس من الممهلين الذين كتبت عليهم الموت يوم النفخة الأولى في الصور، حين يموت الخلق كلهم ويبقى خالقهم وحده.
1: قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم.
0: قال إبليس: بسبب إضلالك إياي حتى تركت امتثال أمرك بالسجود لآدم، لأقعدن لبني آدم على صراطك المستقيم، لأصرفهم وأضلهم عنه، كما ضللت أنا عن السجود لأبيهم آدم.

0: الكافرين.
1: ثم لآتينهم من جميع الجهات بالتزهيد في الآخرة والترغيب في الدنيا وإلقاء الشبهات وتحسين الشهوات، ولا تجد يا رب أكثرهم شاكرين لك لما أمليه عليهم من الكفر.

0: قال الله له: اخرج يا إبليس من الجنة مذموما مطرودا من رحمة الله، ولأملأن جهنم يوم القيامة منك ومن كل من اتبعك وأطاعك وعصى أمر ربه.
1: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتم

وزوجتك حواء الجنة، فكلا مما فيها من الطيبات ما شئتما، ولا تأكلا من هذه الشجرة، شجرة عينها الله لهما، فإنكما إن أكلتما منها بعد نهي لكما كنتما من المتجاوزين لحدود الله.

0: فألقى لهما كلاما خفيا إبليس ليظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهما، وقال لهما: ما نهاكم الله عن الأكل من هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين، وإلا كراهة أن تكونا من الخالدين في الجنة.
1: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.
0: وحلف لهما بالله إني لكما يا آدم وحواء لمن الناصحين فيما أشرت عليكما به.

فحطهما من المنزلة التي كان فيها بخداع منه وغرور، فلما أكلا من الشجرة التي نهي عن الأكل منها ظهرت لهما عورتهما مكشوفة، فأخذا يلزقان عليهما من ورق الجنة ليسترا عورتهما، وناداهما ربهما قائلا: ألم أنهكما عن الأكل من هذه الشجرة وأقل لكما محذرا لكما، إن الشيطان عدو لكما بين العداوة،

قال آدم وحواء: يا ربنا، ظلمنا أنفسنا بارتكاب ما نهيتنا عنه من الأكل من الشجرة، وإن لم تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك لنكونن من الخاسرين بإضاعتنا حظنا في الدنيا والآخرة.

0: قال الله لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا من الجنة إلى الأرض، وسيكون بعضكم عدوا لبعض، ولكم في الأرض مكان استقرار إلى وقت معلوم، وتمتع بما فيها إلى أجل مسمى.
1: قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
0: قال الله مخاطبا آدم وحواء وذريتهما: في هذه الأرض تحيون مدة ما قدر الله لكم من آجال، وفيها تموتون وتدفنون، ومن قبوركم تخرجون للبعث.

يا بني آدم قد جعلنا لكم لباسا ضروريا لستر عوراتكم، وجعلنا لكم لباسا كماليا تتجملون به في الناس، ولباس التقوى التي هي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه خير من هذا اللباس الحسي، ذلك المذكور من اللباس من آيات الله الدالة على قدرته، لعلكم تتذكرون نعمه عليكم فتشكرونها.

0: يزينون.
1: يا بني آدم لا يغرنكم الشيطان بتزيين المعصية بترك اللباس الحسي لستر العورة أو ترك لباس التقوى، فقد خدع أبويكم بتزيين الأكل من الشجرة حتى كان مآل ذلك أن أخرجهما من الجنة وبدت لهما عورتهما. إن الشيطان وذريته يرونكم ويشاهدونكم وأنتم لا ترونهم ولا تشاهدونهم، فيلزمكم الحذر منه ومن ذريته. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون بالله، وأما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فلا سبيل لهم عليهم.

0: وإذا ارتكب المشركون أمرا بالغا النكر كالشرك والطواف بالبيت عراة وغيرهما، اعتذروا بأنهم وجدوا آباءهم يرتكبونها وأن الله أمرهم بذلك. قل يا محمد ردا عليهم: إن الله لا يأمر بالمعاصي بل ينهى عنها، فكيف تدعون ذلك عليه؟ أتقولون أيها المشركون على الله ما لا تعلمون كذبا وافتراء؟
1: قل أمر ربي بالقسط.

0: يشركون.
1: قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن الله أمر بالعدل ولم يأمر بالفحشاء والمنكر، وأمر أن تخلصوا له العبادة عموما وعلى وجه الخصوص في المساجد، وأن تدعوه وحده مخلصين له الطاعة، كما خلقكم من عدم أول مرة يعيدكم أحياء مرة أخرى، فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادتكم وبعثكم.
0: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم

وقد جعل الله الناس فريقين، فريقا منكم هداه ويسر له أسباب الهداية وصرف عنه موانعها، وفريقا آخر وجبت عليهم الضلالة عن طريق الحق، ذلك أنهم صيروا الشياطين أولياء من دون الله فانقادوا لهم جهلا، وهم يظنون أنهم مهتدون إلى الصراط المستقيم.

0: إنه لا يحب المسرفين.
1: يا بني آدم البسوا ما يستر عورتكم وما تتجملون به من اللباس النظيف الطاهر عند الصلاة والطواف، وكلوا واشربوا ما شئتم من الطيبات التي أحلها الله، ولا تتجاوزوا حد الاعتدال في ذلك، ولا تتجاوزوا الحلال إلى الحرام، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدود الاعتدال.
0: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

0: يعلمون.
1: قل أيها الرسول ردا على المشركين الذين يحرمون ما أحل الله من اللباس والطيبات من المأكولات وغيرها، من الذي حرم عليكم اللباس الذي هو زينة لكم؟ ومن الذي حرم عليكم الطيبات من المأكولات والمشروبات وغيرها مما رزقكم الله؟ قل أيها الرسول، إن تلك الطيبات للمؤمنين في الحياة الدنيا، وإن شاركهم غيرهم فيها في الدنيا فهي خاصة بهم يوم القيامة، لا يشاركهم فيها كافر، لأن الجنة محرمة على الكافرين. مثل هذا التفصيل نفصل الآيات لقوم يدركون، لأنهم الذين ينتفعون بها.

0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله، إن الله إنما حرم على عباده الفواحش وهي قبائح الذنوب ظاهرة كانت أو باطنة، وحرم المعاصي كلها والاعتداء ظلما على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحرم عليكم أن تشركوا مع الله غيره مما ليس لكم حجة فيه، وحرم عليكم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه.
1: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
0: ولكل جيل وقرن مدة وميقات محددة لأجلهم، فإذا جاء ميقاتهم المقدر لا يتأخرون عنه زمنا وإن قل ولا يتقدمون عليه.

0: وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: يا بني آدم، إذا جاءكم رسل مني من أقوامكم يتلون عليكم ما أنزلت عليهم من كتبي فأطيعوهم واتبعوا ما جاءوا به، فالذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويصلحون أعمالهم لا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا.

وأما الكافرون الذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها وترفعوا تكبرا عن العمل بما جاءتهم به رسلهم فإنهم أصحاب النار الملازمون لها الماكثون فيها أبداً.

لا أحد أظلم من الذي يفتري على الله الكذب بنسبة الشريك إليه أو النقص أو القول عليه بما لم يقله، أو كذب بآياته الجلية الهادية إلى صراطه المستقيم. أولئك المتصفون بذلك ينالهم حظهم المكتوب لهم في اللوح المحفوظ من خير أو شر، حتى إذا جاءهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة لقبض أرواحهم قالوا لهم توبيخا لهم: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ ادعوها لتنفعكم. قال المشركون للملائكة: لقد ذهبت عنا الآلهة التي كنا نعبد وغابت، فلا ندري أين هي. وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، لكن إقرارهم في ذلك الحين حجة عليهم ولن ينفعهم.

قالت لهم الملائكة: ادخلوا أيها المشركون في جملة أمم قد مضت من قبلكم على الكفر والضلال من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة من الأمم لعنت أختها التي سبقتها إلى النار، حتى إذا تلاحقوا فيها واجتمعوا كلهم قالت أخراهم دخولا وهم السفلة والأتباع لأولاهم وهم الكبراء والسادة: يا ربنا، هؤلاء الكبراء هم الذين أضلونا عن طريق الهداية، فعاقبهم عقابا مضاعفا لتزيينهم الضلال لنا. قال الله ردا عليهم: لكل طائفة منكم نصيب من العذاب مضاعف، ولكنكم تجهلون ذلك ولا تدركونه.

وقال السادة المتبوعون لأتباعهم: ليس لكم أيها الأتباع علينا من فضل تستحقون به تخفيف العذاب عنكم، فالعبرة بما كسبتم من الأعمال، ولا عذر لكم في اتباع الباطل، فذوقوا أيها الأتباع العذاب مثلما ذقناه بسبب ما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي.

إن الذين كذبوا بآياتنا الواضحة وتكبروا عن الانقياد والإذعان لها آيسون من كل خير، فلا تفتح أبواب السماء لأعمالهم بسبب كفرهم، ولا لأرواحهم إذا ماتوا، ولا يدخلون الجنة أبدا حتى يدخل الجمل وهو من أعظم الحيوانات في ثقب الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء، وهذا من المستحيل، فالمعلق عليه وهو دخولهم الجنة مستحيل، ومثل هذا الجزاء يجزي الله من عظمت ذنوبه.

لهؤلاء المكذبين المتكبرين من جهنم فراش يفترشونه، ولهم من فوقهم أغطية من نار، ومثل هذا الجزاء نجزي المتجاوزين لحدود الله بكفرهم به وإعراضهم عنه.

0: يعملون.
1: والذين آمنوا بربهم وعملوا من الأعمال الصالحة ما يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا فوق ما تستطيعه، أولئك أصحاب الجنة يدخلونها ماكثين فيها أبداً.

ومن تمام نعيمهم في الجنة أن نزع الله ما في قلوبهم من البغضاء والحقد، وأجرى الأنهار من تحتهم، وقالوا معترفين لله بإنعامه عليهم: الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح الذي أنالنا هذه المنزلة، وما كنا لنوفق إليه من تلقاء أنفسنا لولا أن الله وفقنا إليه. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيه، والصدق في الوعد والوعيد، ونادى فيهم مناد أن هذه هي الجنة التي أخبرتكم بها رسلي في الدنيا، أعقبكم الله إياها بما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة التي تريدون بها وجه الله.

ونادى أهل الجنة الملازمون لها أهل النار الملازمين لها بعد دخول كل منهما منزله المعد له: إنا قد لقينا ما وعدنا ربنا من الجنة واقعا متحققا، فقد أدخلنا إياها، فهل لقيتم أيها الكفار ما توعدكم الله به من النار واقعا متحققا؟ قال الكفار: لقد وجدنا ما توعدنا به من النار حقا. فنادى مناد داعيا الله أن يطرد الظالمين من رحمته، فقد فتح لهم أبواب رحمته فأعرضوا عنها في الحياة الدنيا.

هؤلاء الظالمون هم الذين كانوا يعرضون عن سبيل الله بأنفسهم ويحملون غيرهم على الإعراض عنها، ويرجون أن تكون سبيل الحق معوجة حتى لا يسلكها الناس، وهم بالآخرة كافرون غير مستعدين لها.

0: لكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: وبين هذين الفريقين أصحاب الجنة وأصحاب النار حاجز مرتفع يسمى الأعراف، وعلى هذا الحاجز المرتفع رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم يعرفون أصحاب الجنة بعلاماتهم كبياض الوجوه، وأصحاب النار بعلاماتهم كسوادها. ونادى هؤلاء الرجال أصحاب الجنة تكريما لهم قائلين: سلام عليكم. وأصحاب الجنة لم يدخلوا بعد، وهم يأملون دخولها برحمة من الله.

وإذا حولت أبصار أصحاب الأعراف إلى أصحاب النار وشاهدوا ما هم فيه من العذاب الشديد قالوا داعين الله يا ربنا لا تصيرنا مع القوم الظالمين بالكفر والشرك بك.

0: ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار من الكفار يعرفونهم بعلاماتهم كسواد وجوههم وزرقة عيونهم، قائلين لهم: لم ينفعكم تكثركم بالمال والرجال، وما نفعكم إعراضكم عن الحق تكبرا واستعلاء.
1: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون؟
0: وقال الله موبخا الكفار: أهؤلاء هم الذين حلفتم ألا ينالهم الله برحمة من عنده؟ وقال الله للمؤمنين: ادخلوا أيها المؤمنون الجنة لا خوف عليكم فيما تستقبلونه ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا لما لقيتم من النعيم المقيم.

ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ملتمسين منهم قائلين: أوسعوا صب الماء علينا يا أصحاب الجنة، أو مما رزقكم الله من الطعام. قال أصحاب الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين بسبب كفرهم، وإنا لن نسعفكم بما حرمه الله عليكم.

0: يعلمون.
1: هؤلاء الكافرون هم الذين جعلوا دينهم سخرية وعبثا، وخدعتهم الحياة الدنيا بزخرفها وزينتها، فيوم القيامة ينساهم الله ويتركهم يقاسون العذاب كما نسوا لقاء يوم القيامة فلم يعملوا له ولم يستعدوا، ولجحودهم بحجج الله وبراهينه وإنكارهم لها مع علمهم بأنها حق.

0: مكنون.
1: ولقد جئناهم بهذا القرآن الذي هو كتاب منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بيناه على علم منا بما نبينه، وهو هاد للمؤمنين إلى طريق الرشد والحق، ورحمة بهم لما فيه من الدلالة على خيري الدنيا والآخرة.

0: أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: ما ينتظر الكفار إلا وقوع ما أخبروا بوقوعه من العذاب الأليم الذي يؤول إليه أمرهم في الآخرة، يوم يأتي ما أخبروا به من ذلك وما أخبر به المؤمنون من الثواب، يقول الذين نسوا القرآن في الدنيا ولم يعملوا بما جاء فيه: لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيه ولا شك أنه من عند الله، فليت لنا وسطاء يشفعون لنا عند الله ليعفينا من العذاب، أو ليتنا نرجع إلى الحياة الدنيا لنعمل عملا صالحا ننجو به بدل ما كنا نعمل من السيئات. قد خسر هؤلاء الكافرون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم، وغاب عنهم من كانوا يعبدونهم من دون الله فلم ينفعوهم.

0: أمر، تبارك الله رب العالمين.
1: إن ربكم أيها الناس هو الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق في 6 أيام، ثم علا وارتفع سبحانه على العرش علوا يليق بجلاله لا ندرك كيفيته، يذهب ظلام الليل بضياء النهار وضياء النهار بظلام الليل، وكل منهما يطلب الآخر طلبا سريعا بحيث لا يتأخر عنه، فإذا ذهب هذا دخل هذا، وخلق سبحانه الشمس وخلق القمر وخلق النجوم مذللات مهيئات، ألا لله وحده الخلق كله، فمن خالق غيره؟ وله الأمر وحده، وعظم خيره وكثر إحسانه، فهو المتصف بصفات الجلال والكمال رب العالمين.
0: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.
1: ادعوا أيها المؤمنون ربكم بتذلل تام وتواضع خفية وسرا، مخلصين في الدعاء غير مرائين ولا مشركين به سبحانه غيره في الدعاء، إنه لا يحب المتجاوزين لحدوده في الدعاء. ومن أعظم التجاوز لحدوده في الدعاء دعاء غيره معه كما يفعل المشركون.

0: ولا تفسدوا في الأرض بارتكاب المعاصي بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل عليهم السلام وإعمارها بطاعته وحده، وادعوا الله وحده مستشعرين الخوف من عقابه ومنتظرين حصول ثوابه، إن رحمة الله قريب من المحسنين فكونوا منهم.
1: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

0: فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
1: هو الله سبحانه هو الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر حتى إذا حملت الرياح السحاب المثقل بالماء سقنا السحاب إلى بلد مجدب فأنزلنا بالبلد الماء فأخرجنا بالماء من جميع أنواع الثمار مثل إخراج الثمر على تلك الصورة نخرج الموتى من قبورهم أحياء فعلنا ذلك رجاء أنكم أيها الناس تتذكرون قدرة الله وبديع صنعه وأنه قادر على إحياء الموتى.
0: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: هو الأرض الطيبة تخرج نباتها بإذن الله إخراجا حسنا تاما وهكذا المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها فتنتج عملا صالحا والأرض السبخة المالحة لا تخرج نباتها إلا عسرا لا خير فيه وهكذا الكافر لا ينتفع بالمواعظ فلا تنتج عنده عملا صالحا ينتفع به. مثل هذا التنويع البديع ننوع البراهين والحجج لإثبات الحق لقوم يشكرون نعم الله فلا يكفرونها ويطيعون ربهم.
0: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
1: لقد بعثنا نوحا رسولا إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة غيره فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود بحق غيره إني أخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم في حال إصراركم على الكفر.
0: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
1: قال له سادة قومه وكبراؤهم إنا لنراك يا نوح في بعد عن الصواب واضح

0: قال نوح لكبراء قومه: لست ضالا كما زعمتم، وإنما أنا على هدى من ربي، فأنا رسول إليكم من الله ربي وربكم ورب العالمين كلهم.
1: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
0: أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم مما أوحى إلي، وأريد لكم الخير بترغيبكم في امتثال أمر الله وما يترتب عليه من ثواب، وترهيبكم من ارتكاب نواهيه وما يترتب عليه من العقاب، وأعلم من الله سبحانه ما لا تعلمون مما علمني عن طريق الوحي.

0: أأثار عجبكم واستغربكم أن جاءكم وحي وموعظة من ربكم على لسان رجل منكم تعرفونه، فقد نشأ فيكم ولم يكن كذابا ولا ضالا، وليس من جنس آخر، جاءكم ليخوفكم من عقاب الله إن كذبتم وعصيتم، ولتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ورجاء أن ترحموا إن آمنتم به.
1: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
0: فكذبه قومه ولم يؤمنوا به، بل استمروا على كفرهم، فدعا عليهم أن يهلكهم الله، فسلمناه وسلمنا الذين معه في السفينة من المؤمنين من الغرق، وأهلكنا الذين كذبوا بآياتنا واستمروا على تكذيبهم بالغرق بالطوفان المنزل عقابا لهم، إن قلوبهم كانت عميا عن الحق.

0: غيره أفلا تتقون.
1: وأرسلنا إلى قبيلة عاد رسولا منهم هو هود عليه السلام، قال: يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود بحق غيره، أفلا تتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه؟

قال الكبراء والسادة من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله: إنا لنعلم أنك يهود في خفة عقل وطيش حين تدعونا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، وإنا لنعتقد جازمين أنك من الكاذبين فيما تدعيه من أنك مرسل.

0: الظالمين.
1: قال هود ردا على قومه: يا قوم ليس بي خفة عقل وطيش، بل إني رسول من رب العالمين.
0: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.
1: أبلغكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم من توحيده وشرعه، وأنا لكم ناصح فيما أمرت بتبليغه أمين، لا أزيد فيه ولا أنقص.

0: أنذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: أو أثار عجبكم واستغربكم أن جاءكم تذكير من ربكم على لسان رجل من جنسكم ليس من جنس الملائكة أو الجن لينذركم، واحمدوا ربكم واشكروه على أن مكن لكم في الأرض وجعلكم تخلفون قوم نوح الذين أهلكهم الله بكفرهم، واشكروا الله أن خصكم بعظم الأجسام والقوة وشدة البطش، واذكروا نعم الله الواسعة عليكم رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب.

0: قال قومه له: أجئتنا يهود لتأمرنا بعبادة الله وحده ولنترك ما كان يعبده آباؤنا، فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعيه.
1: قال قد

فرد عليهم هود قائلا: لقد استوجبتم عذاب الله وغضبه، فهو واقع بكم لا محالة. أتجادلونني في أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة وليس لها حقيقة؟ فما نزل الله حجة تحتجون بها على ما تدعون لها من الألوهية؟ فانتظروا ما طلبتم تعجيله لكم من العذاب، وأنا معكم من المنتظرين، فهو واقع.

فسلمنا هودا عليه السلام ومن كان معه من المؤمنين برحمة منا، واستأصلنا بالهلاك الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين بل كانوا مكذبين فاستحقوا العذاب.

ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، قال لهم صالح: يا قوم اعبدوا الله وحده، فليس لكم معبود غيره يستحق العبادة، قد جاءكم آية واضحة من الله على صدق ما جئتكم به، يتمثل في ناقة تخرج من صخرة لها وقت تشرب فيه ولكم شرب يوم معلوم، فاتركوها تأكل في أرض الله فليس عليكم من مؤونتها شيء، ولا تصيبوها بأذى فيصيبكم بسبب إيذائها عذاب موجع.

وتذكروا نعمة الله عليكم حين جعلكم تخلفون قوم عاد، وأنزلكم في أرضكم تتمتعون بها وتدركون مطالبكم، وذلك بعد إهلاك عاد بعد تماديهم في الكفر والتكذيب. تبنون في سهول الأرض القصور وتقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا لكم، فاذكروا نعم الله عليكم لتشكروا الله عليها، وتركوا السعي في الأرض بالفساد، وذلك بترك الكفر بالله وترك المعاصي.

قال السادة والرؤساء ممن استكبروا من قومه للمؤمنين من قومه الذين يستضعفونهم: أتعلمون أيها المؤمنون أن صالحا رسول من الله حقا؟ فأجابهم المؤمنون المستضعفون: إنا بالذي أرسل به صالح إلينا مصدقون ومقرون ومقادون وبشرعه عاملون.

قال المستعلون من قومه: إنا بالذي صدقتم به أيها المؤمنون كافرون، فلن نؤمن به ولن نعمل بشرعه.

0: فنحروا الناقة التي نهاهم أن يمسوها بإيذاء مستكبرين عن امتثال أمر الله، وقالوا مستهزئين مستبعدين لما توعدهم به صالح: يا صالح، جئنا بما توعدتنا به من العذاب الأليم إن كنت من رسل الله حقا.
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
0: فجاء الكافرين ما استعجلوه من العذاب حيث أخذتهم الزلزلة الشديدة، فأصبحوا صرعى ملتصقة وجوههم وركبهم بالأرض، لم ينجو منهم أحد من الهلاك.
1: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
0: فأعرض صالح عليه السلام عن قومه بعد اليأس من استجابتهم، وقال لهم: يا قوم، لقد أوصلت لكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم، ونصحتكم مرغبا لكم ومرهبا، ولكنكم قوم لا تحبون الناصحين الحريصين على دلالتكم على الخير وإبعادكم عن الشر.

واذكر لوطا حين قال مستنكرا على قومه: أتأتون الفعلة المنكرة المستقبحة وهي إتيان الذكور؟ هذه الفعلة التي ابتدعتموها فلم يسبقكم إلى ارتكابها أحد.

إنكم لتأتون الرجال لقضاء الشهوة دون النساء اللائي خلقن لقضائها، فلم تتبعوا في فعلتكم هذه عقلا ولا نقلا ولا فطرة، بل أنتم متجاوزون لحدود الله بخروجكم عن حد الاعتدال البشري وانحرافكم عما تقتضيه العقول السليمة والفطر الكريمة.

0: وما كان رد قومه المرتكبين لهذه الفاحشة عما أنكره عليهم إلا أن قالوا معرضين عن الحق: أخرجوا لوطا وأهله من قريتكم، إنهم أناس يتنزهون عن عملنا هذا، فلا يليق بنا أن يبقوا بين ظهرانينا.
1: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.
0: فسلمناه وأهله حيث أمرناهم بالخروج ليلا من القرية التي سيقع عليها العذاب، إلا امرأته صارت مع الباقين مع قومها فأصابها ما أصابهم من العذاب.

وأمطرنا عليهم مطرا عظيما حيث رميناهم بحجارة من طين وقلبنا القرية فجعلنا عاليها سافلها. فتأمل أيها الرسول كيف كان عاقبة قوم لوط المجرمين، فقد كانت عاقبتهم الهلاك والخزي الدائم.

ولقد أرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم شعيبا عليه السلام فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره، قد جاءكم برهان من الله واضح وحجة جلية على صدق ما جئتكم به من ربي، أدوا إلى الناس حقوقهم بإكمال الكيل وإكمال الوزن، ولا تنقصوا الناس بعيب سلعهم والتزهيد فيها أو المخادعة لأصحابها، ولا تفسدوا في الأرض بالكفر وارتكاب المعاصي بعد إصلاحها ببعثة الأنبياء من قبل، ذلك المذكور خير لكم وأنفع إن كنتم مؤمنين، لما فيه من ترك المعاصي اجتنابا لنهي الله عنها، ولما فيه من التقرب إلى الله بفعل ما أمر به.

ولا تقعدوا بكل طريق تهددون من سلكه من الناس لتسلبوا أموالهم وتصدوا عن دين الله من أراد الاهتداء به، طالبين أن تكون سبيل الله معوجة حتى لا يسلكها الناس. واذكروا نعمة الله عليكم لتشكروها له، فقد كان عددكم قليلا فكثركم، وتأملوا كيف كان عاقبة المفسدين في الأرض من قبلكم، فإن عاقبتهم كانت الهلاك والدمار.

0: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: وإن كان جماعة منكم آمنوا بما جئت به من ربي وجماعة أخرى لم يؤمنوا بذلك، فانتظروا أيها المكذبون ما يفصل الله بينكم، وهو خير من يفصل وأعدل من يقصد.

قال الكبراء والرؤساء الذين استكبروا من قوم شعيب لشعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب من قريتنا هذه أنت ومن معك من الذين صدقوا بك، أو لترجعن إلى ديننا. قال لهم شعيب منكرا ومتعجبا: أنتابعكم على دينكم وملتكم حتى لو كنا كارهين لها لعلمنا ببطلان ما أنتم عليه،

قد اختلقنا على الله كذبا إن نحن اعتقدنا ما أنتم عليه من شرك وكفر بعد أن سلمنا الله بفضله منه، وما يصح ولا يستقيم لنا أن نرجع إلى ملتكم الباطلة إلا أن يشاء الله ربنا، لخضوع الجميع لمشيئته سبحانه. أحاط ربنا بعلم كل شيء لا يخفى عليه منه شيء، على الله وحده اعتمدنا ليثبتنا على الصراط المستقيم ويعصمنا من طريق الجحيم. يا ربنا احكم بيننا وبين قومنا الكافرين بالحق، فانصر صاحب الحق المظلوم على الظالم المعاند، فأنت يا ربنا خير الحاكمين.

0: الكافرون.
1: وقال الكبراء والرؤساء الكافرون من قومه الرافضون لدعوة التوحيد، محذرين من شعيب ودينه: لئن دخلتم يا قومنا في دين شعيب وتركتم دينكم ودين آبائكم إنكم بذلك لهالكون.
0: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
1: فأخذتهم الزلزلة الشديدة فأصبحوا هلكا في ديارهم، منكبين على ركبهم ووجوههم، ميتين هامدين في دارهم.

0: الذين كذبوا شعيبا هلكوا جميعا، وصاروا كأنهم لم يقيموا بدارهم ولم يتمتعوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، لأنهم خسروا أنفسهم وما ملكوا، ولم يكن المؤمنون من قومه هم الخاسرين كما ادعى هؤلاء الكافرون المكذبون.
1: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
0: وأعرض عنهم نبيهم شعيب عليه السلام لما هلكوا وقال مخاطبا إياهم يا قوم لقد أبلغتكم ما أمرني ربي بإبلاغه إليكم ونصحت لكم فلم تقبلوا نصحي ولم تنقادوا لإرشادي، فكيف أحزن على قوم كافرين بالله مصرين على كفرهم؟

وما أرسلنا في قرية من القرى نبيا من أنبياء الله فكذب أهلها وكفروا إلا أخذناهم بالبؤس والفقر والمرض رجاء أن يتذللوا لله فيتركوا ما هم عليه من الكفر والاستكبار. وهذا تحذير لقريش ولكل من كفر وكذب بذكر سنة الله في الأمم المكذبة.

ثم بدلناهم بعد الأخذ بالبؤس والمرض خيرا وسعة وأمنا حتى كثرت أعدادهم ونمت أموالهم، وقالوا ما أصابنا من الشر والخير هو عادة مضطردة أصابت أسلافنا من قبل، ولم يدركوا أن ما أصابهم من نقم يراد به الاعتبار، وما أصابهم من نعم يراد به الاستدراج، فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم لا يشعرون بالعذاب ولا يرتقبونه.

0: كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
1: ولو أن أهل هذه القرى التي أرسلنا إليها رسلنا صدقوا ما جاءتهم به رسلهم واتقوا ربهم بترك الكفر والمعاصي وامتثال أوامره لفتحنا عليهم أبواب الخير من كل جهة، ولكنهم لم يصدقوا ولم يتقوا، بل كذبوا بما جاءت به رسلهم، فأخذناهم بالعذاب فجأة بسبب ما كانوا يكسبونه من الآثام والذنوب.
0: أفأمن

أفأمن أهل هذه القرى المكذبة أن يأتيهم عذابنا ليلا وهم نائمون مستغرقون في راحتهم وهدوئهم؟

انظروا إلى ما منحهم الله من الإمهال وأنعم عليهم به من القوة وسعة الرزق استدراجا لهم، أفأمن هؤلاء المكذبون من أهل تلك القرى مكر الله وتدبيره الخفي؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الهالكون، وأما الموفقون فإنهم يخافون مكره فلا يغترون بما أنعم به عليهم، وإنما يرون منته عليهم فيشكرونه.

0: بهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: أولم يتبين للذين يستخلفون في الأرض بعد إهلاك أسلافهم من الأمم بسبب ذنوبهم ثم لم يعتبروا بما حل بهم بل عملوا أعمالهم، ألم يتبين لهؤلاء أن الله لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها كما هي سنته، ويختم على قلوبهم فلا تتعظ بموعظة ولا تنفعها ذكرًا.

0: قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
1: تلك القرى السابقة وهي قرى أقوام نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، نتلو عليك ونخبرك أيها الرسول من أخبارها وما كانت عليه من تكذيب وعناد وما حل بها من هلاك، ليكون ذلك عبرة لمن يعتبر وموعظة لمن يتعظ. ولقد جاءت أهل هذه القرى رسلهم بالبراهين الواضحة على صدقهم، فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم الله أنهم يكذبون به، ومثل ختم الله على قلوب أهل هذه القرى المكذبين برسلهم يختم الله على قلوب الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يهتدون للإيمان.
0: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
1: وما وجدنا لأكثر الأمم التي أرسل إليها الرسل من وفاء والتزام بما أوصاهم الله، ولم نجد لهم انقيادا لأوامره، وإنما وجدنا أكثرهم خارجين عن طاعة الله.

0: ثم أرسلنا بعد أولئك الرسل موسى عليه السلام بحججنا وأدلتنا البينة الدالة على صدقه إلى فرعون وقومه، فما كان منهم إلا أن جحدوا تلك الآيات وكفروا بها. فتأمل أيها الرسول كيف كان عاقبة فرعون وقومه، فقد أهلكهم الله بالغرق وأتبعهم اللعنة في الدنيا والآخرة.
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
0: وقال موسى لما بعثه الله إلى فرعون وجاءه يا فرعون إني مرسل من خالق الخلق أجمعين ومالكهم ومدبر أمورهم.
1: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
0: قال موسى ولما كنت مرسلا منه فأنا جدير بألا أقول عليه إلا الحق، قد جئتكم بحجة واضحة تدل على صدقي وأني مرسل من ربي إليكم، فأطلق معي بني إسرائيل مما كانوا فيه من الأسر والقهر.

0: قال فرعون لموسى: إن كنت أتيت بآية كما تزعم فأت بها إن كنت صادقا في دعواك.
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
0: فرمى موسى عصاه فتحولت حية عظيمة ظاهرة لمن يشاهدها.
1: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
0: وأخرج يده وأظهرها من فتحة قميصه من عند صدره أو من تحت إبطه، فخرجت بيضاء من غير برص تتلألأ للناظرين لشدة بيضها.
1: قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم.
0: وقال الكبراء والرؤساء لما شاهدوا انقلاب عصا موسى حية وصيرورة يده بيضاء من غير برص: ليس موسى إلا ساحرا قوي العلم بالسحر.
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟
0: يقصد بما يقوم به أن يخرجكم من أرضكم هذه وهي مصر. ثم استشارهم فرعون بشأن موسى عليه السلام قائلا لهم: ماذا تشيرون به علي من الرأي؟
1: قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
0: قالوا لفرعون: أخر موسى وأخاه هارون وابتعث في مدائن مصر من يجمع السحرة فيها.
1: يأتوك بكل ساحر عليم.
0: يأتيك هؤلاء الذين أرسلتهم لجمع السحرة من المدائن بكل ساحر ماهر بالسحر قوي في صناعته.

0: فبعث فرعون من يجمع السحرة، فلما جاء السحرة فرعون سألوه: هل لهم مكافأة إن غلبوا موسى بسحرهم وانتصروا عليه؟
1: قال: نعم، وإنكم لمن المقربين.
0: فأجابهم فرعون بقوله: نعم، إن لكم مكافأة وأجرا، وستكونون من القريبين بالمناصب.

قال السحرة واثقين بنصرهم على موسى باستعلاء وتكبر: اختر يا موسى ما شئت من ابتدائك بإلقاء ما تريد إلقاءه، أو ابتدأنا بذلك.

0: فأجابه موسى واثقا بنصر ربه له غير مبال بهم: ارموا حبالكم وعصيكم. فلما ألقوها سحروا أعين الناس بصرفها عن صحة إدراكها وأرعبوهم، وجاءوا بسحر قوي في أعين الناظرين.
1: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
0: وأوحى الله إلى نبيه وكليمه موسى عليه السلام أن ارمي يا موسى عصاك، فرماها فانقلبت العصا حية تبتلع حبالهم وعصيهم التي كانوا يستعملونها في قلب الحقائق وإيهام الناس أنها حيات تسعى.
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
0: فظهر الحق وتبين صدق ما جاء به موسى عليه السلام، وتبين بطلان ما صنعه السحرة من السحر.
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
0: فغلبوا وهزموا، وانتصر موسى عليهم في ذلك المشهد، ورجعوا أذلاء مقهورين.
1: وألقي السحرة ساجدين.
0: فما كان من السحرة حين شاهدوا عظيم قدرة الله ورأوا الآيات البينات إلا أن خروا سجدا له سبحانه وتعالى.
1: قالوا آمنا برب العالمين.
0: قال السحرة: آمنا برب الخلق أجمعين،
1: رب موسى وهارون.
0: رب موسى وهارون عليهما السلام، فهو المستحق للعبادة دون غيره من الآلهة المزعومة.
1: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم،

0: فسوف تعلمون.
1: قال لهم فرعون متوعدا إياهم بعد إيمانهم بالله وحده: صدقتم بموسى قبل أن آذن لكم، إن إيمانكم به وتصديقكم لما جاء به موسى لخدعة ومكيدة دبرتموها أنتم وموسى لإخراج أهل المدينة منها، فسوف تعلمون أيها السحرة ما يحل بكم من عقاب وما يصيبكم من نكال.

0: لأقطعن من كل واحد منكم يده اليمنى ورجله اليسرى، أو يده اليسرى ورجله اليمنى، ثم لأعلقنكم جميعا على جذوع النخل تنكيلا بكم وترهيبا لكل من يشاهدكم على هذه الحالة.
1: قالوا إنا إلى ربنا منقلبون.
0: قال السحرة ردا على وعيد فرعون: إنا إلى ربنا وحده راجعون، فلا نبالي بما تتوعد به.

0: ولست تنكر منا وتجد علينا يا فرعون إلا تصديقنا بآيات ربنا لما جاءتنا على يد موسى، فإن كان هذا ذنبا يعاب به فهو ذنبنا. ثم توجهوا إلى الله بالدعاء قائلين في تضرع: يا ربنا صب علينا الصبر حتى يغمرنا لنثبت على الحق، وأمتنا مسلمين لك منقادين لأمرك متبعين لرسولك.
1: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون محرضين إياه على موسى ومن معه من المؤمنين: أتترك يا فرعون موسى وقومه لينشروا الفساد في الأرض وليتركك أنت وآلهتك ويدعو إلى عبادة الله وحده؟ قال فرعون: سنقتل أبناء بني إسرائيل الذكور ونستبقي نساءهم للخدمة، وإنا مستعلون عليهم بالقهر والغلبة والسلطان.

قال موسى موصيا قومه: يا قوم، اطلبوا العون من الله وحده في دفع الضر عنكم وجلب النفع إليكم، واصبروا على ما أنتم فيه من الابتلاء، فإن الأرض لله وحده وليست لفرعون ولا غيره حتى يتحكم فيها، والله يداولها بين الناس حسب مشيئته، ولكن العاقبة الحسنة في الأرض للمؤمنين الذين يمتثلون أوامر ربهم ويجتنبون نواهيه، فهي لهم وإن أصابهم ما أصابهم من محن وابتلاءات.

0: لكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
1: قال قوم موسى من بني إسرائيل لموسى عليه السلام: يا موسى ابتلينا على يد فرعون بقتل أبنائنا واستبقاء نسائنا من قبل مجيئك إلينا ومن بعده. قال لهم موسى عليه السلام ناصحا لهم ومبشرا بالفرج: لعل ربكم يهلك عدوكم فرعون وقومه ويمكن لكم في الأرض من بعدهم، فينظر ما تعملون بعد ذلك من شكر أو كفر.
0: ولقد أخذ

0: ولقد عاقبنا آل فرعون بالجدب والقحط، واختبرناهم بنقص ثمار الأرض وغلاتها، رجاء أن يتذكروا ويتعظوا بأن ما جاءهم من ذلك إنما هو عقاب لهم على كفرهم، فيتوبوا إلى الله.
1: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة

0: يعلمون.
1: فإذا جاء آل فرعون الخصب وصلاح الثمار ورخص الأسعار قالوا أعطينا هذه لاستحقاقنا لها واختصاصنا بها، وإن ينلهم أو تصبهم مصيبة من جدب وقحط وكثرة أمراض وغيرها من الرزايا يتشاءموا بموسى ومن معه من بني إسرائيل، والحق أن ما يصيبهم من ذلك كله إنما هو بتقدير من الله سبحانه، وليس لهم ولا لموسى عليه السلام شأن فيه إلا ما كان من دعاء موسى عليه.

وحين جاء موسى لمناجاة ربه في الموعد المضروب له وهو تمام 40 ليلة وكلمه ربه بما كلمه به من الأوامر والنواهي وغيرها تاقت نفسه إلى رؤية ربه فسأله أن ينظر إليه فأجابه الله سبحانه وتعالى لن تراني في الحياة الدنيا لعدم قدرتك على ذلك لكن انظر إلى الجبل إذا تجليت له فإن بقي مكانه لم يتأثر فسوف تراني وإن صار مستويا بالأرض فلن تراني في الدنيا فلما تجلى الله للجبل جعله مستويا بالأرض وسقط موسى مغشيا عليه فلما أفاق من الغشية التي أصابته قال أنزهك يا رب تنزيها عن كل ما لا يليق بك ها أنا تبت إليك مما سألتك من رؤيتك في الدنيا وأنا أول المؤمنين من قومي

قال الله لموسى: يا موسى، إني اخترتك وفضلتك على الناس برسالاتي حين أرسلتك إليهم، وفضلتك بكلامي لك دون واسطة، فخذ ما أعطيتك من هذا الشرف الكريم، وكن من الشاكرين لله على هذا العطاء العظيم.

0: قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: وكتبنا لموسى في ألواح من خشب أو غيره من كل ما يحتاجه بنو إسرائيل من أمور دينهم ودنياهم موعظة لمن يتعظ منهم، وتفصيلا للأحكام التي يحتاج إلى تفصيلها، فخذ هذه التوراة يا موسى بجد واجتهاد، وأمر قومك بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسن ما فيها مما أجره أعظم كفعل المأمور به على أكمل وجه وكالصبر والعفو. سأريكم عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي وما يصير إليه من الهلاك والدمار.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير

سأصرف عن الاعتبار بآياتي في الآفاق والأنفس وعن فهم آيات كتابي الذين يستعلون على عباد الله وعلى الحق بغير حق، وإن يروا كل آية لا يصدقوا بها لاعتراضهم عليها وإعراضهم عنها ولمحادتهم الله ورسوله، وإن يروا طريق الحق الموصل إلى مرضات الله لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه، وإن يروا طريق الغواية والضلال الموصل إلى سخط الله يسلكوه، ذلك الذي أصابهم إنما أصابهم لتكذيبهم بآيات الله العظيمة الدالة على صدق ما جاء به الرسل ولغفلتهم عن النظر فيها.

0: الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: والذين كذبوا بآياتنا الدالة على صدق رسلنا وكذبوا بلقاء الله يوم القيامة بطلت أعمالهم التي هي من جنس الطاعات فلا يثابون عليها لفقد شرطها الذي هو الإيمان، ولا يجزون يوم القيامة إلا ما كانوا يعملونه من الكفر بالله والشرك به، وجزاء ذلك الخلود في النار.
0: واتخذ قوم موسى من بعده من حلي

0: أليمين.
1: ووضع قوم موسى من بعد ذهابه لمناجاة ربه من حليهم تمثال عجل لا روح فيه وله صوت، ألم يعلموا أن هذا العجل لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى طريق خير حسي أو معنوي، ولا يجلب لهم نفعا أو يكشف عنهم ضرا، اتخذوه معبودا وكانوا ظالمين لأنفسهم بذلك.

0: ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين.
1: ولما ندموا وتحيروا وعلموا أنهم قد ضلوا عن الصراط المستقيم باتخاذهم العجل معبودا مع الله، تضرعوا إلى الله فقالوا: لئن لم يرحمنا ربنا بالتوفيق لطاعته ويغفر لنا ما أقدمنا عليه من عبادة العجل لنكونن من الذين خسروا دنياهم وآخرتهم.

0: ولما عاد موسى من مناجاة ربه إلى قومه ممتلئا عليهم غضبا وحزنا لما وجدهم عليه من عبادة العجل، قال: بئست الحالة التي خلفتموني يا قومي بها بعد ذهابي عنكم لما تؤديه من الهلاك والشقاء، أمللتم من انتظاري فأقدمتم على عبادة العجل، ورمى الألواح من شدة ما أصابه من الغضب والحزن، وأمسك برأس أخيه هارون ولحيته يسحبه إليه لبقائه معهم وعدم تغييره لما رآهم عليه من عبادة العجل. قال هارون معتذرا إلى موسى مستعطفا إياه: يا ابن أمي، إن القوم حاسبوني ضعيفا فاستذلوني وأوشكوا أن يقتلوني، فلا تعاقبني بعقوبة تسر أعدائي، ولا تصيرني بسبب غضبك علي في عداد الظالمين من القوم بسبب عبادتهم غير الله.
1: قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
0: فدعا موسى ربه: يا رب اغفر لي ولأخي هارون وأدخلنا في رحمتك واجعلها تحيط بنا من كل جانب، وأنت يا ربنا أرحم بنا من كل راحم.
1: إن الذين اتخذوا العجل سينال

0: وكذلك نجزي المفترين.
1: إن الذين صيروا العجل إلها يعبدونه سيصيبهم غضب شديد من ربهم وهوان في هذه الحياة لإغضابهم ربهم واستهانتهم به، وبمثل هذا الجزاء نجزي المختلقين الكذب على الله.

0: والذين عملوا السيئات من الشرك بالله وفعل المعاصي ثم تابوا إلى الله بأن آمنوا به وانتهوا عما كانوا يعملونه من المعاصي، إن ربك أيها الرسول من بعد هذه التوبة والرجوع من الشرك إلى الإيمان ومن المعاصي إلى الطاعة لغفور لهم بالستر والتجاوز، رحيم بهم.
1: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.
0: ولما سكن عن موسى عليه السلام الغضب وهدأ أخذ الألواح التي رماها بسبب الغضب، وهذه الألواح مشتملة على الهداية من الضلال وبيان الحق، ومشتملة على الرحمة للذين يخشون ربهم ويخافون عقابه.
1: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا في

0: الدين.
1: واصطفى موسى 70 رجلا من خيار قومه ليعتذروا إلى ربهم مما فعله سفهاؤهم من عبادة العجل، ووعدهم الله ميقاتا يحضرون فيه، فلما حضروا تجرأوا على الله وطلبوا من موسى أن يريهم الله عيانا، فأخذتهم الزلزلة فصعقوا من هولها وهلكوا. فتضرع موسى إلى ربه فقال: يا رب، لو شئت إهلاكهم وإهلاكي معهم من قبل مجيئهم لأهلكتهم، أتهلكنا بسبب ما فعله خفاف العقول منا؟ فما قام به قومي من عبادة العجل ما هو إلا ابتلاء واختبار تضل به من تشاء وتهدي من تشاء. أنت متولي أمرنا، فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعة، وأنت خير من غفر ذنبا وعفى عن إثم.

0: مؤمنون.
1: واجعلنا من الذين أكرمتهم في هذه الحياة بالنعم والعافية ووفقتهم للعمل الصالح، وممن أعددت لهم الجنة من عبادك الصالحين في الآخرة، إنا تبنا إليك ورجعنا مقرين بتقصيرنا. قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ممن يعمل بأسباب الشقاء، ورحمتي شملت كل شيء في الدنيا، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه، فسأكتب رحمتي في الآخرة للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والذين يعطون زكاة أموالهم مستحقيها، والذين هم بآياتنا يؤمنون.

المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث

واذكر أيها الرسول حين كانت جماعة منهم تنهاهم عن هذا المنكر وتحذرهم منه، فقالت لها جماعة أخرى: لم تنصحون جماعة الله مهلكها في الدنيا بما ارتكبته من المعاصي أو معذبها يوم القيامة عذابا شديدا؟ قال الناصحون: نصيحتنا لهم معذرة إلى الله بفعل ما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يؤاخذنا بترك ذلك، ولعلهم ينتفعون بالموعظة فيقلعون عما هم فيه من المعصية.

0: فلما أعرض العصاة عما ذكرهم به الواعظون ولم يكفوا أنجينا الذين نهوا عن المنكر من العذاب، وأخذنا الذين ظلموا باعتدائهم بالصيد يوم السبت بعذاب شديد بسبب خروجهم عن طاعة الله وإصرارهم على المعصية.
1: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
0: فلما تجاوزوا الحد في عصيان الله تكبرا وعنادا ولم يتعظوا، قلنا لهم أيها العصاة كونوا قردة أذلاء، فكانوا كما أردنا، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
1: وإذ تأذ

0: الرحيم.
1: واذكر أيها الرسول إذ أعلم الله إعلاما صريحا لا لبس فيه ليسلطن على اليهود من يذلهم ويهينهم في حياتهم الدنيا إلى يوم القيامة، إن ربك أيها الرسول لسريع العقاب لمن عصاه، حتى إنه قد يعجل له العقوبة في الدنيا، وإنه لغفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم.

0: يسمعون.
1: وفرقناهم في الأرض ومزقناهم فيها طوائف بعد أن كانوا مجتمعين، منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، ومنهم المقتصدون، ومنهم المسرفون على أنفسهم بالمعاصي، واختبرناهم باليسر والعسر رجاء أن يرجعوا عما هم فيه.
0: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون

0: الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
1: فجاء من بعد هؤلاء أهل سوء يخلفونهم، أخذوا التوراة من أسلافهم يقرؤونها ولا يعملون بما فيها، يأخذون متاع الدنيا الرديء رشوة لتحريفهم كتاب الله والحكم بغير ما أنزل فيه، ويمنون أنفسهم بأن الله سيغفر لهم ذنوبهم، وإن يأتهم متاع دنيوي زهيد يأخذوه مرة بعد مرة. ألم يأخذ الله العهود والمواثيق على هؤلاء ألا يقولوا على الله إلا الحق دون تحريف أو تبديل؟ ولم يكن تركهم للعمل بالكتاب عن جهل، بل كان على علم، فقد قرأوا ما فيه وعلموه، فذنبهم أشد.

0: والدار الآخرة وما في الدار الآخرة من نعيم دائم خير من ذلك المتاع الزائل للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون هذا المتاع الزهيد أن ما أعده الله للمتقين في الآخرة خير وأبقى؟
1: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
0: والذين يتمسكون بالكتاب ويعملون بما فيه ويقيمون الصلاة بالمحافظة على أوقاتها وشروطها وواجباتها وسننها سيجازيهم الله على أعمالهم، فالله لا يضيع أجر من عمله صالح.

0: واذكر يا محمد إذ اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل لما امتنعوا من قبول ما في التوراة، فصار الجبل كأنه سحابة تظل رؤوسهم وايقنوا أنه ساقط عليهم، وقيل لهم خذوا ما أعطيناكم بجد واجتهاد وعزيمة وتذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوه رجاء أن تتقوا الله إذا قمتم بذلك.
1: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم

واذكر يا محمد إذ أخرج ربك من أصلاب بني آدم ذرياتهم وقررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه خالقهم وربهم، قائلا لهم: ألست بربكم؟ قالوا جميعا: بلى، أنت ربنا. قال: إنما امتحناكم وأخذنا عليكم الميثاق حتى لا تنكروا يوم القيامة حجة الله عليكم وتقولوا إنه لا علم لكم بذلك.

0: بِأَفْوَاهِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ.
1: أو تحتج بأن آباءكم هم الذين نقضوا العهد فأشركوا بالله، وأنكم كنتم مقلدين لآبائكم فيما وجدتموهم عليه من الشرك، فتقولوا أفتؤاخذنا يا ربنا بما فعله آباؤنا الذين أبطلوا أعمالهم بالشرك بالله فتعذبنا، فلا ذنب لنا لجهلنا وتقليدنا لآبائنا.
0: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
1: هو كما بينا الآيات في مصير الأمم المكذبة كذلك نبينها لهؤلاء رجاء يرجعوا عما هم عليه من الشرك إلى توحيد الله وعبادته وحده، كما جاء في العهد الذي قطعوه لله على أنفسهم.

0: واقرأ أيها الرسول على بني إسرائيل خبر رجل منهم أعطيناه آياتنا فعلمها وفهم الحق الذي دلت عليه، ولكنه لم يعمل بها بل تركها وانخلع منها، فلحقه الشيطان وصار قرينا له، فأصبح من الضالين الهالكين بعد أن كان من المهتدين الناجين.
1: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع

0: فاتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: ولو شئنا نفعه بهذه الآيات لرفعناه بها بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة، ولكنه اختار ما يؤدي إلى خذلانه حين مال إلى شهوات الدنيا مؤثرا دنياه على آخرته، واتبع ما تهوه نفسه من الباطل. فمثله في شدة الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا يزال لاهثا في كل حال، إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث. ذلك المثل المذكور مثل القوم الضالين بتكذيبهم بآياتنا، فاقصص أيها الرسول القصص عليهم رجاء أن يتفكروا فينزجروا عما هم فيه من التكذيب والضلال.

ليس أسوأ من القوم الذين كذبوا بحججنا وبراهيننا ولم يصدقوا بها، وهم بذلك يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك.

0: يهتدون.
1: من يوفقه الله للهداية إلى صراطه المستقيم فهو المهتدي حقا، ومن يبعده عن الصراط المستقيم فأولئك هم الناقصون أنفسهم حظوظهم حقا، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين.
0: ولقد

0: يعلمون.
1: ولقد أنشأنا لجهنم كثيرا من الجن وكثيرا من الإنس لعلمنا بأنهم سيعملون بعمل أهلها، لهم قلوب لا يدركون بها ما ينفعهم ولا ما يضرهم، ولهم أعين لا يبصرون بها آيات الله في الأنفس والآفاق فيعتبرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها آيات الله فيتدبرون ما فيها. أولئك المتصفون بهذه الصفات مثل البهائم في فقد العقل، بل هم أكثر بعدا في الضلال من البهائم، أولئك هم الغافلون عن الإيمان بالله واليوم الآخر.

ولله سبحانه الأسماء الحسنى التي تدل على جلاله وكماله، فتوسلوا بها إلى الله في طلب ما تريدون وأثنوا عليه بها، واتركوا الذين يميلون عن الحق في هذه الأسماء بجعلها لغير الله أو نفيها عنه أو تحريف معناها أو تشبيه غيره بها. سنجزي هؤلاء الذين يميلون بها عن الحق العذاب المؤلم بما كانوا يعملون.

وممن خلقنا جماعة يهتدون في أنفسهم بالحق ويدعون إليه غيرهم فيهتدون ويحكمون به بالعدل فلا يجورون.

0: والذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها بل جحدوها سنفتح لهم أبواب الرزق لا إكراما لهم بل لاستدراجهم حتى يتمادوا فيما هم عليه من الضلال ثم يصيبهم عذابنا على حين غرة.
1: وأملي لهم إن كيدي متين.
0: وأؤخر عنهم العقوبة حتى يظنوا أنهم غير معاقبين فيستمروا على تكذيبهم وكفرهم حتى يضاعف عليهم العذاب. إن كيدي قوي فأظهر لهم الإحسان وأريد بهم الخذلان.
1: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين.
0: أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله وبرسوله فيعملوا عقولهم ليتضح لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون إنما هو رسول من الله بعثه محذرا من عذاب الله تحذيرا بيناً.

أولم ينظر هؤلاء نظر اعتبار إلى ملك الله في السماوات والأرض، وينظروا إلى ما خلق الله فيهما من حيوان ونبات وغيرهما، وينظروا في آجالهم التي عسى أن تكون نهايتها قربت فيتوبوا قبل فوات الأوان. فإذا لم يؤمنوا بالقرآن وما فيه من وعد ووعيد، فبأي كتاب غيره يؤمنون؟

0: من يخذله الله عن الهداية إلى الحق ويضله الله عن الصراط المستقيم فلا هادي له يهديه إليه، ويتركهم الله في ضلالهم وكفرهم يتحيرون لا يهتدون إلى شيء.
1: يسألون

يسألك هؤلاء المكذبون المتعنتون عن القيامة أي وقت تقع ويستقر العلم بها؟ قل يا محمد، ليس علمها عندي ولا عند غيري، وإنما علمها عند الله وحده، لا يظهرها لوقتها المقدر لها إلا الله، خفي أمر ظهورها على أهل السماوات وأهل الأرض، لا تأتيكم إلا فجأة. يسألونك عن الساعة كأنك حريص على العلم بها، وما علموا أنك لا تسأل عنها لكمال علمك بربك. قل لهم يا محمد، إنما علم الساعة عند الله وحده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك.

قل يا محمد، لا أستطيع جلب خير لنفسي ولا كشف سوء عنها إلا ما شاء الله، وإنما ذلك إلى الله، ولا أعلم إلا ما علمني الله، فلا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تجلب لي المصالح وتدفع عني المفاسد، لعلمي بالأشياء قبل كونها وعلمي بما تؤول إليه. لست إلا رسولا من عند الله أخوف من عقابه الأليم وأبشر بثوابه الكريم قوما يؤمنون بأني رسول منه سبحانه وتعالى ويصدقون بما جئت به.

هو الذي أوجدكم أيها الرجال والنساء من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، وخلق من آدم عليه السلام زوجته حواء، خلقها من ضلعه ليأنس إليها ويطمئن بها، فلما جمع زوج زوجته حملت حملا خفيفا لا تشعر به لأنه كان في بدايته، واستمرت على حملها هذا تمضي في حوائجها لا تجد ثقلا، فلما أثقلت به حين كبر في بطنها دعا الزوجان ربهما قائلين: لئن أعطيتنا يا ربنا ولدا صالح الخلقة تامها لنكونن من الشاكرين لنعمك.

0: فلما استجاب الله دعاءهما وأعطاهما ولدا صالحا كما دعوا صيرا لله شركاء فيما وهبهما، فعبدا ولدهما لغيره وسمياه عبد الحارث، فتعالى الله وتنزه عن كل شريك، فهو المنفرد بالربوبية والألوهية.
1: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟
0: أيجعلون هذه الأصنام وغيرها شركاء لله في العبادة وهم يعلمون أنها لا تخلق شيئا فتستحق العبادة، بل هي مخلوقة، فكيف يجعلونها شركاء لله؟
1: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
0: ولا تقدر هذه المعبودات نصر عابديها ولا تقدر نصر أنفسها، فكيف يعبدونها؟

0: يعبدون.
1: وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي تتخذونها آلهة من دون الله إلى الهدى لا يجيبوكم إلى ما دعوتموهم إليه ولا يتبعوكم، فسواء عندها دعاؤكم لها وسكوتكم عنها، لأنها مجرد جمادات لا تعقل ولا تسمع ولا تنطق.
0: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين.
1: إن الذين تعبدونهم أيها المشركون من دون الله هم مخلوقون لله مملوكون له، فهم أمثالكم في ذلك، مع أنكم أفضل حالا، لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون، وأصنامكم ليست كذلك، فادعوهم وليردوا عليكم الجواب إن كنتم صادقين فيما تدعونه لهم.

ألهؤلاء الأصنام الذين اتخذتموهم آلهة أرجل يمشون بها فيسعون في حوائجكم؟ أم لهم أيد يدفعون بها عنكم بقوة؟ أم لهم أعين يبصرون بها ما غاب عنكم فيخبرونكم؟ أم لهم آذان يسمعون بها ما خفي عنكم فيوصلون علمه لكم؟ فإن كانت معطلة من ذلك كله فكيف تعبدونها رجاء جلب نفع أو دفع ضر؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: ادعوا من ساويتموهم بالله ثم احتالوا لضري ولا تمهلوني.

إن نصيري ومعيني الله الذي يحفظني، فلا أرجو غيره ولا أخاف شيئا من أصنامكم، فهو الذي نزل علي القرآن هدى للناس، وهو الذي يتولى الصالحين من عباده فيحفظهم وينصرهم.

والذين تدعونهم أيها المشركون من هذه الأصنام لا يقدرون على نصركم ولا يقدرون على نصر أنفسهم، فهم عاجزون، فكيف تدعونهم من دون الله؟

0: وإن تدعوا أيها المشركون أصنامكم التي تعبدونها من دون الله إلى الاستقامة لا يسمعوا دعاءكم، وترهم يقابلونك بأعين مصورة وهي جماد لا تبصر، فقد كانوا يصنعون تماثيل على هيئة بني آدم أو الحيوانات، ولها أيد وأرجل وأعين، لكنها جامدة لا حياة فيها ولا حركة.
1: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
0: اقبل أيها الرسول من الناس ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، ولا تكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، فإن ذلك ينفرهم. وأمر بكل قول جميل وفعل حسن، وأعرض عن الجاهلين، فلا تقابلهم بجهلهم، فمن آذاك فلا تؤذه، ومن حرمك فلا تحرمه.

وإذا أحسست أيها الرسول أن الشيطان أصابك بوسوسة أو تثبيط عن فعل الخير فالتجأ إلى الله واعتصم به، فإنه سميع لما تقوله، عليم بالتجائك، فسيحميك من الشيطان.

0: تذكروا فإذا هم مبصرون.
1: إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان فأذنبوا تذكروا عظمة الله وعقابه للعصاة وثوابه للمطيعين فتابوا من ذنوبهم وأنابوا إلى ربهم، فإذا هم قد استقاموا على الحق وصحوا مما كانوا عليه وانتهوا.
0: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.
1: وإخوان الشياطين من الفجار والكفار لا يزال الشياطين يزيدونهم في الضلال بذنب بعد ذنب، ولا يمسكون للشياطين عن الإغواء والإضلال، ولا الفجار من الإنس عن الانقياد وفعل الشر.

0: خير من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: وإذا جئت أيها الرسول بآية كذبوك وأعرضوا عنها، وإن لم تأتهم بآية قالوا هل اخترعت آية من عندك واختلقتها، قل لهم أيها الرسول ليس لي أن آتي بآية من تلقاء نفسي، ولا أتبع إلا ما يوحيه الله إلي. هذا القرآن الذي أقرأه عليكم حجج وبراهين من الله خالقكم ومدبر شؤونكم، وإرشاد ورحمة للمؤمنين من عباده، وأما غير المؤمنين فهم ضلال أشقياء.
0: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لقراءته ولا تتكلموا ولا تنشغلوا بغيره رجاء أن يرحمكم الله.
0: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة

واذكر أيها الرسول الله ربك متذللا متواضعا خائفا، واجعل دعاءك وسطا بين رفع الصوت وخفضه في أول النهار وآخره لفضل هذين الوقتين، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله تعالى.

0: له وله يسجدون.
1: إن الذين عند ربك أيها الرسول من الملائكة لا يترفعون عن عبادته سبحانه، بل ينقادون لها مذعنين لا يفترون، وهم ينزهون الله بالليل والنهار عما لا يليق به، وله وحده يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الأنفال مدنية. من مقاصد السورة الامتنان على المؤمنين بنصر الله لهم في بدر، وبيان سنن النصر والهزيمة. التفسير:
0: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
1: يسألك أصحابك أيها الرسول عن الغنائم كيف قسمتها وعلى من تكون القسمة. قل أيها الرسول مجيبا سؤالهم: الغنائم لله ورسوله، وحكمها لله ولرسوله في التصرف والتوزيع، فما عليكم إلا الانقياد والاستسلام، فاتقوا الله أيها المؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأصلحوا ما بينكم من التقاطع والتدابر بالتواد والتواصل وحسن الخلق والعفو، والزموا طاعة الله وطاعة رسوله إن كنتم مؤمنين حقا، لأن الإيمان يبعث على الطاعة والبعد عن المعصية. وكان هذا السؤال بعد وقعة بدر.

0: يعلمون.
1: إنما المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله سبحانه وتعالى خافت قلوبهم فانساقت قلوبهم وأبدانهم للطاعة، وإذا قرأت عليهم آيات الله تدبروها فازدادوا إيمانا إلى إيمانهم، وعلى ربهم وحده يعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مفاسدهم.
0: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
1: الذين يداومون على أداء الصلاة بصفتها التامة في أوقاتها، ومما رزقناهم يخرجون النفقات الواجبة والمستحبة.

0: أولئك المتصفون بتلك الصفات هم المؤمنون حقا، لجمعهم بين خصال الإيمان والإسلام الظاهرة، وجزاؤهم منازل عالية عند ربهم، ومغفرة لذنوبهم، ورزق كريم، وهو ما أعده الله لهم من النعيم.
1: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.
0: كما أن الله سبحانه وتعالى انتزع منكم قسمة الغنائم بعد اختلافكم في قسمتها وتنازعكم فيها، وجعلها إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أمرك ربك أيها الرسول بالخروج من المدينة للقاء المشركين بوحي أنزله عليك مع كراهة طائفة من المؤمنين لذلك.

تجادلك أيها الرسول هذه الطائفة من المؤمنين في قتال المشركين بعدما اتضح لهم أنه واقع، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا، وذلك لشدة كراهتهم للخروج للقتال، لأنهم لم يأخذوا له أهبته ولم يعدوا له عدته.

0: تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: واذكروا أيها المؤمنون المجادلون، إذ يعدكم الله أنه سيكون لكم الظفر بإحدى طائفتي المشركين، وهي إما العير وما تحمله من أموال فتأخذونه غنيمة، وإما النفير فتقاتلونهم وتنصرون عليهم، وتحبون أنتم أن تظفروا بالعير لسهولة الاستيلاء عليها ويسره دون قتال، ويريد الله أن يحق الحق بأمركم بالقتال لتقتلوا صناديد المشركين وتأسروا كثيرا منهم حتى تظهر قوة الإسلام.
0: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
1: ليحق الله الحق بإظهار الإسلام وأهله، وذلك بما يظهره من الشواهد على صدقه، وليبطل سبحانه الباطل بما يظهر من البراهين على بطلانه ولو كره المشركون ذلك، فالله مظهره.

واذكروا يوم بدر حين طلبتم الغوث من الله بالنصر على عدوكم، فاستجاب الله لكم بأنه ممدكم أيها المؤمنون ومعينكم بألف من الملائكة متتابعين يتبع بعضهم بعضا.

وما جعل الله الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم أيها المؤمنون بأنه ناصركم على عدوكم، ولتسكن قلوبكم موقنة بالنصر، وليس النصر بكثرة العدد وتوافر العدد، وإنما النصر من عند الله سبحانه، إن الله عزيز في ملكه لا يغالبه أحد، حكيم في شرعه وقدره.

0: بِكُمْ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ.
1: اذكروا أيها المؤمنون إذ يلقي الله النعاس عليكم أمنا مما حصل لكم من الخوف من عدوكم، وينزل عليكم مطرا من السماء ليطهركم من الأحداث وليزيل عنكم وساوس الشيطان، وليثبت به قلوبكم لتثبت أبدانكم عند اللقاء، وليثبت به الأقدام بتلبيد الأرض الرملية حتى لا تسيخ فيها الأقدام.

إذ يوحي ربك أيها النبي إلى الملائكة الذين أمد الله بهم المؤمنين في بدر أني معكم أيها الملائكة بالنصر والتأييد، فقووا عزائم المؤمنين على قتال عدوهم، سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد، فاضربوا أيها المؤمنون أعناق الكافرين ليموتوا، واضربوا مفاصلهم وأطرافهم ليتعطلوا عن قتالكم.

0: العقاب.
1: ذلك الواقع بالكفار من القتل وضرب الأطراف سببه أنهم خالفوا الله ورسوله، فلم يأتمروا بما أمروا به، ولم ينتهوا عما نهوا عنه. ومن يخالف الله ورسوله في ذلك فإن الله شديد العقاب له في الدنيا بالقتل والأسر، وفي الآخرة بالنار.
0: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
1: ذلك العذاب المذكور لكم أيها المخالفون لله ورسوله، فذوقوه معجلا لكم في الحياة الدنيا، وفي الآخرة لكم عذاب النار إن متم على كفركم وعنادكم.

0: الأرض.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إذا قابلتم المشركين في القتال متقاربين فلا تنهزموا عنهم وتولوهم ظهوركم هاربين، ولكن اثبتوا في وجوههم واصبروا على لقائهم، فالله معكم بنصره وتأييده.

0: جهنم وبئس المصير.
1: ومن يولهم ظهره فارا منهم غير منعطف لقتالهم بأن يريهم الفر مكيدة منه وهو يريد الكر عليهم، أو غير منضم إلى جماعة من المسلمين حاضرة يستنجد بها، فقد رجع بغضب من الله واستحقه، ومقامه في الآخرة جهنم، وبئس المصير مصيره، وبئس المنقلب منقلبه.
0: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت

0: فلم تقتلوا أيها المؤمنون يوم بدر المشركين بحولكم وقوتكم، ولكن الله أعانكم على ذلك، وما رميت أيها النبي المشركين حين رميتهم، ولكن الله هو الذي رماهم حين أوصل رميتك إليهم، وليختبر المؤمنين بما أنعم عليهم من إظهارهم على عدوهم مع ما هم فيه من قلة العدد والعدد ليشكروه. إن الله سميع لدعائكم وأقوالكم، عليم بأعمالكم وبما فيه صلاحكم.
1: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.
0: ذلك المذكور من قتل المشركين ورميهم حتى انهزموا وولوا هاربين، والإنعام على المؤمنين بإظهارهم على عدوهم، هو من الله، والله مضعف كيد الكافرين الذين يكيدونه للإسلام.
1: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير.

0: ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: إن تطلبوا أيها المشركون أن يوقع الله عذابه وبأسه على الظالمين المعتدين فقد أوقع الله عليكم ما طلبتم، فأنزل بكم ما كان نكالا لكم وعبرة للمتقين، وإن تكفوا عن طلب ذلك فهو خير لكم، فربما أمهلكم ولم يعجل انتقامه منكم، وإن تعودوا إلى طلبه وإلى قتال المؤمنين نعد بإيقاع العذاب عليكم وبنصر المؤمنين، ولن تغني عنكم جماعتكم ولا أنصاركم ولو كانت كثيرة العدد والعدد مع قلة المؤمنين، ولأن الله مع المؤمنين بالنصر والتأييد، ومن كان الله معه فلا غالب له.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال أمره واجتناب نهيه، ولا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وإتيان نهيه وأنتم تسمعون آيات الله تقرأ عليكم.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: ولا تكونوا أيها المؤمنون مثل المنافقين والمشركين الذين إذا تليت عليهم آيات الله قالوا سمعنا بآذاننا ما يتلى علينا من القرآن وهم لا يسمعون سماع تدبر واتعاظ فينتفعوا بما سمعوه.

إن شر من يدب على وجه الأرض من الخلق عند الله هم الصم الذين لا يسمعون الحق سماع قبول، البكم الذين لا ينطقون، فهم الذين لا يدركون عن الله أوامره ولا نواهيه.

ولو علم الله أن في هؤلاء المشركين المكذبين خيرا لأسمعهم سماعا ينتفعون به ويتعقلون عنده الحجج والبراهين، ولكنه علم أنه لا خير فيهم، ولو أنه سبحانه أسمعهم على سبيل الفرض والتقدير لتولوا عن الإيمان عنادا وهم معرضون.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله استجيبوا لله ولرسوله بالانقياد لما أمر به والاجتناب لما نهي عنه إذا دعاكم لما فيه حياتكم من الحق، وايقنوا أن الله قادر على كل شيء، فهو قادر أن يحول بينكم وبين الانقياد للحق إذا أردتموه بعد رفضكم له، فبادروا إليه وايقنوا أنكم إلى الله وحده تحشرون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا.

0: قصه واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: واحذروا أيها المؤمنون عذابا لا ينال العاصي منكم وحده، بل يناله وينال غيره، وذلك حين يظهر الظلم فلا يغير. وأيقنوا أن الله قوي العقاب لمن عصاه، فاحذروا من معصيته.

واذكروا أيها المؤمنون حين كنتم في مكة قليلي العدد يستضعفكم أهلها ويقهرونكم تخافون أن يأخذكم أعداؤكم بسرعة، فضمكم الله إلى مأوى تأوون إليه وهو المدينة، وقواكم بالنصر على أعدائكم في مواطن الحرب التي منها بدر، ورزقكم من الطيبات ومن جملتها الغنائم التي أخذتموها من أعدائكم لعلكم تشكرون لله نعمه فيزيدكم منها ولا تكفرونها فيسلبها منكم ويعذبكم.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تخونوا الله والرسول بترك الامتثال للأوامر وعدم اجتناب النواهي، ولا تخونوا ما اؤتمنتم عليه من الدين وغيره وأنتم تعلمون أن ما قمتم به خيانة فتكونوا من الخائنين. ولما كانت محبة الأموال والأولاد تدفع العبد إلى الخيانة أخبر الله أنهما فتنة، فقال:

واعلموا أيها المؤمنون أن أموالكم وأولادكم إنما هي ابتلاء من الله لكم واختبار، فقد تصدكم عن العمل للآخرة وتحملكم على الخيانة. واعلموا أن الله عنده ثواب عظيم، فلا تفوتوا عليكم هذا الثواب بمراعاة أموالكم وأولادكم والخيانة من أجلهم.

0: ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، اعلموا أنكم إن تتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل فلا يلتبسان عليكم، ويمحو عنكم ما اجترحتموه من السيئات، ويغفر لكم ذنوبكم، والله ذو الفضل العظيم. ومن فضله العظيم جنته التي أعدها للمتقين من عباده.

واذكر أيها الرسول حين تمالأ عليك المشركون ليكيدوا لك بحبسك أو بقتلك أو نفيك من بلدك إلى بلد غيره، ويكيدونك ويرد الله كيدهم عليهم، ويمكر الله، والله خير الماكرين.

وإذا قرأت عليهم آياتنا قالوا عنادا للحق وترفعا عليه: قد سمعنا مثل هذا من قبل، لو نشاء قول مثل هذا القرآن لقلناه، ما هذا القرآن الذي سمعناه إلا أكاذيب الأولين، فلن نؤمن به.

واذكر أيها الرسول إذ قال المشركون: اللهم إن كان ما جاء به محمد حقا فأسقط علينا حجارة من السماء تهلكنا أو ائتنا بعذاب شديد. قالوا ذلك مبالغة في الجحود والإنكار.

وما كان الله ليعذب أمتك سواء من كان منهم من أمة الاستجابة أو من أمة الدعوة بعذاب يستأصلهم، وأنت يا محمد حي موجود بين ظهرانيهم، فوجودك بينهم أمان لهم من العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله من ذنوبهم.

وأي شيء يمنع من عذابهم وقد ارتكبوا ما يوجب عذابهم من منعهم الناس عن المسجد الحرام أن يطوفوا به أو يصلوا فيه، وما كان المشركون أولياء الله، فليس أولياء الله إلا المتقون الذين يتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولكن أكثر المشركين لا يعلمون حين ادعوا أنهم أولياؤه وهم ليسوا بأوليائه.

وما كان صلاة المشركين عند المسجد الحرام إلا صفيرا وتصفيقا، فذوقوا أيها المشركون العذاب بالقتل والأسر يوم بدر بسبب كفركم بالله وتكذيبكم لرسوله.

إن الذين كفروا بالله ينفقون أموالهم لمنع الناس عن دين الله، فسينفقونها ولن يتحقق لهم ما أرادوا، ثم تكون عاقبة إنفاقهم لأموالهم ندامة لفواتها وفوات المقصود من إنفاقها، ثم يغلبون بانتصار المؤمنين عليهم، والذين كفروا بالله يساقون إلى جهنم يوم القيامة فيدخلونها خالدين فيها مخلدين.

0: فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.
1: يساق هؤلاء الكفار الذين ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله إلى نار جهنم، ليفصل الله فريق الكفار الخبيث عن فريق المؤمنين الطيب، وليجعل الخبيث من الأشخاص والأعمال والأموال بعضه فوق بعض متراكبا متراكما، فيجعله في نار جهنم أولئك هم الخاسرون، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

0: عودوا فقد مضت سنة الأولين.
1: قل أيها الرسول للذين كفروا بالله وبرسوله من قومك إن يكفوا عن كفرهم بالله وبرسوله وعن صدهم عن سبيل الله من آمن به يغفر الله لهم ما قد سبق من ذنوبهم، فالإسلام يهدم ما قبله، وإن يعودوا إلى كفرهم فقد سبقت سنة الله في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على كفرهم عاجلهم بالعقوبة.

0: وقاتلوا أيها المؤمنون أعداءكم من الكفار حتى لا يكون شرك ولا صد للمسلمين عن دين الله، ويكون الدين والطاعة لله وحده لا شريك له فيها. فإن انتهى الكفار عما كانوا عليه من الشرك والصد عن سبيل الله فدعوهم، فإن الله مطلع على أعمالهم لا تخفى عليه خافية.
1: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
0: وإن انصرفوا عما أمروا به من الانتهاء عن الكفر والصد عن سبيل الله، فأيقنوا أيها المؤمنون أن الله ناصركم عليهم، نعم المولى لمن والاه ونعم الناصر لمن نصره، فمن والاه فاز ومن نصره انتصر.

0: واعلموا أيها المؤمنون أن ما أخذتم من شيء من الكفار قهرا في الجهاد في سبيل الله فإنه يقسم 5 أخماس، 4 أخماس منها تقسم على المجاهدين، والخمس الباقي يقسم 5 أقسام: قسم لله ورسوله يصرف في المصارف العامة للمسلمين، وقسم لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، وقسم لليتامى، وقسم للفقراء والمساكين، وقسم للمسافرين الذين انقطعت بهم السبل، إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر الذي فرق الله به بين الحق والباطل حين نصركم على أعدائكم، والله الذي نصركم قدير على كل شيء.
1: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القدرى

واذكروا حين كنتم بالجانب الأدنى من الوادي مما يلي المدينة، والمشركون بالجانب الأقصى منه مما يلي مكة، والعير في مكان أسفل منكم مما يلي ساحل البحر الأحمر. ولو توعدتم أنتم والمشركون على أن تلتقوا في بدر لخالف بعضكم بعضا، ولكنه سبحانه جمع بينكم في بدر على غير تواعد ليتم أمرا كان مفعولا، وهو نصر المؤمنين وخذلان الكافرين، وإعزاز دينه وإذلال الشرك، ليموت من مات منهم بعد قيام الحجة عليه بنصر المؤمنين عليهم مع قلة عددهم وعدتهم، ويعيش من عاش عن بينة وحجة أظهرها الله له، فلا يبقى لأحد على الله حجة يحتج بها، والله سميع لأقوال الجميع، عليم بأفعالهم، لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم عليها.

اذكر أيها الرسول من نعم الله عليك وعلى المؤمنين إذا أراك الله المشركين في منامك قليل العدد فأطلعت المؤمنين على ذلك فاستبشروا به خيرا وقويت عزائمهم على لقاء عدوهم وقتاله، ولو أنه سبحانه أراك المشركين في منامك كثيرا لضعفت عزائم أصحابك وخافوا القتال، ولكنه سلم من ذلك فعصمهم من الفشل فقللهم في عين رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه عليم بما تنطوي عليه القلوب وبما تخفيه النفوس. وإذ

0: واذكروا أيها المؤمنون إذ يريكم الله المشركين حين التقيتم بهم قليلا فجرأكم على الإقدام على قتالهم ويقللكم في أعينهم فيتقدمون لقتالكم ولا يفكرون في الرجوع ليقضي الله أمرا كان مفعولا بالانتقام من المشركين بالقتل والأسر والإنعام على المؤمنين بالنصر والظفر بالأعداء. وإلى الله وحده ترجع الأمور، فيجازي المسيء على إساءته والمحسن على إحسانه.
1: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله.

0: يعلمون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إذا واجهتم جماعة من الكفار فاثبتوا عند لقائهم ولا تجبنوا، واذكروا الله كثيرا وادعوه، فهو القادر على نصركم عليهم رجاء أن ينيلكم ما تطلبون ويجنبكم ما تحذرون.
0: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين.
1: والزموا طاعة الله وطاعة رسوله في أقوالكم وأفعالكم وجميع أحوالكم، ولا تختلفوا في الرأي، فإن الاختلاف سبب لضعفكم وجبنكم وذهاب قوتكم. واصبروا عند لقاء عدوكم، إن الله مع الصابرين بالنصر والتأييد والعون، ومن كان الله معه فهو الغالب والمنتصر لا محالة.

0: الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.
1: ولتكونوا مثل المشركين الذين خرجوا من مكة كبرا ومراءة للناس ويصدون الناس عن دين الله ويمنعونهم من الدخول فيه، والله بما يعملون محيط، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليها.

واذكروا أيها المؤمنون من نعم الله عليكم أن حسن الشيطان للمشركين أعمالهم فشجعهم على ملاقاة المسلمين وقتالهم، وقال لهم لا غالب لكم اليوم وإني ناصركم ومجيركم من عدوكم. فلما التقى الفريقان، فريق المؤمنين معهم الملائكة ينصرونهم، وفريق المشركين معهم الشيطان الذي سيخذلهم، ولى الشيطان هاربا وقال للمشركين إني بريء منكم، إني أرى الملائكة الذين جاءوا لنصرة المؤمنين، إني أخاف أن يهلكني الله، والله شديد العقاب، فلا يقدر على تحمل عقابه أحد.

اذكروا إذ يقول المنافقون وضعفة الإيمان: خدع هؤلاء المسلمين دينهم الذي يعدهم بالنصر على أعدائهم مع قلة العدد وضعف العدة وكثرة عدد أعدائهم وقوة عتادهم، ولم يدرك هؤلاء أن من يعتمد على الله وحده ويثق بما وعد به من النصر فإن الله ناصره ولن يخذله مهما كان ضعفه، والله عزيز لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وشرعه.

0: الفريق.
1: ولو تشاهد أيها الرسول الذين كفروا بالله وبرسله حين تقبض الملائكة أرواحهم وتنتزعها وهم يضربون وجوههم إذا أقبلوا ويضربون أدبارهم إذا ولوا هاربين ويقولون لهم ذوقوا أيها الكافرون العذاب المحرق، لو تشاهد ذلك لشاهدت أمرا عظيما.
0: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
1: ذلك العذاب المؤلم عند قبض أرواحكم أيها الكفار، والعذاب المحرق في قبوركم وفي الآخرة سببه ما كسبت أيديكم في الدنيا، فالله لا يظلم الناس وإنما يحكم بينهم بالعدل، فهو الحكم العدل.

0: العقاب.
1: وليس هذا العذاب النازل بهؤلاء الكافرين خاصا بهم، بل هو سنة الله التي أمضاها على الكافرين في كل زمان ومكان، فقد أصاب آل فرعون والأمم من قبلهم حين كفروا بآيات الله سبحانه، فأخذهم الله بسبب ذنوبهم أخذ عزيز مقتدر، فأنزل بهم عقابه. إن الله قوي لا يقهر ولا يغلب، شديد العقاب لمن عصاه.

0: عليم.
1: ذلك العقاب الشديد بسبب أن الله إذا أنعم على قوم نعمة من عنده لم ينزعها منهم حتى يغيروا أنفسهم من حالها الطيب من الإيمان والاستقامة وشكر النعم إلى حال سيئة من الكفر بالله ومعصيته وكفران نعمه، وأن الله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم لا يخفى عليه منها شيء.

شأن هؤلاء الكافرين كشأن غيرهم ممن كفر بالله، مثل آل فرعون والأمم المكذبة من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكهم الله بسبب ما ارتكبوه من المعاصي، وأهلك الله آل فرعون بالغرق في البحر، وكل من آل فرعون والأمم من قبلهم كانوا ظالمين بسبب كفرهم بالله وشركهم به، فاستوجبوا بذلك عقابه سبحانه فأوقعه عليهم.

إن شر من يدب على الأرض هم الذين كفروا بالله وبرسله، فهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لإصرارهم على الكفر، فقد تعطلت فيهم وسائل الهداية من عقل وسمع وبصر.

0: الذين عقدت معهم العهود والمواثيق كبني قريظة ثم ينقضون ما عهدتهم عليه في كل مرة وهم لا يخافون الله فلا يوفون بعهودهم ولا يلتزمون بالمواثيق المأخوذة عليهم.
1: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.
0: فإن قابلت أيها الرسول هؤلاء الناقضين لعهودهم في الحرب فنكل بهم أشد تنكيل حتى يسمع بذلك غيرهم لعلهم يعتبرون بحالهم فيهابون قتالك ومظاهرة أعدائك عليك.

0: الله لا يحب الخائنين.
1: وإن خفت أيها الرسول من قوم عاهدتهم غشا ونقضا للعهد بأمارة تظهر لك، فأعلمهم بطرح عهدهم حتى يستووا معك في العلم بذلك، ولا تباغتهم قبل إعلامهم، فإن مباغتتهم قبل إعلامهم من الخيانة، والله لا يحب الخائنين بل يمقتهم، فاحذر أنت من الخيانة.

0: يعلمون.
1: ولا يظنن الذين كفروا أنهم فاتوا عقاب الله وأفلتوا منه، إنهم لا يفوتونه ولا يفلتون من عقابه، بل هو مدركهم ولاحق بهم.

0: وأعدوا أيها المؤمنون ما قدرتم على إعداده من العدد والعدة كالرمي، وأعدوا لهم ما حبستم من الخيل في سبيل الله، تخوفون أعداء الله وأعداءكم من الكافرين الذين يتربصون بكم الدوائر، وتخوفون به قوما آخرين لا تعلمونهم ولا تعلمون ما يضمرون لكم من عداوة، بل الله وحده هو الذي يعلمهم ويعلم ما يضمرون في أنفسهم. وما تنفقوا من مال قل أو كثر يخلفه الله عليكم في الدنيا ويعطيكم ثوابه كاملا غير منقوص في الآخرة، فبادروا إلى الإنفاق في سبيله.
1: وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.
0: وإن مالوا إلى الصلح وترك قتالك فمل أيها الرسول إليه وعاهدهم واعتمد على الله وثق به، فلن يخذلك، إنه هو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم وأفعالهم.
1: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين.
0: وإن قصدوا بميلهم للصلح وترك القتال أن يخدعوك أيها الرسول بذلك ليستعدوا لقتالك، فإن الله كافيك مكرهم وخداعهم، هو الذي قواك بنصره وقواك بنصر المؤمنين لك من المهاجرين والأنصار.

0: وجمع بين قلوب المؤمنين الذين نصرك بهم بعد أن كانت متفرقة، لو أنفقت ما في الأرض من مال لتجمع بين قلوبهم المتفرقة ما جمعت بينها، لكن الله وحده جمع بينها، إنه عزيز في ملكه لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وتدبيره وشرعه.
1: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
0: يا أيها النبي، إن الله كافيك شر أعدائك وكافي المؤمنين معك، فثق بالله واعتمد عليه.

يا أيها النبي حث المؤمنين على القتال وحضهم عليه بما يقوي عزائمهم وينشط هممهم، إن يكن منكم أيها المؤمنون 20 صابرون على مقاتلة الكفار يغلبوا 200 من الكفار، وإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الكافرين، ذلك بأن الكافرين قوم لا يفهمون سنة الله بنصر أوليائه ودحر أعدائه ولا يدركون المقصود من القتال، فهم يقاتلون من أجل العلو في الدنيا.

0: الآن خفف الله عنكم أيها المؤمنون لما علمه من ضعفكم، فخفف عنكم لطفا منه بكم، فأوجب على الواحد منكم أن يثبت أمام 2 من الكفار بدل 10 منهم، فإن يكن منكم 100 صابرة على قتال الكفار يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 صابرون يغلبوا 2000 من الكفار بإذن الله، والله مع الصابرين من المؤمنين بالتأييد والنصر.
1: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
0: ما ينبغي لنبي أن يكون له أسرى من الكفار الذين يقاتلونه حتى يكثر القتل فيهم ليدخل الرعب في قلوبهم حتى لا يعودوا إلى قتاله، تريدون أيها المؤمنون باتخاذ أسرى بدر أخذ الفداء، والله يريد الآخرة التي تنال بنصر الدين وإعزازه، والله عزيز في ذاته وصفاته وقهره، لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وشرعه.
1: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
0: لولا كتاب من الله سبق به قضاؤه وقدره أنه أحل لكم الغنائم وأباح لكم فداء الأسرى لأصابكم عذاب شديد من الله بسبب ما أخذتم من الغنيمة والفداء من الأسرى قبل نزول وحي من الله بإباحة ذلك.

فكلوا أيها المؤمنون مما أخذتم من الكفار من غنيمة فهو حلال لكم، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله غفور لعباده المؤمنين رحيم بهم.

0: منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: يا أيها النبي قل لمن وقع في أيديكم من أسر المشركين الذين أسرتموهم يوم بدر إن يعلم الله في قلوبكم قصد الخير وصلاح النية يعطيكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء فلا تحزنوا على ما أخذ منكم منه ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لمن تاب من عباده رحيم به. وقد تحقق وعد الله للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن أسلم.

وإن يقصدوا يا محمد خيانتك بما يظهرون لك من القول، فقد خانوا الله من قبل وقد نصرك الله عليهم، فقتل منهم من قتل وأسر من أسر، فلينتظروا مثل ذلك إن عادوا، والله عليم بخلقه وبما يصلحهم، حكيم في تدبيره.

0: إن الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وعملوا بشرعه وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو إلى مكان يعبدون الله فيه آمنين وجهدوا ببذل أموالهم وبذل أنفسهم لإعلاء كلمة الله، والذين أنزلوهم في منازلهم ونصروهم أولئك المهاجرون، والذين نصروهم من أهل الدار بعضهم أولياء بعض في النصرة والمعونة، والذين آمنوا بالله ولم يهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليس عليكم أيها المؤمنون أن تنصروهم وتحموهم حتى يهاجروا في سبيل الله، وإن ظلمهم الكفار فطلبوا منكم النصر فانصروهم على عدوهم إلا إذا كان بينكم وبين عدوهم عهد لم ينقضوه، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها.
1: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض

والذين كفروا بالله يجمعهم الكفر فيناصر بعضهم بعضا فلا يواليهم مؤمن، إن لم توالوا المؤمنين وتعادوا الكافرين تكن فتنة للمؤمنين حيث لم يجدوا من يناصرهم من إخوانهم في الدين، ويكون فساد في الأرض عظيم بالصد عن سبيل الله.

0: الرحيم.
1: والذين آمنوا بالله وهاجروا في سبيله والذين آووا المهاجرين في سبيل الله ونصروهم أولئك هم المتصفون بصفة الإيمان حقا، وجزاؤهم من الله مغفرة لذنوبهم ورزق كريم منه، وهو الجنة.

0: والذين آمنوا من بعد إيمان السابقين إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار وهجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وجاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، أولئك منكم أيها المؤمنون لهم ما لكم من الحقوق وعليهم ما عليكم من الواجبات. وأصحاب القرابة في حكم الله بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة الذي كان موجودا سابقا. إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم ما يصلح لعباده فيشرعه لهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة التوبة مدنية. من مقاصد السورة البراءة من المشركين والمنافقين وجهادهم وفتح باب التوبة للتائبين. التفسير

0: هذه براءة من الله ومن رسوله وإعلان بنهاية العهود التي عهدتم أيها المسلمون عليها المشركين في جزيرة العرب.
1: فسيحوا في

فسيروا أيها المشركون في الأرض مدة 4 أشهر آمنين، ولا عهد لكم بعدها ولا أمان، وأيقنوا أنكم لن تفلتوا من عذاب الله وعقابه إن استمررتم على كفركم به، وأيقنوا أن الله مذل الكافرين بالقتل والأسر في الدنيا وبدخول النار يوم القيامة، ويشمل هذا من نقضوا عهدهم ومن كان عهدهم مطلقا غير مؤقت، وأما من له عهد مؤقت ولو كان أكثر من 4 أشهر فإنه يتم له عهده إلى مدته.

وإعلام من الله وإعلام من رسوله إلى جميع الناس يوم النحر أن الله سبحانه بريء من المشركين، وأن رسوله بريء كذلك منهم، فإن تبتم أيها المشركون من شرككم فتوبتكم خير لكم، وإن أعرضتم عن التوبة فأيقنوا أنكم لن تفوتوا الله ولن تفلتوا من عقابه. وأخبر أيها الرسول الذين كفروا بالله بما يسوءهم، وهو عذاب موجع ينتظرهم.

0: الله يحب المتقين.
1: إلا الذين عاهدتم من المشركين ووفوا بعهدكم ولم ينقصوا منه شيئا فهم مستثنون من الحكم السابق، فأكملوا لهم الوفاء بعهدهم حتى تنقضي مدته. إن الله يحب المتقين بامتثال أوامره، ومنها الوفاء بالعهد وباجتناب نواهيه ومنها الخيانة.
0: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين

0: فإذا انتهت الأشهر الحرم التي أمنتم فيها أعداءكم فاقتلوا المشركين حيث لقيتموهم وأسروهم وحاصروهم في معاقلهم وترصدوا لهم طرقهم، فإن تابوا إلى الله من الشرك وأقاموا الصلاة وأعطوا زكاة أموالهم فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام، فاتركوا قتالهم، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم به.
1: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى

وإن دخل أحد من المشركين مباح الدم والمال وطلب جوارك أيها الرسول فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن، ثم أوصله إلى مكان يأمن فيه، ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون حقائق هذا الدين، فإذا علموها من سماع قراءة القرآن ربما اهتدوا.

0: الله يحب المتقين.
1: لا يصح أن يكون للمشركين بالله عهد وأمان عند الله وعند رسوله إلا عهد أولئك المشركين الذين عاهدتموهم أيها المسلمون عند المسجد الحرام في صلح الحديبية، فما أقاموا لكم على العهد الذي بينكم وبينهم ولم ينقضوه فأقيموا أنتم عليه ولا تنقضوه. إن الله يحب المتقين من عباده الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه.

كيف يكون لهم عهد وأمان وهم أعداؤكم؟ وإن يظفروا بكم لا يراعوا فيكم الله ولا قرابة ولا عهدا، بل يسومونكم سوء العذاب، يرضونكم بالكلام الحسن الذي تنطق به ألسنتهم، لكن قلوبهم لا تطاوع ألسنتهم، فلا يفون بما يقولون، وأكثرهم خارجون عن طاعة الله لنقضهم العهد.

اعتاضوا واستبدلوا عن اتباع آيات الله التي منها الوفاء بالعهود ثمنا حقيرا من حطام الدنيا الذي يتوصلون به إلى شهواتهم وأهوائهم، فصدوا أنفسهم عن اتباع الحق وأعرضوا عنه وصدوا غيرهم عن الحق، إنهم ساء عملهم الذي كانوا يعملون.

لا يراعون الله ولا قرابة ولا عهدا في مؤمن لما هم عليه من العداوة، فهم متجاوزون لحدود الله لما يتصفون به من الظلم والعدوان.

0: يعلمون.
1: فإن تابوا إلى الله من كفرهم ونطقوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وأعطوا زكاة أموالهم فقد صاروا مسلمين، وهم إخوتكم في الدين، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، ولا يحل لكم قتالهم، فإسلامهم يعصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. ونبين الآيات ونوضحها لقوم يعلمون، فهم الذين ينتفعون بها وينفعون بها غيرهم.

0: يعلمون.
1: وإن نقض هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على ترك القتال مدة معلومة عهودهم ومواثيقهم وعابوا دينكم وانتقصوا منه فقاتلوهم، فهم أئمة الكفر وقادته، ولا عهود لهم ولا مواثيق تحقن دماءهم، قاتلوهم رجاء أن ينتهوا عن كفرهم ونقضهم للعهود وانتقاصهم للدين.

0: لم لا تقاتلون أيها المؤمنون قوما نقضوا عهودهم ومواثيقهم وسعوا في اجتماعهم في دار الندوة إلى إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، وهم بدأوكم بالقتال أول مرة عندما أعانوا بكرا حلفاء قريش على خزاعة حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، أتخافون ملاقاتهم في الحرب؟ فالله سبحانه أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين حقا.
1: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
0: قاتلوا أيها المؤمنون هؤلاء المشركين، فإنكم إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وذلك بقتلكم إياهم، ويذلهم بالهزيمة والأسر، وينصركم عليهم بجعل الغلبة لكم، ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين لم يشهدوا القتال بما حصل لعدوهم من القتل والأسر والهزيمة ونصر المؤمنين عليهم.
1: ويذهب غيظ

0: ويبعد الغيظ عن قلوب عباده المؤمنين بما نالوه من النصر عليهم، ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء المعاندين إن تابوا، كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح، والله عليم بصدق التائب منهم، حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه.
1: أم

أظننتم أيها المؤمنون أن يترككم الله دون ابتلاء، فالابتلاء سنة من سننه، ستبتلون حتى يعلم الله علما ظاهرا للعباد المجاهدين منكم بإخلاص لله، الذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطانة من الكفار يوالونهم وأصفياء منهم يودونهم، والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيكم على أعمالكم.

0: بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله بالعبادة وأنواع الطاعة وهم مقرون على أنفسهم بالكفر بما يظهرونه منه، أولئك بطلت أعمالهم لفقد شرط قبولها الذي هو الإيمان، وهم يوم القيامة سيدخلون النار ماكثين فيها أبدا إلا إن تابوا من الشرك قبل موتهم.

0: إنما يستحق عمارة المساجد ويقوم بحقها من آمن بالله وحده ولم يشرك به أحدا، وآمن بيوم القيامة، وأقام الصلاة وأعطى زكاة ماله، ولم يخف أحدا إلا الله سبحانه. فهؤلاء هم الذين يرجى أن يكونوا مهتدين إلى الصراط المستقيم، وأما المشركون فهم أبعد ما يكونون عن ذلك.
1: أجعلتم

أجعلتم أيها المشركون القائمين على سقاية الحاج وعلى عمارة المسجد الحرام مثل من آمن بالله ولم يشرك به أحدا، وآمن بيوم القيامة وجاهد بنفسه وماله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، أجعلتموهم سواء في الفضل عند الله؟ لا يستوون أبدا عند الله، والله لا يوفق الظالمين بالشرك ولو كانوا يعملون أعمال خير كسقاية الحاج.

الذين جمعوا بين الإيمان بالله والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس أعظم رتبة عند الله من غيرهم، وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الظافرون بالجنة.

يخبرهم الله ربهم بما يسرهم من رحمته ومن إحلال رضوانه عليهم فلا يسخط عليهم أبدا، وبدخول جنات لهم فيها نعيم دائم لا ينقطع أبدا.

ماكثين في تلك الجنان مكثا لا نهاية له، ثوابا لهم على أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنيا. إن الله عنده ثواب عظيم لمن امتثل أوامره واجتنب نواهيه مخلصا له الدين.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما جاء به رسوله لا تصيروا آباءكم وإخوانكم في النسب وغيرهم من قرابتكم أصفياء توالونهم بإفشاء أسرار المؤمنين إليهم والتشاور معهم، إن آثروا الكفر على الإيمان بالله وحده، ومن يصيرهم أولياء مع بقائهم على الكفر ويظهر لهم المودة فقد عصى الله وظلم نفسه بإيرادها موارد الهلاك بسبب المعصية.

قل أيها الرسول، إن كان آباؤكم أيها المؤمنون وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأقرباؤكم وأموالكم التي اكتسبتموها وتجارتكم التي تحبون رواجها وتخافون كسادها وبيوتكم التي ترضون المقام فيها، إن كان كل أولئك أحب إليكم من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيله، فانتظروا ما ينزله الله بكم من العقاب والنكال، والله لا يوفق الخارجين عن طاعته للعمل بما يرضيه.

0: الكافرين.
1: لقد نصركم الله أيها المؤمنون على عدوكم من المشركين في غزوات كثيرة على قلة عددكم وضعف عدتكم، حين توكلتم على الله وأخذتم بالأسباب ولم تعجبوا بكثرتكم، فلم تكن الكثرة سبب نصركم عليهم. ونصركم يوم حنين حين أعجبتكم كثرتكم فقلتم لن نغلب اليوم من قلة، فلم تنفعكم كثرتكم التي أعجبتكم شيئا، فتغلب عليكم عدوكم وضاقت عليكم الأرض على سعتها، ثم وليتم عن أعدائكم فارين منهزمين.

ثم بعد فراركم من عدوكم أنزل الله الطمأنينة على رسوله وأنزلها على المؤمنين فثبتوا للقتال، وأنزل ملائكة لم تروهم وعذب الذين كفروا بما حصل لهم من القتل والأسر وأخذ الأموال وسبي الذراري، وذلك الجزاء الذي جوزي به هؤلاء هو جزاء الكافرين المكذبين لرسولهم المعرضين عما جاء به.

0: ثم إن من تاب من كفره وضلاله من بعد ذلك التعذيب فإن الله يتوب عليه ويقبل توبته، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم، حيث يقبل منهم التوبة بعد الكفر وارتكاب المعاصي.
1: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس

يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله واتبعوا ما شرعه لهم، إنما المشركون نجس لما فيهم من الكفر والظلم والأخلاق الذميمة والعادات السيئة، فلا يدخل الحرم المكي ومن ضمنه المسجد الحرام ولو كانوا حجاجا أو معتمرين بعد عامهم هذا الذي هو سنة 90 للهجرة. وإن خفتم أيها المؤمنون فقرا بسبب انقطاع ما كانوا يجلبون إليكم من الأطعمة والتجارات المختلفة، فإن الله سيكفيكم من فضله إن شاء، إن الله عليم بحالكم التي أنتم عليها، حكيم فيما يدبره لكم.

0: دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
1: قاتلوا أيها المؤمنون الكافرين الذين لا يؤمنون بالله إلها لا شريك له، ولا يؤمنون بيوم القيامة، ولا يجتنبون ما حرمه الله ورسوله عليهم من الميتة ولحم الخنزير والخمر والربا وغيرها، ولا يخضعون لما شرعه الله من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية بأيديهم أذلاء مقهورين.

0: من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.
1: إن كلا من اليهود والنصارى مشركون، فاليهود أشركوا بالله لما ادعوا أن عزيرا ابن الله، والنصارى أشركوا به لما ادعوا أن المسيح عيسى ابن الله، ذلك القول الذي افتروه قالوه بأفواههم دون إقامة برهان عليه، وهم يشابهون في هذا القول قول المشركين من قبلهم الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أهلكهم الله، كيف يصرفون عن الحق البين إلى الباطل؟
0: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

جعل اليهود علماءهم والنصارى عبادهم أربابا من دون الله، يحلون لهم ما حرمه الله عليهم ويحرمون عليهم ما أحله الله لهم. وجعل النصارى المسيح عيسى بن مريم إلها مع الله، وما أمر الله علماء اليهود وعباد النصارى وما أمر عزيرا وعيسى بن مريم إلا أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، فهو سبحانه إله واحد لا معبود بحق سواه، تنزه سبحانه وتقدس أن يكون له شريك كما يقول هؤلاء المشركون وغيرهم.

0: يريد هؤلاء الكفار وغيرهم ممن هم على ملة من ملل الكفر بافتراءاتهم هذه وتكذيبهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن يقضوا على الإسلام ويبطلوه، ويبطلوا ما جاء فيه من الحجج الواضحة والبراهين الجلية على توحيد الله وأن ما جاء به رسوله حق، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكمل دينه ويظهره ويعليه على غيره، ولو كره الكافرون إكمال دينه وإظهاره وإعلاءه فإن الله متمه ومظهره ومعليه، وإذا أراد الله أمرا بطلت إرادة غيره.
1: هو الذي أرسل رسوله

والله سبحانه هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي هو هدى للناس وبدين الحق الذي هو دين الإسلام ليعليه بما فيه من الحجج والبراهين والأحكام على غيره من الأديان ولو كره المشركون ذلك.

يا أيها الذين آمنوا وعملوا بما شرعه الله لهم، إن كثيرا من علماء اليهود وكثيرا من عباد النصارى ليأخذون أموال الناس بغير حق شرعي، فهم يأخذونها بالرشوة وغيرها، وهم يمنعون الناس من الدخول في دين الله، والذين يجمعون الذهب والفضة ولا يؤدون ما يجب عليهم من زكاتها، فأخبرهم أيها الرسول بما يسوؤهم يوم القيامة من عذاب موجع.

يوم القيامة يوقد على ما جمعوه ومنعوا حقه في نار جهنم، فإذا اشتدت حرارتها وضعت على جباههم وعلى جنوبهم وعلى ظهورهم، ويقال لهم على سبيل التوبيخ: هذه هي أموالكم التي جمعتموها ولم تؤدوا الحقوق الواجبة فيها، فذوقوا وبال ما كنتم تجمعونه ولا تؤدون حقوقه، وعاقبة ذلك.

0: إن عدد شهور السنة في حكم الله وقضائه 12 شهرا فيما أثبته الله في اللوح المحفوظ أول ما خلق السماوات والأرض. من هذه الأشهر 12 أربعة أشهر حرم الله فيهن القتال، وهي 3 سرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب. ذلك المذكور من عدد شهور السنة ومن تحريم 4 منها هو الدين المستقيم، فلا تظلموا في هذه الأشهر الحرم أنفسكم بإيقاع القتال فيها وهتك حرمتها، وقاتلوا المشركين جميعا كما أنهم يقاتلونكم جميعا، واعلموا أن الله مع الذين يتقونه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه بالنصر والتثبيت، ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد.
1: إنما النسيء زيادة في الكفر

إن التأخير لحرمة شهر محرم إلى شهر غير محرم وجعله مكانه كما كان يفعل العرب في الجاهلية زيادة في الكفر على كفرهم بالله، حيث كفروا بحكمه في الأشهر الحرم، يضل بها الشيطان الذين كفروا بالله حين سن لهم هذه السنة السيئة، يحلون الشهر الحرام عاما بإبداله بشهر من شهور الحل، ويبقونه على تحريمه عاما ليوافقوا عدد الأشهر التي حرم الله وإن خالفوا أعيانها، فلا يحلون شهرا إلا حرموا مكانه شهرا، فيحلون بذلك ما حرمه الله من الأشهر الحرم ويخالفون حكمه. حسن لهم الشيطان الأعمال السيئة فعملوها، ومنها ما ابتدعوه من النسيء، والله لا يوفق الكافرين المصرين على كفرهم.

0: الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بما شرعه لهم، ما شأنكم إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم تباطأتم وملتم إلى الاستقرار في مساكنكم؟ أرضيتم بمتاع الحياة الدنيا الزائلة ولذاتها المنقطعة عوضا عن نعيم الآخرة الدائم الذي أعده الله للمجاهدين في سبيله؟ فما متاع الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا حقير، فكيف لعاقل أن يختار فانيا على باق وحقيرا على عظيم؟

إن لم تخرجوا أيها المؤمنون للجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم يعاقبكم الله بالقهر والإذلال وغيره، ويستبدل بكم قوما مطيعين لله إذا استنفروا للجهاد نفروا، ولا تضروه شيئا بمخالفتكم أمره، فهو غني عنكم وأنتم الفقراء إليه، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، فهو قادر على نصر دينه ونبيه من دونكم.

إن لم تنصروا أيها المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستجيبوا لدعوته للجهاد في سبيل الله، فقد نصره الله دون أن تكونوا معه حين أخرجه المشركون هو وأبا بكر رضي الله عنه لا ثالث لهما، حين كانا في غار ثور مستخفيين من الكفار الذين كانوا يبحثون عنهما، حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر الصديق حين خاف عليه أن يدركه المشركون: لا تحزن، إن الله معنا بتأييده ونصره. فأنزل الله الطمأنينة على قلب رسوله، وأنزل عليه جنودا لا تشاهدونهم وهم الملائكة يؤيدونه، وصير كلمة المشركين السفلى، وكلمة الله هي العليا حين أعلى الإسلام، والله عزيز في ذاته وقهره وملكه لا يغالبه أحد، حكيم في تدبيره وقدره وشرعه.

سيروا أيها المؤمنون للجهاد في سبيل الله في العسر واليسر شبابا وشيوخا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فإن ذلك الخروج والجهاد بالأموال والأنفس أكثر نفعا في الحياة الدنيا والآخرة من القعود والتعلق بسلامة الأموال والأنفس، إن كنتم تعلمون ذلك فاحرصوا عليه.

0: يعلمون.
1: لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من المنافقين في التخلف غنيمة سهلة وسفرا لا مشقة فيه لاتبعوك أيها النبي، ولكن بعدت عليهم المسافة التي دعوتهم لقطعها إلى العدو فتخلفوا. وسيحلف بالله هؤلاء المستأذنون من المنافقين في التخلف عندما ترجع إليهم قائلين: لو استطعنا الخروج إلى الجهاد معكم لخرجنا، يهلكون أنفسهم بتعريضها لعقاب الله بسبب تخلفهم وبسبب هذه الأيمان الكاذبة، والله يعلم أنهم كاذبون في دعواهم وفي أيمانهم هذه.

عفى الله عنك أيها الرسول اجتهادك في الإذن لهم في التخلف، فلما سمحت لهم فيه حتى يتضح لك الصادقون في أعذارهم التي قدموها والكاذبون فيها، فتأذن للصادقين منهم دون الكاذبين.

ليس من شأن المؤمنين بالله وبيوم القيامة إيمانا صادقا أن يطلبوا منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، بل شأنهم أن ينفروا متى استنفرتهم ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين من عباده الذين لا يستأذنونك إلا لأعذار تمنعهم من الخروج معك.

إن الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بيوم القيامة، وأصاب قلوبهم الشك في دين الله، فهم في شكهم يترددون حيارى لا يهتدون إلى الحق.

0: الصادقين.
1: ولو كانوا صادقين في دعوى أنهم يريدون الخروج معك للجهاد في سبيل الله لتأهبوا له بإعداد العدة، ولكن أبغض الله خروجهم معك فثقل عليهم الخروج حتى آثروا القعود في منازلهم. ولما كان تخلف هؤلاء قد يحزن المؤمنين طمأنهم الله بأن خروجهم أكثر ضررا من تخلفهم، فقال:

من الخير ألا يخرج هؤلاء المنافقون معكم، فهم إن خرجوا معكم ما زادوكم إلا فسادا بما يقومون به من التخذيل وإلقاء الشبه، ولا أسرعوا في صفوفكم بنشر النميمة لتفريقكم. وفيكم أيها المؤمنون من يستمع إلى ما يروجونه من الكذب فيقبله وينشره، فينشأ الاختلاف بينكم، والله عليم بالظالمين من المنافقين الذين يلقون الدسائس والشكوك بين المؤمنين.

0: الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
1: لقد حرص هؤلاء المنافقون على الإفساد بتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل غزوة تبوك، ونوعوا وصرفوا لك أيها الرسول الأمور بتدبير الحيل، لعل حيلهم تؤثر في عزمك على الجهاد، حتى جاء نصر الله وتأييده لك، وأعز الله دينه وقهر أعداءه، وهم كارهون لذلك، لأنهم كانوا يرغبون في انتصار الباطل على الحق.

0: ومن المنافقين من يعتذر بالأعذار المختلقة فيقول: يا رسول الله، إذن لي في التخلف عن الجهاد ولا تحملني على الخروج معك حتى لا أصيب ذنبا بسبب فتنة نساء العدو الروم إذا شاهدتهن، ألا قد وقعوا في فتنة أعظم مما زعموا، وهي فتنة النفاق وفتنة التخلف، وإن جهنم يوم القيامة لمحيطة بالكافرين لا يفوتها منهم أحد ولا يجدون عنها مهربا.
1: إن تصبك حسنة تسؤهم،

إن نالتك يا رسول الله نعمة من الله بما يسرك من نصر أو غنيمة كرهوا ذلك وحزنوا له، وإن نالتك مصيبة من شدة أو انتصار عدو يقول هؤلاء المنافقون قد احتطنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم حين لم نخرج للقتال كما خرج المؤمنون، فأصابهم ما أصابهم من القتل والأسر، ثم ينصرف هؤلاء المنافقون إلى أهليهم مسرورين بالسلامة.

0: قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين، لن ينالنا إلا ما كتبه الله لنا، فهو سبحانه سيدنا وملجأنا الذي نلجأ إليه، ونحن متوكلون عليه في أمورنا، وإليه وحده يفوض المؤمنون أمورهم، فهو كافيهم ونعم الوكيل.
1: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

قل أيها الرسول لهم، هل تنتظرون أن يقع لنا إلا النصر أو الشهادة ونحن ننتظر أن ينزل بكم الله عذابا من عنده يهلككم أو يعذبكم بأيدينا بقتلكم وأسركم إذا أذن لنا بقتالكم؟ فانتظروا عاقبتنا، إنا منتظرون عاقبتكم.

قل أيها الرسول لهم ابذلوا ما تبذلون من أموالكم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ما أنفقتم منها لكفركم وخروجكم عن طاعة الله.

0: وما منعهم من قبول نفقاتهم إلا ثلاثة أمور: كفرهم بالله وبرسوله، وكسلهم وتثاقلهم إذا صلوا، وأنهم لا ينفقون أموالهم طوعا وإنما ينفقونها كرها، لأنهم لا يرجون ثوابا في صلاتهم ولا في إنفاقهم.
1: فلا تعجبك

فلا تعجبك أيها الرسول أموال المنافقين ولا أولادهم ولا تستحسنها، فعاقبة أموالهم وأولادهم سيئة، فالله يجعلها عذابا عليهم بالكد والتعب لتحصيلها وبما ينزل من مصائب فيها، إلى أن يخرج الله أرواحهم حال كفرهم فيعذبون بالخلود في الدرك الأسفل من النار.

0: ويقسم المنافقون لكم أيها المؤمنون كاذبين إنهم لمن جملتكم وهم ليسوا منكم في بواطنهم وإن أظهروا أنهم منكم لكنهم قوم يخافون أن يحل بهم ما حل بالمشركين من القتل والسبي فيظهرون الإسلام تقية.
1: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.
0: لو يجد هؤلاء المنافقون ملجأ من حصن يحفظون فيه أنفسهم أو يجدون كهوفا في الجبال يختبئون فيها أو يجدون نفقا يدخلون فيه لالتجأوا إليه ودخلوا فيه وهم مسرعون.
1: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.
0: ومن المنافقين من يعيبك أيها الرسول في قسمة الصدقات عندما لا ينالون منها ما يريدون فإن أعطيتهم منها ما يطلبون رضوا عنك وإن لم تعطهم ما يطلبون منها أظهروا التذمر.

ولو أن هؤلاء المنافقين الذين يعيبونك في قسمة الصدقات رضوا بما فرضه الله لهم وبما أعطاهم رسوله منها وقالوا كافين الله، سيعطينا الله من فضله ما شاء وسيعطينا رسوله مما أعطاه الله، إنا إلى الله وحده راغبون أن يعطينا من فضله، لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم من أن يعيبوك. ولما عابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمتها بين لهم مصارفها ومستحقيها تبرئة لرسوله، فقال:

0: إنما الزكوات الواجبة يجب أن تصرف للفقراء، وهم المحتاجون الذين لديهم مال من مهنة أو وظيفة لكنه لا يكفيهم ولا يتنبه لحالهم، والمساكين الذين لا يكادون يملكون شيئا ولا يخفون على الناس بسبب حالهم أو مقالهم، وللسعاة الذين يرسلهم الإمام لجمعها، وللكفار الذين يتألفون بها ليسلموا، أو لضعفة الإيمان ليقوى إيمانهم، أو لمن يدفع بها شره، وتصرف في الأرقاء ليعتقوا بها، وللمدينين في غير إسراف ولا معصية إن لم يجدوا وفاء لما عليهم من دين، وتصرف في تجهيز المجاهدين في سبيل الله، وللمسافر الذي انقطعت نفقته. قصر صرف الزكوات على هؤلاء فريضة من الله، والله عليم بمصالح عباده، حكيم في تدبيره وشرعه.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن

0: ومن المنافقين من يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام، فيقولون لما شاهدوا حلمه صلى الله عليه وسلم إنه يسمع من كل أحد ويصدقه ولا يميز بين الحق والباطل، قل لهم أيها الرسول إن الرسول لا يسمع إلا الخير، يصدق بالله ويصدق ما يخبر به المؤمنون الصادقون ويرحمهم، فإن بعثته رحمة لمن آمن به، والذين يؤذونه صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء لهم عذاب موجع.
1: يحلف

يقسم المنافقون بالله لكم أيها المؤمنون أنهم لم يقولوا شيئا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك ليرضوكم عنهم، والله ورسوله أولى بالإرضاء بالإيمان والعمل الصالح إن كان هؤلاء مؤمنين حقاً.

ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنهم بعملهم هذا معادون لله ولرسوله، وأن من يعاديهما يدخل يوم القيامة نار جهنم ماكثا فيها أبدا؟ ذلك الهوان والذل الكبير.

0: بِأَفْوَاهِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ.
1: يخاف المنافقون أن ينزل الله على رسوله سورة تطلع المؤمنين على ما يضمرونه في قلوبهم من الكفر. قل أيها الرسول استمروا أيها المنافقون على سخريتكم وطعنكم في الدين، فالله مخرج ما تخافون بإنزال سورة أو بإخبار رسوله بذلك.

0: يعلمون.
1: ولئن سألت أيها الرسول المنافقين عما قالوا من الطعن وسب المؤمنين بعد إخبار الله لك به ليقولن كنا في حديث نمزح فيه ولم نكن جادين. قل أيها الرسول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟

لا تعتذروا بهذه الأعذار الكاذبة، فقد أظهرتم الكفر باستهزائكم بعد أن كنتم تضمرونه. إن تجاوز عن فريق منكم لتركه النفاق وتوبته منه وإخلاصه لله، نعذب فريقا منكم لإصرارهم على النفاق وعدم توبتهم منه.

0: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: المنافقون رجالا ونساء متفقون في أحوال النفاق، وهم على النقيض من المؤمنين، فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويبخلون بأموالهم فلا ينفقونها في سبيل الله، تركوا الله أن يطيعوه فتركهم الله من توفيقه. إن المنافقين هم الخارجون عن طاعة الله وطريق الحق إلى معصيته وطريق الضلال.

وعد الله المنافقين والكفار الذين لم يتوبوا أن يدخلهم نار جهنم ماكثين فيها أبدا، هي كافيتهم عقابا، وطردهم الله من رحمته ولهم عذاب مستمر.

أنتم يا معشر المنافقين في الكفر والاستهزاء مثل الأمم المكذبة من قبلكم، كانوا أعظم قوة منكم وأكثر أموالا وأولادا، فتمتعوا بنصيبهم المكتوب لهم من ملذات الدنيا وشهواتها، فتمتعتم أنتم أيها المنافقون بنصيبكم المقدر لكم من ذلك مثل تمتع الأمم المكذبة السابقة بنصيبهم، وخضتم في التكذيب بالحق والطعن في الرسول مثل خوضهم في التكذيب به والطعن على رسلهم. أولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة هم الذين بطلت أعمالهم لفسادها عند الله بالكفر، وهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك.

0: أنفسهم يظلمون.
1: ألم يأت هؤلاء المنافقين خبر ما فعلته الأمم المكذبة، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وقرى قوم لوط؟ جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة والحجج الجلية، فما كان الله ليظلمهم فقد أنذرتهم رسلهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بما كانوا عليه من الكفر بالله وتكذيب رسله.
0: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أنصار بعض وأعوانهم لجمع الإيمان بينهم، يأمرون بالمعروف وهو كل محبوب لله تعالى من وجوه طاعته كالتوحيد والصلاة، وينهون عن المنكر وهو كل ما أبغضه الله تعالى من المعاصي كالكفر والربا، ويؤدون الصلاة كاملة على أكمل وجه، ويطيعون الله ويطيعون رسوله. أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة سيدخلهم الله في رحمته، إن الله عزيز لا يغالبه أحد، حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: وعد الله المؤمنين بالله والمؤمنات به أن يدخلهم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها دائما لا يموتون فيها ولا ينقطع نعيمهم، ووعدهم أن يدخلهم مساكن حسنة في جنات إقامة، ورضوان يحله الله عليهم أكبر من ذلك كله. ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز.
0: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
1: يا أيها الرسول جاهد الكفار بقتالهم بالسيف، وجاهد المنافقين باللسان والحجة، واشدد على الفريقين فهم أهل لذلك، ومقرهم يوم القيامة جهنم وساء المصير مصيرهم.
0: يحلف

يحلف المنافقون بالله كاذبين ما قالوا ما بلغك عنهم من السب لك والعيب لدينك، ولقد قالوا ما بلغك عنهم مما يكفرهم، وأظهروا الكفر بعد إظهارهم الإيمان، ولقد هموا بما لم يظفروا به من الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنكروا شيئا إلا شيئا لا ينكر، وهو أن الله تفضل عليهم بإغنائهم من الغنائم التي من بها على نبيه، فإن يتوبوا إلى الله من نفاقهم تكن توبتهم منه خيرا لهم من البقاء عليه، وإن يتولوا عن التوبة إلى الله يعذبهم عذابا موجعا في الدنيا بالقتل والأسر، ويعذبهم عذابا موجعا في الآخرة بالنار، وليس لهم ولي يتولاهم فينقذهم من العذاب، ولا ناصر يدفع عنهم العذاب.

ومن المنافقين من عهد الله قائلا: لئن أعطانا الله من فضله لنتصدقن على المحتاجين ولنكونن من الصالحين الذين صلحت أعمالهم. فلما أعطاهم الله سبحانه من فضله لم يفوا بما عاهدوا الله عليه، بل منعوا أموالهم فلم يتصدقوا بشيء وتولوا وهم معرضون عن الإيمان.

0: يعلمون.
1: فجعل عاقبتهم نفاقا ثابتا في قلوبهم إلى يوم القيامة عقابا لهم على إخلافهم لعهد الله وعلى كذبهم.

ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما يخفون من الكيد والمكر في مجالسهم، وأن الله سبحانه علام الغيوب، فلا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليها.

0: يسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
1: الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين ببذل الصدقات اليسيرة، الذين لا يجدون إلا شيئا قليلا هو حاصل ما يقدرون عليه، فيسخرون منهم قائلين: ماذا تجدي صدقتهم؟ سخر الله منهم جزاء على سخريتهم بالمؤمنين، ولهم عذاب موجع.

0: اطلب أيها الرسول المغفرة لهم أو لا تطلبها لهم، فإن طلبتها 70 مرة فإنها على كثرتها لن توصل إلى مغفرة الله لهم، لأنهم كافرون بالله ورسوله، والله لا يوفق للحق الخارجين عن شرعه عن عمد وقصد.
1: فرح المخلص

0: انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: فرح المتخلفون من المنافقين عن غزوة تبوك بقعودهم عن الجهاد في سبيل الله مخالفين رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما يجاهد المؤمنون، وقالوا مثبطين لإخوانهم من المنافقين لا تسيروا في الحر، وكانت غزوة تبوك في زمن الحر. قل لهم أيها الرسول، نار جهنم التي تنتظر المنافقين أشد حرا من هذا الحر الذي فروا منه لو يعلمون.

0: فليضحك هؤلاء المنافقون المتخلفون عن الجهاد قليلا في حياتهم الدنيا الفانية، وليبكوا كثيرا في حياتهم الآخرة الباقية، جزاء على ما كانوا اكتسبوه من الكفر والمعاصي والآثام في الدنيا.
1: فإن

فإن أعادك الله أيها النبي إلى فريق من هؤلاء المنافقين ثابت على نفاقه، فطلبوا منك الإذن بالخروج معك في غزوة أخرى، فقل لهم: لن تخرجوا أيها المنافقون معي في الجهاد في سبيل الله أبدا عقوبة لكم، وحذرا من المفاسد المترتبة على وجودكم معي، فقد رضيتم بالقعود والتخلف في غزوة تبوك، فاقعدوا وابقوا مع المتخلفين من المرضى والنساء والصبيان.

0: يعلمون.
1: ولا تصلي أيها الرسول على أي ميت من موتى المنافقين أبدا، ولا تقف على قبره للدعاء له بالمغفرة، ذلك لأنهم كفروا بالله وكفروا برسوله وماتوا وهم خارجون عن طاعة الله، ومن كان كذلك لا يصلى عليه ولا يدعى له.

0: يعلمون.
1: ولا تعجبك أيها الرسول أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وذلك بما يعانونه من المشاق في سبيلها وما يصابون به من مصائب فيها، وأن تخرج أرواحهم من أجسادهم وهم على كفرهم.

0: وإذا أنزل الله سورة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم متضمنة للأمر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله، طلب الإذن في التخلف عنك أصحاب الغنى واليسار منهم، وقالوا اتركنا نتخلف مع أصحاب الأعذار كالضعفاء والزمنى.
1: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
0: رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم الذلة والمهانة حين رضوا أن يتخلفوا مع أصحاب الأعذار، وختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم، فهم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم.
1: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم،

أما الرسول والمؤمنون معه فلم يتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله مثل هؤلاء، وإنما جهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وكان جزاؤهم عند الله حصول المنافع الدنيوية لهم كالنصر والغنائم، وحصول المنافع الأخروية ومنها دخول الجنة، وحصول الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب.

0: ذلك الفوز العظيم.
1: هيأ الله لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا لا يلحقهم فناء، ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم الذي لا يدانيه فلاح.

0: كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.
1: وجاء قوم من أعراب المدينة ومن حولها يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم في التخلف عن الخروج والجهاد في سبيل الله، وتخلف قوم آخرون لم يعتذروا أصلا عن الخروج لعدم تصديقهم للنبي ولعدم إيمانهم بوعد الله، سينال هؤلاء بسبب كفرهم هذا عذاب مؤلم موجع.

0: ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.
1: ليس على النساء والصبيان والمرضى والعجزة والعمي والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه من المال ليتجهزوا به، ليس على هؤلاء جميعا إثم في التخلف عن الخروج، لأن أعذارهم قائمة إذا أخلصوا لله ورسوله وعملوا بشرعه. ليس على المحسنين من أصحاب هذه الأعذار طريق لإيقاع العقاب عليهم، والله غفور لذنوب المحسنين رحيم بهم.
0: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم

0: يض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
1: ولا إثم كذلك على المتخلفين عنك الذين إذا جاءوك أيها الرسول يطلبون ما تحملهم عليه من الدواب، وقلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه من الدواب، أدبروا عنك وأعينهم تسيل من الدمع أسفا على أنهم لم يجدوا ما ينفقون من عند أنفسهم أو من عندك.
0: إنما السبيل على الذين يستأذنون.

لما بين ألا طريق لعقوبة أهل الأعذار ذكر من يستحق العقوبة والمؤاخذة، فقال: إنما الطريق بالعقوبة والمؤاخذة على أولئك الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه بوجود ما يتجهزون به، رضوا لأنفسهم الذلة والهوان بأن يبقوا مع الخوالف في البيوت، وختم الله على قلوبهم فلا تتأثر بموعظة، وهم بسبب هذا الختم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم ليختاروه وما فيه مفسدتهم ليتجنبوه.

0: فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: يقدم المنافقون المتخلفون عن الجهاد أعذارا واهية للمسلمين حين عودتهم من الجهاد، ويوجه الله نبيه والمؤمنين بالرد عليهم: لا تعتذروا بالأعذار الكاذبة، لن نصدقكم فيما أخبرتمونا به منها، قد أعلمنا الله شيئا مما في نفوسكم، وسيرى الله ورسوله هل ستتوبون فيقبل الله توبتكم أو تستمرون على نفاقكم ثم ترجعون إلى الله الذي يعلم كل شيء فيخبركم بما كنتم تعملون ويجازيكم عليه، فبادروا إلى التوبة والعمل الصالح.
0: سيحلفون

0: سيقسم هؤلاء المتخلفون بالله إذا رجعتم أيها المؤمنون إليهم تأكيدا لأعذارهم الباطلة لتكفوا عن لومهم وتوبيخهم، فاتركوهم ترك ساخط واهجروهم، إنهم أنجاس خبثاء الباطن، ومستقرهم الذي يأوون إليه هو جهنم جزاء لهم على ما يكسبونه من النفاق والآثام.
1: يحلف

يقسم هؤلاء المتخلفون لكم أيها المؤمنون لترضوا عنهم وتقبلوا أعذارهم، فلا ترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فقد خالفتم ربكم، فإنه لا يرضى عن القوم الخارجين عن طاعته بالكفر والنفاق، فاحذروا أيها المسلمون أن ترضوا عمن لا يرضى الله عنه.

أهل البادية إن كفروا أو نافقوا كان كفرهم أشد من كفر غيرهم من أهل الحضر، ونفاقهم أشد من نفاق أولئك، وهم أحرى بالجهل بالدين، وأحق بألا يعلموا الفرائض والسنن وضوابط الأحكام التي أنزلها على رسوله، لما هم عليه من الجفاء والغلظة وقلة المخالطة، والله عليم بأحوالهم لا يخفى عليه منها شيء، حكيم في تدبيره وشرعه.

ومن سكان البادية المنافقين من يعتقد أن ما ينفقه من مال في سبيل الله خسران وغرامة، لتوهمه أنه لا يؤجر إن أنفق ولا يعاقبه الله إن أمسك، ولكنه مع هذا ينفق أحيانا رياء وتقية، وينتظر أن ينزل بكم أيها المؤمنون شر فيتخلص منكم. جعل الله ما يتمنونه أن يقع على المؤمنين من الشر ودوران الزمان بما لا تحمد عقباه واقعا عليهم هم لا على المؤمنين، والله سميع لما يقولونه عليم بما يضمرونه.

0: لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
1: ومن سكان البادية من يؤمن بالله ويؤمن بيوم القيامة ويجعل ما ينفقه من مال في سبيل الله قربات يتقرب بها إلى الله ووسيلة للظفر بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفاره له، ألا إن إنفاقه في سبيل الله ودعاء الرسول له قربات له عند الله سيجد ثوابها عنده بأن يدخله الله في رحمته الواسعة التي تشمل مغفرته وجنته. إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.

الذين بادروا أولا إلى الإيمان من المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأوطانهم إلى الله، ومن الأنصار الذين نصروا نبيه صلى الله عليه وسلم، والذين اتبعوا المهاجرين والأنصار السابقين إلى الإيمان بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأفعال، رضي الله عنهم فقبل طاعتهم ورضوا عنه لما أعطاهم من ثوابه العظيم، وأعد لهم جنات تجري الأنهار تحت قصورها ماكثين فيها أبدا، ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم.

0: وممن هم قريبون من المدينة من سكان البادية منافقون، ومن أهل المدينة منافقون أقاموا على النفاق وثبتوا عليه، لا تعلمهم أيها الرسول، الله هو الذي يعلمهم. سيعذبهم الله مرتين، مرة في الدنيا بانكشاف نفاقهم وقتلهم وأسرهم، ومرة في الآخرة بعذاب القبر، ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم في الدرك الأسفل من النار.
1: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.
0: ومن أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا عن الغزو من غير عذر، فأقروا على أنفسهم بأنهم لم يكن لهم عذر ولم يأتوا بأعذار كاذبة، مزجوا أعمالهم الصالحة السابقة من القيام بطاعة الله والتمسك بشرائعه والجهاد في سبيله بعمل سيء، يرجون من الله أن يتوب عليهم ويتجاوز عنهم، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.
1: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم

خذ أيها الرسول من أموالهم زكاة تطهرهم بها من دنس المعاصي والآثام، وتنمي حسناتهم بها، وادع لهم بعد أخذها منهم إن دعاءك رحمة لهم وطمأنينة، والله سميع لدعائك، عليم بأعمالهم ونياتهم.

0: ليعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد والتائبون إلى الله أن الله يقبل التوبة من عباده التائبين إليه، وأنه يقبل الصدقات وهو غني عنها، ويثيب المتصدق على صدقته، وأنه سبحانه هو التواب على من تاب من عباده الرحيم بهم.
1: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

وقل أيها الرسول لهؤلاء المتخلفين عن الجهاد والتائبين من ذنبهم: اجبروا ضرر ما فاتكم وأخلصوا أعمالكم لله واعملوا بما يرضيه، فسيرى الله ورسوله والمؤمنون أعمالكم، وسترجعون يوم القيامة إلى ربكم الذي يعلم كل شيء، فيعلم ما تسرون وما تعلنون، وسيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم عليه.

0: الرحيم.
1: ومن المتخلفين عن غزوة تبوك قوم آخرون لم يكن لهم عذر، فهؤلاء مؤخرون لقضاء الله وحكمه فيهم، يحكم فيهم بما يشاء، إما أن يعذبهم إن لم يتوبوا إليه، وإما أن يتوب عليهم إن تابوا، والله عليم بمن يستحق عقابه وبمن يستحق عفوه، حكيم في شرعه وتدبيره. وهؤلاء هم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية.

0: إن أيضا أولئك الذين ابتنوا مسجدا لغير طاعة الله بل للإضرار بالمسلمين وإظهار الكفر بتقوية أهل النفاق وللتفريق بين المؤمنين وللإعداد والانتظار لمن حارب الله ورسوله من قبل بناء المسجد، وليحلفن هؤلاء المنافقون لكم ما قصدنا إلا الرفق بالمسلمين، والله يشهد إنهم لكاذبون في دعواهم هذه.
1: لا تقم فيه أبدا، لمسجد

0: يحب المطهرين.
1: مسجد هذه صفته لا تستجب أيها النبي لدعوة المنافقين لك للصلاة فيه، فإن مسجد قباء الذي أسس أول ما أسس على التقوى أولى بأن تصلي فيه من هذا المسجد الذي أسس على الكفر. في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا من الأحداث والأخباث بالماء ومن المعاصي بالتوبة والاستغفار، والله يحب المتطهرين من الأحداث والأخباث والذنوب.

أيستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ورضوان الله بالتوسع في أعمال البر مع من بنى مسجدا للإضرار بالمسلمين وتقوية الكفر والتفريق بين المؤمنين؟ لا يستويان أبدا، فالأول بنيانه قوي متماسك لا يخشى عليه السقوط، وهذا مثله كمثل من بنى بنيانا على شفير حفرة فتهدم وسقط فانهار به بنيانه في قعر جهنم، والله لا يوفق القوم الظالمين بالكفر والنفاق وغير ذلك.

0: الرحيم.
1: لا يزال مسجدهم الذي بنوه ضرارا شكا ونفاقا ثابتا في قلوبهم حتى تتقطع قلوبهم بالموت أو القتل بالسيف، والله عليم بأعمال عباده، حكيم فيما يحكم به من جزاء على الخير أو الشر. ولما بين الله فضائح المنافقين المتخلفين عن الجهاد ذكر جزاء المجاهدين في سبيله فقال:

إن الله سبحانه اشترى من المؤمنين أنفسهم مع أنهم ملكه تفضلا منه بثمن غال هو الجنة، حيث يقاتلون الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، فيقتلون الكفار ويقتلهم الكفار. وعد الله بذلك وعدا صدقا في التوراة كتاب موسى، والإنجيل كتاب عيسى عليهما السلام، والقرآن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه، فافرحوا وسروا أيها المؤمنون ببيعكم الذي بايعتم به الله، فقد ربحتم فيه ربحا عظيما، وذلك البيع هو الفلاح العظيم.

هؤلاء الحاصلون على هذا الجزاء هم الراجعون مما كرهه الله وسخطه إلى ما يحبه ويرضاه، الذين ذلوا خشية لله وتواضعا فجدوا في طاعته، الحامدون لربهم على كل حال، الصائمون المصلون، الأمرون بما أمر الله به أو أمر به رسوله، الناهون عما نهى الله عنه ورسوله، الحافظون لأوامر الله بالاتباع ولنواهيه بالاجتناب. وأخبر أيها الرسول المؤمنين المتصفين بهذه الصفات بما يسرهم في الدنيا والآخرة.

لا ينبغي للنبي ولا ينبغي للمؤمنين أن يطلبوا المغفرة من الله للمشركين ولو كانوا أقرباءهم من بعد ما اتضح لهم أنهم من أصحاب النار لموتهم على الشرك.

وما كان طلب إبراهيم المغفرة لأبيه إلا بسبب وعده إياه ليطلبنها له رجاء أن يسلم، فلما اتضح لإبراهيم أن أباه عدو لله لعدم نفع النصح فيه أو لعلمه بوحي أنه يموت كافرا تبرأ منه، وكان استغفاره له اجتهادا منه. إن إبراهيم عليه السلام كثير التضرع إلى الله، كثير الصفح والتجاوز عن قومه الظالمين.

0: وما كان الله ليحكم على قوم بالضلال بعد أن وفقهم للهداية حتى يبين لهم المحرمات التي يجب اجتنابها، فإن ارتكبوا ما حرم عليهم بعد بيان تحريمه حكم عليهم بالضلال. إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، وقد علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت.

0: الخبير.
1: إن الله له ملك السماوات وملك الأرض، لا شريك له فيهما، لا يخفى عنه فيهما خافية، يحيي من شاء إحياءه ويميت من شاء إماتته، وما لكم أيها الناس غير الله من ولي يتولى أموركم، وما لكم من نصير يدفع عنكم السوء وينصركم على عدوكم.

0: الرحيم.
1: لقد تاب الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ أذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك، ولقد تاب على المهاجرين وعلى الأنصار الذين لم يتخلفوا عنه بل اتبعوه في غزوة تبوك مع شدة الحر وقلة ذات اليد وقوة الأعداء، بعدما كادت تميل قلوب طائفة منهم هموا بترك الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة، ثم وفقهم الله للثبات والخروج إلى الغزو وتاب عليهم، إنه سبحانه رؤوف بهم رحيم، ومن رحمته توفيقهم للتوبة وقبولها منهم.

0: ولقد تاب الله على الثلاثة، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، الذين خلفوا عن التوبة وأخر قبول توبتهم بعد تخلفهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهجرانهم، وأصابهم حزن وغم على ذلك حتى ضاقت عليهم الأرض على سعتها، وضاقت صدورهم بما حصل لهم من الوحشة، وعلموا ألا ملجأ لهم يلجؤون إليه إلا إلى الله وحده، فرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبل توبتهم، إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم.
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
0: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه، اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وكونوا مع الصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم، فلا منجاة لكم إلا في الصدق.

0: يضيع أجر المحسنين.
1: ليس لأهل المدينة ولا لمن حولهم من سكان البادية أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الجهاد بنفسه، وليس لهم أن يشحوا بأنفسهم ويصونوها عن نفسه صلى الله عليه وسلم، بل الواجب عليهم أن يبذلوا أنفسهم دون نفسه، ذلك لأنهم لا ينالهم عطش ولا تعب ولا مجاعة في سبيل الله، ولا ينزلون مكانا يثير وجودهم به غيظ الكفار، ولا يصيبون من عدو قتلا أو أسرا أو غنيمة أو هزيمة إلا كتب الله لهم بذلك ثواب عمل صالح يقبله منهم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، بل يوفيهم إياه كاملا ويزيدهم عليه.

0: كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
1: ولا يبذلون مالا قليلا كان أو كثيرا، ولا يتجاوزون واديا، إلا كتب لهم ما عملوه من بذل ومن سفر ليكافئهم الله، فيعطيهم في الآخرة أجر أحسن ما كانوا يعملون.

وما ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا للقتال جميعا حتى لا يستأصلوا إذا ظهر عليهم عدوهم، فهلا خرج للجهاد فريق منهم وبقي فريق ليرافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفقهوا في الدين بما يسمعونه منه صلى الله عليه وسلم من القرآن وأحكام الشرع، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه رجاء أن يحذروا من عذاب الله وعقابه فيمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه. وكان هذا في السرايا التي كان يبعثها رسول الله إلى النواحي ويختار لها طائفة من أصحابه.

أمر الله تعالى المؤمنين بقتال من يجاورهم من الكفار لما يسببون من خطر على المؤمنين بسبب قربهم، وأمرهم كذلك أن يظهروا قوة وشدة من أجل إرهابهم ودفع شرهم، والله تعالى مع المؤمنين المتقين بعونه وتأييده.

وإذا أنزل الله سورة على رسوله صلى الله عليه وسلم فمن المنافقين من يسأل مستهزئا ساخرا: أيكم زادته هذه السورة النازلة إيمانا بما جاء به محمد؟ فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله فقد زادهم نزول السورة إيمانا إلى إيمانهم السابق، وهم مسرورون بما نزل من الوحي لما فيه من منافعهم الدنيوية والأخروية.

وأما المنافقون فإن نزول القرآن بما فيه من أحكام وقصص يزيدهم مرضا وخبثا بسبب تكذيبهم بما ينزل، فيزداد مرض قلوبهم بزيادة نزول القرآن، لأنهم كلما نزل شيء شكوا بما فيه وماتوا على الكفر.

أولا ينظر المنافقون معتبرين بابتلاء الله لهم بكشف حالهم وفضح نفاقهم كل سنة مرة أو مرتين، ثم مع علمهم بأن الله تعالى هو فاعل ذلك بهم لا يتوبون إليه من كفرهم ولا يقلعون عن نفاقهم، ولا هم يتذكرون ما حل بهم وأنه من الله.

0: وإذا أنزل الله سورة على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر أحوال المنافقين، نظر بعض المنافقين إلى بعض قائلين: هل يراكم من أحد؟ فإن لم يرهم أحد انصرفوا عن المجلس. ألا صرف الله قلوبهم عن الهداية والخير وخذ لهم بأنهم قوم لا يفهمون؟
1: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: لقد جاءكم يا معشر العرب رسول من جنسكم، فهو عربي مثلكم، شاق عليه ما يشق عليكم، شديدة رغبته في هدايتكم والعناية بكم، وهو بالمؤمنين خاصة كثير العطف والرحمة. فإن أعرضوا عنك ولم يؤمنوا بما جئت به، فقل لهم أيها الرسول، يكفيني الله الذي لا معبود بحق سواه، عليه وحده اعتمدت، وهو سبحانه رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة يونس مكية. من مقاصد السورة تقرير النبوة بالأدلة ودعوة المكذبين للإيمان مع تهديدهم بالعذاب. التفسير.
0: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.
1: ألف لام را، سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات المتلوة في هذه السورة آيات القرآن المحكم المتقن المشتمل على الحكمة والأحكام.

أكان بعثا للناس على التعجب أن أنزلنا الوحي على رجل من جنسهم آمرين إياه أن يحذرهم من عذاب الله، وأخبر أيها الرسول الذين آمنوا بالله بما يسرهم أن لهم منزلة عالية جزاء على ما قدموه من عمل صالح عند ربهم سبحانه. قال الكافرون: إن هذا الرجل الذي جاء بهذه الآيات لساحر ظاهر السحر.

0: إن ربكم أيها المتعجبون هو الله الذي خلق السماوات على عظمها والأرض على اتساعها في 6 أيام ثم علا وارتفع على العرش، فكيف تعجبون من إرساله رجلا من جنسكم وهو وحده الذي يقضي ويقدر في ملكه الواسع، وما لأحد أن يشفع لديه في شيء إلا بعد إذنه ورضاه عن الشافع. ذلكم المتصف بهذه الصفات هو الله ربكم، فأخلصوا له العبادة وحده. أفلا تتعظون بكل هذه البراهين والحجج على وحدانيته؟ فمن كان له أدنى اتعاظ علم ذلك وآمن به.
1: إليه مرجع

إليه وحده رجوعكم يوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم، وعد الله الناس بذلك وعدا صادقا لا يخلفه، إنه على ذلك قادر، يبدأ إيجاد المخلوق على غير مثال سابق ثم يعيده بعد موته، ليجزي سبحانه الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات بالعدل، فلا ينقص من حسناتهم ولا يزيد في سيئاتهم، والذين كفروا بالله وبرسله لهم شراب من ماء متناهي الحرارة يقطع أمعاءهم، ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم بالله وبرسله.

0: ألا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: هو الذي جعل الشمس تشع الضوء وتنشره، وجعل القمر نورا يستنار به، وقدر سيره بعدد منازله 28، والمنزلة هي المسافة التي يقطعها كل يوم وليلة، لتعلموا أيها الناس بالشمس عدد الأيام، وبالقمر عدد الشهور والسنين. ما خلق الله السماوات والأرض وما فيهما إلا بالحق، ليظهر قدرته وعظمته للناس. يبين الله هذه الأدلة الواضحة والبراهين الجلية على وحدانيته لقوم يعلمون الاستدلال بها على ذلك.

إن في تعاقب الليل والنهار على العباد وما يصحب ذلك من ظلمة وضياء وقصر أحدهما وطوله والمخلوقات التي في السماوات والأرض لعلامات دالة على قدرة الله لقوم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

0: يعملون.
1: إن الكافرين الذين لا يتوقعون لقاء الله فيخافوه أو يطمعوا فيه وارتضوا الحياة الدنيا الفانية بدلا من الحياة الأخروية الباقية وسكنت أنفسهم إليها فرحة بها، والذين هم عن آيات الله ودلائله معرضون عنها لاهون،
0: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.
1: أولئك المتصفون بهذه الصفات مستقرهم الذي يأوون إليه هو النار بسبب ما اكتسبوه من الكفر والتكذيب بيوم القيامة.

0: الرحيم.
1: إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات يرزقهم الله الهداية إلى العمل الصالح الموصل إلى رضاه بسبب إيمانهم، ثم يدخلهم الله يوم القيامة في جنات النعيم الدائم تجري من تحتهم الأنهار.
0: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: دعاؤهم في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه، وتحية الله لهم وتحية الملائكة وتحية بعضهم لبعض سلام، وخاتمة دعائهم الثناء على الله رب المخلوقات كلها.
0: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم

ولو يعجل الله سبحانه استجابة دعاء الناس على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالشر عند الغضب مثلما يستجيب لهم في دعائهم بالخير لهلكوا، ولكن الله يمهلهم فيترك الذين لا ينتظرون لقاءه لأنهم لا يخافون عقابا ولا يرتجون ثوابا، يتركهم مترددين حائرين مرتابين في يوم الحساب.

0: نفسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
1: وإذا أصاب الإنسان المسرف على نفسه مرض أو سوء حال دعانا متذللا متضرعا مضطجعا على جنبه أو قاعدا أو قائما رجاء أن يزال ما به من ضر، فلما استجبنا دعاءه وأزلنا ما به من ضر مضى على ما كان عليه كأنه لم يدعونا لكشف ضر أصابه. كما زين لهذا المعرض الاستمرار في ضلاله زين للمتجاوزين للحدود بكفرهم ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي فلا يتركونه. ولقد

0: ولقد أهلكنا الأمم من قبلكم أيها المشركون لتكذيبهم برسول الله وارتكابهم المعاصي، وقد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالبراهين الواضحة الدالة على صدقهم فيما جاءوا به من عند ربهم، فما استقام لهم أن يؤمنوا لعدم استعدادهم للإيمان فخذلهم الله ولم يوفقهم له، كما جازينا تلك الأمم الظالمة نجزي أمثالهم في كل زمان ومكان.
1: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.
0: ثم صيرناكم أيها الناس خلفا لتلك الأمم المكذبة التي أهلكناها لننظر كيف تعملون، هل تعملون خيرا فتثابوا عليه أو تعملون شرا فتعاقبوا عليه،

0: أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
1: وإذا تقرأ عليهم الآيات القرآنية الواضحة الدالة على توحيد الله قال منكر البعث الذين لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا: جئ يا محمد بقرآن غير هذا القرآن المشتمل على سب عبادة الأصنام أو غيره بنسخ بعضه أو كله بما يوافق أهواءنا، قل لهم أيها الرسول لا يصح أن أغيره أنا ولا أستطيع بالأولى الإتيان بغيره، بل الله وحده هو الذي يبدل منه ما يشاء، فلست أتبع إلا ما يوحيه الله إلي، إني أخاف إن عصيت الله بإجابتكم إلى ما طلبتم عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة.

0: به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.
1: قل أيها الرسول لو شاء الله ألا أقرأ القرآن عليكم ما قرأته عليكم وما بلغتكم إياه، ولو شاء الله ما أعلمكم بالقرآن على لساني، فقد مكثت بينكم زمنا طويلا هو 40 سنة لا أقرأ ولا أكتب ولا أطلب هذا الشأن ولا أبحث عنه، أفلا تدركون بعقولكم أن ما جئتكم به هو من عند الله ولا شأن لي فيه،

0: إنه لا يفلح المجرمون.
1: فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا، فكيف لي أن أبدل القرآن افتراء عليه؟ إن الشأن أن المتجاوزين لحدود الله بالافتراء عليه لا يفوزون بمطلوبهم.

ويعبد المشركون من دون الله آلهة مزعومة لا تنفع ولا تضر، والمعبود بالحق ينفع ويضر متى شاء، ويقولون عن معبوداتهم: هؤلاء وسطاء يشفعون لنا عند الله فلا يعذبنا بذنوبنا. قل لهم أيها الرسول: أتخبرون الله العليم أن له شريكا وهو لا يعلم له شريكا في السماوات ولا في الأرض؟ تقدس وتنزه عما يقوله المشركون من الباطل والكذب.

0: يختلفون.
1: وما كان الناس إلا أمة واحدة مؤمنة موحدة فاختلفوا، فمنهم من بقي مؤمنا ومنهم من كفر، ولولا ما مضى من قضاء الله أنه لا يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في الدنيا، وإنما يحكم بينهم فيه يوم القيامة، لولا ذلك لحكم بينهم في الدنيا فيما يختلفون فيه، فيتبين المهتدي من الضال.
0: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه،

ويقول المشركون: هل أنزل على محمد آية من ربه دالة على صدقه؟ فقل لهم أيها الرسول: نزول الآيات غيب يختص الله بعلمه، فانتظروا ما اقترحتموه من الآيات الحسية، إني معكم من المنتظرين لها.

0: وإذا أذقنا المشركين نعمة من مطر وخصب بعد جدب وبؤس أصابهم إذا لهم استهزاء وتكذيب بآياتنا، قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: الله أعجل مكرا وأسرع استدراجا لكم وعقوبة، إن الحفظة من الملائكة يكتبون ما تدبرون من مكر لا يفوتهم منه شيء، فكيف يفوت خالقهم؟ وسيجازيكم الله على مكركم.
1: هو الذي يسيركم في البر

0: الله هو الذي يسيركم أيها الناس في البر على أقدامكم وعلى دوابكم، وهو الذي يسيركم في البحر في السفن، حتى إذا كنتم في السفن في البحر وجرت بهم بريح طيبة فرح الركاب بتلك الريح الطيبة، فبينما هم في فرحهم جاءتهم ريح قوية الهبوب، وجاءهم موج البحر من كل جهة، وغلب على ظنهم أنهم هالكون، دعوا الله وحده ولم يشركوا معه غيره قائلين: لئن أنقذتنا من هذه المحنة المهلكة لنكونن من الشاكرين لك على ما أنعمت به علينا.
1: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.
0: فلما استجاب دعاءهم وأنقذهم من تلك المحنة إذا هم يفسدون في الأرض بارتكاب الكفر والمعاصي والآثام: أفيقوا أيها الناس إنما عاقبة بغيكم السيئة على أنفسكم، فالله لا يضره بغيكم، تتمتعون به في الحياة الدنيا وهي فانية، ثم إلينا رجوعكم يوم القيامة فنخبركم بما كنتم تعملون من المعاصي ونجازيكم عليها.

0: أمتغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: إنما مثل الحياة الدنيا التي تتمتعون فيها في سرعة انقضائها كمثل مطر اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس من الحبوب والثمار ومما تأكل الأنعام من الحشيش وغيره، حتى إذا أخذت الأرض لونها الزاهي وتجملت بما تنبته من أنواع النبات وظن أهلها أنهم قادرون على حصاد ما أنبتت وقطافه جاءها قضاؤنا بإهلاكها، فصيرناها محصودة كأن لم تكن عامرة بالأشجار والنباتات في عهد قريب. كما بينا لكم حال الدنيا وسرعة انقضائها نبين الأدلة والبراهين لمن يتفكرون ويعتبرون.

0: الرحيم.
1: والله يدعو جميع الناس إلى جنته التي هي دار السلام، يسلم فيها الناس من المصائب والهموم ويسلمون من الموت، والله يوفق من شاء من عباده إلى دين الإسلام الموصل إلى دار السلام هذه.

0: للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الطاعات وترك ما حرم عليهم من المعاصي المثوبة الحسنى وهي الجنة، ولهم زيادة عليها وهي النظر إلى وجه الله الكريم، ولا يغشى وجوههم غبار ولا يغشاها هوان ولا خزي، أولئك المتصفون بالإحسان أصحاب الجنة هم فيها ماكثون.
1: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة

هو الذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي لهم جزاء السيئات التي عملوها بمثلها من عقاب الله في الآخرة، وتغشى وجوههم ذلة وهوان، ليس لهم مانع يمنعهم من عذاب الله إذا أنزله بهم، كأنما ألبست وجوههم سوادا من الليل المظلم من كثرة ما يغشاها من دخان النار وسوادها. أولئك المتصفون بتلك الصفات أصحاب النار، هم فيها ماكثون أبداً.

0: يعلمون.
1: واذكر أيها الرسول يوم القيامة حين نحشر جميع الخلائق ثم نقول للذين أشركوا بالله في الدنيا: الزموا أيها المشركون مكانكم أنتم ومعبوداتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله، ففرقنا بين المعبودين والعابدين، وتبرأ المعبودون من العابدين قائلين: لم تكونوا تعبدوننا في الدنيا.

0: الضالين.
1: هنا تتبرأ منهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله قائلة: فالله شاهد وكفى به أنا لم نرضى بعبادتكم لنا ولم نأمركم بها وأنا لم نشعر بعبادتكم.
0: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: في ذلك الموقف العظيم تختبر كل نفس ما أمضت من عمل في حياتها الدنيا، وأرجع المشركون إلى ربهم الحق الذي هو الله الذي يتولى حسابهم، وذهب عنهم ما افتروه من شفاعة أصنامهم.

0: يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين بالله، من يرزقكم من جهة السماء بإنزال المطر عليكم، ومن يرزقكم من الأرض بما ينبت فيها من نبات وبما تحويه من معادن، ومن يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطير من البيضة، ومن يخرج الميت من الحي كالنطفة من الحيوان والبيضة من الطير، ومن يدبر أمر السماوات والأرض وما فيهن من مخلوقات، فسيجيبون بأن فاعل ذلك كله هو الله. فقل لهم أفلا تعلمون ذلك وتتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
0: فذلكم الله ربكم الحق

0: فذلكم أيها الناس الذي يفعل ذلك كله هو الله الحق خالقكم ومدبر أمركم، فماذا بعد معرفة الحق غير البعد عنه والضياع؟ فأين تذهب عقولكم عن هذا الحق الجلي؟
1: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون.
0: كما ثبتت الربوبية الحقة لله وجبت أيها الرسول كلمة ربك القدرية على الذين خرجوا عن الحق عنادا أنهم لا يؤمنون.
1: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من ينشئ الخلق على غير مثال سابق ثم يبعثه بعد موته؟ قل لهم: الله ينشئ الخلق على غير مثال سابق ثم يبعثه بعد موته، فكيف تصرفون أيها المشركون عن الحق إلى الباطل؟
1: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفهم

0: فتحكمون.
1: قل لهم أيها الرسول، هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يرشد إلى الحق؟ قل لهم: الله وحده يرشد إلى الحق، فهل من يرشد الناس إلى الحق ويدعوهم إليه أولى بأن يتبع، أو معبوداتكم التي لا تهتدي بنفسها إلا أن يهديها غيرها؟ فما لكم كيف تحكمون بالباطل حين تزعمون أنهم شركاء لله؟ تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا.
0: وما يتبع أكثر

0: يعلمون.
1: وما يتبع معظم المشركين إلا ما لا علم لهم به، فما يتبعون إلا وهما وشكا، إن الشك لا يقوم مقام العلم ولا يغني عنه، إن الله عليم بما يفعلونه، لا يخفى عليه شيء من أفعالهم، وسيجازيهم عليها.

وما يصح لهذا القرآن أن يختلق وينسب إلى غير الله لعجز الناس ضرورة عن الإتيان بمثله، ولكنه مصدق لما نزل من الكتب قبله ومبين لما أجمل فيها من الأحكام، فهو لا شك فيه أنه منزل من رب المخلوقات سبحانه وتعالى.

بل أيقول هؤلاء المشركون إن محمدا صلى الله عليه وسلم اختلق هذا القرآن من نفسه ونسبه إلى الله؟ قل أيها الرسول ردا عليهم: إن كنت قد أتيت به من عندي وأنا بشر مثلكم فأتوا أنتم بسورة من مثله، وادعوا من استطعتم دعاءه لمظاهرتكم إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن القرآن مختلق مكذوب، ولن تستطيعوا ذلك، وعدم قدرتكم وأنتم أصحاب اللسان وأرباب الفصاحة دال على أن القرآن منزل من عند الله.

فلم يجيبوا بل سارعوا بتكذيب القرآن قبل أن يتفهموه ويتدبروه، وقبل أن يحصل ما أنذروا به من العذاب، وقد اقترب إتيان ذلك. مثل هذا التكذيب كذبت الأمم السابقة فنزل بها ما نزل من العذاب. فتأمل أيها الرسول كيف كانت نهاية الأمم المكذبة، فقد أهلكهم الله.

ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن قبل موته، ومنهم من لا يؤمن به عنادا ومكابرة حتى يموت. وربك أيها الرسول أعلم بالمصرين على كفرهم، وسيجازيهم على كفرهم.

فإن كذبك أيها الرسول قومك فقل لهم: لي ثواب عملي وأنا أتحمل تبعة عملي، ولكم ثواب عملكم وعليكم عقابه، أنتم بريئون من عقاب ما أعمل، وأنا بريء من عقاب ما تعملون.

ومن المشركين من يستمع إليك أيها الرسول إذا قرأت القرآن استماعا غير مقرون بقبول وإذعان، أفأنت تقدر على إسماع من سلب السمع؟ فكذلك لن تقدر على هداية هؤلاء الذين صموا عن سماع الحق فلا يعقلونه.

ومن المشركين من ينظر إليك أيها الرسول ببصره الظاهر لا ببصيرته، أفأنت تستطيع تبصير الذين سلبت أبصارهم؟ إنك لا تستطيع ذلك، وكذلك لا تستطيع هداية فاقد البصيرة.

0: أنفسهم يظلمون.
1: إن الله تنزه عن ظلم عباده فهو لا يظلمهم مثقال ذرة، ولكنهم هم الذين يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب التعصب للباطل والمكابرة والعناد.
0: ويوم يحشر

0: إنهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.
1: ويوم يحشر الله الناس يوم القيامة لحسابهم كأن لم يمكثوا في حياتهم الدنيا وفي برزخهم إلا ساعة من نهار لأزيد، يعرف بعضهم بعضا فيها، ثم تنقطع معرفتهم لشدة ما شاهدوا من أهوال القيامة. قد خسر الذين يكذبون بلقاء ربهم يوم القيامة وما كانوا مؤمنين في الدنيا بيوم البعث حتى يسلموا من الخسران.
0: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.
1: وإما نرينك أيها الرسول بعضا مما وعدناهم به من العذاب قبل موتك أو نتوفينك قبل ذلك، ففي كلتا الحالتين إلينا رجوعهم يوم القيامة، ثم الله مطلع على ما كانوا يعملون، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيهم على أعمالهم.

0: بالقسط وهم لا يظلمون.
1: ولكل أمة من الأمم السابقة رسول أرسل إليهم، فإذا بلغهم ما أمر بتبليغه وكذبوه حكم بينهم وبينه بالعدل، فنجاه الله بفضله وأهلكهم بعدله، وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئا.
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
1: ويقول هؤلاء الكفار معاندين ومتحدين، متى زمن ما وعدتمونا به من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه؟

0: يعلمون.
1: قل لهم أيها الرسول، لا أملك لنفسي ضرا أضرها به أو أدفعه عنها، فكيف بنفع غيري أو ضره، ولا نفعا أنفعها به إلا ما شاء الله من ذلك، فكيف لي أن أعلم غيبه؟ لكل أمة من الأمم توعدها الله بهلاك زمن محدد لهلاكها لا يعلمه إلا الله، فإذا جاء زمن هلاكها

الرسول لهؤلاء المستعجلين للعذاب: أخبروني إن جاءكم عذاب الله في أي وقت من ليل أو نهار، ما الذي تستعجلونه من هذا العذاب؟

0: أبعد أن يقع عليكم العذاب الذي وعدتموه تؤمنون حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل؟ أتؤمنون الآن وقد كنتم تستعجلون العذاب من قبل على وجه التكذيب به؟
1: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟
0: ثم بعد إدخالهم في العذاب وطلبهم الخروج منه يقال لهم ذوقوا العذاب الدائم في الآخرة فهل تثابون إلا ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي؟
1: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين.
0: ويستخبرك أيها الرسول المشركون أهذا العذاب الذي وعدنا به حق؟ قل لهم نعم إنه والله لحق ولستم بمفلتين منه.

0: بالقسط وهم لا يظلمون.
1: ولو أن لكل مشرك بالله جميع ما في الأرض من أموال نفيسة لجعله مقابل فكاكه من عذاب الله لو أتيح له أن يفتدي به، وأخفى المشركون الندم على كفرهم لما شاهدوا العذاب يوم القيامة، وقضى الله بينهم بالعدل وهم لا يظلمون، وإنما يجزون على أعمالهم.

0: ألا إن لله وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، ألا إن وعد الله بعقاب الكافرين واقع لا مرية فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك فيشكون.
1: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.
0: هو سبحانه يبعث الموتى ويميت الأحياء، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم.

0: يا أيها الناس، قد جاءكم القرآن فيه تذكير وترغيب وترهيب، وهو شفاء لما في القلوب من مرض الشك والارتياب، وإرشاد لطريق الحق، وفيه رحمة للمؤمنين فهم المنتفعون به.
1: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
0: قل أيها الرسول للناس، ما جئتكم به من القرآن هو فضل من الله عليكم ورحمة منه بكم، فبفضل الله عليكم ورحمته بكم بإنزال هذا القرآن فافرحوا لا بسواهما، فما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه خير مما يجمعونه من حطام الدنيا الزائل.

هؤلاء المشركين أخبروني عما من الله به عليكم من إنزال الرزق فعملتم فيه بأهوائكم فحرمتم بعضه وأحللتم بعضه. قل لهم: هل الله أباح لكم تحليل ما أحللتم وتحريم ما حرمتم أم أنكم تختلقون عليه الكذب؟

وأي شيء يظنه مختلق الكذب عليه واقعا بهم يوم القيامة، أيظنون أن يغفر لهم؟ هيهات، إن الله لذو إفطال على الناس بإمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة، ولكن أكثرهم جاحدون نعم الله عليهم فلا يشكرونها.

0: أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
1: وما تكون أيها الرسول في أمر من الأمور وما تقرأ من قرآن وما تعملون أيها المؤمنون من عمل إلا كنا نراكم عالمين بكم ونسمعكم حين تشرعون في العمل مندفعين فيه، وما يغيب عن علم ربك وزن ذرة في السماء أو في الأرض ولا أصغر من وزنها ولا أكبر إلا وهو مسجل في كتاب واضح لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.

0: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة، ولهم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. هؤلاء الأولياء هم الذين كانوا يتصفون بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
1: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.
0: لهم البشارة من ربهم في الدنيا بما يسرهم برؤيا صالحة أو ثناء الناس عليهم، ولهم البشارة من الملائكة عند قبض أرواحهم وبعد الموت وفي الحشر، لا تغيير لما وعدهم الله به، ذلك الجزاء هو النجاح العظيم لما فيه من نيل المطلوب والنجاة من المرهوب.

ولا تحزن أيها الرسول لما يقوله هؤلاء من الطعن والقدح في دينك، إن القهر والغلبة كلها لله، فلا يعجزه شيء، هو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم وسيجازيهم عليها.

ألا إن لله وحده ملك من في السماوات وملك من في الأرض، وأي شيء يتبعه المشركون الذين يعبدون من دون الله شركاء لا يتبعون في الحقيقة إلا الشك، وما هم إلا يكذبون في نسبتهم الشركاء إلى الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.

هو وحده الذي جعل لكم أيها الناس الليل لتسكنوا فيه عن الحركة والتعب، وجعل النهار مضيئا لتسعوا فيه بما يرجع إليكم بنفع في معاشكم، إن في ذلك لدلائل واضحة لقوم يسمعون سماع اعتبار وقبول.

0: يعلمون.
1: قال فريق من المشركين: اتخذ الله الملائكة بنات تقدس الله عن قولهم، فهو سبحانه الغني عن جميع مخلوقاته، له ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، ليس عندكم أيها المشركون برهان على قولكم هذا، أتقولون على الله قولا عظيما إذ تنسبون إليه الولد، لا تعلمون حقيقته دون برهان.
0: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
1: قل لهم أيها الرسول: إن الذين يختلقون على الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يظفرون بما يطلبونه ولا ينجون مما يرهبونه.

0: فلا يغتروا بما يتمتعون به من ملذات الدنيا ونعيمها، فهو متاع قليل زائل، ثم إلينا رجوعهم يوم القيامة، ثم نذيقهم العذاب القوي بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله.
1: واتل عليهم

0: يشكرون.
1: واقصص أيها الرسول على هؤلاء المشركين المكذبين خبر نوح عليه السلام حين قال لقومه: يا قوم إن كان عظم عليكم مقامي بين أظهركم وشق عليكم تذكيري بآيات الله ووعظي وعزمتم على قتلي، فعلى الله وحده اعتمدت في إحباط ما تكيدون، فأحكموا أمركم واعزموا على إهلاكي، وادعوا آلهتكم لتستعينوا بها، ثم لا يكن كيدكم سرا مبهما، ثم بعد تدبيركم لقتل امضوا إلي ما تضمرون ولا تؤخروني لحظة.
0: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين.
1: فإن كنتم قد أعرضتم عن دعوتي فقد علمتم أني ما طلبت منكم جزاء على تبليغكم رسالة ربي، ليس ثوابي إلا على الله، آمنتم بي أم كفرتم، وأمرني الله أن أكون من المنقادين له بالطاعة والعمل الصالح.
0: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

0: ذرين.
1: فكذبه قومه ولم يصدقوا به، فنجيناه هو ومن كان معه في السفينة من المؤمنين، وصيرناهم خلفا لمن كان قبلهم، وأهلكنا الذين كذبوا بما جاء به من الآيات والحجج بالطوفان. فتأمل أيها الرسول كيف كانت نهاية أمر القوم الذين أنذرهم نوح عليه السلام فلم يؤمنوا.

0: قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم، فجاء الرسل أممهم بالآيات والبراهين، فما كانت لهم إرادة أن يؤمنوا بسبب إصرارهم السابق على تكذيب الرسل، فختم الله على قلوبهم مثل هذا الختم الذي ختمنا به على قلوب أتباع الرسل الماضين، نختم به على قلوب الكافرين المتجاوزين لحدود الله بالكفر في كل زمان ومكان.

ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد هؤلاء الرسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون ملك مصر والكبراء من قومه، بعثناهما بالآيات الدالة على صدقهما، فتكبروا عن الإيمان بما جاء به، وكانوا قوما مجرمين لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسله.

0: فلما جاء فرعون والكبراء من قومه الدين الذي جاء به موسى وهارون عليهما السلام قالوا عن آياته الدالة على صدق ما جاء به موسى إنه لسحر واضح وليس حقا.
1: قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟
0: قال موسى مستنكرا عليهم أتقولون للحق حين جاءكم هو سحر؟ كلا ما هو بسحر، وإني لأعلم أن الساحر لا يفلح أبدا، فكيف لي بتعاطيه؟

0: في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.
1: أجاب قوم فرعون موسى عليه السلام قائلين: أجئتنا بهذا السحر لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من الدين، ويكون لك أنت ولأخيك الملك، وما نحن لكما يا موسى وهارون بمقرين بأنكما رسولان أرسلتما إلينا.
0: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
1: وقال فرعون لقومه: جيئوني بكل ساحر خبير بالسحر متقن له.

0: يعلمون.
1: فلما جاءوا فرعون بالسحرة قال لهم موسى عليه السلام وثقا بانتصاره عليهم: اطرحوا أيها السحرة ما أنتم طارحوه.
0: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
1: فلما طرحوا ما عندهم من السحر قال لهم موسى عليه السلام: الذي أظهرتموه هو السحر، إن الله سيصير ما صنعتم باطلا لا أثر له، إنكم بسحركم مفسدون في الأرض، والله لا يصلح عمل من كان مفسدا.
0: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
1: ويثبت الله الحق ويمكن له بكلماته القدرية وبما في كلماته الشرعية من الحجج والبراهين ولو كره ذلك الكافرون المجرمون من آل فرعون.

0: فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: صمم القوم على الإعراض فما صدق بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات الظاهرة والحجج الواضحة إلا شباب من قومه بني إسرائيل، مع خوف من فرعون وكبراء قومه أن يصرفوهم عن إيمانهم بما يذيقونهم من العذاب إن كشف أمرهم، وإن فرعون لمتكبر متسلط على مصر وأهلها، وإنه لمن المتجاوزين للحد في الكفر والتقتيل والتعذيب لبني إسرائيل.

0: وقال موسى عليه السلام لقومه: يا قوم، إن كنتم آمنتم بالله إيمانا حقا فعلى الله وحده اعتمدوا إن كنتم مسلمين، فالتوكل على الله يدفع عنكم السوء ويجلب لكم الخير.
1: فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
0: فأجابوا موسى عليه السلام فقالوا: على الله وحده توكلنا، ربنا لا تسلط علينا الظالمين فيفتنوننا عن ديننا بالتعذيب والقتل والإغراء.
1: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
0: وخلصنا برحمتك ربنا من أيدي قوم فرعون الكافرين، فقد استعبدونا وآذونا بالتعذيب والقتل.

0: الحين.
1: وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلام أن اختارا واتخذا لقومكما بمصر بيوتا لعبادة الله وحده، وصيروا بيوتكم متجهة إلى جهة القبلة بيت المقدس، وأتوا بالصلاة كاملة، وأخبر يا موسى المؤمنين بما يسرهم من نصر الله وتأييدهم وإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض.

0: آمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
1: وقال موسى عليه السلام: ربنا إنك أعطيت فرعون والأشراف من قومه من زخرف الدنيا وبهارجها زينة، وأعطيتهم أموالا في هذه الحياة الدنيا فلم يشكروك على ما أعطيتهم، بل استعانوا بها على الإضلال عن سبيلك. ربنا امحو أموالهم وامحقها، واجعل قلوبهم قاسية فلا يؤمنون إلا حين يشاهدون العذاب الموجع، حين لا ينفعهم إيمانهم.

0: قال الله: قد أجبت دعاءكما يا موسى وهارون على فرعون وأشراف قومه، فاثبتا على دينكما ولا تنحرفا عنه إلى اتباع سبيل الجهال الذين لا يعلمون طريق الحق.
1: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون

0: آمين.
1: ويسرنا لبني إسرائيل عبور البحر بعد فلقه حتى جاوزوه سالمين، فلحقهم فرعون وجنوده ظلما واعتداء، حتى إذا انطبق عليه البحر وناله الغرق ويئس من النجاة قال: آمنت أنه لا معبود بحق إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا من المنقادين لله بالطاعة. ولما كانت معاينة الموت مانعة من قبول التوبة قال الله تعالى:

0: أتؤمن الآن بعد اليأس من الحياة وقد عصيت الله يا فرعون قبل نزول العذاب بالكفر به والصد عن سبيله، وكنت من المفسدين بسبب ضلالك في نفسك وإضلالك لغيرك؟
1: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية،

فاليوم نخرجك يا فرعون من البحر ونجعلك على مرتفع من الأرض ليعتبر بك من يأتي بعدك، وإن كثيرا من الناس عن حججنا ودلائل قدرتنا لغافلون لا يتفكرون فيها.

0: لهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: ولقد أنزلنا بني إسرائيل منزلا محمودا ومكانا مرضيا في بلاد الشام المباركة، ورزقناهم من الحلال الطيب، فما اختلفوا في أمر دينهم حتى جاءهم القرآن مصدقا لما قرأوه في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، فلما أنكروا ذلك سلبت أوطانهم. إن ربك أيها الرسول يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيجازي المحق والمبطل منهم بما يستحقه كل منهما.

0: فإن كنت أيها الرسول في ارتياب وحيرة من حقيقة ما أنزلنا إليك من القرآن، فاسأل من آمن من اليهود الذين يقرؤون التوراة والنصارى الذين يقرؤون الإنجيل، فسيخبرونك بأن الذي أنزل عليك حق، لما يجدون من نعته في كتابيهما. لقد جاءك الحق الذي لا مرية فيه من ربك، فلا تكونن من الشاكين.
1: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين.
0: ولا تكونن من الذين كذبوا بحجج الله وبراهينه فتكون بذلك من الخاسرين، الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم. وكل هذا التحذير لبيان خطورة الشك والتكذيب، وإلا فإن النبي معصوم عن أن يصدر منه شيء من هذا.
1: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون.
0: إن الذين ثبت عليهم قضاء الله بأنهم يموتون على الكفر لإصرارهم عليه لا يؤمنون أبدا.
1: ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
0: ولو أتتهم كل آية شرعية أو كونية حتى يشاهدوا العذاب الموجع فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيمان.

0: لم يحدث أن آمنت قرية من القرى التي أرسلنا إليها رسلنا إيمانا معتدا به قبل معاينة العذاب، فينفعها إيمانها لمجيئه قبل معاينته، إلا قوم يونس حين آمنوا إيمانا صادقا رفعنا عنهم عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى وقت انقضاء آجلهم.
1: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض

0: ولو شاء ربك أيها الرسول إيمان جميع من في الأرض لآمنوا، لكنه لم يشأ ذلك لحكمة، فهو يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله، فليس باستطاعتك إكراه الناس على أن يكونوا مؤمنين، فتوفيقهم للإيمان بيد الله وحده.
1: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون.
0: وما ينبغي لنفس أن تؤمن من تلقاء نفسها إلا أن يأذن الله، فلا يقع إيمان إلا بمشيئته، فلا تذهب نفسك حسرات عليهم، ويجعل الله العذاب والخزي على الذين لا يدركون عنه حججه وأوامره ونواهيه.

0: نون.
1: قل أيها الرسول للمشركين الذين يسألونك الآيات، تأملوا ماذا في السماوات والأرض من الآيات الدالة على وحدانية الله وقدرته، وما ينفع إنزال الآيات والحجج والرسل في قوم ليس لهم استعداد أن يؤمنوا لإصرارهم على الكفر.

فهل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا مثل الوقائع التي أوقعها الله على الأمم المكذبة السابقة؟ قل أيها الرسول لهم: انتظروا عذاب الله، إني معكم من المنتظرين لوعد ربي.

ثم ننزل بهم العقاب وننجي رسلنا وننجي الذين آمنوا معهم فلا يصيبهم ما أصاب قومهم كما أنجينا أولئك الرسل والمؤمنين معهم ننجي رسول الله والمؤمنين معه إن جاء حقا ثابتا علينا.

0: أوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: قل أيها الرسول، يا أيها الناس، إن كنتم في شك من دين الذي أدعوكم إليه وهو دين التوحيد، فأنا على يقين من فساد دينكم فلا أتبعه، فلا أعبد الذين تعبدونهم من دون الله، ولكني أعبد الله الذي يميتكم وأمرني أن أكون من المؤمنين المخلصين له الدين.
0: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.
1: وأمرني كذلك أن أستقيم على الدين الحق وأثبت عليه مائلا عن كل الأديان إليه، ونهاني أن أكون من المشركين به.
0: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
1: ولا تدع أيها الرسول من دون الله من الأوثان والأصنام وغيرها ما لا يملك نفعا فينفعك ولا ضرا فيضرك، فإن عبدتها فإنك إذا من الظالمين المعتدين على حق الله وحق أنفسهم.

0: وإن يصبك الله أيها الرسول ببلاء وطلبت صرفه عنك فلا صارف له إلا هو سبحانه، وإن يردك برخاء فلا أحد يمنع فضله، يصيب بفضله من يشاء من عباده، فلا مكره له، وهو الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بهم.
1: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم،

0: إسرائيل.
1: قل أيها الرسول، يا أيها الناس، قد جاءكم القرآن منزلا من ربكم، فمن اهتدى وآمن به فنفع ذلك عائد إليه، لأن الله غني عن طاعة عباده، ومن ضل فإن أثر ضلاله عليه وحده، فالله لا تضره معصية عباده، ولست عليكم بحفيظ أحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها.
0: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: واتبع أيها الرسول ما يوحيه إليك ربك واعمل به، واصبر على إيذاء من خالفك من قومك وعلى تبليغ ما أمرت بتبليغه، واستمر على ذلك حتى يحكم الله فيهم بحكمه بنصرك عليهم في الدنيا وبعذابهم في الآخرة إن ماتوا على كفرهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة هود مكية. من مقاصد السورة تثبيت النبي والمؤمنين بقصص الأنبياء السابقين وتشديد الوعد للمكذبين. التفسير

0: فصلت من لدن حكيم خبير.
1: ألف لام راء. تقدم الكلام على نظائرها في سورة البقرة. القرآن كتاب أتقنت آياته نظما ومعنى، فلا ترى فيها خللا ولا نقصا، ثم بينت بذكر الحلال والحرام والأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص وغير ذلك، من عند حكيم في تدبيره وتشريعه، خبير بأحوال عباده وبما يصلحهم.

0: مضمون هذه الآيات المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم نهي العباد أن يعبدوا مع الله غيره. إنني أيها الناس مخوف لكم من عذاب الله إن كفرتم به وعصيتموه، ومبشركم بثوابه إن آمنتم به وعملتم بشرعه.
1: وأن

0: واطلبوا أيها الناس مغفرة ذنوبكم من ربكم، وارجعوا إليه بالندم على ما فرطتم في جنبه، يمتعكم في حياتكم الدنيا متاعا حسنا إلى وقت انقضاء آجلكم المحددة، ويعطي كل من له فضل في الطاعة والعمل جزاء فضله كاملا غير منقوص. وإن تعرضوا عن الإيمان بما جئت به من ربي فإني أخاف عليكم عذاب يوم شديد الأهوال، وهو يوم القيامة.
1: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.
0: إلى الله وحده رجوعكم أيها الناس يوم القيامة، وهو سبحانه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فلا يعجزه إحياؤكم وحسابكم بعد موتكم وبعثكم.
1: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

ألا إن هؤلاء المشركين يحنون صدورهم ليكتموا ما فيها من شك عن الله جهلا منهم به، ألا حين يغطون رؤوسهم بثيابهم يعلم الله ما يكتمون وما يظهرون، إنه عليم بما تخفيه الصدور.

وما من مخلوق يدب على وجه الأرض مهما كان إلا تكفل الله برزقه تفضلا منه، ويعلم سبحانه موضع استقراره في الأرض، ويعلم موضع موته الذي يموت فيه. فكل من الدواب ورزقها ومواضع استقرارها ومواضع موتها في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ.

0: الحكيمين.
1: وهو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما وخلق ما فيهما في 6 أيام، وكان عرشه قبل خلقهما على الماء، ليختبركم أيها الناس أيكم أحسن عملا بما يرضي الله، وأيكم أسوأ عملا بما يسخطه، فيجازي كلا بما يستحقه. ولئن قلت أيها الرسول إنكم أيها الناس مبعوثون بعد موتكم لتحاسبوا، ليقولن الذين كفروا بالله وأنكروا البعث ما هذا القرآن الذي تتلوه إلا سحر واضح، فهو باطل واضح البطلان.

ولئن أخرنا عن المشركين ما يستحقون من العذاب في الحياة الدنيا إلى مدة أيام معدودة ليقولن مستعجلين له مستهزئين أي شيء يحبس عنا العذاب؟ ألا إن العذاب الذي يستحقونه له أمد عند الله، ويوم يأتيهم لن يجدوا صارفا يصرفه عنهم، بل يقع عليهم، وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاء وسخرية.

ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة كنعمة الصحة والغنى ثم سلبنا منه تلك النعمة إنه لكثير اليأس من رحمة الله، عظيم الكفران بنعمه، ينساها إذا سلبها الله منه.

ولئن أذقناه سعة في الرزق وصحة بعد فقر ومرض أصابه ليقولن ذهب السوء عني وزال الضر، ولم يشكر الله على ذلك، إنه لكثير الفرح بطرا وكثير التطاول على الناس والتباهي بما أنعم الله عليه.

0: الخير
1: إلا الذين صبروا على المكاره والطاعات وعن المعاصي وعملوا الأعمال الصالحات فلهم حال آخر حيث لا يصيبهم يأس ولا كفر بنعم الله ولا تطاول على الناس، أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم مغفرة من ربهم لذنوبهم ولهم جزاء كبير في الآخرة.

فلعلك أيها الرسول لما واجهته من كفرهم وعنادهم واقتراحهم الآيات تارك تبليغ بعض ما أمرك الله بتبليغه مما يشق عليهم العمل به، وضائق صدرك بتبليغه لئلا يقولوا هل لا أنزل عليه كنز يغنيه أو جاء معه ملك يصدقه، فلا تترك بعض ما يوحى إليك من أجل ذلك، فما أنت إلا نذير تبلغ ما أمرك الله بتبليغه، وليس عليك الإتيان بما يقترحونه من الآيات، والله على كل شيء حفيظ.

بل أيقول المشركون اختلق محمد القرآن وليس وحيا من الله؟ قل أيها الرسول متحديا إياهم فأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مختلقات لا تلتزمون فيها بصدق مثل القرآن الذي زعمتم أنه مختلق، وادعوا من استطعتم دعاءه لتستعينوا به على ذلك إن كنتم صادقين في دعوى أن القرآن مختلق.

فإن لم يأتوا بما طلبتم منهم لعدم قدرتهم عليه فاعلموا أيها المؤمنون علم يقين أن القرآن إنما أنزله الله بعلمه على رسوله وليس مختلقا، واعلموا أن لا معبود بحق إلا الله، فهل أنتم منقادون له بعد هذه الحجج القاطعة؟

من كان يريد بعمله الحياة الدنيا ومتعها الفانية ولا يريد به الآخرة نعطهم ثواب أعمالهم في الدنيا صحة وأمنا وسعة في الرزق لا ينقصون من ثواب عملهم شيئا.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: أولئك المتصفون بهذا القصد الذميم ليس لهم يوم القيامة ثواب إلا النار يدخلونها، وذهب عنهم ثواب أعمالهم، وأعمالهم باطلة لأنها لم يسبقها إيمان ولا قصد صحيح، فلم يريدوا بها وجه الله والدار الآخرة.

0: يعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
1: لا يستوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي معه برهان من ربه تعالى ويتبعه شاهد من ربه وهو جبريل ويشهد له من قبل على نبوته التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام قدوة الناس ورحمتهم، لا يستوي هو ومن آمن معه مع أولئك الكافرين المتخبطين في الضلال، أولئك يؤمنون بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه، ومن يكفر به من أصحاب الملل فالنار موعده يوم القيامة. فلا تكن أيها الرسول في ارتياب من القرآن ومن موعدهم، فهو الحق الذي لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مع تضافر الأدلة الواضحة والبراهين الجلية.
0: ومن

0: بِأَعْدَائِهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.
1: ولا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بنسبة الشريك أو الولد إليه، أولئك الذين يختلقون الكذب على الله يعرضون على ربهم يوم القيامة ليسألهم عن أعمالهم، ويقول الشهود عليهم من الملائكة والمرسلين: هؤلاء هم الذين كذبوا على الله بما نسبوه إليه من الشريك ومن الولد، ألا طرد الله من رحمته الظالمين لأنفسهم بالكذب على الله؟

الذين يمنعون الناس عن سبيل الله المستقيم ويطلبون لسبيله الاعوجاج عن الاستقامة حتى لا يسلكها أحد، وهم يكفرون بالبعث بعد الموت ويجحدونه.

0: يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.
1: أولئك المتصفون بتلك الصفات لم يكونوا قادرين على الهرب في الأرض من عذاب الله إذا نزل بهم، وليس لهم حلفاء ونصراء من دون الله يدفعون عقاب الله عنهم، يزاد عليهم العذاب يوم القيامة بسبب صرفهم أنفسهم وصرفهم غيرهم عن سبيل الله. ما كانوا في الدنيا يستطيعون سماع الحق والهدى سماع قبول، وما كانوا يبصرون آيات الله في الكون إبصارا يفيدهم لإعراضهم الشديد عن الحق.
0: أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك باتخاذ الشركاء مع الله، وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء والشفعاء.
0: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون.
1: حقا إنهم يوم القيامة هم الأخسرون صفقة، حيث استبدلوا الكفر بالإيمان والدنيا بالآخرة والعذاب بالرحمة.

0: إن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحات وخضعوا وخشعوا لله أولئك هم أصحاب الجنة هم فيها ماكثون أبدا.
1: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.
0: مثل فريقي الكفار والمؤمنين مثل الأعمى الذي لا يبصر والأصم الذي لا يسمع، وهذا مثل فريق الكفار الذين لا يسمعون الحق سماع قبول ولا يبصرونه إبصارا ينفعهم، ومثل السميع البصير، وهذا مثل فريق المؤمنين الذي يجمع بين السمع والإبصار. هل يستوي هذان الفريقان حالا وصفة؟ لا يستويان، أفلا تعتبرون بعدم استوائهما؟ ولما ظهر ما ظهر من إعراض المشركين عن الإيمان سل الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ليس هو أول من كذب، وذلك بذكر قصص الأنبياء، فقال سبحانه:
1: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين.
0: ولقد بعثنا نوحا عليه السلام رسولا إلى قومه فقال لهم: يا قوم، إني نذير لكم من عذاب الله مبين لكم ما أرسلت به إليكم.

فقال الأشراف والرؤساء الذين كفروا من قومه: لن نستجيب لدعوتك لأنه لا مزية لك علينا، فأنت بشر مثلنا، ولأننا لا نراك اتبعك إلا سفلتنا فيما ظهر لنا من رأينا، ولأنه ليس لكم زيادة في الشرف والمال والجاه تؤهلكم لأن نتبعكم، بل نظنكم كاذبين فيما تدعونه.

0: عليكم وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟
1: قال لهم نوح: يا قوم، أخبروني إن كنت على برهان من ربي يشهد لصدقي ويوجب عليكم تصديقي، وأعطاني رحمة من عنده وهي النبوة والرسالة، وأخفيت عليكم لجهلكم بها، أنجبركم على الإيمان بها وندخله في قلوبكم كرها؟ لا نقدر على ذلك، فالذي يوفق للإيمان هو الله.
0: ويا قوم لا أسألكم

ويا قوم لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة مالا، فما ثوابي إلا على الله، ولست بمبعد عن مجلس الفقراء من المؤمنين الذين طلبتم طردهم، إنهم ملاقو ربهم يوم القيامة وهو مجازيهم على إيمانهم، ولكني أراكم قوما لا تفهمون حقيقة هذه الدعوة حين تطلبون طرد الضعفاء من المؤمنين.

ويا قوم من يدفع عني عذاب الله إن طردت هؤلاء المؤمنين ظلما بغير ذنب؟ أفلا تتذكرون وتسعون إلى ما هو أصلح لكم وأنفع؟

0: الصادقين.
1: قالوا تعنتا وتكبرا: يا نوح قد خاصمتنا ونظرتنا فأكثرت مخاصمتنا ومناظرتنا، فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين فيما تدعيه.

قال لهم نوح: أنا لآتيكم بالعذاب، إنما يأتيكم به الله إن شاء، وما أنتم بقادرين على الإفلات من عذاب الله إن أراد بكم عذابا.

0: يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
1: ولا ينفعكم نصحي وتذكيري لكم إن كان الله يريد أن يضلكم عن الصراط المستقيم ويخذلكم عن الهداية بسبب عنادكم، هو ربكم فهو الذي يملك أمركم فيضلكم إن شاء، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم.

وسبب كفر قوم نوح أنهم يزعمون أنه اختلق على الله هذا الدين الذي جاء به. قل لهم أيها الرسول إن اختلقته فعلي وحدي عقاب إثمي، ولا أتحمل من إثم تكذيبكم شيئا، فأنا بريء منه.

0: وأوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك يا نوح إلا من قد آمن من قبل، فلا تحزن يا نوح بسبب ما كانوا يفعلونه من التكذيب والاستهزاء خلال تلك المدة الطويلة.
1: واصنع الفلك بأعيننا

0: واصنع السفينة بمرأ منا محفوظا منا، وبوحينا بتعليمك كيف تصنعها، ولا تخاطبني طالبا إمهال الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، إنهم مغرقون لا محالة بالطوفان عقابا لهم على إصرارهم على الكفر.
1: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه.

0: فامتثل نوح أمر ربه وطفق يصنع السفينة، وكلما مر عليه كبراء قومه وسادتهم استهزأوا به لما يقوم به من صنع السفينة وليس في أرضه ماء ولا أنهار. فلما تكرر استهزاؤهم به قال: إن تستهزئوا أيها الملأ منا اليوم عندما نصنع السفينة فإنا نستهزئ بكم لجهلكم بما يصير إليه أمركم من الغرق.
1: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
0: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يذله ويهينه، وينزل عليه يوم القيامة عقاب دائم لا ينقطع.

وأنهى نوح عليه السلام صنع السفينة التي أمره الله بصنعها، حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم وفار الماء من التنور الذي كانوا يخبزون فيه إعلاما ببدء الطوفان، قلنا لنوح عليه السلام: احمل في السفينة من كل صنف من الحيوان فوق الأرض زوجين ذكرا وأنثى، واحمل أهلك إلا من سبق الحكم بأنه مغرق لكونه لم يؤمن، واحمل من آمن معك من قومك، وما آمن معه من قومه إلا عدد قليل على طول المدة التي مكث فيها يدعوهم إلى الإيمان بالله.

0: الرجيم.
1: وقال نوح لمن آمن من أهله وقومه اركبوا في السفينة، بسم الله يكون جري السفينة وباسمه يكون رسوها، إن ربي غفور لذنوب من تاب من عباده، رحيم بهم، ومن رحمته بالمؤمنين أن أنجاهم من الهلاك.

0: الظالمين.
1: والسفينة تسير بمن فيها من الناس وغيرهم في موج عظيم مثل الجبال، وبعاطفة الأبوة نادى نوح عليه السلام ابنه الكافر، وكان منفردا عن أبيه وقومه في مكان: يا بني اركب معنا في السفينة لتنجو من الغرق، ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما أصابهم من الهلاك بالغرق.

0: من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
1: قال ابن نوح لنوح: سألجأ إلى جبل مرتفع ليمنعني من وصول الماء إلي. قال نوح لابنه: لا مانع اليوم من عذاب الله بالغرق بالطوفان إلا الله الراحم برحمته من يشاء سبحانه، فإنه يمنعه من الغرق. وفرق الموج بين نوح وابنه الكافر، فكان ابنه من المغرقين بالطوفان لكفره.
0: وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: وقال الله للأرض بعد نهاية الطوفان: يا أرض اشربي ما عليك من ماء الطوفان. وقال للسماء: يا سماء أمسكي ولا ترسلي المطر. ونقص الماء حتى جفت الأرض وأهلك الله الكافرين، ووقفت السفينة على جبل الجودي، وقيل بعدا وهلاكا للقوم المتجاوزين لحدود الله بالكفر.

0: إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
1: ونادى نوح عليه السلام ربه مستغيثا به فقال: يا رب، إن ابني من أهل الذين وعدتني بإنجائهم، وإن وعدك هو الصدق الذي لا خلف فيه، وأنت أعدل الحاكمين وأعلمهم.
0: قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
1: قال الله لنوح: يا نوح، إن ابنك الذي سألتني إن جاءه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم لأنه كافر، إن سؤالك يا نوح عمل غير مناسب منك ولا يصلح لمن هو في مقامك، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أحذرك أن تكون من الجاهلين فتسألني ما يخالف علمي وحكمتي.
0: قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
1: قال نوح عليه السلام: رب إني ألتجئ وأعتصم بك من أن أسألك ما لا علم لي به، وإن لم تغفر لي ذنبي وترحمني برحمتك أكن من الخاسرين الذين خسروا حظوظهم في الآخرة.

قال الله لنوح عليه السلام: يا نوح انزل من السفينة على الأرض بسلامة وأمن وبنعم من الله كثيرة عليك وعلى ذرية من كانوا معك في السفينة من المؤمنين يأتون من بعدك، وثمة أمم أخرى من ذريتهم كافرون سنمتعهم في هذه الحياة الدنيا ونعطيهم ما يعيشون به، ثم ينالهم منا في الآخرة عذاب موجع.

قصة نوح هذه من أخبار الغيب، ما كنت أيها الرسول تعلمها أنت، وما كان قومك يعلمونها من قبل هذا الوحي الذي أوحيناه إليك، فاصبر على أذى قومك وتكذيبهم كما صبر نوح عليه السلام، إن النصر والغلبة للذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه.

0: إله غيره إن أنتم إلا مفترون.
1: وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا عليه السلام قال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده ولا تشركوا معه أحدا، ليس لكم معبود بحق غيره سبحانه، ولستم في دعواكم أن له شريكا إلا كاذبين.

يا قوم لا أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي وأدعوكم إليه، ليس ثوابي إلا على الله الذي خلقني، أفلا تعقلون ذلك وتستجيبون لما أدعوكم إليه؟

ويا قوم اطلبوا المغفرة من الله ثم توبوا إليه من ذنوبكم وأكبرها الشرك، يثبكم على ذلك بإنزال المطر الكثير، ويزدكم عزا إلى عزكم بإكثار الذرية والأموال، ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه فتكونوا من المجرمين بإعراضكم عن دعوتي وكفركم بالله وتكذيبكم بما جئت به.

0: آمين.
1: قال قومه يا هود: ما جئتنا بحجة جلية تجعلنا نؤمن بك، ولسنا بتارك عبادة آلهتنا من أجل قولك الخالي من حجة، ولسنا بمؤمنين لك فيما تدعيه من أنك رسول.

ما نقول إلا أنه أصابك بعض آلهتنا بجنون لما كنت تنهانا عن عبادتهم. قال هود: إني أشهد الله واشهدوا أنتم أني بريء من عبادة آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، فامكروا بي أنتم وآلهتكم التي تزعمون أنها أصابتني بجنون ثم لا تمهلوني.

0: الرحيم.
1: إني توكلت على الله وحده واعتمدت عليه في أمري، فهو ربي وربكم، ما من شيء يدب على وجه الأرض إلا وهو خاضع لله تحت ملكه وسلطانه، يصرفه كيف يشاء. إن ربي على الحق والعدل، فلن يسلطكم علي لأني على الحق وأنتم على الباطل.
0: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويست

0: مريض.
1: فإن تعرضوا وتدبروا عما جئت به فما علي إلا إبلاغكم، وقد أبلغتكم كل ما أرسلني الله به وأمرني بإبلاغه، وقد قامت عليكم الحجة، وسيهلككم ربي ويأتي بقوم غيركم يخلفونكم، ولا تضرون الله ضررا كبيرا ولا صغيرا بتكذيبكم وإعراضكم، لأنه غني عن عباده، إن ربي على كل شيء رقيب، فهو الذي يحفظني من السوء الذي تكيدونني به.

0: الغليظ.
1: ولما جاء أمرنا بإهلاكهم سلمنا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا نالتهم، وسلمناهم من عذاب شديد عذبنا به قومه الكافرين.
0: وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد.
1: وتلك عاد كفروا بآيات الله ربهم وعصوا رسولهم هودا وأطاعوا أمر كل متكبر على الحق طاغ لا يقبله ولا يذعن له.

0: الخلود.
1: ولحقهم في هذه الحياة الدنيا الخزي والطرد من رحمة الله، وكذلك يوم القيامة هم مبعدون من رحمة الله، وذلك بسبب كفرهم بالله تعالى. ألا فأبعدهم الله من كل خير وقربهم من كل شر.
0: وإلى ثمود أخاهم

0: قريب.
1: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره، هو خلقكم من تراب الأرض بخلق أبيكم آدم منه وجعلكم عمارها، فاطلبوا منه المغفرة ثم ارجعوا إليه بعمل الطاعات وترك المعاصي، إن ربي قريب ممن أخلص له العبادة مجيب من دعاه.

0: قريب.
1: قال له قومه: يا صالح، قد كنت فينا صاحب مكانة عالية قبل دعوتك هذه، فقد كنا نرجو أن تكون عاقلا صاحب نصح ومشورة. أتنهانا يا صالح عن عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه من عبادة الله وحده، يجعلنا نتهمك بالكذب على الله.

0: الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: قال صالح ردا على قومه: يا قوم أخبروني إن كنت على حجة واضحة من ربي وأعطاني منه رحمة وهي النبوة، فمن يمنعني من عقابه إن أنا عصيته بترك تبليغ ما أمرني بتبليغه إليكم، فما تزيدونني غير تضليل وبعد عن مرضاته.

0: فيأخذكم عذاب قريب.
1: ويا قوم هذه ناقة الله لكم علامة على صدقي، فاتركوها ترعى في أرض الله ولا تتعرضوا لها بأي أذى فينالكم عذاب قريب من وقت عقركم لها.

0: ذلك وعد غير مكذوب.
1: فنحروها إمعانا في التكذيب، فقال لهم صالح: استمتعوا بالحياة في أرضكم مدة 3 أيام من عقركم إياها، ثم يأتيكم عذاب الله، فإتيان عذابه بعد ذلك وعد واقع لا محالة غير مكتوب، بل هو وعد صدق.

0: فلما جاء أمرنا بإهلاكهم سلمنا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، وسلمناهم من هوان ذلك اليوم وذلته. إن ربك أيها الرسول هو القوي العزيز الذي لا يغالبه أحد، ولذلك أهلك الأمم المكذبة.
1: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
0: وأخذ صوت شديد مهلك ثمود فماتوا من شدته، وأصبحوا ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب.
1: كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود.
0: كأن لم يقيموا في بلادهم في نعمة ورغد عيش، ألا إن ثمود كفروا بالله ربهم، لا زالوا مبعدين من رحمة الله.

0: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ.
1: ولقد جاءت الملائكة في هيئة رجال إلى إبراهيم عليه السلام مبشرين إياه وزوجته بإسحاق ثم بيعقوب، فقال الملائكة سلاما، فرد عليهم إبراهيم بقوله سلام، وذهب مسرعا فجاءهم بعجل مشوي ليأكلوا منه ظنا منه أنهم رجال.
0: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.
1: فلما رأى إبراهيم أن أيديهم لا تصل إلى العجل وأنهم لم يأكلوا منه استنكر ذلك منهم وأخفى في نفسه الخوف منهم، فلما رأت الملائكة خوفه منهم قالوا لا تخف منا، نحن بعثنا الله إلى قوم لوط لنعذبهم.
0: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.
1: وامرأة إبراهيم سارة قائمة فأخبرناها بما يسرها، وهو أنها تلد إسحاق ويكون لإسحاق ولد هو يعقوب، فضحكت واستبشرت بما سمعت.

0: عجيب.
1: قالت سارة لما بشرتها الملائكة بتلك البشرى متعجبة، كيف ألد وأنا كبيرة آيسة من الولد، وهذا زوجي بلغ سن الشيخوخة، إن إنجاب ولد في هذه الحالة شيء عجيب لم تجري العادة به.

0: شديد.
1: قالت الملائكة لسارة لما تعجبت من البشرى: أتعجبين من قضاء الله وقدره؟ فمثلك لا يخفى عليه أن الله قادر على مثل هذا. رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل بيت إبراهيم، إن الله حميد في صفاته وأفعاله، ذو مجد ورفعة.

0: قريب.
1: فلما ذهب عن إبراهيم عليه السلام الخوف الذي أصابه من ضيوفه الذين لم يأكلوا طعامه بعد علمه أنهم ملائكة، وجاءه الخبر السار بأنه سيولد له إسحاق ثم يعقوب، طفق يجادل رسلنا في شأن قوم لوط لعلهم يؤخرون عنهم العذاب ولعلهم ينجون لوطا وأهله. إن إبراهيم حليم يحب تأخير العقوبة، كثير التضرع إلى ربه، كثير الدعاء تائب إليه.
0: يا إبراهيم أعرض عنه.

0: لوط.
1: قال الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال في قوم لوط، إنه قد جاء أمر ربك بإيقاع العذاب الذي قدره عليهم، وإن قوم لوط آتيهم عذاب عظيم لا يرده جدال ولا دعاء.

0: قريب.
1: ولما جاءت الملائكة لوطا في هيئة رجال ساءه مجيئهم وضاق صدره بسبب الخوف عليهم من قومه الذين يأتون الرجال شهوة من دون نساء، وقال لوط: هذا يوم شديد، لظنه أن قومه سيغالبونه على ضيوفه.

0: بعيدا.
1: وجاء قوم لوط لوطا مسرعين قاصدين فعل الفاحشة بضيوفه، ومن قبل ذلك كان عادتهم إتيان الرجال شهوة من دون النساء. قال لوط مدافعا قومه ومعذرا لنفسه أمام ضيوفه: هؤلاء بناتي من جملة نسائكم فتزوجوهن، فهن أطهر لكم من فعل الفاحشة، فخافوا من الله ولا تجلبوا لي العار في ضيوفي. أليس منكم يا قوم رجل ذو عقل سديد ينهاكم عن هذا الفعل القبيح؟

قال له قومه: لقد علمت يا لوط أنه ليس لنا حاجة في بناتك ولا نساء قومك ولا شهوة، وإنك لتعلم ما نريده، فلا نريد إلا الرجال.

0: تك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟
1: قالت الملائكة للوط عليه السلام: يا لوط، إنا رسل أرسلنا الله، لن يصل إليك قومك بسوء، فاخرج بأهلك من هذه القرية ليلا في ساعة مظلمة، ولا ينظر أحدكم إلى ما وراءه، إلا امرأتك ستلتفت مخالفة، لأنه سينالها ما نال قومك من العذاب، إن موعد إهلاكهم الصبح، وهو موعد قريب.

0: داود.
1: فلما جاء أمرنا بإهلاك قوم لوط صيرنا عالي قراهم سافلها برفعها وقلبها بهم، وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب مصفوف بعضها فوق بعض بتتابع.
0: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
1: هذه الحجارة معلمة عند الله بعلامة خاصة، وليست هذه الحجارة من الظالمين من قريش وغيرهم ببعيدة، بل هي قريبة متى قدر الله إنزالها عليهم نزلت.
0: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.

0: أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
1: وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره، ولا تنقصوا الكيل والوزن إذا كلتم للناس أو وزنتم لهم، إني أراكم في سعة من الرزق ونعمة، فلا تغيروا عليكم نعمة الله بالمعاصي، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يدرك كل أحد منكم، لا تجدون منه مهربا ولا ملجأ.
0: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: ويا قوم أتموا المكيال والميزان بالعدل، إن كلتم أو وزنتم لغيركم، ولا تنقصوا الناس من حقوقهم شيئا بالتطفيف والغش والخداع، ولا تفسدوا في الأرض بالقتل وغيره من المعاصي.

0: حفيظ.
1: بقية الله التي يبقيها لكم من الحلال بعد إفاء حقوق الناس بالعدل أكثر نفعا وبركة من الزيادة الحاصلة بالتطفيف والإفساد في الأرض. إن كنتم مؤمنين حقا فرضوا بتلك البقية، ولست عليكم برقيب أحصي أعمالكم وأحاسبكم عليها، إنما الرقيب على ذلك هو من يعلم السر والنجوى.

0: إنك لأنت الحليم الرشيد.
1: قال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب، أصلاتك التي تصليها لله تأمرك أن نترك عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه من الأصنام، وتأمرك أن نترك التصرف في أموالنا بما نشاء وننميها بما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، فإنك أنت العاقل الحكيم كما عرفناك قبل هذه الدعوة، فما الذي أصابك؟

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

0: قريب.
1: قال شعيب لقومه: يا قوم أخبروني عن حالكم إن كنت على برهان واضح من ربي وبصيرة منه ورزقني منه رزقا حلالا ومنه النبوة، وما أريد أن أنهاكم عن شيء وأخالفكم في فعله، لا أريد إلا إصلاحكم بدعوتكم إلى توحيد ربكم وطاعته قدر استطاعتي، وما توفيقي إلى الحصول على ذلك إلا بالله سبحانه، عليه وحده توكلت في جميع أموري وإليه أرجع.

ويا قوم لا تحملنكم عداوتي على التكذيب بما جئت به، خوف أن ينالكم من العذاب مثل ما نال قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، لا زمانا ولا مكانا، وقد علمتم ما أصابهم فاعتبروا.

0: هود:
1: واطلبوا المغفرة من ربكم ثم توبوا إليه من ذنوبكم، إن ربي رحيم بالتائبين شديد المحبة لمن تاب منهم.
0: قالوا

0: ربك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: قال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب، ما نفهم كثيرا مما جئت به، وإنا لنراك فينا ذا ضعف لما أصاب عينيك من ضعف أو عمى، ولولا أن عشيرتك على ملتنا لقتلناك بالرمي بالحجارة، ولست علينا بعزيز حتى نهاب قتلك، وإنما تركنا قتلك احتراما لعشيرتك.

0: محيط.
1: قال شعيب لقومه: يا قوم أعشيرتي أكرم عندكم وأعز من الله ربكم، وتركتم الله وراءكم منبوذا حين لم تؤمنوا بنبيه الذي بعثه إليكم؟ إن ربي بما تعملون محيط، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها في الدنيا بالإهلاك وفي الآخرة بالعذاب.
0: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب.
1: ويا قوم اعملوا ما تستطيعونه على طريقتكم التي ارتضيتموها، إني عامل على طريقتي التي ارتضيتها بما أستطيعه، سوف تعلمون من منا يأتيه عذاب يذله عقابا له، ومن منا هو كاذب فيما يدعيه، فانتظروا ما يقضي به الله، إني معكم منتظر.

0: إنا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب أنقذنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأصاب الذين ظلموا من قومه صوت شديد مهلك فماتوا، وأصبحوا ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب.
0: كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
1: كأن لم يقيموا فيها من قبل، ألا طردت مدين من رحمة الله بحلول نقمته عليهم كما طردت منها ثمود بإنزال سخطه عليهم.
0: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين.
1: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الدالة على توحيد الله وبحججنا الواضحة الدالة على صدق ما جاء به.
0: إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.
1: أرسلناه إلى فرعون والأشراف من قومه، فاتبع هؤلاء الأشراف أمر فرعون لهم بالكفر بالله، وليس أمر فرعون بأمر ذي إصابة للحق حتى يتبع.
0: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.
1: يتقدم فرعون قومه يوم القيامة إلى النار حتى يدخلهم فيها، وساء المورد الذي يريدهم إليه.

وأتبعهم الله في الحياة الدنيا لعنة وطردا وإبعادا من رحمته مع ما أصابهم من الهلاك بالغرق، وأتبعهم طردا وإبعادا منها يوم القيامة. ساء ما حصل لهم من ترادف اللعنتين والعذاب في الدنيا والآخرة.

0: بعيد.
1: ذلك المذكور في هذه السورة من أخبار القرى نخبرك أيها الرسول به، من هذه القرى ما هو قائم المعالم، ومنها ما محيت معالمه فلم يبق له أثر.
0: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم،

0: بك وما زادوهم غير تتبيب.
1: وما ظلمناهم بما أصبناهم به من هلاك، ولكن ظلموا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بكفرهم بالله، فما دفعت عنهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ما نزل بهم من عذاب حين جاء أمر ربك أيها الرسول بإهلاكهم، وما زادتهم آلهتهم هذه إلا خسرانا وهلاكا.
0: وكذلك أخذ رب

0: بعيد.
1: وكذلك الأخذ والاستئصال الذي أخذ الله به القرى المكذبة في كل زمان ومكان، إن أخذه للقرى الظالمة أخذ مؤلم قوي.
0: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة،

0: هود.
1: إن في أخذ الله الشديد لتلك القرى الظالمة لعبرة وعظة لمن خاف عذاب يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يجمع الله له الناس لمحاسبتهم، وذلك يوم مشهود يشهده أهل المحشر.

0: بإذنه فمنهم شقي وسعيد.
1: ولا نؤخر ذلك اليوم المشهود إلا لأجل معلوم العدد، يوم يأتي ذلك اليوم لا تتكلم أي نفس بحجة أو شفاعة إلا بعد إذنه، والناس فيه نوعان، شقي يدخل النار وسعيد يدخل الجنة.

0: الطريق.
1: فأما الأشقياء لكفرهم وفساد أعمالهم فيدخلون في النار ترتفع فيها أصواتهم وأنفاسهم من شدة ما يعانون من لهيبها.

0: بعيد
1: ماكثون فيها أبدا لا يخرجون منها ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله إخراجه من عصاة الموحدين. إن ربك أيها الرسول فعال لما يريده فلا مستكره له سبحانه.

0: خذ.
1: وأما السعداء الذين سبقت لهم السعادة من الله لإيمانهم وصلاح أعمالهم فهم في الجنة ماكثون فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض، إلا من شاء الله إدخاله النار قبل الجنة من عصاة المؤمنين، إن نعيم الله لأهل الجنة غير مقطوع عنهم.

0: النصوص.
1: فلا تكن أيها الرسول في ارتياب وشك من فساد ما يعبده هؤلاء المشركون، فليس لهم على صحته برهان عقلي ولا شرعي، وإنما الحامل لهم على عبادة غير الله تقليدهم لآبائهم، وإنا لمتمون لهم نصيبهم من العذاب دون نقص.

0: الحبيب.
1: ولقد أعطينا موسى التوراة فاختلف الناس فيها، فآمن بعضهم بها وكفر بعض، ولولا قضاء من الله سبق أنه لا يعجل العذاب بل يؤخره إلى يوم القيامة لحكمة لنزل بهم ما يستحقون من العذاب في الدنيا. وإن الكافرين من يهود ومشركين لفي شك من القرآن موقع في الارتياب.

0: خير.
1: وإن كل من ذكر من المختلفين ليتمن لهم ربك أيها الرسول جزاء أعمالهم، فما كان خيرا كان جزاؤه خيرا، وما كان شرا كان جزاؤه شرا. إن الله بدقائق ما يعملونه عليم، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء.

0: خير.
1: داوم على الالتزام بالطريق المستقيم أيها الرسول كما أمرك الله، فامتثل أوامره واجتنب نواهيه، وليستقم من تاب معك من المؤمنين، ولا تتجاوز الحد بارتكاب المعاصي، إنه بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها.
0: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا.

0: ولا تميل إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودة فتصيبكم النار بسبب ذلك الميل، وليس لكم من دون الله أولياء ينقذونكم منها ثم لا تجدون من ينصركم.
1: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا

0: وأقم أيها الرسول الصلاة على أحسن وجه في طرفي النهار وهما أول النهار وآخره، وأقمها في ساعات من الليل، إن الأعمال الصالحات تمحو صغائر الذنوب، ذلك المذكور موعظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين.
1: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
0: واصبر على فعل ما أمرت به من الاستقامة وغيرها، وعلى ترك ما نهيت عنه من الطغيان والركون إلى الظلمة، إن الله لا يبطل ثواب المحسنين، بل يتقبل منهم أحسن الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

0: مين.
1: فهل كان من الأمم المعذبة قبلكم بقية من أهل الفضل والصلاح ينهون تلك الأمم عن الكفر وعن الفساد في الأرض بالمعاصي؟ لم تكن منهم تلك البقية، إلا قليل منهم كانوا ينهون عن الفساد، فأنجيناهم حين أهلكنا قومهم الظالمين، واتبع الظالمون من أقوامهم ما هم فيه من النعيم، وكانوا ظالمين باتباعهم ذلك.
2: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
1: وما كان ربك أيها الرسول ليهلك قرية من القرى إذا كان أهلها مصلحين في الأرض، إنما يهلكها إن كان أهلها مفسدين بالكفر والظلم والمعاصي.

0: يزالون مختلفين.
1: ولو شاء ربك أيها الرسول أن يجعل الناس أمة واحدة على الحق لفعل، لكنه لم يشأ ذلك، فلا يزالون مختلفين فيه بسبب اتباع الهوى والبغي.
0: إلا من رحم ربك ولذلك خلق.

0: إلا من رحمهم الله بالتوفيق للهداية، فإنهم لا يختلفون في توحيده سبحانه، ولذلك الاختبار بالاختلاف خلقهم سبحانه، فمنهم شقي وسعيد. وتمت كلمة ربك أيها الرسول التي قضاها في الأزل بملء جهنم من أتباع الشيطان من الجن والناس.
1: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك،

0: المؤمنين.
1: وكل خبر نقصه عليك أيها الرسول من أخبار الرسل من قبلك نقصه لنثبت به قلبك على الحق ونقويه. وجاءك في هذه السورة الحق الذي لا شك فيه، وجاءتك فيها موعظة للكافرين وذكرى للمؤمنين الذين ينتفعون بالذكرى.

0: وقل أيها الرسول للذين لا يؤمنون بالله ولا يوحدونه: اعملوا على طريقتكم في الإعراض عن الحق والصد عنه، إنا عاملون على طريقنا من الثبات عليه والدعوة له والصبر عليه.
1: وانتظروا إنا منتظرون.
0: وترقبوا ما ينزل بنا، إنا مترقبون ما ينزل بكم.
1: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده.

0: ولله وحده علم ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض لا يخفى عليه شيء منه، وإليه وحده يرجع الأمر جميعه يوم القيامة، فاعبده أيها الرسول وحده وتوكل عليه في كل أمورك، وليس ربك بغافل عما تعملون، بل هو عليم به وسيجازي كلا بما عمل. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة يوسف مكية. من مقاصد السورة الاعتبار بلطف تدبير الله لأوليائه وتمكينهم وحسن عاقبتهم. التفسير
3: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
0: ألف لام را سبق الكلام عليها وعلى نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات التي أنزلت في هذه السورة من آيات القرآن الواضح فيما اشتمل عليه.
3: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
0: إنا أنزلنا القرآن بلغة العرب لعلكم أيها العرب تفهمون معانيه.
3: نحن

0: نحن نقص عليك أيها الرسول أحسن القصص لصدقها وسلامة ألفاظها وبلاغتها بإنزالنا عليك هذا القرآن، وإنك كنت من قبل إنزاله من الغافلين عن هذا القصص لا علم لك به.
1: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت

0: رأيت كل أولئك لي ساجدين. فكانت هذه الرؤيا عاجل بشرى ليوسف عليه السلام.
1: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيك

0: مبين.
1: قال يعقوب لابنه يوسف: يا بني لا تذكر رؤياك لإخوتك فيفهموها ويحسدوك فيدبر لك مكيدة حسدا منهم، إن الشيطان للإنسان عدو واضح العداوة.
2: وكذلك

0: وكما رأيت تلك الرؤيا يختارك يا يوسف ربك ويعلمك تعبير الرؤى ويكمل نعمته عليك بالنبوة كما أتم نعمته على أبويك من قبلك إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم بخلقه حكيم في تدبيره.
1: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
0: لقد كان في خبر يوسف وخبر إخوته عبر وعظات للسائلين عن أخبارهم.

0: حين قال إخوته فيما بينهم: ليوسف وأخوه الشقيق أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة ذو عدد، فكيف فضلهما علينا؟ إنا لنراه في خطأ بين حين فضلهما علينا من غير سبب يظهر لنا.
1: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
0: اقتلوا يوسف أو غيبوه في أرض بعيدة يخلص لكم وجه أبيكم فيحبكم حبا كاملا، وتكونوا من بعد ما تقدمون عليه من قتله أو تغييبه قوما صالحين حين تتوبون من ذنبكم.
1: قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
0: قال أحد الإخوة: لا تقتلوا يوسف ولكن ارموه في قعر البئر يأخذه بعض المسافرين الذين يمرون به، فهذا أخف ضررا من قتله إن كنتم عازمين على ما قلتم بشأنه.
1: قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون.
0: ولما اتفقوا على إبعاده قالوا لأبيهم يعقوب: يا أبانا ما لك لا تجعلنا أمناء على يوسف، وإنا لمشفقون عليه نرعاه مما يضره، ونحن ناصحون له بحفظه ورعايته حتى يعود إليك سالما، فما الذي يمنعك من إرساله معنا؟
1: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
0: اسمح لنا نأخذه معنا غدا يتمتع بالطعام ويمرح، وإنا له لحافظون من كل أذى يصيبه.
1: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
0: قال يعقوب لأبنائه: إني ليحزنني ذهابكم به، لأني لا أصبر على فراقه، وأخاف عليه من أن يأكله الذئب وأنتم لاهون عنه بالرتع واللعب.
1: قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
0: قالوا لأبيهم: لئن أكل الذئب يوسف

0: ونحن جماعة إن في هذه الحال لا خير فينا، فنحن خاسرون إذ لم نمنعه من الذئب.
1: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب،

0: فأرسله يعقوب معهم، فلما ذهبوا به بعيدا وعزموا على رميه في قعر البئر، أوحينا إلى يوسف في هذه الحال لا تخبرنهم بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بك حال إخبارك لهم.
1: وجاءوا أباهم عشاء يبكون.
0: وجاء إخوة يوسف أباهم وقت العشاء يتباكون ترويجا لمكرهم.
1: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
0: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق على الأرجل ونترامى بالنبال وتركنا يوسف عند ثيابنا وأزوادنا ليحفظها فأكله الذئب، ولست بمصدق لنا وإن كنا في الواقع صادقين فيما أخبرناك به.

وأكدوا خبرهم بحيلة فجاءوا بقميص يوسف ملطخا بدم غير دمه، مهمين أنه أثر أكل الذئب له، ففطن يعقوب بقرينة أن القميص لم يمزق لكذبهم، فقال لهم: ليس الأمر كما أخبرتم، بل زينت لكم أنفسكم أمرا سيئا صنعتموه به، فأمري صبر جميل لا جزع فيه، والله المطلوب منه العون على ما تذكرونه من أمر يوسف.

وجاءت قافلة مارة فبعثوا من يستقي لهم الماء، فأرسل دلوه في البئر فتعلق يوسف بالحبل، فلما أبصره مرسلها قال مسرورا: يا بشراي هذا غلام. وأخفاه واردهم وبعض أصحابه عن بقية القافلة زاعمين أنه بضاعة استبضعوها، والله عليم بما يفعلونه بيوسف من الابتذال والبيع، لا يخفى عليه من عملهم شيئا.

0: الظالمين.
1: وباعه الوارد وأصحابه بمصر بثمن زهيد، فهو دراهم سهلة العد لقلتها، وكانوا من الزاهدين فيه لحرصهم على التخلص منه سريعا، فقد علموا من حاله أنه ليس بمملوك، وخافوا على أنفسهم من أهله، وهذا من تمام رحمة الله به حتى لا يبقى معهم طويلاً.

0: يعلمون.
1: وقال الرجل الذي اشتراه من مصر لامرأته: أحسني إليه وأكرميه في مقامه معنا، لعله ينفعنا في القيام ببعض ما نحتاج إليه، أو نصيره ولدا بالتبني. وكما أنجينا يوسف من القتل وأخرجناه من البئر وعطفنا عليه قلب العزيز، مكنا له في مصر، ولنعلمه تأويل الرؤيا، والله غالب على أمره فأمره نافذ، فلا مكره له سبحانه، ولكن غالب الناس وهم الكفار لا يعلمون ذلك.
0: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
1: ولما بلغ يوسف سن اشتداد البدن أعطيناه فهما وعلما، ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه به نجزي المحسنين في عبادتهم لله.

0: إنه لا يفلح الظالمون.
1: وطلبت امرأة العزيز برفق وإعمال حيلة من يوسف عليه السلام فعل الفاحشة، وغلقت الأبواب إمعانا في الخلوة، وقالت له هلما وتعال إلي. فقال يوسف: أعتصم بالله مما دعوتني إليه، إن سيدي أحسن إلي في مقامي عنده، فلن أخونه، فإن خنته كنت ظالما، إنه لا يفوز الظالمون.
0: ولقد

0: الظالمين.
1: ولقد رغبت نفسها في فعل الفاحشة وخطر على نفسه هو ذلك، لولا أنه رأى من آيات الله ما يكفه عن ذلك ويبعده، وقد أريناه ذلك لنكشف عنه السوء ونبعده عن الزنا والخيانة، إن يوسف من عبادنا المختارين للرسالة والنبوة.
2: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا

0: وتسابقا إلى الباب يوسف لينجو بنفسه وهي لتمنعه من الخروج، فأمسكت بقميصه لتمنعه من الخروج فشقته من خلفه، ووجد زوجها عند الباب. قالت امرأة العزيز للعزيز محتالة: ليس عقاب من قصد بزوجتك يا عزيز فعل الفاحشة إلا السجن أو أن يعذب عذابا موجعا.
1: قال: هي راودتني عن نفسي وشهد

قال يوسف عليه السلام: هي التي طلبت مني الفاحشة ولم أردها منها، وجعل الله صبيا من أهلها يتكلم في المهد فشهد بقوله: إن كان قميص يوسف شق من أمامه فذلك قرينة على صدقها، لأنها كانت تمنعه من نفسها فهو كاذب.

0: قرين.
1: وإن كان قميصه شق من خلفه فذلك قرينة على صدقه، لكونها كانت تراوده وهو هارب عنها فهي كاذبة.

0: فلما شهد العزيز أن قميص يوسف عليه السلام شق من خلفه تحقق من صدق يوسف، وقال إن هذا القذف الذي قذفته به من جملة مكر كن معشر النساء، إن مكر كن مكر قوي.
1: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
0: وقال ليوسف: يا يوسف اضرب عن هذا الأمر صفحا ولا تذكره لأحد، واطلبي أنت المغفرة لإثمك، إنك كنت من الآثمين بسبب مراودة يوسف عن نفسه.
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: وانتشر خبرها في المدينة، وقالت طائفة من النساء على سبيل الإنكار: زوجة العزيز تدعو عبدها إلى نفسها قد وصل حبه شغاف قلبها أي غلافه، إنا لنراها بسبب مراودتها له وحبها إياه وهو عبدها في ضلال واضح.

فلما سمعت امرأة العزيز إنكارهن عليها واغتيابهن إياها بعثت إليهن تدعوهن ليرين يوسف فيعذرنها، وهيأت لهن محلا فيه فراش ووسائد، وأعطت كل واحدة من المدعوات سكينا تقطع به الطعام، وقالت ليوسف عليه السلام: أخرج عليهن. فلما نظرن إليه أعظمنه واندهشن لحسنه وانبهرن بجماله، وجرحن أيديهن من شدة الانبهار به بالسكاكين المعدة لقطع الطعام، وقلن: تنزه الله، ليس هذا الغلام بشرا، فما هو فيه من الجمال لم يعهد في البشر، ليس إلا ملكا كريما من الملائكة الكرام.

0: قالت امرأة العزيز للنسوة لما رأت ما أصابهن: هذا هو الفتى الذي عيرتنني بسبب حبه، ولقد طلبته واحتلت لإغوائه فامتنع، ولئن لم يفعل ما أطلب منه مستقبلا لا يدخلن السجن ولا يكونن من الأذلاء.
1: قال رب السجن أحب

0: الظالمين.
1: قال يوسف عليه السلام داعيا ربه: يا رب، السجن الذي هددتني به أحب إلي مما يدعونني إليه من فعل الفاحشة، وإذا لم تكشف عني مكرهن أمل إليهن وأكن من الجاهلين إن ملت إليهن وطاوعتهن فيما يردن مني.
0: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم.
1: فأجاب الله دعوته وكشف عنه مكر امرأة العزيز ومكر نسوة المدينة، إنه سبحانه وتعالى السميع لدعاء يوسف ولدعاء كل داعي، العليم بحاله وحال غيره.
0: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
1: ثم كان من رأي العزيز وقومه لما شاهدوا الأدلة على براءته أن يسجنوه حتى لا تنكشف الفضيحة إلى مدة غير معلومة.
0: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا.

0: تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: فسجنوه ودخل معه غلامان في السجن. قال أحد الغلامين ليوسف: إني رأيت في المنام أني أعصر العنب ليصير خمرا. وقال الثاني: إني رأيت أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطيور منه. أخبرنا يا يوسف بتفسير ما رأينا، إنا نراك من أهل الإحسان.

قال يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام يجري عليكما من الملك أو غيره إلا بينت لكما حقيقته وكيفيته قبل أن يأتيكما، ذلكما التأويل الذي أعلمه هو مما علمنيه ربي، لا من الكهانة ولا من التجيم. إني تركت دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون.

0: واتبعت دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهو دين التوحيد لله، ما يصح لنا أن نشرك بالله غيره، وهو المنفرد بالوحدانية. ذلك التوحيد والإيمان الذي أنا عليه وآبائي هو من فضل الله علينا أو وفقنا له، ومن فضله على الناس جميعا حين بعث إليهم الأنبياء به. ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه بل يكفرونه.
1: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟
0: ثم خاطب يوسف الغلامين في السجن قائلا: أعبادة آلهة متعددة خير أم عبادة الله الواحد الذي لا شريك له القهار لغيره الذي لا يقهر؟

ما تعبدون من دون الله إلا أسماء على غير مسميات سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة ليس لها في الألوهية نصيب، لم ينزل الله بتسميتكم لها حجة تدل على صحتها. ليس الحكم في جميع المخلوقات إلا لله وحده، لا لهذه الأسماء التي سميتموها أنتم وآباؤكم. أمر الله سبحانه أن توحدوه بالعبادة، ونهى أن تشركوا معه غيره. ذلك التوحيد هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، ولذلك يشركون بالله فيعبدون بعض مخلوقاته.

0: أما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: يا رفيقي السجن، أما الذي رأى أنه يعصر عنبا ليصير خمرا فإنه يخرج من السجن ويرجع إلى عمله فيسقي الملك، وأما الذي رأى أن فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فإنه يقتل ويصلب فتأكل الطير من لحم رأسه، فرغ الأمر الذي طلبتما الفتيا فيه وتم، فهو واقع لا محالة.

0: ألبث في السجن بضع سنين؟
1: وقال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما وهو ساقي الملك: اذكر قصتي وشأني عند الملك لعله يخرجني من السجن. فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند الملك، فمكث يوسف في السجن بعد ذلك عدة سنوات.

وقال الملك: إني رأيت في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات، ورأيت سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات. يا أيها السادة والأشراف، أخبروني بتأويل رؤياي هذه إن كنتم عالمين بتأويل الرؤيا.

0: يعلمون.
1: وقال الساقي الذي نجا من الغلامين السجينين وتذكر يوسف عليه السلام وما هو عليه من علم تأويل الرؤيا بعد مدة: أنا أخبركم بتأويل ما رآه الملك بعد سؤال من له علم بتأويلها، فبعثني أيها الملك إلى يوسف لي وأول رؤياك.

0: خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.
1: فلما وصل الناجي إلى يوسف قال له: يا يوسف أيها الصديق، أخبرنا عن تأويل من رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات، ورأى سبع سنبلات خضر، ورأى سبع سنبلات يابسات، لعلي أرجع إلى الملك ومن عنده لعلهم يعلمون تعبير رؤيا الملك ويعلمون فضلك ومكانتك.

قال يوسف عليه السلام معبرا هذه الرؤيا: تزرعون 7 سنين متتابعة بجد، فما حصدتم في كل سنة من تلك السنين 7 فاتركوه في سنابله منعا له من التسوس إلا قليلا مما تحتاجون لأكله من الحبوب.

0: يعلمون.
1: ثم تجيء من بعد تلك السنين السبع المخصبة التي زرعتم فيها سبع سنين مجدبة، يأكل الناس فيها كل ما حصد في السنين المخصبة إلا قليلا مما تحفظونه مما يكون بذرًا.

0: ثم يجيء بعد تلك السنين المجدبة عام تنزل فيه الأمطار وتنبت الزروع ويعصر فيه الناس ما يحتاج للعصر كالعنب والزيتون والقصب.
1: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله

0: عليم.
1: وقال الملك لأعوانه لما بلغه تعبير يوسف لرؤياه: أخرجوه من السجن وأتوني به. فلما جاء يوسف رسول الملك قال له: ارجع إلى سيدك الملك فاسأله عن قصة النسوة التي جرحن أيديهن حتى تظهر براءته قبل الخروج من السجن، إن ربي بما صنعن بي من المراودة عليم، لا يخفى عليه شيء من ذلك.
0: قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟

0: العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: قال الملك مخاطبا النسوة: ما شأنكن حين طلبتن يوسف بحيلة ليعمل الفاحشة معكن؟ قالت النسوة جوابا للملك: حاش لله أن يكون يوسف متهما، والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت زوجة العزيز مقرة بما صنعت: الآن ظهر الحق، أنا حاولت إغواءه ولم يحاول إغوائي، وإنه لمن الصادقين فيما ادعاه من براءته مما رميته به.

قالت امرأة العزيز ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته وأنه صادق أني لم أفتر عليه في غيابه، فقد تبين لي مما حصل أن الله لا يوفق من يكذب ويمكر.

0: الرجيم.
1: ووصلت امرأة العزيز كلامها قائلة: وما أنزه نفسي عن إرادة السوء، وما أردت بذلك تزكية نفسي، لأن شأن النفس البشرية كثرة الأمر بالسوء لميلها إلى ما تشتهيه وصعوبة كفها عنه، إلا من رحمه الله من النفوس فعصمها من الأمر بالسوء. إن ربي غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.
0: وقال الملك ائتوني به أستخلص

0: وقال الملك لأعوانه لما تبين براءة يوسف وعلمها: جئوني به أجعله خالصا لنفسي. فجاءوه به، فلما كلمه وتبين له علمه وعقله قال له: إنك يا يوسف قد صرت اليوم عندنا صاحب مكانة وجاه ومؤتمنا.
1: قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
0: قال يوسف للملك: ولني على حفظ خزائن المال والأقوات في أرض مصر، فإني خازن أمين ذو علم وبصيرة بما أتولاه.
1: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها

0: ألا نضيع أجر المحسنين.
1: وكما مننا على يوسف بالبراءة والخلاص من السجن، مننا عليه بالتمكين له في مصر، ينزل ويقيم في أي مكان شاء، نعطي من رحمتنا في الدنيا من نشاء من عبادنا، ولا نضيع ثواب المحسنين، بل نوفيهم إياه كاملا غير منقوص.
0: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: ولثواب الله الذي أعده في الآخرة خير من ثواب الدنيا للذين آمنوا بالله وكانوا يتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
0: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
1: وقدم إخوة يوسف إلى أرض مصر ببضاعة لهم، فدخلوا عليه فعرف أنهم إخوته ولم يعرفوا أنه أخوهم لطول المدة وتغير هيئته، لأنه كان صبيا حين رموه في البئر.

0: فيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.
1: ولما أعطاهم ما طلبوه من الميرة والزاد قال بعد أن أخبروه أن لهم أخا من أبيهم تركوه عند أبيه: جئوني بأخيكم من أبيكم أزدكم حمل بعير، ألا ترون أني أكمل الكيل ولا أنقصه وأنا خير المضيفين؟
0: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون.
1: فإن لم تجئوني به تبين كذبكم في دعواكم أن لكم أخا من أبيكم، فلن أكيل لكم طعاما ولا تقربوا بلدي.
0: قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.
1: فأجابه إخوته قائلين: سنطلبه من أبيه ونجتهد في ذلك، وإنا لفاعلون ما أمرتنا به دون تقصير.
0: وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم

0: لعلهم يرجعون.
1: وقال يوسف لعماله: ردوا بضاعة هؤلاء إليهم حتى يعرفوا عند عودتهم أننا لم نبتعها منهم، وهذا يجبرهم على الرجوع ثانية ومعهم أخوهم، ليثبتوا ليوسف صدقهم ويقبل منهم بضاعتهم.
0: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا

0: حافظون.
1: فلما رجعوا إلى أبيهم وقصوا عليه ما كان من إكرام يوسف لهم، قالوا يا أبانا منع منا الكيل إن لم نأتي بأخينا معنا، فابعثه معنا، فإنك إن بعثته معنا نكتل الطعام، وإنا لنتعهد لك بحفظه حتى يرجع إليك سالما.

0: قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: قال لهم أبوهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه الشقيق يوسف من قبل؟ فقد أمنتكم عليه وتعهدتم بحفظه ولم تفوا بما تعهدتم به، فلا ثقة عندي بتعهدكم بحفظه، وإنما ثقتي بالله، فهو خير الحافظين لمن أراد حفظه وأرحم الراحمين بمن أراد رحمته.
0: ولما فتحوا متاعهم

0: خير.
1: ولما فتحوا أوعية طعامهم الذي جلبوه وجدوا ثمنه رد إليهم، فقالوا لأبيهم: أي شيء نطلب من هذا العزيز بعد هذا الإكرام؟ وهذا ثمن طعامنا رده العزيز تفضلا منه علينا، ونجلب الطعام لأهلنا، ونحفظ أخانا مما تخافه عليه، ونزداد كيل بعير بسبب اصطحابه، فزيادة كيل بعير أمر سهل عند العزيز.

قال لهم أبوهم: لن أبعثه معكم حتى تؤتوني عهد الله مؤكدا أن تردوه إلي، إلا إن أحاطها لكن بكم جميعا ولم يبق منكم أحدا، ولم تقدروا على دفعه ولا الرجوع. فلما أعطوه عهد الله المؤكد على ذلك قال: الله شهيد على ما نقول، فتكفينا شهادته.

0: عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
1: وقال لهم أبوهم موصيا إياهم: لا تدخلوا مصر من باب واحد مجتمعين، لكن ادخلوا من أبواب متفرقة، فذلك أسلم من أن يعمكم أحد بضرر إن أراده بكم، ولا أقول لكم ذلك لأدفع عنكم ضررا أراده الله بكم، ولا لأجلب لكم نفعا لم يرده الله، فالقضاء ليس إلا قضاء الله، والأمر ليس إلا أمره، عليه وحده توكلت في كل أموري، وعليه وحده فليتوكل المتوكلون في أمورهم.
0: ولما دخلوا من حيث أمر

0: يعلمون.
1: فارتحلوا ومعهم أخوه الشقيق، ولما دخلوا من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم، ما كان يدفع عنهم دخولهم من أبواب متفرقة شيئا مما قدره الله عليهم، إنما هي شفقة يعقوب على أولاده أظهرها ووصاهم بها، وهو يعلم ألا قضاء إلا قضاء الله، فهو عالم بما علمناه من الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك.

0: يعقلون.
1: ولما دخل إخوة يوسف على يوسف ومعهم أخوه الشقيق ضم إليه أخاه الشقيق وقال له سرا: إني أنا أخوك الشقيق يوسف، فلا تحزن لما كان يصنعه إخوتك من الأعمال الطائشة من إيذاء وحقد علينا وإلقائهم إياي في البئر.

0: يعلمون.
1: فلما أمر يوسف خدامه بتحميل إبل إخوته بالطعام، جعل مكيال الملك الذي يكيل به الطعام للممتارين في وعاء أخيه الشقيق دون علمهم، توصلا إلى إبقائه معه. فلما ارتحلوا عائدين إلى أهلهم، نادى مناد في إثرهم: يا أصحاب الإبل المحملة بالميرة، إنكم لسارقون.
2: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع

0: الرحيم.
1: قال إخوة يوسف وأقبلوا على المنادي في إثرهم ومن معه من أصحابه: ماذا ضاع منكم حتى تتهمون بالسرقة؟ قال المنادي ومن معه من أصحابه لإخوة يوسف: ضاع منا صاع الملك الذي يكيل به، ولمن جاء بصاع الملك قبل التفتيش جعل، وهو حمل جمل، وأنا ضامن له ذلك.
2: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين.
1: قال لهم إخوة يوسف: والله لقد علمتم نزاهتنا وبراءتنا كما رأيتموه من أحوالنا، وأن ما جئنا أرض مصر لنفسد فيها، وما كنا في حياتنا سارقين.
2: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين.
1: قال المنادي وأصحابه: فما جزاء من سرقه عندكم إن كنتم كاذبين في دعواكم البراءة من السرقة؟

0: المؤمنين.
1: قال لهم إخوة يوسف: جزاء السارق عندنا أن من وجد المسروق في وعائه يسلم برقبته للمسروق منه يسترقه، مثل هذا الجزاء بالاسترقاق نجز السارقين.
0: فبدأ بأوعيته

0: فأرجعوهم إلى يوسف لتفتيش أوعيتهم، فبدأ بتفتيش أوعية إخوته غير الأشقاء قبل تفتيش وعاء أخيه الشقيق سترا للحيلة، ثم فتش وعاء شقيقه وأخرج صاع الملك منه، كما كدنا ليوسف بتدبير وضع الصاع في وعاء أخيه، كدنا له أمرا آخر أن يأخذ إخوته بعقاب بلدهم باسترقاق السارق. هذا الأمر لا يتحقق لو عمل بعقاب الملك للسارق الذي هو الضرب والتغريم، إلا أن يشاء الله تدبيرا آخر فهو قادر عليه. نرفع مراتب من نشاء من عبادنا كما رفعنا مرتبة يوسف، وفوق كل صاحب علم من هو أعلم منه، وفوق علم الجميع علم الله الذي يعلم كل شيء.
1: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل،

0: يعلمون.
1: قال إخوة يوسف: إن يسرق فلا عجب، فقد سرق أخ له شقيق من قبل سرقته هو، يعنون يوسف عليه السلام، فأخفى يوسف تأذيه بقولتهم هذه ولم يظهرها لهم. قال لهم في نفسه: ما أنتم عليه من حسد وصنيع سوء سبق منكم هو الشر بعينه في هذا المقام، والله تعالى أعلم بهذا الافتراء الذي يصدر منكم.

0: فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين.
1: قال إخوة يوسف ليوسف: أيها العزيز، إن له والدا شيخا طاعنا في السن يحبه كثيرا، فأمسك أحدنا بدلا منه، إنا نراك من المحسنين في معاملتنا ومعاملة غيرنا، فأحسن إلينا بذلك.

0: قال يوسف عليه السلام: عيادا بالله أن نظلم بريئا بجرم ظالم، فنمسك غير من وجدنا صاع الملك في وعائه، إن فعلنا ذلك لظالمون، حيث عاقبنا بريئا وتركنا جانيا.
1: فلما استيأسوا منه خلصونا

0: من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: فلما يئسوا من إجابة يوسف لطلبهم انفردوا عن الناس للتشاور. قال أخوهم الكبير: أذكركم أن أباكم قد أخذ عليكم عهد الله مؤكدا على أن تردوا إليه ابنه إلا أن يحاط بكم بما لا تقدرون على دفعه، ومن قبل ذلك قد فرطتم في يوسف ولم تفوا بعهدكم لأبيكم فيه، فلن أترك أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالرجوع إليه أو يقضي الله لي بأخذ أخي، والله خير القاضين فهو يقضي بالحق والعدل.
0: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.
1: وقال الأخ الكبير: عودوا إلى أبيكم فقولوا له إن ابنك سرق فاسترقه عزيز مصر عقوبة له على سرقته، وما أخبرنا إلا بما علمناه من مشاهدتنا للصاع يخرج من وعائه، وما كان لنا علم بأنه يسرق، ولو علمنا ذلك ما عاهدناك على رده.
0: واسأل القرآن

ولتتحقق من صدقنا اسأل يا أبانا أهل مصر التي كنا فيها، واسأل أصحاب القافلة التي جئنا معها، يخبروك بما أخبرناك به، وإنا لصادقون حقا فيما أخبرناك به من سرقته.

0: الرجيم.
1: قال لهم أبوهم: ليس الأمر كما ذكرتم من كونه سرق، بل زينت لكم أنفسكم أن تمكروا به كما مكرتم بأخيه يوسف من قبل، فصبري صبر جميل لا شكوى فيه إلا إلى الله، عسى الله أن يعيدهم إلي جميعا، يوسف وشقيقه وأخاهما الكبير، إنه سبحانه هو العليم بحالي الحكيم في تدبيره لأمري.
2: وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
1: وابتعد معرضا عنهم وقال: يا شدة حزني على يوسف، وصار سواد عينيه بياضا من كثرة ما بكى عليه، فهو مملوء حزنا وهما يكتم حزنه عن الناس.
2: قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
1: قال إخوة يوسف لأبيهم: تالله لا تزال يا أبانا تذكر يوسف وتتفجع عليه حتى يشتد بك المرض أو تهلك فعلا.

0: قال لهم أبوهم: ما أشكو ما أصابني من الهم والحزن إلا إلى الله وحده، وأعلم من لطف الله وإحسانه وإجابته للمضطر وجزائه للمصاب ما لا تعلمون أنتم.
1: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا.

0: يعلمون.
1: قال لهم أبوهم: يا أبنائي، اذهبوا فتعرفوا من أخبار يوسف وأخيه، ولا تقنطوا من تفريج الله وتنفيسه عن عباده، إنه لا يقنط من تفريجه وتنفيسه إلا القوم الكافرون، لأنهم يجهلون عظيم قدرة الله وخفي إفضاله على عباده.
0: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر

0: الظالمين.
1: فامتثلوا أمر أبيهم وذهبوا بحثا عن يوسف وأخيه. فلما دخلوا على يوسف قالوا له: أصابتنا الشدة والفقر وأتينا ببضاعة حقيرة زهيدة، فكل لنا كيلا وافيا كما كنت تكيل لنا من قبل، وتصدق علينا بزيادة على ذلك أو بالتغاضي عن بضاعتنا الحقيرة، إن الله يجازي المتصدقين بأحسن الجزاء.
0: قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟
1: فلما سمع كلامهم رق لهم رحمة بهم وعرفهم بنفسه، قال لهم: قد علمتم ما فعلتم بيوسف وشقيقه حين كنتم جاهلين عاقبة ما فعلتم بهما.
0: قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: فتفاجأوا وقالوا: أئنك أنت يوسف؟ قال لهم يوسف: نعم أنا يوسف، وهذا الذي ترون معي أخي الشقيق، قد تفضل الله علينا بالخلاص مما كنا فيه وبرفع القدر، إنه من يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويصبر على البلاء فإن عمله من الإحسان، والله لا يضيع أجر المحسنين بل يحفظه لهم.

0: قال له إخوته معتذرين عما صنعوا به: تالله لقد فضلك الله علينا بما أعطاك من صفات الكمال، ولقد كنا فيما صنعنا بك مسيئين ظالمين.
1: قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
0: فقبل يوسف اعتذارهم وقال: لا لوم عليكم اليوم يقتضي عقابكم ولا توبيخ، أسأل الله أن يغفر لكم وهو سبحانه أرحم الراحمين.

0: يوسف لولا أن تفندون.
1: ولما خرجت القافلة منطلقة من مصر وفارقت العامر منها، قال يعقوب عليه السلام لأبنائه ولمن عنده في أرضه: إني لأشم رائحة يوسف لولا أنكم تجهلونني وتنسبونني إلى الخرف بقولكم هذا شيخ خرف يقول ما لا يعلم.
0: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
1: قال من عنده من ولده: والله إنك لا تزال في توهمك السابق بشأن منزلة يوسف عندك وإمكانية رؤيته ثانية.
0: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.
1: فلما جاء المخبر بما يسر يعقوب ألقى قميص يوسف على وجهه فصار بصيرا، عندئذ قال لأبنائه: ألم أقل لكم إني أعلم من لطف الله وإحسانه ما لا تعلمونه أنتم؟

0: الظالمين.
1: قال أبناؤه معتذرين لأبيهم يعقوب عليه السلام عما فعلوه بيوسف وأخيه: يا أبا، نطلب من الله المغفرة لذنوبنا السابقة، إنا كنا مذنبين مسيئين فيما فعلناه بيوسف وشقيقه.
0: قال: سوف أستغفر لكم ربي، إنه هو الغفور الرحيم.
1: قال لهم أبوهم: سوف أطلب لكم المغفرة من ربي، إنه هو الغفور لذنوب التائبين من عباده الرحيم بهم.

0: المؤمنين.
1: وخرج يعقوب وأهله من أرضهم قاصدين يوسف في مصر، فلما دخلوا عليه ضم إليه أباه وأمه، وقال لإخوته وأهلهم: ادخلوا مصر بمشيئة الله آمنين، لا يصيبكم فيها أذى.
0: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً.

0: يشاء إنه هو العليم الحكيم.
1: وأجلس أبويه على السرير الذي يجلس عليه، وحياه أبواه وإخوته 11 بالسجود، وكان سجود تشريف لا عبادة، تحقيقا لأمر الله كما في الرؤيا. لذا قال يوسف عليه السلام لأبيه: هذه التحية بالسجود لي منكم هي تأويل رؤياي التي رأيتها من قبل وقصصتها عليك، قد صيرها ربي حقا بوقوعها، وقد أحسن إلي ربي حين أخرجني من السجن، وحين جاء بكم من البادية من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف في تدبيره لما يشاء، إنه هو العليم بأحوال عباده، الحكيم في تدبيره.
0: رب

تعبير الرؤى. يا خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق، أنت متولي جميع أموري في الحياة الدنيا ومتولي جميعها في الآخرة. اقبضني عند انتهاء أجلي مسلما، وألحقني بالأنبياء الصالحين من آبائي وغيرهم في الفردوس الأعلى من الجنة.

0: يعلمون.
1: ذلك المذكور من قصة يوسف وإخوته نوحيه إليك أيها الرسول لم يكن لك علم به، إذ لم تكن حاضرا عند إخوة يوسف حين عزموا على إلقائه في قعر البئر ودبروا ما دبروا من الحيلة، ولكن أوحينا إليك ذلك.
0: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
1: وما أكثر الناس بمؤمنين ولو بذلت أيها الرسول كل جهد ليؤمنوا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.
0: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.
1: ولو عقلوا لآمنوا بك، لأنك لم تطلب منهم أيها الرسول على القرآن ولا على ما تدعوهم إليه ثوابا، فليس القرآن إلا تذكيرا لجميع الناس.
0: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.
1: وكثيرة هي الآيات الدالة على توحيده سبحانه مبثوثة في السماوات وفي الأرض، يمرون عليها وهم عن التأمل فيها والاعتبار بها معرضون لا يلتفتون إليها.
0: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
1: وما يؤمن أكثر الناس بالله أنه الخالق الرازق المحيي المميت إلا وهم يعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان، ويدعون أن له ولدا سبحانه.

أفأمن هؤلاء المشركون أن تأتيهم عقوبة في الدنيا تغمرهم وتضللهم لا يستطيعون دفعها، أو تأتيهم الساعة فجأة وهم لا يحسون بإتيانها فيستعدوا لها، فلذلك لم يؤمنوا؟

قل أيها الرسول لمن تدعوه، هذه طريقي التي أدعو الناس إليها على حجة واضحة، أدعو إليها أنا، ويدعو إليها من اتبعني واهتدى بهدي واستنى بسنتي. وسبحان الله عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله، ولست من المشركين بالله، بل أنا من الموحدين له سبحانه.

0: يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.
1: وما بعثنا من قبلك أيها الرسول إلا رجالا من البشر لا ملائكة نوحي إليهم كما أوحينا إليك من أهل المدن لا من أهل البوادي، فكذبتهم أممهم فأهلكناها، أفلم يسر هؤلاء المكذبون بك في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية المكذبين من قبلهم فيعتبروا بهم، وما في الدار الآخرة من النعيم خير للذين اتقوا الله في الدنيا، أفلا تعقلون أن ذلك خير فتتقوا الله بامتثال أوامره وأعظمها الإيمان وباجتناب نواهيه وأكبرها الشرك بالله.
0: حتى إذا استيأس الرسل وظن

هؤلاء الرسل الذين نرسلهم نمهل أعداءهم ولا نعاجلهم العقوبة استدراجا لهم، حتى إذا تأخر إهلاكهم ويئس الرسل من هلاكهم وظن الكفار أن رسلهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من العقاب للمكذبين وإن جاء المؤمنين، جاء نصرنا لرسلنا ونجي الرسل والمؤمنون من الهلاك الواقع على المكذبين، ولا يرد عذابنا عن القوم المجرمين عندما ننزله بهم.

0: لقد كان في قصص الرسل وقصص أممهم وفي قصة يوسف وإخوته موعظة يتعظ بها أصحاب العقول السليمة. ما كان القرآن المشتمل على ذلك كلاما مختلقا مكذوبا على الله، ولكن كان تصديقا للكتب السماوية المنزلة من عند الله، وتفصيلا لكل ما يحتاج إلى تفصيله من الأحكام والشرائع، وإرشادا لكل خير، ورحمة لقوم يؤمنون به، فهم الذين ينتفعون بما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الرعد مدنية. من مقاصد السورة الرد على منكر الوحي والنبوة ببيان مظاهر عظمة الله. التفسير

0: أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
1: ألف لام ميم راء. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات الرفيعة في هذه السورة والقرآن الذي أنزله الله عليك أيها الرسول هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك أنه من عند الله، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون به عنادا وتكبرا.
0: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

الله هو الذي خلق السماوات مرفوعات دون دعائم تشاهدونها، ثم علا وارتفع على العرش علوا يليق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل، وذلل الشمس والقمر لمنافع خلقه، كل من الشمس والقمر يجري لأمد محدد في علم الله، يصرف سبحانه الأمر في السماوات والأرض بما يشاء، يبين الآيات الدالة على قدرته رجاء أن توقنوا بلقاء ربكم يوم القيامة فتستعدوا له بالعمل الصالح.

0: وهو سبحانه الذي بسط الأرض وخلق فيها جبالا ثوابت حتى لا تضطرب بالناس، وجعل فيها أنهارا من ماء لتسقي الناس ودوابهم وزرعهم، ومن كل أنواع الثمرات جعل فيها صنفين كالذكر والأنثى في الحيوان، يلبس الليل النهار فيصير مظلما بعدما كان منيرا. إن في ذلك المذكور لأدلة وبراهين لقوم يتفكرون في صنع الله ويتأملون فيه، فهم الذين ينتفعون بتلك الأدلة والبراهين.
1: وفي الأرض

0: في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: وفي الأرض بقاع متقاربة وفيها بساتين من أعناب وفيها زرع ونخلات مجتمعة في أصل واحد ونخلات منفردات بأصلها، تسقى هذه البساتين وتلك الزروع بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الطعم وغيره من الفوائد رغم تجاورها وسقيها بماء واحد. إن في ذلك المذكور لأدلة وبراهين لقوم يعقلون، لأنهم هم الذين يعتبرون بذلك.

0: وإن تتعجب أيها الرسول من شيء فأحق ما تتعجب منه تكذيبهم بالبعث وقولهم احتجاجا لإنكاره، أإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية نخرة أنبعث ونعاد أحياء؟ أولئك المنكرون للبعث بعد الموت الذين كفروا بربهم فأنكروا قدرته على بعث الموتى، وأولئك توضع السلاسل من النار في أعناقهم يوم القيامة، وأولئك هم أصحاب النار وهم فيها ماكثون أبدا، لا يلحقهم فناء ولا ينقطع عنهم العذاب.
1: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقبل

0: العقاب.
1: ويستعجلك أيها الرسول المشركون بالعقوبة ويستبطئون نزولها بهم قبل استكمالهم النعم التي قدرها الله لهم، وقد مضت من قبلهم عقوبات أمثالهم من الأمم المكذبة، فلما لا يعتبرون بها؟ وإن ربك أيها الرسول لذو تجاوز للناس مع ظلمهم، فلا يعاجلهم بالعقاب ليتوبوا إلى الله، وإنه لقوي العقاب للمصرين على كفرهم إن لم يتوبوا.

0: والعناد.
1: ويقول الذين كفروا بالله تماديا في الصدود والعناد: هل أنزل على محمد آية من ربه مثل ما أنزل على موسى وعيسى؟ إنما أنت أيها الرسول منذر تخوف الناس من عذاب الله، وليس لك من الآيات إلا ما أعطاك الله، ولكل قوم نبي يرشدهم إلى طريق الحق ويدلهم عليه.
0: الله يعلم ما

0: النار.
1: الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها، يعلم كل شيء عنه، ويعلم ما يحصل في الأرحام من نقص وزيادة وصحة واعتلال، وكل شيء عنده سبحانه مقدر بمقدار لا يزيد عليه ولا ينقص عنه.
0: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.
1: لأنه سبحانه عالم كل ما غاب عن حواس خلقه، وعالم كل ما تدركه حواسهم، العظيم في صفاته وأسمائه وأفعاله، المستعلي على كل مخلوق من مخلوقاته بذاته وصفاته.

0: النار.
1: يعلم السر وأخفى، يستوي في علمه من أخفى منكم أيها الناس القول ومن أعلنه، ويستوي في علمه كذلك من هو مستتر بظلمة الليل عن أعين الناس، ومن هو ظاهر بأعماله في وضح النهار.
0: له معقبات من بين يديه ومن

له سبحانه وتعالى ملائكة يعقب بعضهم بعضا على الإنسان، فيأتي بعضهم بالليل وبعضهم بالنهار يحفظون الإنسان بأمر الله من جملة الأقدار التي كتب الله لهم منعها عنه، ويكتبون أقواله وأعماله. إن الله لا يغير ما بقوم من حال طيبة إلى حال غيرها لا تسرهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم من حال الشكر. وإذا أراد الله سبحانه بقوم هلاكا فلا راد لما أراده. وما لكم أيها الناس من دون الله من متول يتولى أموركم، فتلجأوا إليه لدفع ما أصابكم من بلاء.

0: والذي يريكم أيها الناس البرق ويجمع لكم به الخوف من الصواعق والطمع في المطر، وهو الذي ينشئ السحاب المثقل بماء المطر الغزير.
1: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

0: الجبال.
1: ويسبح الرعد ربه تسبيحا مقرونا بحمده سبحانه، وتسبح الملائكة ربها خوفا منه وإجلالا وتعظيما له، ويرسل الصواعق المحرقة على من يشاء من مخلوقاته فيهلكه، والكفار يخاصمون في وحدانية الله، والله شديد الحول والقوة، فلا يريد شيئا إلا فعله.
0: له دعوة الحق

0: الصَّابِرِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ.
1: لله وحده دعوة التوحيد لا يشاركه فيها أحد، والأصنام التي يدعوها المشركون من دونه لا تستجيب دعاء من يدعوها في أي مسألة، وما دعاؤهم لها إلا مثل عطشان يبسط يده إلى الماء ليصل إلى فيه فيشرب منه، وما الماء بواصل إلى فيه، وما دعاء الكافرين لأصنامهم إلا في ضياع وبعد عن الصواب، لأنها لا تملك لهم جلب نفع ولا دفع ضر.

0: قال:
1: ولله وحده يخضع بالسجود جميع من في السماوات ومن في الأرض، يستوي في ذلك المؤمن والكافر، غير أن المؤمن يخضع له ويسجد طوعا، وأما الكافر فيخضع له كرها، وتملي عليه فطرته ألا يخضع له طوعا، وله ينقاد ظل كل ما له ظل من المخلوقات أول النهار وآخره.
0: قل ما

0: النار.
1: قل أيها الرسول للكفار الذين يعبدون مع الله غيره، من خالق السماوات والأرض ومدبر أمرهما؟ قل أيها الرسول، الله هو خالقهما ومدبر أمرهما، وأنتم تقرون بذلك. قل أيها الرسول لهم، أفاتخذتم لأنفسكم أولياء من دون الله عاجزين لا يستطيعون جلب نفع لأنفسهم ولا كشف ضر عنها، فأنى لهم أن يستطيعوا ذلك لغيرهم؟ قل لهم أيها الرسول، هل يستوي الكافر الذي هو أعمى البصيرة والمؤمن الذي هو البصير المهتدي؟ أم هل يستوي الكفر الذي هو ظلمات والإيمان الذي هو نور؟ أم جعلوا لله سبحانه شركاء معه في الخلق، خلقوا مثل خلق الله، فاختلط عندهم خلق الله بخلق شركائهم؟ قل لهم أيها الرسول، الله وحده هو خالق كل شيء لا شريك له في الخلق، وهو المنفرد بالألوهية الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، الغالب على كل شيء.

0: مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: ضرب الله مثلا لتلاشي الباطل وبقاء الحق بماء مطر نازل من السماء حتى سالت به الأودية، كل حسب حجمه صغرا وكبرا، فحمل السيل الغثاء والرغوة مرتفعا فوق الماء. وضرب مثلا آخر لهما ببعض ما يوقد الناس عليه من المعادن النفيسة ابتغاء صهرها وصنع ما يتزين الناس به، فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه. لمثل هذين المثلين يضرب الله مثل الحق والباطل، فالباطل مثل الغثاء والزبد الطافي على الماء، ومثل ما ينفيه صهر المعدن من الصدأ، والحق مثل الماء الصافي الذي يشرب منه وينبت الثمار والكلأ والعشب، ومثل ما بقي من المعدن بعد صهره فينتفع الناس به. كما ضرب الله هذين المثلين يضرب الله الأمثال للناس ليتضح الحق من الباطل.

0: عاد
1: للمؤمنين الذين أجابوا ربهم لما دعاهم لتوحيده وطاعته المثوبة الحسنى وهي الجنة، والكفار الذين لم يجيبوا دعوته إلى توحيده وطاعته لو اتفق أن لهم ما في الأرض من أنواع المال ولهم مثله مضافا إليه لبذلوا كل ذلك فداء لأنفسهم من العذاب. أولئك الذين لم يجيبوا دعوته يحاسبون على سيئاتهم كلها، ومسكنهم الذي يأوون إليه جهنم، وساء فراشهم ومستقرهم الذي هو النار.
0: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.
1: لا يستوي الذي يعلم أن ما أنزله الله عليك أيها الرسول من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه وهو المؤمن المستجيب لله، ومن هو أعمى وهو الكافر غير المستجيب لله. إنما يعتبر ويتعظ بذلك أصحاب العقول السليمة.
0: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
1: الذين استجابوا لله هم الذين يوفون بما عاهدوا الله عليه أو عاهدوا عليه عباده، ولا ينكثون العهود الموثقة مع الله أو مع غيره.
0: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
1: وهم الذين يصلون كل ما أمر الله بوصله من الأرحام ويخشون ربهم خشية تدفعهم إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويخافون أن يحاسبهم الله على كل ما اكتسبوه من الإثم، فمن نوقش الحساب هلك.

0: النار.
1: وهم الذين صبروا على طاعة الله وعلى ما قدره الله عليهم مما يسر أو يسوء، وصبروا على معصيته طلبا لمرضاة الله، وأدوا الصلاة على أكمل وجه، وبذلوا مما أعطيناهم من الأموال الحقوق الواجبة، وبذلوا منها تطوعا خفية للبعد عن الرياء، وجهرا ليتأسى بهم غيرهم، ويدفعون سوء من أساء إليهم بالإحسان إليه. أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم العاقبة المحمودة يوم القيامة.

0: العذاب.
1: هذه العاقبة المحمودة هي جنات يقيمون فيها منعمين إقامة دائمة، ومن تمام نعيمهم فيها أن يدخلها معهم من استقام من آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم إكمالا لأنسهم بلقائهم، والملائكة يدخلون عليهم مهنئين من جميع أبواب منازلهم في الجنة.
0: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
1: وتحييهم الملائكة كلما دخلوا عليهم بقولهم سلام عليكم، أي سلمتم من الآفات بسبب صبركم على طاعة الله وعلى مر أقداره وصبركم عن معصيته، فنعم عاقبة الدار التي كانت عاقبتكم. ولما ذكر الله صفات المؤمنين ثنى بصفات الكفار المعرضين، فقال:

0: أعنه ولهم سوء الدار.
1: والذين ينكثون عهد الله من بعد توكيده ويقطعون ما أمر الله بوصله من الأرحام ويفسدون في الأرض بمعصية الله تعالى، أولئك البعداء الأشقياء، لهم الطرد من رحمة الله ولهم سوء العاقبة وهو النار.
0: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
1: الله يوسع في الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء من عباده، وليس توسيع الرزق علامة على السعادة ولا على محبة الله، ولا ضيقه علامة على الشقاء. وفرح الكفار بالحياة الدنيا فركنوا واطمأنوا إليها، وليست الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا متاعا قليلا ذاهبا.

0: عذاب.
1: ويقول الذين كفروا بالله وبآياته: هل لا أنزل على محمد آية حسية من ربه تدل على صدقه فنؤمن به؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المقترحين: إن الله يضل من يشاء بعدله، ويهدي إليه من رجع إليه بالتوبة بفضله، وليست الهداية بأيديهم حتى يربطوها بإنزال الآيات.

0: قلوب.
1: هؤلاء الذين يهديهم الله هم الذين آمنوا وتستأنس قلوبهم بذكر الله بتسبيحه وتحميده وبتلاوة كتابه وسماعه وبغير ذلك من أنواع الذكر. ألا بذكر الله وحده تستأنس القلوب، وخليق بها ذلك.
0: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
1: وهؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله لهم عيش طيب في الآخرة، ولهم العاقبة الحسنة وهي الجنة.
0: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
1: مثل هذا الإرسال الذي أرسلنا به الرسل السابقين إلى أممهم، أرسلناك أيها الرسول إلى أمتك لتقرأ عليهم القرآن الذي أوحيناه إليك، فهو كاف في الدلالة على صدقك، لكن حال قومك أنهم يجحدون هذه الآية لأنهم يكفرون بالرحمن حيث يشركون معه غيره. قل لهم أيها الرسول، الرحمن الذي تشركون به غيره هو ربي الذي لا معبود بحق غيره، عليه توكلت في جميع أموري وإليه توبتي.

0: الله لا يخلف الميعاد.
1: ولو كان من صفات كتاب من الكتب الإلهية أن تزال به الجبال عن أماكنها، أو تشقق به الأرض فتستحيل أنهارا وعيونا، أو يقرأ على الموتى فيصير أحياء، لكان هذا القرآن المنزل عليك أيها الرسول، فهو واضح البرهان عظيم التأثير لو أنهم كانوا أتقياء القلوب، لكنهم جاحدون. بل لله الأمر كله في إنزال المعجزات وغيرها، أفلم يعلم المؤمنون بالله أنه لو يشاء الله هداية الناس جميعا دون إنزال آيات لهداهم جميعا دونها، لكنه لم يشأ ذلك. ولا يزال الذين كفروا بالله تصيبهم بما عملوا من الكفر والمعاصي داهية شديدة تقرعهم، أو تنزل تلك الداهية قريبا من دارهم، حتى يأتي وعد الله بنزول العذاب المتصل. إن الله لا يترك إنجاز ما وعد به إذا جاء وقته المحدد له.
0: ولقد استهزئ برسل

0: العقاب.
1: ولست أول رسول كذب به قومه وسخروا منه، فقد استهزأت أمم من قبلك أيها الرسول برسلها وكذبوا بهم، فأمهلت الذين كفروا برسلهم حتى ظنوا أني غير مهلكهم، ثم أخذتهم بعد الإمهال بصنوف العذاب، فكيف رأيت عقابي لهم؟ لقد كان عقابا شديدا.
0: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟

0: أفمن هو قائم بحفظ أرزاق جميع الخلق رقيب على كل نفس بما كسبت من عمل فيجازيها على أعمالها أو لا أن يعبد؟ أم هذه الأصنام التي لا حق لها أن تعبد؟ وقد جعلها الكفار شركاء لله ظلما وزورا. قل لهم أيها الرسول: سموا لنا الشركاء الذين عبدتموهم مع الله إن كنتم صادقين في دعواكم، أم تخبرون الله بما لا يعلم في الأرض من الشركاء، أم تخبرونه بظاهر من القول لا حقيقة له؟ بل حسن الشيطان للذين كفروا تدبيرهم السيء فكفروا بالله وصرفهم عن سبيل الرشاد والهداية، ومن يضلل الله عن سبيل الرشاد فليس له من هاد يهديه.
1: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
0: لهم عذاب في الحياة الدنيا بما ينالهم من القتل والأسر على أيدي المؤمنين، ولعذاب الآخرة الذي ينتظرهم أشد عليهم وأثقل من عذاب الدنيا لما فيه من الشدة والدوام الذي لا ينقطع، وليس لهم مانع يحميهم من عذاب الله يوم القيامة.

0: النار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.
1: صفة الجنة التي وعد الله بها المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أنها تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، ثمارها دائمة لا تنقطع عكس ثمار الدنيا، وظلها دائم لا يزول ولا يتقلص. تلك هي عاقبة الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعاقبة الكافرين النار يدخلونها ماكثين فيها أبداً.

0: يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.
1: والذين أعطيناهم التوراة من اليهود والذين أعطيناهم الإنجيل من النصارى يفرحون بما أنزل عليك أيها الرسول لموافقته لبعض ما أنزل عليهم، ومن طوائف اليهود والنصارى من ينكر بعض ما أنزل إليك مما لا يتفق مع أهوائهم أو مما يصفهم بالتبديل والتحريف. قل لهم أيها الرسول إنما أمرني الله أن أعبده وحده ولا أشرك به غيره، إليه وحده أدعو ولا أدعو غيره، وإليه وحده مرجعي، وبهذا جاءت التوراة والإنجيل.

0: الأسواق.
1: ومثل إنزالنا الكتب السابقة بألسنة أقوامها أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن قولا فصلا مبينا للحق عربيا، ولئن اتبعت أيها الرسول أهواء أهل الكتاب في مساومتهم لك بحذف ما لا يتفق مع أهوائهم بعدما جاءك من العلم الذي علمك الله إياه، فليس لك من الله ولي يتولى أمرك وينصرك على أعدائك، وليس لك مانع يمنعك من عذابه.
0: ولقد

0: العذاب.
1: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك أيها الرسول من البشر، فلست بدعا من الرسل، وجعلنا لهم أزواجا وجعلنا لهم أولادا كسائر البشر، ولم نجعلهم ملائكة لا يتزوجون ولا ينجبون، وأنت من هؤلاء الرسل الذين هم بشر يتزوجون وينجبون، فلماذا يعجب المشركون من كونك كذلك؟ ولا يصح لرسول أن يأتي من عنده بآية إلا إن أذن الله بإتيانه بها، لكل أمر قضاه الله كتاب ذكر فيه ذلك، وأجل لا يتقدم ولا يتأخر.
0: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب.
1: يزيل الله ما يشاء إزالته من خير أو شر أو سعادة أو شقاء وغيرها، ويثبت ما يشاء منها، وعنده اللوح المحفوظ، فهو مرجع كل ذلك، وما يظهر من محو أو إثبات مطابق لما هو فيه.

0: العذاب.
1: وإن أريناك أيها النبي بعض ما نعدهم به من العذاب قبل موتك فذلك إلينا، أو أمتناك قبل أن نريك إياه، فليس عليك إلا تبليغ ما أمرناك بتبليغه، وليس عليك مجازاتهم ولا محاسبتهم، فذلك علينا.
0: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
1: أولم يشاهد هؤلاء الكفار أن نأتي أرض الكفر ننقصها من أطرافها بنشر الإسلام وفتح المسلمين لها، والله يحكم ويقضي بما يشاء بين عباده، ولا أحد يتعقب حكمه بنقض أو تغيير أو تبديل، وهو سبحانه سريع الحساب، يحاسب الأولين والآخرين في يوم واحد.

0: تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار.
1: وقد مكرت الأمم السابقة بأنبيائها وكادت لهم وكذبوا بما جاءوا به، فماذا فعلوا بتدبيرهم لهم؟ لا شيء، لأن التدبير الفاعل هو تدبير الله لا غيره، كما أنه سبحانه هو الذي يعلم جميع أعمال الخلق كلهم لا يخفى عليه شيء منها. وعندئذ سيعلم هؤلاء المكذبون كم كانوا مخطئين في عدم الإيمان بالله، وكم كان المؤمنون مصيبين، فحازوا بذلك الجنة والعاقبة الحسنة.

0: عذاب.
1: ويقول الذين كفروا: لست يا محمد مرسلا من الله. قل لهم: أيها الرسول، كفى بالله شاهدا بيني وبينكم على أني مرسل من ربي إليكم، ومن عنده علم من الكتب السماوية التي جاء فيها نعتي، ومن كان الله شاهدا بصدقه فلا يضره تكذيب من كذب. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة إبراهيم مكية. من مقاصد السورة: إثبات قيام الرسل بالبيان والبلاغ، وتهديد المعرضين عن اتباعهم بالعذاب. التفسير:

0: النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
1: ألف لام راء. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك أيها الرسول لتخرج الناس من الكفر والجهل والضلالة إلى الإيمان والعلم والهداية بإرادة الله تعالى ومعونته إلى دين الإسلام الذي هو طريق الله العزيز الذي لا يغالبه أحد المحمود في كل شيء.
0: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.
1: الله الذي له وحده ملك ما في السماوات وله وحده ملك ما في الأرض فهو المستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء من خلقه وسينال الذين كفروا عذاب قوي.
0: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.
1: الذين كفروا يؤثرون الحياة الدنيا وما فيها من نعيم زائل على الآخرة وما فيها من نعيم دائم ويصرفون الناس عن طريق الله ويطلبون لطريقه التشويه والزيغ عن الحق والميل عن الاستقامة حتى لا يسلكها أحد وأولئك المتصفون بتلك الصفات في ضلال بعيد عن الحق والصواب.
0: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

0: وما بعثنا من رسول إلا بعثناه متحدثا بلغة قومه ليسهل عليهم فهم ما جاء به من عند الله، ولم نبعثه لإجبارهم على الإيمان بالله. فالله يضل من يشاء بعدله ويوفق من يشاء للهداية بفضله، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره.
1: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

0: الطور.
1: ولقد بعثنا موسى وأيدناه بالآيات الدالة على صدقه وأنه مرسل من ربه، وأمرناه أن يخرج قومه من الكفر والجهل إلى الإيمان والعلم، وأمرناه أن يذكرهم بأيام الله التي أنعم عليهم فيها. إن في تلك الأيام دلالات جلية على توحيد الله وعظيم قدرته وإنعامه على المؤمنين، وهذا ما ينتفع به الصابرون على طاعة الله المداومون على شكر نعمه وآلائه.
0: وإذ قال

0: واذكر أيها الرسول حين امتثل موسى أمر ربه فقال لقومه من بني إسرائيل مذكرا إياهم بنعم الله عليهم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم حين أنقذكم من آل فرعون وسلمكم من بأسهم يذيقونكم شر العذاب، حيث كانوا يذبحون أبناءكم الذكور حتى لا يولد فيكم من يستولي على ملك فرعون، ويبقون نساءكم على قيد الحياة لإذلالهن وإهانتهن. وفي أفعالهم هذه اختبار لكم عظيم على الصبر، فكفأكم الله على صبركم على هذا البلاء بإنقاذكم من بأس آل فرعون.
1: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
0: وقال لهم موسى: اذكروا حين أعلمكم ربكم إعلاما بليغا لئن شكرتم الله على ما أنعم به عليكم من تلك النعم المذكورة ليزيدنكم عليها من إنعامه وفضله، ولئن جحدتم نعمه عليكم ولم تشكروها فإن عذابه لشديد لمن يجحد نعمه ولا يشكرها.

0: شديد.
1: وقال موسى لقومه: يا قوم، إن تكفروا أنتم ويكفر معكم جميع من في الأرض فضرر كفركم يعود عليكم، فإن الله غني بنفسه مستوجب الحمد بذاته، لا ينفعه إيمان المؤمنين ولا يضره كفر الكافرين.

0: ألم يجئكم أيها الكفار خبر إهلاك الأمم المكذبة من قبلكم، قوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح، والأمم الذين جاءوا من بعدهم وهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله، أتتهم رسلهم بالدلائل الواضحة ووضعوا أيديهم في أفواههم عضين على أصابعهم من الغيظ على الرسل، وقالوا لرسلهم إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك باعث على الريبة مما تدعوننا إليه.
1: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

قالت لهم رسلهم ردا عليهم: أفي توحيد الله وإفراده بالعبادة شك؟ وهو خالق السماوات وخالق الأرض وموجدهما على غير مثال سابق، يدعوكم إلى الإيمان به ليمحو عنكم من ذنوبكم السابقة ويؤخركم إلى حين استيفائكم لآجالكم المحددة في حياتكم الدنيا. قالت لهم أقوامهم: لستم إلا بشرا مثلنا، لا مزية لكم علينا، تريدون صرفنا عن عبادة ما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بحجة واضحة تدل على صدقكم فيما تدعونه من أنكم رسل من الله إلينا.

0: قالت لهم رسلهم ردا عليهم: لسنا إلا بشرا مثلكم، فنحن لا ننكر مماثلتكم في ذلك، ولكن لا يلزم من تلك المماثلة المماثلة في كل شيء، فالله يتفضل بالإنعام الخاص على من يشاء من عباده، فيصطفيهم رسلا إلى الناس، وما يصح لنا أن نأتيكم بما طلبتم من حجة إلا بمشيئة الله، فليس الإتيان بها في مقدورنا، بل الله وحده هو القادر على ذلك، وعلى الله وحده يجب أن يعتمد المؤمنون في شؤونهم كلها.
1: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا.

وأي مانع وأي عذر يحول بيننا وبين التوكل عليه، وقد أرشدنا لأقوم الطرق وأوضحها، ولنصبرن على إيذائكم لنا بالتكذيب والسخرية، وعلى الله وحده يجب أن يعتمد المؤمنون في جميع أمورهم.

وقال الذين كفروا من أقوام الرسل لما عجزوا عن محاجة رسلهم لنخرجنكم من قريتنا أو لترجعن عن دينكم إلى ديننا، فأوحى الله إلى الرسل تثبيتا لهم لنهلكن الظالمين الذين كفروا بالله وبرسله.

0: إهلاكهم، ذلك المذكور من إهلاك الكفار المكذبين وإسكان رسلهم والمؤمنين الأرض من بعد إهلاكهم، هو لمن استحضر عظمتي ومراقبتي له وخاف إنذاري له بالعذاب.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد،
0: وطلب الرسل من ربهم أن ينصرهم على أعدائهم، وخسر كل متكبر معاند للحق لا يتبعه مع ظهوره له.

0: بعيد.
1: من أمام هذا المتكبر يوم القيامة جهنم، فهي له بالمرصاد، ويسقى فيها من قيح أصحاب النار الذي يسيل منهم فلا يروي عطشه، فلا يزال يعذب بالعطش وغيره من صنوف العذاب.

0: وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.
1: يتكلف شربه مرة بعد مرة لشدة مرارته وحرارته ونتنه، ولا يقدر على ابتلاعه، ويأتيه الموت من كل جهة من شدة ما يقاسيه من العذاب، وليس هو بميت فيستريح، بل يبقى حيا يعاني العذاب، ومن أمامه عذاب آخر شديد ينتظره.

0: مثل ما يقدمه الكفار من أعمال البر كالصدقة والإحسان والرحمة بالضعيف مثل رماد اشتدت به الرياح في يوم شديد هب بالرياح فحملته بقوة وفرقته في كل مكان حتى لم يبق له أثر، وهكذا أعمال الكفار عصف بها الكفر فلم تنفع أصحابها يوم القيامة، ذلك العمل الذي لم يؤسس على الإيمان هو الضلال البعيد عن طريق الحق.
1: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
0: ألم تعلم أيها الإنسان أن الله خلق السماوات وخلق الأرض بالحق فلم يخلقهما عبثا؟ إن يشأ اذهبكم أيها الناس والإتيان بخلق آخر يعبده ويطيعه بدلا منكم لأذهبكم وجاء بخلق آخر يعبده ويطيعه، فهو أمر سهل يسير عليه.
1: وما ذلك على الله بعزيز.
0: وليس إهلاككم والإتيان بخلق غيركم بمعجز له سبحانه، فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.

0: قميص.
1: وخرج الخلائق من قبورهم إلى الله يوم الميعاد، فقال الأتباع الضعفاء للسادة الرؤساء: إنا كنا لكم أيها السادة أتباعا نأتمر بأمركم وننتهي بنهيكم، فهل أنتم دافعون عنا من عذاب الله شيئا؟ قال السادة الرؤساء: لو وفقنا الله للهداية لأرشدناكم إليها فنجونا جميعا من عذابه، ولكن ضللنا فأضللناكم، يستوي علينا وعليكم أن نضعف عن تحمل العذاب أو أن نصبر، ليس لنا مهرب من العذاب.
0: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم

0: وقال إبليس حين دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: إن الله وعدكم الوعد الحق فأنجزكم ما وعدكم، ووعدتكم وعد الباطل فلم أفي بما وعدتكم به، وما كان لي من قوة أقهركم بها في الدنيا على الكفر والضلال، لكن دعوتكم إلى الكفر وزينت لكم المعاصي فسارعتم إلى اتباعي، فلا تلوموني على ما حصل لكم من الضلال، ولوموا أنفسكم فهي أولى باللوم، ما أنا بمغيثكم بدفع العذاب عنكم وما أنتم بمغيثي بدفعه عني، إني كفرت بجعلكم إياي شريكا لله في العبادة، إن الظالمين بالشرك بالله في الدنيا والكفر به لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة. ولما ذكر الله مصير الكفار يوم القيامة ترهيبا منه ذكر مصير المؤمنين ترغيبا فيه فقال:
1: وأولئك

0: وسلم.
1: وبخلاف مصير الظالمين أدخل الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا بإذن ربهم وحوله، يحيي بعضهم بعضا وتحييهم الملائكة ويحييهم ربهم سبحانه بالسلام.

0: أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
1: ألم تعلم أيها الرسول كيف ضرب الله مثلا لكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله حين مثلها بشجرة طيبة هي النخلة، جذعها ضارب في قرار الأرض تشرب الماء بعروقها الطيبة، وفرعها مرتفع إلى السماء يشرب من الندى ويستنشق الهواء الطيب.

0: الناس لعلهم يتذكرون.
1: تعطي هذه الشجرة الطيبة ثمرها الطيب كل وقت بأمر ربها، ويضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للناس رجاء أن يتذكروا.
0: ومثل

0: الفضل.
1: ومثل كلمة الشرك الخبيثة مثل شجرة خبيثة وهي شجرة الحنظل، اقتلعت من أصلها ليس لها ثبات على الأرض ولا ارتفاع إلى السماء، فتموت وتذرها الرياح. فكلمة الكفر مآلها الفناء، ولا يصعد لصاحبها إلى الله عمل طيب.

0: ويفعل الله ما يشاء.
1: يثبت الله المؤمنين بكلمة التوحيد الثابتة إيمانا تاما في الحياة الدنيا حتى يموتوا وهم على الإيمان، وفي البرزخ في قبورهم عند السؤال، ويثبتهم يوم القيامة، ويضل الله الظالمين بالشرك بالله والكفر به عن الصواب والرشد، ويفعل الله ما يشاء من إضلال من أراد إضلاله بعدله، ومن هداية من شاء هدايته بفضله، فلا مكره له سبحانه.
0: ألم

0: النار.
1: لقد رأيت حال الذين كفروا بالله وبرسوله من قريش حين اعتاضوا عن إنعام الله عليهم بالأمن في الحرم وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، اعتاضوا عن ذلك الكفر بنعمه حين كذبوا بما جاءهم به من ربه وأنزلوا من اتبعهم في الكفر من أقوامهم دار الهلاك.
0: جهنم يصلونها وبئس القرار.
1: ودار الهلاك هي جهنم، يدخلونها يقاسون حرها وساء المستقر مستقرهم.

وجعل المشركون لله أمثالا ونظراء ليضلوا من اتبعهم عن سبيل الله بعد أن ضلوهم عنها. قل لهم أيها الرسول، تمتعوا بما أنتم فيه من الشهوات ونشر الشبهات في هذه الحياة الدنيا، فإن مرجعكم يوم القيامة إلى النار، ليس لكم مرجع غيرها.

0: قال:
1: قل أيها الرسول للمؤمنين، أيها المؤمنون، أدوا الصلاة على أكمل وجه، وأنفقوا مما رزقكم الله النفقات الواجبة والمستحبة، خفية خوفا من الرياء، وجهرا ليقتدي بكم غيركم، من قبل أن يجيء يوم لا بيع فيه، ولا فداء فيفتدى من عذاب الله، ولا صداقة حتى يشفع الصديق لصديقه.

0: فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: الله الذي أنشأ السماوات وأنشأ الأرض على غير مثال سابق، وأنزل من السماء ماء المطر، فأخرج بذلك الماء المنزل من أصناف الثمار رزقا لكم أيها الناس، وذلل لكم السفن تجري على الماء وفق تقديره، وذلل لكم الأنهار لتشربوا منها وتسقوا أنعامكم وزرعكم.
0: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.
1: وذلل لكم الشمس والقمر يجريان باستمرار، وذلل لكم الليل والنهار يتعاقبان، الليل لنومكم وراحتكم، والنهار لنشاطكم وكدكم.

0: الأرض
1: وأعطاكم من جميع ما طلبتموه ومما لم تطلبوه، وإن تعدوا نعم الله لا تقدروا على حصرها لكثرتها وتعددها، فما ذكر لكم أمثلة منها. إن الإنسان لظلوم لنفسه كثير الجحود لنعم الله سبحانه وتعالى.
0: وإذ قال

0: والسلام.
1: واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وأمه هاجر بوادي مكة: يا رب اجعل هذا البلد الذي أسكنت فيه أهلي وهو مكة بلدا ذا أمن، لا يسفك فيه دم ولا يظلم فيه أحد، وأبعدني وأبعد أولادي عن عبادة الأصنام.

يا رب إن الأصنام أضللن كثيرا من الناس حيث ظنوا أنها تشفع لهم ففتنوا بها وعبدوها من دون الله، فمن تبعني من الناس في توحيد الله وطاعته فإنه من شيعتي وأتباعي، ومن عصاني فلم يتبعني في توحيده وطاعته فإنك يا ربي غفور لذنوب من شئت أن تغفر لهم رحيم بهم.

0: يعلمون.
1: ربنا إني أسكنت بعض ذريتي وهم ابني إسماعيل وأبناؤه بواد وهو مكة لا زرع فيه ولا ماء بجوار بيتك المحرم، ربنا أسكنتهم بجواره ليقيموا الصلاة فيه، فصير يا ربي قلوب الناس تحن إليهم وإلى هذا البلد، وارزقهم من الثمرات رجاء أن يشكروك على إنعامك عليهم.

ربنا إنك تعلم كل ما نسره وكل ما نجهر به، ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، بل يعلمه، فلا يخفى عليه احتياجنا وفقرنا إليه.

الشكر والثناء لله سبحانه الذي أجاب دعائي أن يهب لي من الصالحين، فأعطاني على كبر سني إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة، إن ربي سبحانه سميع دعاء من دعاه.

يا رب اجعلني مؤديا للصلاة على أكمل وجه، واجعل ذريتي ممن يؤديها كذلك يا ربنا، وأجب دعائي واجعله مقبولا عندك.

0: الباب.
1: ربنا اغفر لي ذنوبي واغفر ذنوب والدي، قالها قبل أن يعلم أن أباه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. واغفر للمؤمنين ذنوبهم يوم يقوم الناس لحسابهم أمام ربهم.

0: الأرض.
1: ولتظنن أيها الرسول أن الله إذ يؤخر عذاب الظالمين غافل عما يعمله الظالمون من التكذيب والصد عن سبيل الله وغير ذلك، بل هو عالم بذلك لا يخفى عليه منه شيء، إنما يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة، ذلك اليوم الذي ترتفع فيه الأبصار خوفا من هول ما تشاهده.
0: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.
1: حين يقوم الناس من قبورهم مسرعين إلى الداعي رافع رؤوسهم ينظرون جزعا إلى السماء، لا ترجع إليهم أبصارهم بل تبقى شاخصة من هول ما يشاهدونه، وقلوبهم فارغة لا عقل لها ولا فهم من فزع المشهد.

0: قال:
1: وخوف أيها الرسول أمتك من عذاب الله يوم القيامة، فيقول عند ذلك الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله والشرك به: يا ربنا أمهلنا وأخر عنا العذاب وردنا إلى الدنيا مدة يسيرة نؤمن بك ونتبع الرسل الذين بعثتهم إلينا. فيجابون توبيخا لهم: ألم تكونوا حلفتم في الدنيا أنكم لانتقال لكم من الحياة الدنيا إلى الآخرة منكرين البعث بعد الموت؟
0: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.
1: ونزلتم في مساكن الأمم السابقة الظالمة من قبلكم لأنفسها بالكفر بالله مثل قوم هود وقوم صالح، واتضح لكم ما أوقعناه بهم من الهلاك، وضربنا لكم الأمثال في كتاب الله لتتعظوا فما اتعظتم بها.

0: الأمل.
1: وقد دبر هؤلاء النازلون في مساكن الأمم الظالمة المكايد لقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوته، والله يعلم تدبيرهم لا يخفى عليه منه شيء، وتدبير هؤلاء ضعيف، فهو لا يزيل الجبال ولا غيرها لضعفه، خلافا لمكر الله بهم.
0: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام.
1: فلا تظنن أيها الرسول أن الله الذي وعد رسله بالنصر وإظهار الدين مخلف ما وعد به رسله، إن الله عزيز لا يغلبه شيء، وسيعز أولياءه، ذو انتقام شديد من أعدائه وأعداء رسله.
0: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار.
1: هذا الانتقام من الكفار يحصل يوم تقوم القيامة، يوم تبدل هذه الأرض أرضا أخرى بيضاء نقية، وتبدل السماوات سماوات غيرها، وظهر الناس من قبورهم بأبدانهم وأعمالهم للوقوف بين يدي الله المنفرد بملكه وعظمته، القهار الذي يقهر ولا يقهر، ويغلب ولا يغلب.

0: النار.
1: وتبصر أيها الرسول يوم تبدل الأرض غير الأرض، وتبدل السماوات الكفار والمشركين قد شد بعضهم إلى بعض في القيود، قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالسلاسل، ثيابهم التي يلبسونها من القطران وهي مادة شديدة الاشتعال، وتعلو وجوههم الكالحة النار.

0: الكتاب.
1: هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إعلام من الله إلى الناس، وليخوفوا بما فيه من الترهيب والوعيد الشديد، وليعلموا أن المعبود بحق هو الله وحده فيعبدوه ولا يشركوا به أحدا، وليتعظ به ويعتبر أصحاب العقول السليمة، لأنهم هم الذين ينتفعون بالعظات والعبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الحجر مكية. من مقاصد السورة: توعد المستهزئين بالقرآن والوعد بحفظه تأييدا للنبي وتثبيتا له. التفسير:

0: مبين.
1: ألف لام راء. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات رفيعة الشأن الدالة على أنها منزلة من عند الله، هي آيات قرآن موضح للتوحيد والشرائع.
0: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
1: سيتمنى الكفار يوم القيامة لو كانوا مسلمين، عندما يتضح لهم الأمر وينكشف لهم بطلان ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا.
0: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
1: اترك أيها الرسول هؤلاء المكذبين يأكلوا كما تأكل الأنعام، ويتمتعوا بملذات الدنيا المنقطعة، ويشغلهم طول الأمل عن الإيمان والعمل الصالح، فسوف يعلمون ما هم فيه من الخسران إذا وردوا على الله يوم القيامة.
0: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم.
1: وما أنزلنا الهلاك على قرية من القرى الظالمة إلا كان لها أجل محدد في علم الله، لا تتقدم عنه ولا تتأخر.
0: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
1: لا يأتي أمة من الأمم هلاكها قبل أن يحين أجلها، ولا يتأخر عنها الهلاك إذا حان أجلها، فعلى الظالمين ألا يغتروا بإمهال الله لهم.
0: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.
1: وقال الكفار من أهل مكة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذي نزل عليه كما يدعي الذكر، إنك بدعواك هذه لمجنون تتصرف تصرف المجانين.

0: الظالمين.
1: هل جئتنا بالملائكة يشهدون لك إن كنت من الصادقين بأنك نبي مرسل وأن العذاب نازل بنا؟

0: قال الله ردا على ما اقترحوه من مجيء الملائكة: لا ننزل الملائكة إلا وفق ما تقتضيه الحكمة حين يحين إهلاكهم بالعذاب، وليسوا إذا جئنا بالملائكة ولم يؤمنوا بممهلين، بل سيعاجلون بالعقاب.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
0: إنا نحن نزلنا هذا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم تذكيرا للناس، وإنا للقرآن لحافظون من الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف.
1: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين.
0: ولقد بعثنا من قبلك أيها الرسول رسلا في جماعات الكفر السابقة فكذبوهم، فلست بدعا من الرسل في تكذيب أمتك لك.
1: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
0: وما يأتي جماعات الكفر السابقة رسول إلا كذبوه وسخروا منه.
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين.
0: كما أدخلنا التكذيب في قلوب تلك الأمم، ندخله كذلك في قلوب مشركي مكة بإعراضهم وعنادهم.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: لا يؤمنون بهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مضت سنة الله في إهلاك المكذبين بما جاءت به رسلهم، فليعتبر المكذبون بك.

0: وهؤلاء المكذبون معاندون حتى لو اتضح لهم الحق بالأدلة الجلية، فلو فتحنا لهم بابا من السماء فظلوا يصعدون.
1: لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
0: لما صدقوا ولقالوا إنما سدت أبصارنا عن الإبصار، بل ما نراه هو بتأثير السحر فنحن مسحورون.
1: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.
0: ولقد جعلنا في السماء نجوما عظيمة يهتدي بها الناس في أسفارهم في ظلمات البر والبحر، وجملناها لمن نظر إليها وأبصرها ليستدلوا بها على قدرة الله سبحانه.
1: وحفظناها من كل شيطان رجيم.
0: وحفظنا السماء من كل شيطان مطرود عن رحمة الله.
1: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.
0: إلا من استمع للملأ الأعلى خلسة فيلحقه جرم مضيء فيحرقه.

0: يوزون.
1: والأرض بسطناها ليستقر الناس عليها، وجعلنا فيها جبالا ثوابت حتى لا تميد بالناس، وأنبتنا فيها من أنواع النبات ما هو مقدر محدد بما تقتضيه الحكمة.
0: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.
1: وجعلنا لكم أيها الناس في الأرض ما يعيشكم من المآكل والمشارب ما دمتم في الحياة الدنيا، وجعلنا لغيركم مما لا ترزقونه من الناس والحيوان ما يعيشهم.

0: وما من شيء ينتفع به الناس والدواب إلا نحن قادرون على إيجاده ونفع الناس به، وما نجد ما نجده من ذلك إلا بمقدار محدد تقتضيه حكمتنا ومشيئتنا.
1: وأرسلنا الرياح لواء

0: آمين.
1: وأرسلنا الرياح تلقح السحاب، فأنزلنا من السحاب الملقح بها مطرا، فسقيناكم من ماء المطر، ولستم أيها الناس بخازنين لهذا الماء في الأرض ليكون عيونا وآبارا، وإنما الله هو الذي يخزنه فيها.
0: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون.
1: وإنا لنحن نحيي الموتى بخلقهم من العدم وببعثهم بعد الموت، ونميت الأحياء إذا استوفوا آجالهم، ونحن الباقون الذين نرث الأرض ومن عليها.
0: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.
1: ولقد علمنا من تقدم منكم ولادة وموتا، وعلمنا من تأخر فيهما، لا يخفى علينا من ذلك شيء.
0: وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليم.
1: وإن ربك أيها الرسول هو يحشرهم جميعا يوم القيامة، ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، إنه حكيم في تدبيره، عليم لا يخفى عليه شيء.
0: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون.
1: ولقد خلقنا آدم من طين يابس إن نقر صوت، وهذا الطين الذي خلق منه أسود متغير الريح لطول مكثه.

0: واذكر أيها الرسول إذ قال ربك للملائكة ولإبليس وكان معهم: إني سأخلق بشرا من طين يابس له صوت إذا نقر أسود متغير الريح.
1: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
0: فإذا عدلت صورته وكملت خلقه فاسجدوا له امتثالا لأمري وتحية له.
1: فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
0: فامتثل الملائكة فسجدوا كلهم له كما أمرهم ربهم.
1: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين.
0: لكن إبليس الذي كان مع الملائكة ولم يكن منهم امتنع أن يسجد لآدم مع الملائكة.
1: قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟
0: قال الله لإبليس بعد امتناعه من السجود لآدم: ما حملك ومنعك من أن تسجد مع الملائكة الذين سجدوا امتثالا لأمري؟
1: قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون.
0: قال إبليس متكبرا: ما يصح لي أن أسجد لبشر خلقته من طين يابس كان طينا أسود متغيرا.
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم.
0: قال الله لإبليس: اخرج من الجنة فإنك مطرود.
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين.
0: وإن عليك اللعنة والطرد من رحمتي إلى يوم القيامة.
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون.
0: قال إبليس: يا رب أمهلني ولا تمتني إلى يوم يبعث الخلق.
1: قال فإنك من المنظرين.
0: قال الله له: فإنك من الممهلين الذين أخرت أجلهم.
1: إلى يوم الوقت المعلوم.
0: إلى الوقت الذي يموت فيه جميع الخلائق عند النفخة الأولى.
1: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين.
0: قال إبليس: يا رب بسبب إضلالك لي لو حسنن لهم المعاصي في الأرض ولأضلنهم كلهم عن الصراط المستقيم.
1: إلا عبادك منهم المخلصين.
0: إلا من اصطفيتهم من عبادك لعبادتك.
1: قال هذا صراط علي مستقيم.
0: قال الله: هذا طريق معتدل موصل إلي.
1: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.
0: إن عبادي المخلصين ليس لك قدرة ولا تسلط على إغوائهم إلا من اتبعك من الضالين.
1: وإن جهنم لموعدهم أجمعين.
0: وإن جهنم لموعد إبليس ومن اتبعه من الضالين كلهم.
1: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.
0: لجهنم سبعة أبواب يدخلون منها، لكل باب من أبوابها من أتباع إبليس قدر معلوم منهم يدخل منه.
1: إن المتقين في جنات وعيون.
0: إن الذين اتقوا ربهم بامتثال أمره واجتناب نهيه في جنات وعيون.
1: ادخلوها بسلام آمنين.
0: يقال لهم عند دخولها: ادخلوها بسلامة من الآفات وأمن من المخاوف.

0: وأزلنا ما في صدورهم من حقد وعداوة، إخوة متحابين يجلسون على أسرة ينظر بعضهم إلى بعض.
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
0: لا يصيبهم فيها تعب، وليسوا بمخرجين منها، بل هم خالدون فيها.
1: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
0: أعلم أيها الرسول عبادي أني أنا الغفور لمن تاب منهم الرحيم به.
1: وأن عذابي هو العذاب الأليم.
0: وأعلمهم أن عذابي هو العذاب الموجع، فليتوبوا إلي لينالوا مغفرتي ويأمنوا من عذابي.
1: ونبئهم عن ضيف إبراهيم.
0: وأعلمهم بخبر ضيوف إبراهيم عليه السلام من الملائكة الذين جاءوه بالبشرى بالولد وبإهلاك قوم لوط.
1: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون.
0: حين دخلوا عليه فقالوا له سلاما، فأجابهم بأحسن من تحيتهم وقدم لهم عجلا مشويا ليأكلوه، فقد ظن أنهم بشر، فلما لم يأكلوا منه قال إنا منكم خائفون.
1: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.
0: قال الرسل من الملائكة لا تخف، إنا نخبرك بما يسرك أنه سيكون لك ولد ذكر عليم.
1: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟
0: قال لهم إبراهيم وقد تعجب من تبشيرهم إياه بولد، أبشرتموني بولد مع ما أصابني من الكبر والشيخوخة، فعلى أي وجه تبشرونني؟
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين.
0: قال الرسل من الملائكة لإبراهيم بشرناك بالحق الذي لا مرية فيه، فلا تكن من اليائسين مما بشرناك به.

0: يشركون.
1: قال إبراهيم: وهل ييأس من رحمة ربه إلا المنحرفون عن صراط الله المستقيم؟
0: قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟
1: قال إبراهيم: فما شأنكم الذي جاء بكم أيها المرسلون من الله تعالى؟
0: قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين.
1: قال الرسل من الملائكة: إنا أرسلنا الله لإهلاك قوم عظيم الفساد عظيم الشر، وهم قوم لوط.
0: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين.
1: إلا أهل لوط وأتباعه من المؤمنين فلا يشملهم الإهلاك، إنا مسلموهم جميعا منه.
0: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين.
1: إلا زوجته فقد حكمنا أنها من الباقين الذين يشملهم الهلاك.
0: فلما جاء آل لوط المرسلون.
1: فلما قدم الملائكة المرسلون إلى آل لوط في صور رجال،
0: قال: إنكم قوم منكرون.
1: قال لهم لوط عليه السلام: قوم غير معروفين.
0: قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون.
1: قال الرسل من الملائكة للوط: لا تخف، بل جئناك يا لوط بما كان يشك فيه قومك من العذاب المهلك لهم.
0: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون.
1: وجئناك بالحق الذي لا هزل فيه، وإنا لصادقون فيما أخبرناك به.
0: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.
1: فسر بأهلك بعد مضي جانب من الليل، وسر خلفهم ولا يلتفت أحد منكم إلى الوراء لينظر ما حل بهم، وامضوا إلى حيث أمركم الله أن تمضوا.

0: وأعلمنا لوطا عن طريق الوحي ذلك الأمر الذي قدرناه، وهو أن هؤلاء القوم سيستأصلون بإهلاك آخرهم إذا دخلوا في الصبح.
1: وجاء أهل المدينة يستبشرون،
0: وجاء أهل سدوم مستبشرين بضيوف لوط طمعا في فعل الفاحشة.
1: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون.
0: قال لهم لوط إن هؤلاء القوم ضيوفي فلا تفضحوني بما تريدون بهم.
1: واتقوا الله ولا تخزون،
0: وخافوا الله بترك هذه الفاحشة ولا تذلوني بصنيعكم الشنيع.
1: قالوا أولم ننهك عن العالمين.
0: قال له قومه ألم ننهك عن إضافة أحد من الناس؟
1: قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين.
0: قال لهم لوط عليه السلام معذرا لنفسه أمام ضيوفه هؤلاء بناتي من جملة نسائكم فتزوجوهن إن كنتم قاصدين قضاء شهوتكم.
1: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
0: وحياتك أيها الرسول إن قوم لوط لفي طغيان شهوتهم يترددون.
1: فأخذتهم الصيحة مشرقين،
0: فأخذهم صوت شديد مهلك عند دخولهم في وقت شروق الشمس.

0: إسرائيل.
1: فقلبنا قراهم بجعل عاليها سافلا، وأمطرنا عليهم حجارة من طين متحجر.
0: إن في ذلك لآيات للمتوسمين.
1: إن في ذلك المذكور مما حل بقوم لوط من هلاك لعلامات للمتأملين.
0: وإنها لبسبيل مقيم.
1: وإن قرى قوم لوط لعلى طريق ثابت يراها من يمر بها من المسافرين.
0: إن في ذلك لآية للمؤمنين.
1: إن في ذلك الذي حدث لدلالة للمؤمنين يعتبرون بها.
0: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين.
1: وقد كان قوم شعيب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف ظالمين لكفرهم بالله وتكذيبهم السلام.
0: فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين.
1: فانتقمنا منهم حيث أخذهم العذاب، وإن قرى قوم لوط ومواطن أصحاب شعيب لبطريق واضح لمن مر به.
0: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
1: ولقد كذب الثمود وهم أصحاب الحجر مكان بين الحجاز والشام جميع الرسل حين كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام.
0: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
1: وأعطيناهم الحجج والدلائل على صدقه فيما جاء به من ربه ومن ذلك الناقة، فلم يعتبروا بتلك الدلائل ولم يبالوا بها.
0: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
1: وكانوا يقطعون الجبال ليصنعوا بيوتا لهم يسكنونها آمنين مما يخافون.
0: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
1: فأخذتهم صاعقة العذاب عند دخولهم وقت الصبح.
0: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
1: فما دفع عنهم عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال والمساكن.
0: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
1: وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا ما بينهما باطلا دون حكمة، ما خلقنا كل ذلك إلا بالحق، وإن الساعة لآتية لا محالة، فأعرض أيها الرسول عن المكذبين بك واعف عنهم عفوا حسنا.
0: إن ربك هو الخلاق العليم.
1: إن ربك أيها الرسول هو الخلاق لكل شيء العليم به.
0: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
1: ولقد أعطيناك الفاتحة التي هي سبع آيات وهي القرآن العظيم.
0: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: لا تمدد بصرك إلى ما متعنا به أصنافا من الكفار من متع زائلة ولا تحزن على تكذيبهم وتواضع للمؤمنين.
0: وقل إني أنا النذير المبين.
1: وقل أيها الرسول إني أنا النذير من العذاب البين النذارة.
0: كما أنزلنا على المقتسمين.
1: أنذركم أن يصيبكم مثل ما أنزل الله على المفرقين كتب الله أجزاء فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض.
0: الذين جعلوا القرآن عضين.
1: الذين صيروا القرآن أجزاء فقالوا هو سحر أو كهانة أو شعر.
0: فوربك لنسألنهم أجمعين.
1: فوربك أيها الرسول لنسألن يوم القيامة جميع الذين صيروه أجزاء
0: عما كانوا يعملون،
1: لنسألنهم عما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي في الدنيا.
0: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين،
1: فأعلن أيها الرسول ما أمرك الله به من الدعوة

0: خر فسوف يعلمون.
1: الذين يتخذون مع الله معبودا غيره فسوف يعلمون عاقبة شركهم السيئة.
0: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون.
1: ولقد نعلم أنك أيها الرسول يضيق صدرك بما يصدر منهم من تكذيبهم لك وسخريتهم منك.
0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.
1: فالجأ إلى الله بتنزيهه عما لا يليق به والثناء عليه بصفات كماله، وكن من العابدين لله المصلين له، ففي ذلك علاج لضيق صدرك.
0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: وداوم على عبادة ربك واستمر عليها ما دمت حيا حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة النحل مكية. من مقاصد السورة التذكير بالنعم الدالة على المنعم سبحانه وتعالى. التفسير:
0: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: اقترب ما قضى الله به من عذابكم أيها الكفار، فلا تطلبوا تعجيله قبل أوانه، تنزه الله وتعالى عما يجعل له المشركون من الشركاء.

0: ينزل الله الملائكة بالوحي من قضائه على من يشاء من رسله أن خوفوا أيها الرسل الناس من الشرك بالله، فلا معبود بحق إلا أنا، فاتقوني أيها الناس بامتثال أوامري واجتناب نواهي.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: خلق الله السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق بالحق، فلم يخلقهما باطلا، بل خلقهما ليستدل بهما على عظمته، تنزه عن إشراكهم به غيره.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: خلق الإنسان من نطفة مهينة فنما خلقا من بعد خلق، فإذا هو شديد الجدال بالباطل ليطمس به الحق.
1: نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: خلق الإنسان من نطفة مهينة فنما خلقا من بعد خلق، فإذا هو شديد الجدال بالباطل ليطمس به الحق، مبين في جداله به.
1: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون.
0: والأنعام من الإبل والبقر والغنم خلقها لمصالحكم أيها الناس، ومن هذه المصالح الدفء بأصوافها وأوبارها، ومصالح أخرى في ألبانها وجلودها وظهورها، ومنها تأكلون.
1: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
0: ولكم فيها زينة حين تدخلون في المساء وحين تخرجونها للمرعى في الصباح.

0: عينة ويخلق ما لا تعلمون.
1: وخلق الله لكم الخيل والبغال والحمير لكي تركبوها وتحملوا عليها أمتعتكم، ولتكون جمالا لكم تتجملون به في الناس، ويخلق ما لا تعلمون مما أراد خلقه.

وتحمل هذه الأنعام التي خلقناها لكم أمتعتكم الثقيلة في أسفاركم إلى بلد لم تكونوا واصليه إلا بمشقة عظيمة على الأنفس، إن ربكم أيها الناس لرؤوف رحيم بكم حيث سخر لكم هذه الأنعام.

وعلى الله بيان الطريق المستقيم الموصل إلى مرضاته وهو الإسلام، ومن الطرق ما هو من طرق الشيطان المائلة عن الحق، وكل طريق غير طريق الإسلام فهو مائل، ولو شاء الله أن يوفقكم جميعا للإيمان لوفقكم له جميعا.

0: ومنه شجر فيه تسيمون.
1: هو سبحانه الذي أنزل لكم من السحاب ماء، لكم من ذلك الماء شراب تشربونه وتشربه أنعامكم، ومنه ما يحصل به نبات الشجر الذي فيه ترعون مواشيكم.

0: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
1: ينبت الله لكم بذلك الماء الزروع التي تأكلون منها، وينبت لكم به الزيتون والنخل والأعناب، وينبت لكم من جميع الثمرات. إن في ذلك الماء وما ينشأ عنه لدلالة على قدرة الله لقوم يتفكرون في خلقه فيستدلون به على عظمته سبحانه.
0: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: وذلل الله لكم الليل لتسكنوا فيه وتستريحوا، والنهار لتكسبوا فيه ما تعيشون به، وسخر لكم الشمس وجعلها ضياء، والقمر وجعله نورا، والنجوم مذللات لكم بأمره القدري، بها تهتدون في ظلمات البر والبحر وتعلمون الأوقات وغير ذلك. إن في تسخير ذلك كله لدلالات واضحة على قدرة الله لقوم يعملون عقولهم، فهم الذين يدركون الحكمة منها.

0: وسخر لكم ما خلق سبحانه في الأرض مما اختلفت ألوانه من المعادن والحيوان والنبات والزروع، إن في ذلك المذكور من الخلق والتسخير لدلالة جلية على قدرة الله سبحانه لقوم يعتبرون به ويدركون أن الله قادر ومنعم.
1: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها

0: وهو سبحانه الذي ذلل لكم البحر فمكنكم من ركوبه واستخراج ما فيه لتأكلوا مما تصطادون من سمكه لحما غضا لينا وتستخرجوا منه زينة تلبسونها وتلبسها نساؤكم مثل اللؤلؤ وترى السفن تشق عباب البحر وتركبون هذه السفن طلبا لفضل الله الحاصل من ربح التجارة ورجاء أن تشكروا الله على ما أنعم به عليكم وتفردوه بالعبادة.
1: وألقى

0: يعلمون.
1: وألقى في الأرض جبالا تثبتها حتى لا تضطرب بكم وتميل، وأجرى فيها أنهارا لتشربوا منها وتسقوا أنعامكم وزرعكم، وشق فيها طرقا تسلكونها فتصلون إلى مقاصدكم دون أن تضلوا.
0: وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
1: وجعل لكم في الأرض معالم ظاهرة تهتدون بها في السير نهارا، وجعل لكم النجوم في السماء رجاء أن تهتدوا بها ليلا.
0: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون.
1: أفمن يخلق هذه الأشياء وغيرها كمن لا يخلق شيئا أفلا تتذكرون عظمة الله الذي يخلق كل شيء وتفردوه بالعبادة ولا تشركوا به ما لا يخلق شيئا

0: وإن تحاولوا أيها الناس عد نعم الله الكثيرة التي أنعم بها عليكم وحصرها لا تستطيعوا ذلك لكثرتها وتنوعها، إن الله لغفور حيث لم يؤاخذكم بالغفلة عن شكرها، رحيم حيث لم يقطعها عنكم بسبب المعاصي والتقصير في شكره.
1: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون.
0: والله يعلم ما تخفون أيها العباد من أعمالكم، ويعلم ما تظهرون منها، لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيكم عليها.

0: والذين يعبدهم المشركون من دون الله لا يخلقون شيئا ولو كان قليلا، ومن عبدوهم من دون الله هم الذين يصنعونهم، فكيف يعبدون من دون الله ما يصنعونه بأيديهم من الأصنام؟
1: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.
0: ومع كون عابديهم صنعوهم بأيديهم فهم جمادات لا حياة فيها ولا علم، فهم لا يعلمون متى يبعثون مع عابديهم يوم القيامة ليرموا معهم في نار جهنم.
1: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون.
0: معبودكم بحق هو معبود واحد لا شريك له وهو الله، والذين لا يؤمنون بالبعث للجزاء قلوبهم جاحدة وحدانية الله لعدم خوفها، فهي لا تؤمن بحساب ولا عقاب، وهم متكبرون لا يقبلون الحق ولا يخضعون له.
1: لا جرم أن الله يعلم

حقا إن الله يعلم ما يسره هؤلاء من الأعمال، ويعلم ما يظهرونه منها، لا يخفى عليه شيء، وسيجازيهم عليها، إنه سبحانه لا يحب المستكبرين عن عبادته والخضوع له، بل يمقتهم أشد المقت.

وإذا قيل لهؤلاء الذين ينكرون وحدانية الخالق ويكذبون بالبعث ماذا أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لم ينزل عليه شيئا، وإنما جاء من نفسه بقصص الأولين وأكاذبهم.

0: بغير علم ألا ساء ما يزرون.
1: ليكون مآلهم أن يحملوا آثامهم دون نقص ويحملوا من آثام الذين أضلوهم عن الإسلام جهلا وتقليدا، فما أشد قبح ما يحملونه من آثامهم وآثام أتباعهم.
0: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
1: لقد أتى الكفار من قبل هؤلاء بالمكايد لرسلهم، فهدم الله أبنيتهم من أسسها فسقطت عليهم سقوفهم من فوقهم، وجاءهم العذاب من حيث لا يتوقعون، فقد كانوا يتوقعون أن أبنيتهم تحميهم فأهلكوا بها.
0: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول

0: الظالمين.
1: ثم يوم القيامة يهينهم الله بالعذاب ويذلهم به، ويقول لهم: أين شركائي الذين كنتم تشركونهم معي في العبادة، وكنتم تعادون أنبيائي والمؤمنين بسببهم؟ قال العلماء الربانيون: إن الهوان والعذاب يوم القيامة واقع على الكافرين.
0: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم،

0: الذين يقبض ملك الموت وأعوانه من الملائكة أرواحهم وهم متلبسون بظلم أنفسهم بالكفر بالله، فانقادوا مستسلمين لما نزل بهم من الموت وأنكروا ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي، ظنا منهم أن الإنكار ينفعهم، فيقال لهم كذبتم، قد كنتم كافرين تعملون المعاصي، إن الله عليم بما كنتم تعملون في الدنيا لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيكم عليه.
1: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.
0: ويقال لهم ادخلوا حسب أعمالكم أبواب جهنم ماكثين فيها أبدا، فلساءت مقرا للمتكبرين عن الإيمان بالله وعبادته وحده.
1: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
0: وقيل للذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ماذا أنزل ربكم على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أجابوا: أنزل الله عليه خيرا عظيما، للذين أحسنوا عبادة الله وأحسنوا التعامل مع خلقه في هذه الحياة الدنيا مثوبة حسنة، منها النصر وسعة الرزق، وما أعده الله لهم من الثواب في الآخرة خير مما عجله لهم في الدنيا، ولنعم دار المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه دار الآخرة.

جنات إقامة واستقرار يدخلونها، تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، لهم في هذه الجنات ما تشتهي أنفسهم من المآكل والمشرب وغيرهما، بمثل هذا الجزاء الذي يجزي به المتقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجزي المتقين من الأمم السابقة.

الذين يقبض ملك الموت وأعوانه من الملائكة أرواحهم في حال طهارة قلوبهم من الكفر، تخاطبهم الملائكة بقولهم: سلام عليكم، سلمتم من كل آفة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا من الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح.

0: أنفسهم يظلمون.
1: هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة لقبض أرواحهم وضرب وجوههم وأدبارهم، أو يأتي أمر الله باستئصالهم بالعذاب في الدنيا؟ مثل هذا الفعل الذي يفعله المشركون في مكة فعله المشركون من قبلهم فأهلكهم الله، وما ظلمهم حين أهلكهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإرادها موارد الهلاك بالكفر بالله.

فنزلت عليهم عقوبات أعمالهم التي كانوا يعملونها، وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه إذا ذكروا به.

0: قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
1: وقال الذين أشركوا مع الله غيره في عبادتهم لو شاء الله أن نعبده وحده ولا نشرك به لما عبدنا أحدا غيره لا نحن ولا آباؤنا من قبلنا ولو شاء ألا نحرم شيئا ما حرمناه. بمثل هذه الحجة الباطلة قال الكفار السابقون فما على الرسل إلا التبليغ الواضح لما أمروا بتبليغه وقد بلغوا ولا حجة للكفار في الاعتذار بالقدر بعد أن جعل الله لهم مشيئة واختيارا وأرسل إليهم رسله.
0: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وجهوا

ولقد بعثنا في كل أمة سابقة رسولا يأمر أمته بأن يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة غيره من الأصنام والشياطين وغيرهم، فكان منهم من وفقه الله فآمن به واتبع ما جاء به رسوله، وكان منهم من كفر بالله وعصى رسوله فلم يوفقه فوجبت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض لتروا بأعينكم كيف كان مصير المكذبين بعدما حل بهم من عذاب وهلاك.

إن تجتهد أيها الرسول بما تستطيع من دعوتك لهؤلاء وتحرص على هدايتهم وتأخذ بأسباب ذلك، فإن الله لا يوفق للهداية من يضله، وليس لهم من دون الله من أحد ينصرهم بدفع العذاب عنهم.

0: يعلمون.
1: وحلف هؤلاء المكذبون بالبعث مبالغين في حلفهم جاهدين فيه مؤكدين له لا يبعث الله من يموت دون أن تكون لهم حجة على ذلك، بلى سيبعث الله كل من يموت وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله يبعث الموتى فينكرون البعث.

يبعثهم الله جميعا يوم القيامة ليوضح لهم حقيقة ما كانوا يختلفون فيه من التوحيد والبعث والنبوة، وليعلم الكفار أنهم كانوا كاذبين في ادعائهم شركاء مع الله وفي إنكارهم للبعث.

0: إن إذا أردنا إحياء الموتى وبعثهم فلا مانع يمنعنا من ذلك، إنما نقول لشيء إذا أردناه كن فيكون لا محالة.
1: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
0: والذين تركوا ديارهم وأهليهم وأموالهم مهاجرين من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله من بعد ما عذبهم الكفار وضيقوا عليهم لننزلنهم في الدنيا دارا يكونون فيها أعزة، ولثواب الآخرة أعظم لأن منه الجنة، لو كان المتخلفون عن الهجرة يعلمون ثواب المهاجرين لما تخلفوا عنها.
1: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
0: هؤلاء المهاجرون في سبيل الله هم الذين صبروا على أذى أقوامهم ومفارقة أهليهم وأوطانهم، وصبروا على طاعة الله، وهم على ربهم وحده يعتمدون في كل أمورهم، فأعطاهم الله هذا الجزاء العظيم.

0: وما أرسلنا من قبلك أيها الرسول إلا رجالا من البشر نوحي إليهم، فلم نرسل رسلا وإن كنتم تنكرون ذلك، وهذه سنتنا المضطردة. فاسألوا أهل الكتب السابقة يخبروكم أن الرسل كانوا بشرا ولم يكونوا ملائكة إن كنتم لا تعلمون أنهم بشر.
1: بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
0: أرسلنا هؤلاء الرسل من البشر بالدلائل الواضحة وبالكتب المنزلة، وأنزلنا إليك أيها الرسول القرآن لتوضح للناس ما يحتاج منه إلى توضيح، ولعلهم يعملون أفكارهم فيتعظوا بما تضمنه.

0: أفأمن الذين دبروا المكايد ليصدوا عن سبيل الله أن يخسف الله بهم الأرض كما خسفها بقارون، أو يجيئهم العذاب من حيث لا ينتظرون مجيئه،
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين،
0: أو يصيبهم العذاب في حال تقلبهم في أسفارهم وسعيهم لمكاسبهم فليسوا بفائتين ولا ممتنعين،
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم،
0: أو أمنوا أن ينالهم عذاب الله حال خوفهم منه، فالله قادر على تعذيبهم في كل حال، إن ربكم لرؤوف رحيم لا يعاجل بالعقوبة لعل عباده يتوبون إليه.

أولم ينظر هؤلاء المكذبون نظر تأمل إلى مخلوقاته تميل ظلالها يمينا وشمالا تبعا لحركة الشمس وسيرها نهارا وللقمر ليلا خاضعة لربها ساجدة له سجودا حقيقيا وهي ذليلة.

0: يعلمون.
1: ولله وحده يسجد جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من دابة، وله وحده يسجد الملائكة وهم لا يستكبرون عن عبادة الله وطاعته.
0: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: وهم مع ما هم عليه من العبادة والطاعة الدائمة يخافون ربهم الذي هو فوقهم بذاته وقهره وسلطانه، ويفعلون ما يأمرهم به ربهم من الطاعة.

0: واحد فإياي فارهبون.
1: وقال الله سبحانه لجميع عباده: لا تتخذوا معبودين اثنين، إنما هو معبود بحق واحد لا ثاني له ولا شريك، فإياي فخافوني ولا تخافوا غيري.
0: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.
1: وله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وله وحده الطاعة والخضوع والإخلاص ثابتا، أفغير الله تخافون؟ لا، بل خافوه وحده.

وما بكم أيها الناس من نعمة دينية أو دنيوية فمن الله سبحانه لا من غيره، ثم إذا أصابكم بلاء أو مرض أو فقر فإليه وحده تتضرعون بالدعاء ليكشف عنكم ما أصابكم، فمن يمنح النعم ويكشف النقم هو الذي يجب أن يعبد وحده.

0: ثم إذا استجاب دعوتكم فصرف ما بكم من ضر إذا طائفة منكم بربهم يشركون حيث يعبدون معه غيره فأي لؤم هذا؟
1: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.
0: شركهم بالله جعلهم يكفرون نعم الله عليهم ومنها كشف الضر، ولهذا قيل لهم تمتعوا بما أنتم فيه من نعيم حتى يأتيكم عذاب الله الآجل والعاجل.
1: ويجعل

0: ويجعل المشركون لأصنامهم التي لا تعلم شيئا لأنها جمادات ولا تنفع ولا تضر قسما من أموالهم التي رزقناهم يتقربون به إليها، والله لتسألن أيها المشركون يوم القيامة عما كنتم تزعمون من أن هذه الأصنام آلهة وأن لها قسما من أموالكم.
1: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.
0: وينسب المشركون لله البنات ويعتقدون أنها الملائكة، فينسبون إليه البنوة ويختارون له ما لا يحبونه لأنفسهم، تنزه سبحانه وتقدس عما يجعلونه له منها، ويجعلون لهم ما تميل إليه أنفسهم من الأولاد الذكور، فأي جرم أعظم من هذا؟
1: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
0: وإذا أخبر أحد هؤلاء المشركين بميلاد أنثى اسود وجهه من شدة كراهية ما أخبر به، وامتلأ قلبه هما وحزنا، ثم هو ينسب إلى الله ما لا يرضاه لنفسه.
1: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

0: يختفي ويتغيب عن قومه من سوء ما أخبر به من ميلاد أنثى، تحدثه نفسه: أيمسك هذه البنت على ذل وانكسار أم يئدها فيخفيها في التراب؟ ما أقبح ما يحكم به المشركون حيث حكموا لربهم بما يكرهون لأنفسهم.
1: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.
0: للكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة صفة السوء من الحاجة للولد والجهل والكفر، ولله الصفات الحميدة العليا من الجلال والكمال والغنى والعلم، وهو سبحانه العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه.

0: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: ولو يعاقب الله سبحانه الناس بسبب ظلمهم وكفرهم به ما ترك على الأرض من إنسان ولا حيوان يدب على وجهها، ولكنه سبحانه يؤخرهم إلى أمد محدد في علمه، فإذا جاء ذلك الأمد المحدد في علمه لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون ولو وقتا يسيرا.
0: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

ويجعلون لله سبحانه ما يكرهون نسبته إليهم من الإناث، وتنطق ألسنتهم بالكذب أن لهم عند الله المنزلة الحسنى، إن صح أنهم سيبعثون كما يقولون. حقا إن لهم النار، وإنهم متركون فيها لا يخرجون منها أبداً.

0: الرحيم.
1: تالله لقد بعثنا رسلا إلى أمم من قبلك أيها الرسول، فحسن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة من الشرك والكفر والمعاصي، فهو نصيرهم المزعوم يوم القيامة فليستنصروه، ولهم يوم القيامة عذاب موجع.

0: يؤمنون.
1: وما أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن إلا لتبين لجميع الناس ما اختلفوا فيه من التوحيد والبعث وأحكام الشرع، وأن يكون القرآن هداية ورحمة للمؤمنين بالله وبرسله وبما جاء به القرآن، فهم الذين ينتفعون بالحق.

والله أنزل من جهة السماء مطرا فأحيا به الأرض بإخراج النبات منها بعد أن كانت قاحلة جافة. إن في إنزال المطر من جهة السماء وإخراج نبات الأرض به لدلالة واضحة على قدرة الله لقوم يسمعون كلام الله ويتدبرونه.

0: خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: وإن لكم أيها الناس في الإبل والبقر والغنم لعظة تتعظون بها، حيث نسقيكم من ضروعها لبنا خارجا من بين ما يحتويه البطن من فضلات وما في الجسم من دم، ومع هذا يخرج لبنا خالصا نقيا لذيذا يطيب للشاربين.
0: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا

0: يشكرون.
1: ولكم عظة فيما نرزقكم من ثمرات النخل ومن ثمرات الأعناب، فتتخذون منه مسكرا يذهب بالعقل وهو غير حسن، وتتخذون منه رزقا حسنا تنتفعون به مثل التمر والزبيب والخل والدبس، إن في ذلك المذكور لدلالة على قدرة الله وإنعامه على عباده لقوم يعقلون، فهم الذين يعتبرون.
0: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
1: وألهم ربك أيها الرسول النحل وأرشدها أن اتخذي لك بيوتا في الجبال، واتخذي بيوتا في الشجر وفيما يبنيه الناس ويسقفونه.
0: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي

0: يعلمون.
1: ثم كلي من كل ما تشتهينه من الثمرات، واسلك الطرق التي ألهمك ربك سلوكها مذللة، يخرج من بطون تلك النحل عسل مختلف الألوان، فيه الأبيض والأصفر وغيرهما، فيه شفاء للناس يعالجون به الأمراض. إن في إلهام النحل ذلك وفي العسل الذي يخرج من بطونها لدلالة على قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه لقوم يتفكرون، فهم الذين يعتبرون.

0: خير.
1: والله خلقكم على غير مثال سابق، ثم يميتكم عند انقضاء آجلكم، ومنكم من يمتد عمره إلى أسوأ مراحل العمر وهو الهرم، فلا يعلم مما كان يعلمه شيئا. إن الله عليم لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، قدير لا يعجزه شيء.
0: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما

والله سبحانه وتعالى فضل بعضكم على بعض فيما منحكم من الرزق، فجعل منكم الغني والفقير والسيد والمسود، فليس الذين فضلهم الله في الرزق براد ما أعطاهم الله على عبيدهم حتى يكونوا شركاء بالسوية معهم في الملك، فكيف يرضون لله شركاء من عبيده ولا يرضون لأنفسهم أن يكون لهم شركاء من عبيدهم يستوون معهم؟ فأي ظلم هذا، وأي جحود لنعم الله أعظم من هذا؟

والله جعل لكم أيها الناس من جنسكم أزواجا تأنسون بهن، وجعل لكم من أزواجكم أولادا وأولاد أولاد، ورزقكم من المأكولات كاللحم والحبوب والفواكه طيبها، أفبالباطل من الأصنام والأوثان يؤمنون، وبنعم الله الكثيرة التي لا يستطيعون حصرها يكفرون ولا يشكرون الله بأن يؤمنوا به وحده،

ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله أصناما لا يملكون أن يرزقوهم أي رزق من السماوات ولا من الأرض، ولا يتأتى منهم أن يملكوا ذلك لكونهم جمادات لا حياة لهم ولا علم.

0: تعلمون.
1: فلا تجعلوا أيها الناس لله أشباها من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، فليس لله شبيه حتى تشركوه معه في العبادة، إن الله يعلم ما له من صفات الجلال والكمال وأنتم لا تعلمون ذلك، فتقعون في الشرك به وادعاء مماثلته لأصنامكم.
0: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن

0: هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.
1: ضرب الله سبحانه مثلا للرد على المشركين عبدا مملوكا عاجزا عن التصرف ليس له ما ينفقه، وحرا أعطيناه من لدنا مالا حلالا يتصرف فيه بما يشاء، فهو يبذل منه في الخفاء والجهر ما يشاء، فلا يستوي هذان الرجلان، فكيف تسوون بين الله المالك المتصرف في ملكه بما يشاء وبين أصنامكم العاجزة؟ الثناء لله المستحق للثناء، بل أكثر المشركين لا يعلمون انفراد الله بالألوهية واستحقاق أن يعبد وحده.

0: وضرب الله سبحانه مثلا آخر للرد عليهم، هو مثل رجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يفهم لصممه وبكمه، عاجز عن نفع نفسه وعن نفع غيره، وهو حمل ثقيل على من يعوله ويتولى أمره أينما يبعثه لجهة لا يأتي بخير ولا يظفر بمطلوب. هل يستوي من هذه حاله مع من هو سليم السمع والنطق، نفعه متعد فهو يأمر الناس بالعدل وهو مستقيم في نفسه، فهو على طريق واضح لا لبس فيه ولا عوج؟ فكيف تسوون أيها المشركون بين الله المتصف بصفات الجلال والكمال وبين أصنامكم التي لا تسمع ولا تنطق ولا تجلب نفعا ولا تكشف ضرا؟
1: ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير.
0: ولله وحده علم ما غاب في السماوات وعلم ما غاب في الأرض، فهو المختص بعلم ذلك دون أحد من خلقه. وما شأن القيامة التي هي من الغيوب المختصة به في سرعة مجيئها إذا أراده إلا مثل انطباق جفن عين وفتحه، بل هو أقرب من ذلك، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، إذا أراد أمرا قال له كن فيكون.

والله أخرجكم أيها الناس من بطون أمهاتكم بعد انقضاء وقت الحمل أطفالا لا تدركون شيئا، وجعل لكم السمع لتسمعوا به، والأبصار لتبصروا بها، والقلوب لتعقلوا بها، رجاء أن تشكروه على ما أنعم به عليكم منها.

0: ألم ينظر المشركون إلى الطير مذللات مهيئات للطيران في الهواء بما منحها الله من الأجنحة ورقة الهواء وألهمها قبض أجنحتها وبسطها؟ ما يمسكهن في الهواء عن السقوط إلا الله القادر. إن في ذلك التذليل والإمساك عن السقوط لدلالات لقوم يؤمنون بالله، لأنهم الذين ينتفعون بالدلالات والعبر.
1: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

والله سبحانه جعل لكم من بيوتكم التي تبنونها من الحجر وغيره استقرارا وراحة، وجعل لكم من جلود الإبل والبقر والغنم خياما وقبابا في البادية مثل بيوت الحضر، يخف عليكم حملها في ترحالكم من مكان لآخر، ويسهل نصبها وقت نزولكم. وجعل لكم من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز أثاثا لبيوتكم وأكسية وأغطية تتمتعون بها إلى زمن محدد.

0: وأتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.
1: والله جعل لكم من الأشجار والأبنية ما تستظلون به من الحر، وجعل لكم من الجبال أسرابا ومغارات وكهوفا تستترون فيها عن البرد والحر والعدو، وجعل لكم قمصانا وثيابا من القطن وغيره تدفع عنكم الحر والبرد، وجعل لكم دروعا تقيكم بأس بعضكم في الحرب فلا ينفذ السلاح إلى أجسامكم، كما أنعم الله به عليكم من النعم السابقة يكمل نعمه عليكم رجاء أن تنقادوا لله وحده ولا تشركوا به شيئا.
0: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين.
1: فإن أعرضوا عن الإيمان والتصديق بما جئت به فليس عليك أيها الرسول إلا تبليغ ما أمرت بتبليغه تبليغا واضحا، وليس عليك حملهم على الهداية.
0: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
1: يعرف المشركون نعم الله التي أنعم بها عليهم، ومنها إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم يجحدون نعمه بعدم شكرها وبالتكذيب برسوله، وأكثرهم الجاحدون لنعمه سبحانه.

0: واذكر أيها الرسول يوم يبعث الله من كل أمة رسولها الذي أرسل إليها يشهد على إيمان المؤمن منهم وكفر الكافر، ثم بعد ذلك لا يسمح للكفار بالاعتذار عما كانوا عليه من الكفر، ولا يرجعون إلى الدنيا ليعملوا ما يرضى عنه ربهم، فالآخرة دار حساب لا دار عمل.
1: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون.
0: وإذا عاين الظالمون المشركون العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم يمهلون بتأخيره عنهم، بل يدخلونه خالدين فيه مخلدين.

وإذا عاين المشركون في الآخرة معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله قالوا ربنا هؤلاء هم شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دونك، قالوا ذلك ليحملوهم أوزارهم، فأنطق الله معبوداتهم فردوا عليهم إنكم أيها المشركون لكاذبون في عبادتكم شريكا مع الله فليس معه شريك فيعبد.

واستسلم المشركون وانقادوا لله وحده، وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من ادعاء أن أصنامهم تشفع لهم عند الله.

0: الذين كفروا بالله وصرفوا غيرهم عن سبيل الله زدناهم عذابا بسبب فسادهم وإفسادهم بإضلالهم لغيرهم على العذاب الذي استحقوه لكفرهم.
1: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم

0: آمين.
1: واذكر أيها الرسول يوم نبعث في كل أمة رسولا يشهد عليهم بما كانوا عليه من كفر أو إيمان، هذا الرسول من جنسهم ويتكلم بلسانهم، وجئنا بك أيها الرسول شهيدا على الأمم جميعا، ونزلنا عليك القرآن لتبيين كل ما يحتاج إلى تبيين من الحلال والحرام والثواب والعقاب وغير ذلك، ونزلناه هداية للناس إلى الحق ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه، وتبشيرا للمؤمنين بالله بما ينتظرون من النعيم المقيم.
0: إن الله يأمر بالعدل

0: والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: إن الله يأمر عباده بالعدل بأن يؤدي العبد حقوق الله وحقوق العباد، وأن لا يفضل أحدا على أحد في الحكم إلا بحق يوجب ذلك التفضيل، ويأمر بالإحسان بأن يتفضل العبد بما لا يلزمه كالإنفاق تطوعا والعفو عن الظالم، ويأمر بإعطاء الأقرباء ما يحتاجون إليه، وينهى عن كل ما قبح قولا كفحش القول أو فعلا كالزنا، وينهى عما ينكره الشرع وهو كل المعاصي، وينهى عن الظلم والتكبر على الناس. يعظكم الله بما أمركم به ونهاكم عنه في هذه الآية، رجاء أن تعتبروا بما وعظكم به.

0: بها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
1: وأوفوا بكل عهد عاهدتم الله أو عاهدتم الناس عليه، ولا تنقضوا الأيمان بعد تغليظها بالحلف بالله وقد جعلتم الله شهيدا عليكم بالوفاء بما حلفتم عليه، إن الله يعلم ما تفعلون لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيكم عليه.

0: أنتم فيه تختلفون.
1: ولا تكونوا بنقض العهود سفهاء خفاف العقول، مثل امرأة حمقاء تعبت في غزل صوفها أو قطنها وأحكمت غزله ثم نقضته وجعلته محلولا كما كان قبل غزله، فتعبت في غزله ونقضه ولم تحصل على مطلوب. تصيرون أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها لتكون أمتكم أكثر وأقوى من أمة أعدائكم. إنما يختبركم الله بالوفاء بالعهود، هل تفون بها أو تنقضونها، وليوضحن الله لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه في الدنيا، فيبين المحق من المبطل والصادق من الكاذب.

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة متفقين على الحق، ولكنه سبحانه يضل من يشاء بخذلانه عن الحق وعن الوفاء بالعهود بعدله، ويوفق من يشاء بفضله لذلك. ولتسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا.

0: حكيم.
1: ولا تصيروا أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها تتبعون فيها أهواءكم فتنقضونها متى شئتم وتفون بها متى شئتم، فإنكم إن فعلتم ذلك زلت أقدامكم عن الصراط المستقيم بعد أن كانت ثابتة عليه، وذقتم العذاب بسبب ضلالكم عن سبيل الله وإضلالكم غيركم عنها، ولكم عذاب مضاعف.
0: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا

0: ولا تستبدلوا بعهد الله عوضا قليلا على نقضكم للعهد وترك الوفاء به، إنما عند الله من النصر والغنائم في الدنيا وما عنده من النعيم الدائم في الآخرة خير لكم مما تنالونه من عوض قليل على نقض العهد إن كنتم تعلمون ذلك.
1: ما عندكم ينفد،

ما عندكم أيها الناس من المال واللذات والنعيم ينقضي ولو كان كثيرا، وما عند الله من الجزاء باق، فكيف تؤثرون فانيا على باق؟ ولنجزين الذين صبروا على عهودهم ولم ينقضوها ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات، فنجزيهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة.

0: من عمل عملا صالحا موافقا للشرع ذكرا كان أو أنثى وهو مؤمن بالله فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة بالرضا بقضاء الله وبالقناعة والتوفيق للطاعات ولنجزينهم ثوابهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة.
1: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: فإذا أردت قراءة القرآن أيها المؤمن فاسأل الله أن يعيذك من وسائل

0: يشاءون.
1: إنما تسلطه بالوساوس على الذين يتخذونه وليا ويطيعونه في إغوائه، والذين هم بسبب إغوائه مشركون بالله يعبدون معه غيره.

0: يعلمون.
1: وإذا نسخنا حكم آية من القرآن بآية أخرى، والله أعلم بما ينسخ من القرآن لحكمة وعليم بما لا ينسخ منه، قالوا إنما أنت يا محمد كاذب تختلق على الله، بل أكثرهم لا يعلمون أن النسخ إنما يكون لحكمة إلهية بالغة.
0: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
1: قل لهم أيها الرسول، نزل بهذا القرآن جبريل عليه السلام من عند الله سبحانه بالحق الذي لا خطأ فيه ولا تبديل ولا تحريف، ليثبت الذين آمنوا بالله على إيمانهم كلما نزل منه جديد ونسخ منه بعض، وليكون هداية لهم إلى الحق وبشارة للمسلمين بما يحصلون عليه من الثواب الكريم.
0: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

ونحن نعلم أن المشركين يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه القرآن إنسان، وهم كاذبون في دعواهم، فلغة من يزعمون أنه يعلمه أعجمية، وهذا القرآن نزل بلسان عربي واضح ذي بلاغة عالية، فكيف يزعمون أنه تلقاه من أعجميين؟

إن الذين لا يؤمنون بآيات الله أنها من عنده سبحانه لا يوفقهم الله للهداية ما داموا مصرين على ذلك، ولهم عذاب موجع بسبب ما هم فيه من الكفر بالله والتكذيب بآياته.

0: يكذبون.
1: ليس محمد صلى الله عليه وسلم كاذبا فيما جاء به من ربه، إنما يختلق الكذب الذين لا يصدقون بآيات الله، لأنهم لا يخافون عذابا ولا يرجون ثوابا، وأولئك المتصفون بالكفر هم الكاذبون، لأن الكذب عادتهم التي اعتادوا عليها.
2: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
1: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان موقن بحقيقته، لكن من كان منفسح الصدر بالكفر فاختاره على الإيمان فهو مرتد عن الإسلام، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
2: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.
1: ذلك الارتداد عن الإسلام بسبب أنهم آثروا ما ينالونه من حطام الدنيا مكافأة لكفرهم على الآخرة، وأن الله لا يوفق القوم الكافرين إلى الإيمان بل يخذلهم.
2: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون.
1: أولئك المتصفون بالردة بعد الإيمان الذين ختم الله على قلوبهم فلا يفهمون المواعظ، وعلى أسماعهم فلا يسمعونها سماعا ينتفع به، وعلى أبصارهم فلا يبصرون الآيات الدالة على الإيمان، وأولئك هم الغافلون عن أسباب السعادة والشقاء وعما أعد الله لهم من العذاب.
2: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.
1: حقا إنهم يوم القيامة هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بسبب كفرهم بعد إيمانهم الذي لو تمسكوا به لدخلوا الجنة.

0: الرحيم.
1: ثم إن ربك أيها الرسول لغفور ورحيم بالمستضعفين من المؤمنين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بعدما عذبهم المشركون وامتحنوهم في دينهم حتى نطقوا بكلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان، ثم جاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وصبروا على مشاقه. إن ربك من بعد تلك الفتنة التي فتنوا بها والتعذيب الذي عذبوا به حتى نطقوا بكلمة الكفر لغفور لهم رحيم بهم، لأنهم ما نطقوا بكلمة الكفر إلا مكرهين.

0: تعلمون.
1: واذكر أيها الرسول يوم يأتي كل إنسان يحاج عن نفسه لا يحاج عن غيرها لعظم الموقف، وتوفى كل نفس جزاء ما عملت من خير وشر، وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم.

0: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
1: وضرب الله مثلا قرية وهي مكة كانت آمنة لا يخاف أهلها، مستقرة والناس من حولها يتخطفون، يجيئها رزقها هنيئا سهلا من كل مكان، فكفر أهلها بما أنعم الله عليهم من النعم ولم يشكروه، فجزاهم الله بالجوع والخوف الشديد الظاهر على أجسامهم فزعا وهزالا، حتى صار كاللباس لهم بسبب ما كانوا يعملون من الكفر والتكذيب.
0: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.
1: ولقد جاء أهل مكة رسول منهم يعرفونه بالأمانة والصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فكذبوه فيما أنزله عليه ربه، فنزل بهم عذاب الله بالجوع والخوف، وهم ظالمون لأنفسهم بإرادها موارد الهلاك حين أشركوا بالله وكذبوا رسوله.

0: تعدلون.
1: فكلوا أيها العباد مما رزقكم الله سبحانه ما كان حلالا من جنس ما يستطاب أكله، واشكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم بالإقرار بهذه النعم لله وصرفها في مرضاته، إن كنتم تعبدونه وحده ولا تشركون به.

0: الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
1: حرم الله عليكم من المأكولات ما مات دون ذكاة مما يذكى، والدم المسفوح والخنزير بجميع أجزائه، وما ذبحه ذابحه قربانا لغير الله. وهذا التحريم إنما هو في حالة الاختيار، فمن ألجأته الضرورة إلى أكل المذكورات فأكل منها غير راغب في المحرم لذاته ولا متجاوز لحد الحاجة فلا إثم عليه، فإن الله غفور يغفر له ما أكل، رحيم به حين أباح له ذلك عند الضرورة.
0: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
1: ولا تقولوا أيها المشركون لما تصفه ألسنتكم من الكذب على الله هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام، بقصد أن تختلقوا على الله الكذب بتحريم ما لم يحرم أو تحليل ما لم يحلل، إن الذين يختلقون على الله الكذب لا يفوزون بمطلوب ولا ينجون من مرهوب.
0: متاع قليل ولهم عذاب أليم.
1: لهم متاع قليل حقير باتباعهم أهواءهم في الدنيا، ولهم يوم القيامة عذاب موجع. ولما ذكر الله ما حرمه من المأكولات على هذه الأمة ذكر ما حرمه على اليهود فقال:
0: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: وعلى اليهود خاصة حرمنا ما قصصناه عليك، كما في الآية 46 بعد 100 من سورة الأنعام، وما ظلمناهم بتحريم ذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حين ارتكبوا أسباب العقاب، فجزيناهم ببغيهم فحرمنا عليهم ذلك عقوبة لهم.

0: بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
1: ثم إن ربك أيها الرسول للذين عملوا السيئات جهلا بعاقبتها وإن كانوا متعمدين ثم تابوا إلى الله بعدما عملوا من سيئات وأصلحوا أعمالهم التي فيها فساد، إن ربك من بعد التوبة لغفور لذنوبهم رحيم بهم. ولما كان المشركون يزعمون أنهم على ملة إبراهيم رد الله عليهم دعواهم فقال:

0: إن إبراهيم عليه السلام كان جامعا لخصال الخير، مديما لطاعة ربه، مائلا عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، ولم يكن من المشركين قط.
1: شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.
0: وكان شاكرا لنعم الله التي أنعم بها عليه، اختاره الله للنبوة وهداه إلى دين الإسلام القويم.
1: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
0: وأعطيناه في الدنيا النبوة والثناء الحسن والولد الصالح، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أعد الله لهم الدرجات العلى من الجنة.
1: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
0: ثم أوحينا إليك أيها الرسول أن اتبع ملة إبراهيم في التوحيد والبراءة من المشركين والدعوة إلى الله والعمل بشريعته، مائلا عن جميع الأديان إلى دين الإسلام، وما كان من المشركين قط كما يزعم المشركون، بل كان موحدا لله.

0: إنما جعل تعظيم السبت فرضا على اليهود الذين اختلفوا فيه ليتفرغوا فيه من مشاغلهم للعبادة بعد أن ضلوا عن يوم الجمعة الذي أمروا بالتفرغ فيه. وإن ربك أيها الرسول ليحكم بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيجازي كلا بما يستحق.
1: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاء

ادع أيها الرسول إلى دين الإسلام أنت ومن اتبعك من المؤمنين بما تقتضيه حال المدعو وفهمه وانقياده، وبالنصح المشتمل على الترغيب والترهيب، وجادلهم بالطريقة التي هي أحسن قولا وفكرا وتهذيبا، فليس عليك هداية الناس، وإنما عليك إبلاغهم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن دين الإسلام، وهو أعلم بالمهتدين إليه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.

0: صبرتم لهو خير للصابرين.
1: وإن أردتم معاقبة عدوكم فعاقبوه بمثل ما فعل بكم دون زيادة، ولئن صبرتم عن معاقبتكم له عند القدرة عليه فإن ذلك خير للصابرين منكم من الانتصاف بمعاقبتهم.
0: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
1: واصبر أيها الرسول على ما يصيبك من أذاهم، وما توفيقك للصبر إلا بتوفيق الله لك، ولا تحزن لإعراض الكفار عنك ولا يضيق صدرك بسبب ما يقومون به من مكر وكيد.
0: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
1: إن الله مع الذين اتقوه بترك المعاصي والذين هم محسنون بأداء الطاعات وامتثال ما أمروا به، فهو معهم بالنصر والتأييد. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الإسراء مكية. من مقاصد السورة تثبيت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وتأييده بالآيات البينات وبشارته بالنصر والثبات. التفسير:
0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام

تنزه الله سبحانه وتعظم لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فهو الذي سير عبده محمدا صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا يقظة بجزء من الليل من المسجد الحرام إلى مسجد بيت المقدس الذي باركنا حوله بالثمار والزروع وبمنازل الأنبياء عليهم السلام، ليرى بعض آياتنا الدالة على قدرة الله سبحانه. إنه هو السميع فلا يخفى عليه مسموع، البصير فلا يخفى عليه مبصر.

0: وأعطينا موسى عليه السلام التوراة وجعلناها هدية ومرشدة لبني إسرائيل، وقلنا لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا تفوضون إليه أموركم، بل توكلوا علي وحدي.
1: ذرية

أنتم من نسل من أنعمنا عليهم بالنجاة مع نوح عليه السلام من الغرق في الطوفان، فتذكروا هذه النعمة واشكروا الله تعالى بعبادته وحده وطاعته، واقتدوا في ذلك بنوح، فإنه كان كثير الشكر لله تعالى.

وأخبرنا بني إسرائيل وأعلمناهم في التوراة أنه لا بد أن يقع منهم فساد في الأرض بفعل المعاصي والبطر مرتين، ولا يستعلن على الناس بالظلم والبغي متجاوزين الحد في الاستعلاء عليهم.

0: أولى.
1: فإذا حصل منهم الإفساد الأول سلطنا عليهم عبادا لنا أصحاب قوة وبطش عظيم يقتلونهم ويشردونهم، فجالوا بين ديارهم يفسدون ما مروا عليه، وكان وعد الله بذلك واقعا لا محالة.
0: ثم رددنا لكم الكرة

0: ثم أعدنا لكم يا بني إسرائيل الدولة والغلبة على من سلطوا عليكم عندما تبتم إلى الله، وأمددناكم بأموال بعد نهبها وأولاد بعد سبيهم، وصيرناكم أكثر جمعا من أعدائكم.
1: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
0: إن أحسنتم يا بني إسرائيل أعمالكم وجئتم بها على الوجه المطلوب فجزاء ذلك عائد لكم، فالله غني عن أعمالكم، وإن أسأتم أفعالكم فعاقبة ذلك عليكم، فالله لا ينفعه إحسان أفعالكم ولا تضره إساءتها، فإذا حصل الإفساد الثاني سلطنا عليكم أعداءكم ليخزوكم ويجعلوا المساءة ظاهرة على وجوهكم لما يذيقونكم من صنوف الهوان، وليدخلوا بيت المقدس ويخربوه كما دخلوه وخربوه المرة الأولى، وليدمروا ما غلبوا عليه من البلاد تدميرا كاملا.
1: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
0: عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم بعد هذا الانتقام الشديد إن تبتم إليه وأحسنتم أعمالكم، وإن رجعتم إلى الإفساد مرة ثالثة أو أكثر رجعنا إلى الانتقام منكم، وصيرنا جهنم للكافرين بالله فراشا ومهادا لا يتخلون عنه.

0: إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يدل على أحسن السبل، وهي سبيل الإسلام، ويخبر المؤمنين بالله الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم، وهو أن لهم ثوابا عظيما من الله.
1: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
0: ويخبر الذين لا يؤمنون بيوم القيامة بما يسوءهم، وهو أن أعددنا لهم يوم القيامة عذابا موجعا.

0: ويدعو الإنسان لجهله على نفسه وولده وماله عند الغضب بالشرور مثل دعائه لنفسه بالخير، فلو استجبنا دعاءه بالشر لهلك وهلك ماله وولده، وكان الإنسان مجبولا على العجلة، ولذا فإنه قد يتعجل ما يضره.
1: وجعلنا

0: النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: وخلقنا الليل والنهار علامتين دالتين على وحدانية الله وقدرته لما فيهما من الاختلاف في الطول والقصر والحرارة والبرودة، فجعلنا الليل مظلما للراحة والنوم، وجعلنا النهار مضيئا لتبتغوا رزق الله الذي قدره لكم بفضله، ولتعلموا بتعاقبهما عدد السنين وما تحتاجون إليه من حساب أوقات الشهور والأيام والساعات، وكل شيء بيناه تبيينا لتمييز الأشياء، ويتضح المحق من المبطل.
0: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
1: وكل إنسان جعلنا عمله الصادر عنه ملازما له ملازمة القلادة للعنق لا ينفصل عنه حتى يحاسب عليه، ونخرج له يوم القيامة كتابا فيه جميع ما عمل من خير وشر يجده أمامه مفتوحا مبسوطا.
0: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
1: ونقول له يومئذ اقرأ أيها الإنسان كتابك وتولى حساب نفسك على أعمالك، كفى بنفسك يوم القيامة محاسبا لك.

0: حتى نبعث رسولا.
1: من اهتدى إلى الإيمان فثواب هدايته له، ومن ضل فعقاب ضلاله عليه. ولا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى، وما كنا معذبين قوما حتى نقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم.
0: وإذا

0: فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: وإذا أردنا إهلاك قرية لظلمها أمرنا من أبطرتهم النعمة بالطاعة فلم يمتثلوا بل عصوا وخرجوا عن الطاعة، فحق عليهم القول بالعذاب المستأصل فأهلكناهم هلاك استئصال.
0: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
1: وما أكثر الأمم المكذبة التي أهلكناها من بعد نوح مثل عاد وثمود، وكفى بربك أيها الرسول بذنوب عباده خبيرا بصيرا، لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليها.

0: من كان يقصد بأعمال البر الحياة الدنيا ولا يؤمن بالآخرة ولا يلقي لها بالا، عجلنا له فيها ما نشاؤه نحن لا ما يشاؤه هو من نعيم لمن أردنا أن نفعل ذلك به، ثم جعلنا له جهنم يدخلها يوم القيامة يعاني حرها مذموما على اختياره الدنيا وكفره بالآخرة مطرودا من رحمة الله.
1: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
0: ومن قصد ثواب الآخرة بأعمال البر وسعى لها سعيها الخالية من الرياء والسمعة وهو مؤمن بما أوجب الله الإيمان به، فأولئك المتصفون بتلك الصفات كان سعيهم مقبولا عند الله وسيجازيهم عليه.

0: ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
1: نزيد كلا من هذين الفريقين الفاجر والبر من عطاء ربك أيها الرسول دون انقطاع، وما كان عطاء ربك في الدنيا ممنوعا عن أحد برا كان أو فاجرا.
0: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
1: تأمل أيها الرسول كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا في الرزق والمراتب، وللآخرة أعظم تفاوتا في درجات النعيم من الحياة الدنيا وأعظم تفضيلا، فليحرص المؤمن عليها.
0: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
1: لا تجعل أيها العبد مع الله معبودا آخر تعبده فتصير مذموما عند الله وعند عباده الصالحين لا حامد لك، مخذولا منه لا ناصر لك.

0: وأمر ربك أيها العبد وأوجب ألا يعبد غيره، وأمر بالإحسان إلى الوالدين خاصة عند بلوغ الكبر. فإن بلغ أحد الوالدين الكبر أو بلغه كلاهما عندك فلا تتضجر منهما بالتفوه بما يدل على ذلك، ولا تزجرهما ولا تغلظ عليهما في القول، وقل لهما قولا كريما فيه لين ولطف.
1: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: وتواضع لهما ذلا ورحمة بهما، وقل يا رب ارحمهما رحمة لأجل تربيتهما إياي في صغري.
1: ربكم أعلم بما في نفوسكم،

0: ربكم أيها الناس أعلم بما في ضمائركم من الإخلاص له في العبادة وأعمال الخير والبر بالوالدين، فإن كانت نياتكم في عبادتكم ومعاملتكم لوالديكم وغيرهما صالحة فإنه سبحانه كان للرجاعين إليه بالتوبة غفورا، فمن تاب من تقصيره السابق في طاعته لربه أو لوالديه غفر الله له.
1: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا.
0: وأعط أيها المؤمن القريب حقه من صلة رحمه، وأعط الفقير المحتاج، وأعط المنقطع في سفره، ولا تنفق مالك في معصية أو على وجه الإسراف.

إن المنفقين أموالهم في المعاصي والمسرفين في الإنفاق كانوا إخوان الشياطين يطيعونهم فيما يأمرونهم به من التبذير والإسراف، وكان الشيطان لربه كفورا فلا يعمل إلا بما فيه معصية ولا يأمر إلا بما يسخط ربه.

0: كفورا.
1: وإن امتنعت عن إعطاء هؤلاء لعدم وجود ما تعطيهم إياه منتظرا ما يفتح الله به عليك من رزق، فقل لهم قولا لينا سهلا، مثل أن تدعو لهم بسعة الرزق أو تعدهم بالعطاء إن رزقك الله مالا.

0: مشكورا.
1: ولا تمسك يدك عن الإنفاق ولا تسرف في الإنفاق، فتصير ملوما يلومك الناس على بخلك إن أمسكت يدك عن الإنفاق منقطعا عن الإنفاق لإسرافك فلم تجد ما تنفقه.
0: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
1: إن ربك يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء لحكمة بالغة، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، لا يخفى عليه منهم شيء، فيصرف أمره فيهم بما يشاء.
0: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
1: ولا تقتلوا أولادكم خوفا من الفقر مستقبلا إذا أنفقتم عليهم، نحن نتكفل برزقهم ونتكفل برزقكم أنتم، إن قتلهم كان إثما كبيرا إذ لا ذنب لهم ولا سبب يستوجب قتلهم.

0: واحذروا الزنا وتجنبوا ما يشجع عليه، إنه كان متناهيا في القبح وساء طريقا لما يؤديه من اختلاط الأنساب ومن عذاب الله.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

0: أسرف في القتل إنه كان منصورا.
1: ولا تقتلوا النفس التي عصم الله دمها بإيمان أو بأمان إلا إن استحقت القتل بردة أو بزنا بعد إحصان أو بقصاص، ومن قتل مظلوما دون سبب يبيح قتله فقد جعلنا لمن يلي أمره من ورثته تسلطا على قاتله، فله أن يطالب بقتله قصاصا، وله العفو دون مقابل، وله العفو وأخذ الدية، فلا يتجاوز الحد الذي أباحه الله له بالتمثيل بالقاتل أو بقتله بغير ما قتل به أو بقتل غير القاتل، إنه كان مؤيدا معانا.
0: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
1: ولا تتصرفوا في مال من مات والده من الأطفال إلا بما هو أصلح له من تنميته وحفظه حتى يبلغ كمال عقله ورشده، وأوفوا بما بينكم وبين الله وبما بينكم وبين عباده من عهد دون نقض أو نقص، إن الله يسأل معطي العهد يوم القيامة هل وفى به فيثيبه أو لم يفي به فيعاقبه.
0: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: وأتموا الكيل إذا كلتم لغيركم ولا تخسروه، وزنوا بالميزان العدل الذي لا ينقص شيئا ولا يبخسه، ذلك الإفاء للكيل والوزن خير لكم في الدنيا والآخرة وأحسن عاقبة من التطفيف بنقص المكاييل والموازين.
0: ولا تقف ما ليس لك به.

0: أولى.
1: ولا تتبع يا ابن آدم ما لا علم لك به فتتبع الظنون والحدس، إن الإنسان مسؤول عما استخدم فيه سمعه وبصره وفؤاده من خير أو شر، فيثاب على الخير ويعاقب على الشر.
0: ولا تمشي في الأرض

0: مولا.
1: ولا تمشي في الأرض تكبرا واختيالا، إنك إن تمشي فيها متعاليا لن تقطع الأرض بمشيتك، ولن تصل قامتك إلى ما وصلت إليه الجبال طولا وارتفاعا، فعلام التكبر إذن.
0: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.
1: كل ما سبق ذكره كان السيء منه عند ربك أيها الإنسان ممنوعا، لا يرضى الله عن مرتكبه بل يبغضه.
0: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
1: ذلك الذي وضحناه من الأوامر والنواهي والأحكام من الحكمة التي أوحاها إليك ربك، ولا تتخذ أيها الإنسان مع الله معبودا آخر فترمى في جهنم يوم القيامة ملوما تلومك نفسك ويلومك الناس، مطرودا عن كل خير.

0: عظيما.
1: يا من تدعون أن الملائكة بنات الله، أفاختصكم ربكم أيها المشركون بالذكور من الأولاد واتخذ لنفسه الملائكة بناتا؟ تعالى الله عما تقولون، إنكم لتقولون على الله سبحانه قولا بالغ القبح، حيث تنسبون له الولد وتزعمون أن له البنات إمعانا في الكفر به.
0: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا.
1: ولقد أوضحنا في هذا القرآن الأحكام والمواعظ والأمثال ليتعظ بها الناس فيسلكوا ما ينفعهم ويتركوا ما يضرهم، والحال أن بعضهم ممن انتكست فطرتهم لم يزدد بذلك إلا بعدا عن الحق وكراهية له.
0: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، لو كان مع الله تعالى معبودات كما يقولون افتراء وكذبا، إذا لطلبت تلك المعبودات المزعومة إلى الله ذي العرش طريقا لتغالبه على ملكه وتنازعه فيه.

0: تنزه الله سبحانه وتقدس عما يصفه به المشركون، وتعالى عما يقولونه علوا كبيرا.
1: تسبح له

0: إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
1: تسبح لله السماوات وتسبح لله الأرض، ويسبح لله من في السماوات والأرض من المخلوقات، وما من شيء إلا ينزهه قارنا تنزيهه إياه بالثناء، ولكن لا تفهمون كيفية تسبيحهم، فأنتم لا تفهمون إلا تسبيح من يسبح بلسانكم، إنه تعالى كان حليما لا يعاجل بالعقوبة، غفورا لمن تاب إليه.
0: وإذا قرأت

وإذا قرأت أيها الرسول القرآن فسمعوا ما فيه من الزواجر والمواعظ، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بيوم القيامة حجابا ساترا يمنعهم من فهم القرآن، عقابا لهم على إعراضهم.

0: حورا.
1: وصيرنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفهموا القرآن، وصيرنا في آذانهم ثقلا حتى لا يسمعوه سماع انتفاع. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولم تذكر آلهتهم المزعومة رجعوا على أعقابهم متباعدين عن إخلاص التوحيد لله.

0: نحن أعلم بطريقة استماع رؤسائهم للقرآن، فهم لا يريدون الاهتداء به، بل يريدون الاستخفاف واللغو عند قراءتك، ونحن أعلم بما يتناجون به من التكذيب والصد عنه، حين يقول هؤلاء الظالمون لأنفسهم بالكفر: لا تتبعون أيها الناس إلا رجلا مسحورا اختلط عقله.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: تأمل أيها الرسول لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومة مختلفة، فانحرفوا عن الحق وحاروا فلم يهتدوا إلى طريق الحق.
1: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا.
0: وقال المشركون إنكارا للبعث: أئذا متنا وصرنا عظاما وبليت أجسامنا أنبعث بعثا جديدا؟ إن هذا لمستحيل.
1: قل كونوا حجارة أو حديدا.
0: قل لهم أيها الرسول: كونوا أيها المشركون إن استطعتم حجارة في شدتها، أو كونوا حديدا في قوته، ولن تستطيعوا ذلك.
1: أو خلقا مما يكبر في صدوركم،

أو كونوا خلقا آخر أعظم منهما مما يعظم في صدوركم، فإن الله معيدكم كما بدأكم ومحييكم كما خلقكم أول مرة. فسيقول هؤلاء المعاندون: من يعيدنا أحياء بعد موتنا؟ قل لهم: يعيدكم الذي خلقكم أول مرة على غير مثال سابق. فسيحركون رؤوسهم ساخرين من ردك عليهم ويقولون مستبعدين: متى هذه الإعادة؟ قل لهم: لعلها قريبة، فكل ما هو آت قريب.

يوعدكم الله يوم يناديكم إلى أرض المحشر فتستجيبون منقادين لأمره حامدين إياه وتظنون أنكم ما مكثتم في الأرض إلا زمنا قليلا.

0: وقل أيها الرسول لعباد المؤمنين بي يقول الكلمة الطيبة عندما يحاورون، ويجتنب الكلمة السيئة المنفرة، لأن الشيطان يستغلها فيسعى بينهم بما يفسد عليهم حياتهم الدنيوية والأخروية. إن الشيطان كان للإنسان عدوا واضح العداوة، فعليه أن يحذر منه.
1: ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا.
0: ربكم أيها الناس أعلم بكم، فلا يخفى عليه منكم شيء، إن يشأ يرحمكم رحمكم بأن يوفقكم للإيمان والعمل الصالح، وإن يشأ يعذبكم عذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان ويميتكم على الكفر. وما بعثناك أيها الرسول عليهم وكيلا تجبرهم على الإيمان وتمنعهم من الكفر وتحصي عليهم أعمالهم، إنما أنت مبلغ عن الله ما أمرك بتبليغه.
1: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا.
0: وربك أيها الرسول أعلم بكل من في السماوات والأرض، وأعلم بأحوالهم وبما يستحقون، ولقد فضلنا بعض الأنبياء على بعض بكثرة الأتباع وبإنزال الكتب، وأعطينا داود كتابا هو الزبور.

0: قيلا
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين ادعوا أيها المشركون الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله إن نزل بكم ضر فهم لا يملكون دفع الضر عنكم ولا يملكون نقله إلى غيركم لعجزهم ومن كان عاجزا لا يكون إلها

أولئك الذين يدعونهم من الملائكة ونحوهم هم أنفسهم يطلبون ما يقربهم إلى الله من العمل الصالح، ويتنافسون أيهم أقرب إليه بالطاعة، ويرجون أن يرحمهم، ويخافون أن يعذبهم. إن عذاب ربك أيها الرسول مما ينبغي أن يحذر.

0: نصرا.
1: وما من قرية أو مدينة من القرى الكافر أهلها إلا نحن منزلون بها العذاب والهلاك في الحياة الدنيا بسبب كفرها، أو مبتلوها بعقاب قوي بالقتل أو غيره بسبب كفرها، كان ذلك الإهلاك والعذاب قضاء إلهيا مكتوبا في اللوح المحفوظ.

0: حنيفا.
1: وما تركنا إنزال العلامات الحسية الدالة على صدق الرسول التي طلبها المشركون كأحياء الموتى ونحوه إلا لأننا أنزلناها على الأمم الأولى فكذبوا بها، فقد أعطينا ثمود آية عظيمة واضحة هي الناقة فكفروا بها فعاجلناهم بالعذاب، وما نبعث بالآيات على أيدي الرسل إلا تخويفا لأممهم لعلهم يسلمون.
0: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم

0: به. وما جعلنا شجرة الزقوم المذكورة في القرآن أنها تنبت في أصل الجحيم إلا ابتلاء لهم، فإذا لم يؤمنوا بهاتين الآيتين فلن يؤمنوا بغيرهما، ونخوفهم بإنزال الآيات فما يزدادون بالتخويف بإنزالها إلا زيادة في الكفر وتماديا في الضلال.
1: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا.
0: واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية لا سجود عبادة، فامتثلوا وسجدوا كلهم له، لكن إبليس أبى تكبرا أن يسجد له قائلا أأسجد لمن خلقته من الطين وأنا خلقتني من النار فأنا أشرف منه.

0: قال إبليس لربه: أرأيت هذا المخلوق الذي كرمته علي بأمرك لي بالسجود له؟ لئن أبقيتني حيا إلى آخر الحياة الدنيا لأستميلن أولاده ولأغوينهم عن صراطك المستقيم إلا قليلا ممن عصمت منهم وهم عبادك المخلصون.
1: قال:

0: قال له ربه اذهب أنت ومن أطاعك منهم، فإن جهنم هي جزاؤك وجزاؤهم جزاء كاملا موفرا على أعمالكم.
1: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
0: واستخفف من استطعت أن تستخفه منهم بصوتك الداعي إلى المعصية، وصح عليهم بفرسانك ومشاتك الداعين لطاعتك، وشاركهم في أموالهم بتزيين كل تصرف يخالف الشرع، وشاركهم في أولادهم بادعائهم كذبا وتحصيلهم بالزنا وتعبيدهم لغير الله عند التسمية، وزين لهم الوعود الكاذبة والأماني الباطلة، وما يعدهم الشيطان إلا الوعود الكاذبة التي تخدعهم.

0: إن عبادي المؤمنين العاملين بطاعتي ليس لك يا إبليس عليهم تسلط، لأن الله يدفع عنهم شرك، وكفى بالله وكيلا لمن اعتمد عليه في أموره.
1: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما.
0: ربكم أيها الناس هو الذي يسير لكم السفن في البحر رجاء أن تطلبوا رزقه بأرباح التجارة وغيرها، إنه كان بكم رحيما حيث يسر لكم هذه الوسائل.

0: الشر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: وإذا أصابكم أيها المشركون بلاء ومكروه في البحر حتى خشيتم الهلاك، أغاب عن خاطركم ما كنتم تعبدون من دون الله ولم تذكروا إلا الله فاستغثتم به، فلما أغاثكم وسلمكم مما تخافونه وصرتم في البر أعرضتم عن توحيده ودعائه وحده ورجعتم إلى أصنامكم، وكان الإنسان جحودا لنعم الله.
0: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟
1: أفأمنتم أن

0: المشركون حين نجاكم إلى البر أن يجعله الله ينهار بكم، أو أمنتم أن ينزل عليكم حجارة من السماء تمطركم مثل ما فعل بقوم لوط، ثم لا تجدوا حافظا يحفظكم ولا ناصرا يمنعكم من الهلاك؟
1: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم

0: أم أمنتم أن يعيدكم الله إلى البحر مرة أخرى ثم يبعث عليكم ريحا شديدة فيغرقكم بسبب كفركم بنعمة الله لما أنجاكم أولا ثم لا تجدوا لكم مطالبا يطالبنا بما فعلنا بكم انتصارا لكم؟
1: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

ولقد كرمنا ذرية آدم بالعقل وإسجاد الملائكة لأبيهم وغير ذلك، وسخرنا لهم ما يحملهم في البر من الدواب والمراكب، وما يحملهم في البحر من السفن، ورزقناهم من طيبات المآكل والمشارب والمناكح وغيرها، وفضلناهم على كثير من مخلوقاتنا تفضيلا عظيما، فعليهم أن يشكروا نعم الله عليهم.

0: إلى.
1: واذكر أيها الرسول يوم ننادي كل مجموعة بإمامها الذي كانت تقتدي به في الدنيا، فمن أعطي كتاب عمله بيمينه فأولئك يقرؤون كتبهم مسرورين ولا ينقصون من أجورهم شيئا، وإن بلغ في صغره قدر الخيط الذي في شق النواة.
0: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
1: ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى القلب عن قبول الحق والإذعان له فهو يوم القيامة أشد عمى، فلا يهتدي لطريق الجنة، وأضل طريقا عن الهداية، والجزاء من جنس العمل.
0: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا.
1: ولقد أوشك المشركون أن يصرفوك أيها الرسول عما أوحينا إليك من القرآن لتختلق علينا غيره مما يوافق أهواءهم، ولو فعلت ما أرادوا من ذلك لاصطفوك حبيبا.
0: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.
1: ولولا أن مننا عليك بالتثبيت على الحق لقد أوشكت أن تميل إليهم بعض الميل فتوافقهم فيما اقترحوه عليك لقوة خداعهم وشدة احتيالهم مع فرط حرصك على إيمانهم، لكن عصمناك من الميل إليهم.
0: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
1: ولو ملت إليهم فيما يقترحون عليك لأصبناك بعذاب مضاعف في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم لا تجد نصيرا يناصرك علينا ويدفع عنك العذاب.

0: ولقد أوشك الكفار أن يزعجوك بعداوتهم إياك ليخرجوك من مكة، لكن منعهم الله من إخراجك حتى هاجرت بأمر ربك، ولو أخرجوك لم يبقوا بعد إخراجك إلا زمنا يسيرا.
1: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا.
0: ذلك الحكم بعدم بقائهم بعدك إلا زمنا يسيرا سنة الله المطردة في الرسل من قبلك، وهي أن أي رسول أخرجه قومه من بينهم أنزل الله بهم العذاب، ولن تجد أيها الرسول لسنتنا تغييرا، بل ستجدها ثابتة مضطردة.
1: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
0: أقم الصلاة بالإتيان بها على أتم وجه في أوقاتها، من زوال الشمس عن كبد السماء، ويشمل ذلك صلاة الظهر والعصر إلى ظلمة الليل، وتشمل المغرب والعشاء. وأقم صلاة الفجر وأطل القراءة فيها، فصلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار.
1: ومن الليل فتهجد.

0: ومن الليل فقم أيها الرسول وصلي بعضا منه، لتكون صلاتك زيادة لك في رفع درجاتك، متحريا أن يبعثك ربك يوم القيامة شافعا للناس مما هم فيه من أهوال يوم القيامة، ويكون لك مقام الشفاعة العظمى الذي يحمده الأولون والآخرون.
1: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
0: وقل أيها الرسول رب اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، واجعل لي من عندك حجة ظاهرة تنصرني بها على عدوي.
1: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
0: وقل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، جاء الإسلام وتحقق ما وعد الله به من نصره، وذهب الشرك والكفر، إن الباطل ذاهب متلاش لا يثبت أمام الحق.

وننزل من القرآن ما هو شفاء للقلوب من الجهل والكفر والشك، وما هو شفاء للأبدان إذا رقيت به، وما هو رحمة للمؤمنين العاملين به. ولا يزيد هذا القرآن الكفار إلا هلاكا، لأن سماعه يغيظهم ويزيدهم تكذيبا وإعراضا عنه.

0: وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة مثل الصحة والغنى أعرض عن شكر الله وطاعته وتباعد تكبرا، وإذا أصابه مرض أو فقر ونحوهما كان شديد القنوط واليأس من رحمة الله.
1: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
0: قل أيها الرسول، كل إنسان يعمل على طريقته التي تشابه حاله في الهداية والضلال، فربكم أعلم بمن هو أهدى طريقا إلى الحق.

0: إلى
1: ويسألك أيها الرسول الكفار من أهل الكتاب عن حقيقة الروح، فقل لهم لا يعلم حقيقة الروح إلا الله، وما أعطيتم أنتم وجميع الخلق من العلم إلا قليلا في جنب علم الله سبحانه.

0: قليلا.
1: والله لو شئنا الذهاب بالذي أنزلنا إليك أيها الرسول من الوحي بمحوه من الصدور والكتب لذهبنا به، ثم لا تجد من ينصرك ويتولى رده.

لكن لم نذهب به رحمة من ربك وتركناه محفوظا، إن فضل ربك كان عليك عظيما حيث جعلك رسولا وختم بك الأنبياء وأنزل عليك القرآن. ولما كان المشركون يتذرعون بأن هذا القرآن من جنس ما يقوله البشر واقترحوا تبديله، تحداهم الله بالإتيان بمثله فقال:

0: قل أيها الرسول لئن اجتمع الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المنزل عليك في بلاغته وحسن نظمه وجزلته لن يأتوا به أبدا ولو كان بعضهم لبعض معينا ونصيرا.
1: ولقد

0: ولقد بينا للناس في هذا القرآن ونوعنا فيه من كل ما يعتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص، رجاء أن يؤمنوا، فأبى معظم الناس إلا جحودا وإنكارا لهذا القرآن، ولما عجزوا بدأوا يقدمون مقترحات للتعجيز، فاقترحوا ما يلي:
1: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا.
0: وقال المشركون: لن نؤمن بك حتى تخرج لنا من أرض مكة عينا جارية لا تنضب،
1: أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا.
0: أو يكون لك بستان من نخيل وعنب فتجري فيه الأنهار بغزارة،

0: قليلا
1: أو تسقط علينا السماء كما ذكرت قطعا من العذاب أو تجيء بالله والملائكة عيانا حتى يشهدوا لك بصحة ما تدعيه

0: اقرأوا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: أو يكون لك بيت مزخرف بالذهب وغيره، أو تصعد في السماء، ولن نؤمن بأنك مرسل إن صعدت إليها إلا إذا نزلت بكتاب من عند الله مسطور نقرأ فيه أنك رسول الله. قل لهم أيها الرسول سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل، لا أملك الإتيان بشيء، فكيف لي أن أجيء بما اقترحتموه؟

وما منع الكفار من الإيمان بالله وبرسوله والعمل بما جاء به الرسول إلا إنكارهم أن يكون الرسول من جنس البشر، حيث قالوا استنكارا أبعث الله إلينا رسولا من البشر؟

قل أيها الرسول ردا عليهم: لو كان على الأرض ملائكة يسكنونها ويسيرون مطمئنين كما هو حالكم لبعثنا إليهم رسولا ملكا من جنسهم، لأنه الذي يستطيع أن يفهمهم ما أرسل به، فليس من الحكمة أن نرسل إليهم رسولا من جنس البشر، وكذلك حالكم أنتم.

0: قل أيها الرسول كفى بالله شاهدا بيني وبينكم أني رسول إليكم وأني بلغتكم ما أرسلت به إليكم، إنه كان بأحوال عباده محيطا لا يخفى عليه منها شيء، بصيرا بكل خفايا نفوسهم.
1: ومن يهدي الله فهو المهتد،

0: هم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا.
1: ومن يوفقه الله للهداية فهو المهتدي حقا، ومن يخذله عنها ويضله فلن تجد أيها الرسول لهم أولياء يهدونهم إلى الحق ويدفعون عنهم الضر ويجلبون لهم النفع. ونحشرهم يوم القيامة يسحبون على وجوههم لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون. منزلهم الذي يأوون إليه جهنم كلما سكن لهيبها زدناهم اشتعالا.

0: شديدا.
1: ذلك العذاب الذي يلقونه هو جزاؤهم بسبب كفرهم بآياتنا المنزلة على رسولنا وبقولهم استبعادا للبعث، فإذا متنا وصرنا عظاما بالية وأجزاء مفتتة، أنبعث بعد ذلك خلقا جديدا؟ ولما ذكروا ما يتشبثون به لإنكار البعث رد الله عليهم بقوله:

0: يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.
1: أولم يعلم هؤلاء المنكرون للبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض على عظمهما قادر على أن يخلق مثلهم، فمن قدر على خلق ما هو عظيم قادر على خلق ما دونه، وقد جعل الله لهم في الدنيا وقتا محددا تنتهي فيه حياتهم، وجعل لهم أجلا لبعثهم لا شك فيه. ومع ظهور أدلة البعث أبى المشركون إلا جحودا بالبعث مع وضوح أدلته.

0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد ولا تنقضي، إذا لم تنعتم من إنفاقها خوفا من نفادها حتى لا تصبحوا فقراء. ومن طبع الإنسان أنه بخيل إلا إن كان مؤمنا، فهو ينفق رجاء ثواب الله. ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ما لقي من التكذيب، جاءت تسليته بقصة موسى مع فرعون وقومه، فقال:
1: ولقد

0: فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
1: ولقد أعطينا موسى 9 دلائل واضحة تشهد له، وهي العصا واليد والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فاسأل أيها الرسول اليهود حين جاء موسى أسلافهم بتلك الآيات. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى رجلا مسحورا لما تأتي به من الغرائب.

0: قال موسى ردا عليه: لقد أيقنت يا فرعون أنه ما أنزل هذه الآيات إلا الله رب السماوات والأرض، أنزلهن دلالات على قدرته وعلى صدق رسوله، ولكنك جحدت، وإني لأعلم أنك يا فرعون هالك خاسر.
1: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا.
0: فأراد فرعون أن يعاقب موسى عليه السلام وقومه بإخراجهم من مصر، فأهلكناه ومن كان معه من جنوده جميعا بالغرق.

0: وقلنا من بعد إهلاك فرعون وجنوده لبني إسرائيل اسكنوا أرض الشام، فإذا كان يوم القيامة أتينا بكم جميعا إلى المحشر للحساب.
1: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
0: وبالحق أنزلنا هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وبالحق نزل عليه دون تبديل ولا تحريف، وما أرسلناك أيها الرسول إلا مبشرا أهل التقوى بالجنة ومخوفا أهل الكفر والعصيان من النار.

0: تفصيلا.
1: وأنزلناه قرآنا فصلناه وبيناه رجاء أن تقرأه على الناس على مهل وترسل في التلاوة، لأنه أدعى للفهم والتدبر، ونزلناه منجما مفرقا حسب الحوادث والأحوال.

0: تتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا.
1: قل أيها الرسول آمنوا به فلا يزيده إيمانكم شيئا، أو لا تؤمنوا به فلا ينقصه كفركم شيئا. إن الذين قرأوا الكتب السماوية السابقة وعرفوا الوحي والنبوة إذا يقرأ عليهم القرآن يخرون على وجوههم ساجدين لله شكرا.
0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: ويقولون في سجودهم تنزه ربنا عن خلف الوعد، فما وعد به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كائن، إن وعد ربنا بذلك وبغيره لواقع لا محالة.
0: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
1: ويقعون على وجوههم ساجدين لله يبكون من خشيته، ويزيدهم سماع القرآن وتدبر معانيه خضوعا لله وخشية له.
0: قل ادعوا الله.

0: قيل:
1: قل أيها الرسول لمن أنكر عليك الدعاء بقولك يا الله يا رحمن، الله والرحمن اسمان له سبحانه، فادعوه بأي منهما أو بغيرهما من أسمائه، فله سبحانه الأسماء الحسنى وهذان منها، فادعوه بهما أو بغيرهما من أسمائه الحسنى، ولا تجهر بالقراءة في صلاتك فيسمعك المشركون، ولا تسر بها فلا يسمعها المؤمنون، واطلب طريقا وسطا بين الأمرين.
0: وقل الح

0: الذل وكبره تكبيرا.
1: وقل أيها الرسول الحمد لله المستحق لأنواع المحامد الذي تنزه عن الولد وتنزه عن الشريك فلا شريك له في ملكه ولا يصيبه ذل ولا هوان فلا يحتاج لمن يناصره ويعززه وعظمه تعظيما كثيرا فلا تنسب له ولدا ولا شريكا في الملك ولا مناصرا معينا. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الكهف مكية. من مقاصد السورة بيان منهج التعامل مع الفتن. التفسير:
0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
1: الثناء بصفات الكمال والجلال وبالنعم الظاهرة والباطنة لله وحده الذي أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ولم يجعل لهذا القرآن اعوجاجا وميلا عن الحق.
0: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
1: بل جعله مستقيما لا تناقض فيه ولا اختلاف ليخوف الكافرين من عذاب قوي من عند الله ينتظرهم ويخبر المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم أن لهم ثوابا حسنا لا يدانيه ثواب.
0: ماكثين فيه أبدا،
1: خالدين في هذا الثواب أبدا فلا ينقطع عنهم.
0: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا،
1: ويخوف اليهود والنصارى وبعض المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولداً.

0: ليس لهؤلاء المفترين من علم أو دليل على ما يدعونه من نسبة الولد إلى الله، وليس لآبائهم الذين قلدوهم في ذلك علم، عظمت في القبح تلك الكلمة التي تخرج من أفواههم دون تعقل، ما يقولون إلا قولا كذبا لا أساس له ولا مستند.
1: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
0: فلعلك أيها الرسول مهلك نفسك حزنا وأسفا إن لم يؤمنوا بهذا القرآن، فلا تفعل، فليس عليك هدايتهم وإنما عليك البلاغ.

0: إنا جعلنا ما فوق وجه الأرض من المخلوقات جمالا لها لنختبرهم أيهم أحسن عملا بما يرضي الله وأيهم أسوأ عملا لنجزي كلا بما يستحقه.
1: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
0: وإنا لمصيرون ما على وجه الأرض من المخلوقات ترابا خاليا من النبات، وذلك بعد انقضاء حياة ما عليها من المخلوقات، فليعتبروا بذلك.
1: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
0: لا تظنن أيها الرسول أن قصة أصحاب الكهف ولوحهم الذي كتبت فيه أسماؤهم من آياتنا العجيبة، بل غيرها أعجب مثل خلق السماوات والأرض.
1: إذ أوى الفتية

0: أبدا.
1: اذكر أيها الرسول حين التجأ الشبان المؤمنون فرارا بدينهم فقالوا في دعائهم لربهم: ربنا أعطنا من عندك رحمة بأن تغفر ذنوبنا وتنجينا من أعدائنا، واجعلنا من أمر الهجرة عن الكفار والإيمان اهتداء إلى طريق الحق وسدادا.
0: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
1: ثم بعد سيرهم ولجوئهم إلى الكهف ضربنا على آذانهم حجابا عن سماع الأصوات، وألقينا عليهم النوم أعواما كثيرة.
0: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: ثم بعد نومهم الطويل أيقظناهم لنعلم علم ظهور أي الطائفتين المتنازعتين في أمد مكثهم في الكهف أعلم بمقدار ذلك الأمد.
0: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
1: نحن نطلعك أيها الرسول على خبرهم بالصدق الذي لا مرية معه، إنهم شبان آمنوا بربهم وعملوا بطاعته وزدناهم هداية وتثبيتا على الحق.

0: أعطى.
1: وقوينا قلوبهم بالإيمان والثبات عليه والصبر على هجر الأوطان فيه حين قاموا معلنين بين يدي الملك الكافر إيمانهم بالله وحده، فقالوا له: ربنا الذي آمنا به وعبدناه هو رب السماوات ورب الأرض، لن نعبد ما سواه من الآلهة المزعومة كذبا، لقد قلنا إنا عبدنا غيره قولا جائرا بعيدا عن الحق.
2: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة،

0: ثم التفت بعضهم إلى بعض قائلين: هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله معبودات يعبدونها وهم لا يملكون على عبادتهم برهانا واضحا، فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بنسبة الشريك إليه.
1: وإذ

0: رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: وحين تنحيتم عن قومكم وتركتم ما يعبدون من دون الله فلم تعبدوا إلا الله وحده، فالجأوا إلى الكهف فرارا بدينكم يبسط لكم ربكم سبحانه من رحمته ما يحفظكم به من أعدائكم ويحمكم وييسر لكم من أمركم ما تنتفعون به مما يعوضكم عن العيش بين ظهراني قومكم.

0: هو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: فامتثلوا ما أمروا به، وألقى الله النوم عليهم وحفظهم من عدوهم. وترى أيها المشاهد لهم الشمس إذا طلعت من مشرقها تميل عن كهفهم جهة يمين الداخل فيه، وإذا غابت عند غروبها تعدل عنه جهة شماله فلا تصيبه، فهم في ظل دائم لا يؤذيهم حر الشمس، وهم في متسع من الكهف ينالهم من الهواء ما يحتاجون إليه. ذلك الحاصل لهم من إيوائهم إلى الكهف وإلقاء النوم عليهم وانحراف الشمس عنهم واتساع مكانهم وإنجائهم من قومهم، من عجائب صنع الله الدالة على قدرته. من يوفقه الله لطريق الهداية فهو المهتدي حقا، ومن يخذله عنها ويضله فلن تجد له ناصرا يوفقه للهداية ويرشده إليها، لأن الهداية بيد الله وليست بيده هو.
0: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

0: ولملئت منهم رعبا.
1: وتظنهم أيها الناظر إليهم مستيقظين لانفتاح أعينهم، والواقع أنهم نيام، ونقلبهم في نومهم تارة يمينا وتارة شمالا حتى لا تأكل الأرض أجسامهم، وكلبهم المرافق لهم ماد ذراعيه بمدخل الكهف، لو اطلعت عليهم وشهدتهم لأدبرت عنهم هاربا خوفا منهم، ولم تلأت نفسك رعبا منهم.
0: وكذلك

0: حدا.
1: وكما فعلنا بهم مما ذكرنا من عجائب قدرتنا أيقظناهم بعد مدة طويلة ليسأل بعضهم بعضا عن المدة التي مكثوها نائمين، فأجاب بعضهم مكثنا نائمين يوما أو بعض يوم، وأجاب بعض منهم ممن لم تظهر له مدة مكثهم نائمين ربكم أعلم بمدة مكثكم نائمين، ففوضوا إليه علم ذلك وانشغلوا بما يعنيكم، فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية هذه إلى مدينتنا المعهودة فلينظر أي أهلها أطيب طعاما وأطيب مكسبا فليأتكم بقوت منه، وليتأنى في دخوله وخروجه ومعاملته، وليكن لبقا ولا يدع أحدا يعلم بمكانكم لما يترتب على ذلك من ضرر عظيم.

إن قومكم إن يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم يقتلوكم بالرجم بالحجارة أو يرجعوكم إلى ملتهم المنحرفة التي كنتم عليها قبل أن يمن الله عليكم بالهداية إلى دين الحق، وإن رجعتم إليها فلن تفوزوا أبدا لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة، بل ستخسرون فيهما الخسران العظيم بسبب ترككم دين الحق الذي هداكم الله إليه ورجوعكم إلى تلك الملة المنحرفة.

0: شهيدا.
1: وكما فعلنا بهم الأفعال العجيبة الدالة على قدرتنا من إنامتهم سنين كثيرة وإيقاظهم بعدها، أطلعنا عليهم أهل مدينتهم ليعلم أهل مدينتهم أن وعد الله بنصر المؤمنين وبالبعث حق، وأن القيامة آتية لا شك فيها. فلما انكشف أمر أصحاب الكهف وماتوا، اختلف المطلعون عليهم ماذا يفعلون بشأنهم. قال فريق منهم ابنوا على باب كهفهم بنيانا يحجبهم ويحميهم، ربهم أعلم بحالهم، فحالهم يقتضي أن لهم خصوصية عنده. وقال أصحاب النفوذ ممن ليس لهم علم ولا دعوة صحيحة، لنتخذن على مكانهم هذا مسجدا للعبادة تكريما لهم وتذكيرا بمكانهم.

0: أحدا.
1: سيقول بعض الخائضين في قصتهم عن عددهم: هم ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول بعضهم هم خمسة سادسهم كلبهم، وكلتا الطائفتين إنما قالت ما قالته تبعا لظنها من غير دليل، ويقول بعضهم هم سبعة وثامنهم كلبهم. قل أيها الرسول، ربي أعلم بعددهم، ما يعلم عددهم إلا قليل ممن علمهم الله عددهم، فلا تجادل في عددهم ولا في غيره من أحوالهم أهل الكتاب ولا غيرهم إلا جدالا ظاهرا لا عمق فيه، بأن تقتصر على ما نزل عليك من الوحي بشأنهم، ولا تسأل أحدا منهم عن تفاصيل شأنهم، فإنهم لا يعلمون ذلك.
0: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: ولا تقولن أيها النبي لشيء تريد فعله غدا إني فاعل هذا الشيء غدا، لأنك لا تدري هل تفعله أو يحال بينك وبينه، وهو توجيه لكل مسلم.

0: رشدا.
1: إلا أن تعلق فعله على مشيئة الله بأن تقول سأفعله إن شاء الله غدا، واذكر ربك بقولك إن شاء الله إن نسيت أن تقولها، وقل أرجو أن يرشدني ربي لأقرب من هذا الأمر هداية وتوفيقا.
0: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.
1: ومكث أصحاب الكهف في كهفهم 309 سنين.
0: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
1: قل أيها الرسول، الله أعلم بما مكثوا في كهفهم، وقد أخبرنا بمدة مكثهم فيه، فلا قول لأحد بعد قوله سبحانه، له سبحانه وحده ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض خلقا وعلما، ما أبصره سبحانه فهو يبصر كل شيء، وما أسمعه فهو يسمع كل شيء، ليس لهم من دونه ولي يتولى أمرهم ولا يشرك في حكمه أحدا، فهو المنفرد وحده بالحكم. ولما بين سبحانه وتعالى أن الحكم له وحده، أمر رسوله بتلاوة ما أوحي إليه من حكم ربه واتباعه، فقال:
0: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.
1: واقرأ أيها الرسول واعمل بما أوحى الله به إليك من القرآن، فلا مبدل لكلماته لأنها صدق كلها وعدل كلها، ولن تجد من دونه سبحانه ملجأ تلجأ إليه ولا معاذا تعوذ به سواه.
0: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون

0: ألزم نفسك بصحبة الذين يدعون ربهم دعاء عبادة ودعاء مسألة أول النهار وآخره مخلصين له، لا تتجاوز عيناك عنهم تريد مجالسة أهل الغنى والشرف، ولا تطع من صيرنا قلبه غافلا عن ذكرنا بختمنا عليه فأمرك بتنحية الفقراء عن مجلسك، وقدم اتباع ما تهواه نفسه على طاعة ربه وكانت أعماله ضياعا.
1: وقل

0: حقا.
1: وقل أيها الرسول لهؤلاء اللاهين عن ذكر الله لغفلة قلوبهم، ما جئتكم به هو الحق وهو من عند الله لا من عندي، ولست مجيب دعوتكم إياي أن أطرد المؤمنين، فمن شاء منكم الإيمان بهذا الحق فليؤمن به وسيسر بجزائه، ومن شاء منكم الكفر به فليكفر وسيستاء بالعقاب الذي ينتظره. إنا أعددنا للظالمين أنفسهم باختيار الكفر نارا عظيمة أحاط بهم سورها فلا يستطيعون فرارا منها، وإن يطلبوا غوثا بماء من شدة ما يلاقون من العطش يغاث بماء كالزيت العكر شديد الحرارة يشوي وجوههم من شدة حره، ساء شرابا هذا الشراب الذي يغاثون به، فهو لا يغني من عطش بل يزيده، ولا يطفئ اللهب الذي يلفح جلودهم، وساءت النار منزلا ينزلونه ومقاما يقيمون فيه. ولما ذكر الله ما أعد للظالمين من عذاب ذكر ما أعد للمؤمنين من ثواب كريم، فقال:

0: تعالى:
1: إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات قد أحسنوا عملهم فلهم ثواب عظيم، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، بل نوفيهم أجورهم كاملة غير منقوصة.

0: الإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: أولئك الموصوفون بالإيمان وفعل الأعمال الصالحات لهم جنات إقامة يقيمون فيها أبدا، تجري من تحت منازلهم أنهار الجنة العذبة، يزينون فيها بأسويرة من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من رقيق الحرير وغليظه، يتكئون على الأسرة المزينة بالستائر الجميلة. حسن الثواب ثوابهم، وحسنت الجنة منزلا ومقاما يقيمون فيه. ولما بين سبحانه جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين ضرب مثلا لهما فقال:
0: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا.
1: واضرب أيها الرسول مثلا لرجلين كافر ومؤمن، جعلنا للكافر منهما حديقتين من أعناب، وأحطنا الحديقتين بنخل، وأنبتنا في الفارغ من مساحتهما زروعا.
0: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا.
1: فأثمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع ولم تنقص منه شيئا، بل أعطته وافيا كاملا، وأجرينا بينهما نهرا لسقيهما بيسر.
0: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.
1: وكان لصاحب الحديقتين أموال وثمار أخرى، فقال لصاحبه المؤمن وهو يخاطبه ليؤثر فيه مغترا: أنا أكثر منك أموالا وأعز منك جانبا وأقوى عشيرة.
0: ودخل جنة

0: أبدا.
1: ودخل الكافر حديقته في صحبة المؤمن ليريه إياها وهو ظالم لنفسه بالكفر وبالعجب. قال الكافر: ما أظن أن تفنى هذه الحديقة التي تشاهدها، لما اتخذت لها من أسباب البقاء.

0: وما أظن أن القيامة حادثة، إنما هي حياة مستمرة، وعلى فرض وقوعها فإذا بعثت وأرجعت إلى ربي لأجدن بعد البعث ما أرجع إليه مما هو أفضل من حديقة هذه، فكوني غنيا في الدنيا يقتضي أن أكون غنيا بعد البعث.
1: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟

0: لا.
1: قال له صاحبه المؤمن وهو يراجعه الكلام: أكفرت بالذي خلق أباك آدم من تراب ثم خلقك أنت من المني ثم صيرك إنسانا ذكرا وعدل أعضاءك وجعلك كاملا، فالذي قدر على ذلك كله قادر على بعثك.
0: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.
1: لكن أنا لا أقول بقولك هذا، وإنما أقول هو الله سبحانه ربي المتفضل بنعمه علينا، ولا أشرك به أحدا في العبادة.

0: ولدا.
1: وهل حين دخلت حديقتك قلت ما شاء الله لا قوة لأحد إلا بالله، فإن كنت تراني أفقر منك وأقل أولادا؟
0: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: فأنا أتوقع أن يعطيني الله خيرا من حديقتك، وأن يبعث على حديقتك عذابا من السماء فتصبح حديقتك أرضا لا نبات فيها،

0: قوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.
1: وتحقق ما توقعه المؤمن فأحاط الهلاك بثمار حديقة الكافر، فأصبح الكافر يقلب كفيه من شدة الحسرة والندم على ما بذل في عمارتها وإصلاحها من أموال، والحديقة ساقطة على دعائمها التي تمدد عليها أغصان العنب، ويقول يا ليتني آمنت بربي وحده ولم أشرك معه أحدا في العبادة.

0: ولم تكن لهذا الكافر جماعة يمنعونه مما حل به من عقاب، وهو الذي كان يفتخر بجماعته، وما كان هو ممتنعا من إهلاك الله لحديقته.
1: هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.
0: في ذلك المقام النصرة لله وحده، هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه من المؤمنين، فهو يضاعف لهم الثواب وخير عاقبة لهم.

واضرب أيها الرسول للمغترين بالدنيا مثلا، فمثلها في زوالها وسرعة انقضائها مثل ماء مطر أنزلناه من السماء، فنبت بهذا الماء نبات الأرض وأينع، فأصبح هذا النبات متكسرا متفتتا تحمل الرياح أجزاءه إلى نواح أخرى، فتعود الأرض كما كانت، وكان الله على كل شيء مقتدرا لا يعجزه شيء، فيحيي ما شاء ويفني ما شاء.

0: المال والأولاد مما يتزين به في الحياة الدنيا، ولا نفع للمال في الآخرة إلا إن أنفق فيما يرضي الله، والأعمال والأقوال المرضية عند الله خير ثوابا من كل ما في الدنيا من زينة، وهي خير ما يؤمله الإنسان، لأن زينة الدنيا فانية، وثواب الأعمال والأقوال المرضية عند الله باق.
1: ويوم

0: أحدا.
1: واذكر يوم نزيل الجبال من مواطنها وترى الأرض ظاهرة لزوال ما عليها من جبال وشجر وبناء، وجمعنا جميع المخلوقات فلم نترك منهم أحدا إلا بعثناه.

0: شهيدا.
1: وعرض الناس على ربك صفوفا فيحاسبهم ويقال لهم لقد جئتمونا فرادا حفاة عراة غرلا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أنكم لن تبعثوا وأنا لن نجعل لكم زمانا ومكانا نجزيكم فيه على أعمالكم.

0: أَيَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا.
1: ووضع كتاب الأعمال، فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ إياه بشماله، وترى أيها الإنسان الكافرين خائفين مما فيه، لأنهم يعلمون ما قدموا فيه من الكفر والمعاصي، ويقولون يا هلاكنا ومصيبتنا، ما لهذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا إلا حفظها وعدها، ووجدوا ما عملوا في حياتهم الدنيا من المعاصي مكتوبا مثبتا. ولا يظلم ربك أيها الرسول أحدا، فلا يعاقب أحدا من غير ذنب، ولا ينقص المطيع من أجر طاعته شيئا.

0: عدو بئس للظالمين بدلا.
1: واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية فسجدوا كلهم له امتثالا لأمر ربهم إلا إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة فأبى واستكبر عن السجود فخرج عن طاعة ربه. أفتتخذونه أيها الناس هو وأولاده أولياء توالونهم من دوني وهم أعداء لكم؟ فكيف تتخذون أعداءكم أولياء لكم؟ بئس وقبح صنيع الظالمين الذين جعلوا الشيطان وليا لهم بدلا من موالاة الله تعالى.

0: هدى.
1: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني هم عبيد أمثالكم، ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض حين خلقتهما، بل لم يكونوا موجودين، وما أشهدت بعضهم خلق بعض، فأنا المنفرد بالخلق والتدبير، وما كنت متخذ المضلين من شياطين الإنس والجن أعوانا، فأنا غني عن الأعوان.

واذكر لهم أيها الرسول يوم القيامة إذ يقول الله للذين أشركوا به في الدنيا: ادعوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء لي لعلهم ينصرونكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لدعائهم ولم ينصروهم، وجعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكا يشتركون فيه، وهو نار جهنم.

0: وعاين المشركون النار، فأيقنوا تمام اليقين أنهم واقعون فيها، ولم يجدوا عنها مكانا ينصرفون إليه.
1: ولقد

0: ألا.
1: ولقد بينا ونوعنا في هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكثير من أنواع الأمثال ليتذكروا ويتعظوا، لكن الإنسان وخاصة الكافر أكثر شيء يظهر منه المجادلة بغير الحق.

وما حال بين الكفار المعاندين وبين الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه، وما حال بينهم وبين طلب المغفرة من الله لذنوبهم نقص البيان، فقد ضربت لهم الأمثلة في القرآن وجاءتهم الحجج الواضحة، وإنما منعهم طلبهم بتعنت إيقاع عذاب الأمم السابقة عليهم ومعاينة العذاب الذي وعدوا به.

0: به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: وما نبعث من نبعث من رسلنا إلا مبشرين أهل الإيمان والطاعة ومخوفين أهل الكفر والعصيان، وليس لهم تسلط على القلوب بحملها على الهداية، ويخاصم الذين كفروا بالله الرسل مع وضوح الدليل لهم ليزيلوا بباطلهم الحق المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وصيروا القرآن وما خوفوا به أضحوكة وسخرية.
0: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه

0: أحدا.
1: ولا أحد أشد ظلما ممن ذكر بآيات ربه فلم يعبأ بما فيها من وعيد بالعذاب، وأعرض عن الاتعاظ بها، ونسي ما قدم في حياته الدنيا من الكفر والمعاصي ولم يتب منها. إنا جعلنا على قلوب من هذا وصفهم أغطية تمنعها من فهم القرآن، وفي آذانهم صمما عنه فلا يسمعونه سماع قبول، وإن تدعوهم إلى الإيمان فلن يستجيبوا لما تدعوهم إليه أبدا ما دامت على قلوبهم أغطية وفي آذانهم صمم.
0: وربك الغفور ذو الرحمة،

ولئلا يتشوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاجلة المكذبين به بالعذاب، قال الله له: وربك أيها الرسول الغفور لذنوب عباده التائبين، ذو الرحمة التي وسعت كل شيء، ومن رحمته أنه يمهل العصاة لعلهم يتوبون إليه، فلو أنه تعالى يعاقب هؤلاء المعرضين لعجل لهم العذاب في الحياة الدنيا، لكنه حليم رحيم أخر عنهم العذاب ليتوبوا، بل لهم مكان وزمان محددان يجازون فيه على كفرهم وإعراضهم إن لم يتوبوا، لن يجدوا من دونه ملجأ يلجؤون إليه.

0: وتلك القرى الكافرة القريبة منكم مثل قرى قوم هود وصالح وشعيب، أهلكناهم حين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، وجعلنا لإهلاكهم وقتا محددا.
1: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
0: واذكر أيها الرسول حين قال موسى عليه السلام لخادمه يوشع بن نون: لا أزال أسير حتى أصل ملتقى البحرين، أو أسير زمنا طويلا إلى أن ألقى العبد الصالح فأتعلم منه.

0: تقربا.
1: فسار فلما وصل ملتقى البحرين نسيا سمكتهما التي اتخذاها زادا لهما، فأحيا الله السمكة واتخذت طريقا في البحر مثل السرداب لا يلتئم الماء معه.

0: أصابا.
1: فلما تعديا ذلك المكان قال موسى عليه السلام لخادمه: آتنا طعام الغدوة لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا شديدا.

0: قال الغلام: أرأيت ما حصل حين التجأنا إلى الصخرة؟ فإني نسيت أن أذكر لك أمر الحوت، وما أنساني أن أذكره لك إلا الشيطان، فقد حي الحوت واتخذ له طريقا في البحر يحمل على التعجب.
1: قال: ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا.
0: قال موسى عليه السلام لخادمه: ذلك ما كنا نريد، فهو علامة مكان العبد الصالح. فرجعا يتتبعان آثار أقدامهما لئلا يضيعا عن الطريق، حتى انتهيا إلى الصخرة ومنها إلى مدخل الحوت.

فلما وصل مكان فقد الحوت وجد عنده عبدا من عبادنا الصالحين وهو الخضر عليه السلام، أعطيناه رحمة من عندنا وعلمناه من عندنا علما لا يطلع عليه الناس، وهو ما تضمنته هذه القصة.

0: قال له موسى في تواضع وتلطف: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله من العلم ما هو رشاد إلى الحق؟
1: قال إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: قال الخضر: إنك لن تطيق الصبر على ما تراه من علمي، لأنه لا يوافق ما لديك من علم.
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟
0: وكيف تصبر على ما ترى من الأفعال التي لا تعلم وجه الصواب فيها، لأنك تحكم فيها بمبلغ علمك؟

0: صبرا.
1: قال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا على ما أرى منك من أفعال، ملتزما بطاعتك، لا أعصي لك أمرا أمرتني به.

قال الخضر لموسى: إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء مما تشاهدني أقوم به حتى أكون أنا البادئ بتبيين وجهه.

0: فلما اتفقا على ذلك انطلقا إلى ساحل البحر حتى لقيا سفينة فركب فيها دون أجرة تكريمة للخضر، فخرق الخضر السفينة بقلع لوح من ألواحها، فقال له موسى: أخرقت السفينة التي حملنا أهلها فيها بغير أجرة رجاء أن تغرق أهلها؟ لقد أتيت أمرا عظيما.
1: قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟
0: قال الخضر لموسى: ألم أقل إنك لن تطيق معي صبرا على ما ترى مني؟
1: قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري.

0: قال موسى عليه السلام للخضر: لا تؤاخذني بسبب تركي لعهدك نسيانا، ولا تضيق علي وتشدد في صحبتك.
1: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله

0: فانطلقا بعد نزولهما من السفينة يمشيان على الساحل، فأبصر غلاما لم يبلغ الحلم يلعب مع غلمان فقتله الخضر. فقال له موسى: أقتلت نفسا طهيرة لم تبلغ الحلم دونما ذنب؟ لقد أتيت أمرا منكرا.
1: قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟
0: قال الخضر لموسى عليه السلام: إني كنت قلت لك إنك يا موسى لن تستطيع الصبر على ما أقوم به من أمر.
1: قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا.
0: قال موسى عليه السلام: إن سألت عن شيء بعد هذه المرة ففارقني، فقد وصلت إلى الغاية التي تعذر فيها على ترك مصاحبتي لكوني خالفت أمرك مرتين.

0: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: فسرى حتى إذا جاء أهل قرية طلب من أهلها طعاما، فامتنع أهل القرية من إطعامهما وتأدية حق الضيافة إليهما، فوجد في القرية حائطا مائلا قارب أن يسقط وينهدم، فسواه الخضر حتى استقام. فقال موسى عليه السلام للخضر: لو شئت اتخاذ أجر على إصلاحه لاتخذته لحاجتنا إليه بعد امتناعهم من ضيافتنا.
0: قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: قال الخضر لموسى: هذا الاعتراض على عدم أخذ أجرا على إقامة الحائط هو محل الفراق بيني وبينك، سأخبرك بتفسير ما لم تستطع أن تصبر عليه مما شاهدتني قمت به.

0: عصبا.
1: أما السفينة التي أنكرت علي خرقها فكانت لضعفاء يعملون عليها في البحر لا يستطيعون الدفع عنها، فأردت أن تصير معيبة بما أحدثته فيها حتى لا يستولي عليها ملك كان أمامهم يأخذ كل سفينة صالحة كرها من أصحابها ويترك كل سفينة معيبة.
0: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا.
1: وأما الغلام الذي أنكرت علي قتله فكان أبواه مؤمنين وكان هو في علم الله كافرا، فخفنا إن بلغ أن يحملهما على الكفر بالله والطغيان من فرط محبتهما له أو من فرط حاجتهما إليه.

0: حما.
1: فأردنا أن يعوضهما الله ولدا خيرا منه دينا وصلاحا وطهارة من الذنوب وأقرب رحمة بوالديه منه.

0: كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
1: وأما الحائط الذي أصلحته وأنكرت علي إصلاحه فكان لصغيرين في المدينة التي جئناها قد مات أبوهما، وكان تحت الحائط مال مدفون لهما، وكان أبو هذين الصغيرين صالحا، فأراد ربك يا موسى أن يبلغ سن الرشد ويكبرا ويخرج ما لهما المدفون من تحته، إذ لو سقط الحائط الآن لانكشف مالهما وتعرض للضياع، وكان هذا التدبير رحمة من ربك بهما، وما فعلته من اجتهادي ذلك تفسير ما لم تستطع الصبر عليه. ولما ذكر الله قصة الخضر ذكر قصة ذي القرنين لما بينهما من ترابط، إذ إن كل منهما سعى لحماية الضعفاء، فقال:
0: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.
1: ويسألك أيها الرسول المشركون واليهود ممتحنين عن خبر صاحب القرنين، قل سأتلو عليكم من خبره جزءا تعتبرون به وتتذكرون.

0: إنا مكنا له في الأرض وأعطيناه من كل شيء يتعلق به مطلوبه طريقا يتوصل به إلى مراده.
1: فأتبع سببا،
0: فأخذ بما أعطيناه من الوسائل والطرق للتوصل إلى مطلوبه فاتجه غربا.
1: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة

0: وسار في الأرض حتى إذا وصل إلى نهاية الأرض من جهة مغرب الشمس في مرأى العين رآها كأنها تغرب في عين حارة ذات طين أسود، ووجد عند مغرب الشمس قوما كفارا. قلنا له على سبيل التخيير: يا صاحب القرنين، إما أن تعذب هؤلاء بالقتل أو بغيره، وإما أن تحسن إليهم.
1: قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
0: قال صاحب القرنين: أما من أشرك بالله وأصر على ذلك بعد دعوتنا له إلى عبادة الله فسنعاقبه بالقتل في الدنيا، ثم يرجع إلى ربه يوم القيامة فيعذبه عذابا فظيعا.

0: وأما من آمن منهم بالله وعمل عملا صالحا فله الجنة جزاء من ربه على إيمانه وعمله الصالح، وسنقول له من أمرنا ما فيه رفق ولين.
1: ثم أتبع سببا،
0: ثم اتبع طريقا غير طريقه الأولى متجها إلى جهة شروق الشمس،
1: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.
0: وسار حتى إذا وصل إلى جهة مطلع الشمس في مرأى العين وجد الشمس تطلع على أقوام لم نجعل لهم من دون الشمس ما يقيهم من البيوت ومن ظلال الأشجار.
1: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا،
0: كذلك أمر صاحب القرنين، وقد أحاط علمنا بتفاصيل ما لديه من القوة والسلطان.
1: ثم أتبع سببا،
0: ثم اتبع طريقا غير الطريقين الأوليين معترضا بين المشرق والمغرب،

0: أولى.
1: وسار حتى وصل ثغرة بين جبلين، فوجد من قبلهما قوما لا يكادون يفهمون كلام غيرهم.
0: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟
1: قالوا يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج يعنون أمتين عظيمتين من بني آدم مفسدون في الأرض بما يقومون به من القتل وغيره، فهل نجعل لك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزا؟

قال ذو القرنين: ما رزقنيه ربي من الملك والسلطان خير لي مما تعطونني من مال، فأعينوني برجال وآلات أجعل بينكم وبينهم حاجزاً.

0: أحضروا قطع الحديد. فأحضروها فطفق يبني بها بين الجبلين حتى إذا ساواهما ببنائه قال للعمال أشعلوا النار على هذه القطع، حتى إذا احمرت قطع الحديد قال أحضروا نحاسا أصبه عليه.
1: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.
0: فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو عليه لارتفاعه، وما استطاعوا أن يثقبوه من أسفله لصلبته.

0: قال ذو القرنين: هذا السد رحمة من ربي يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الإفساد في الأرض ويمنعهم منه، فإذا جاء الوقت الذي حدده الله لخروجهم قبل قيام الساعة صيره مستويا بالأرض، وكان وعد الله بتسويته بالأرض وبخروج يأجوج ومأجوج ثابتا لا خلف فيه.
1: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.
0: وتركنا بعض الخلق آخر الزمان يضطربون ويختلطون ببعض، ونفخ في الصور فجمعنا الخلق كله للحساب والجزاء.
1: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا.
0: وأظهرنا جهنم للكافرين إظهارا لا لبس معه ليشاهدوها عيانا.

أظهرناها للكافرين الذين كانوا في الدنيا عميا عن ذكر الله لما على أعينهم من حجاب مانع من ذلك، وكانوا لا يستطيعون سمع آيات الله سماع قبول.

0: رسولا.
1: أفظن الذين كفروا بالله أن يجعلوا عبادي من ملائكة ورسل وشياطين معبودين من دوني؟ إنا هيأنا جهنم للكافرين منزلا لإقامتهم.
0: قل

قل أيها الرسول، هل نخبركم أيها الناس بأعظم الناس خسرانا لعمله، الذين يرون يوم القيامة أن سعيهم الذي كانوا يسعونه في الدنيا قد ضاع، وهم يظنون أنهم محسنون في سعيهم وسينتفعون بأعمالهم، والواقع خلاف ذلك؟

0: أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
1: أولئك هم الذين كفروا بآيات ربهم الدالة على توحيده وكفروا بلقائه، فبطلت أعمالهم لكفرهم بها، فلا يكون لهم يوم القيامة قدر عند الله.

0: عدوا.
1: ذلك الجزاء المعد لهم هو جهنم لكفرهم بالله واتخاذهم آيات المنزلة ورسل سخرية. ولما ذكر الله جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين فقال:

0: إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات كانت لهم أعلى الجنان منزلا لإكرامهم.
1: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا،
0: ماكثين فيها أبدا لا يطلبون عنها تحولا، لأنها لا يدانيها جزاء.

0: أدا.
1: قل أيها الرسول إن كلمات ربي كثيرة، فلو كان البحر حبرا لها تكتب به لانتهى ماء البحر قبل أن تنتهي كلماته سبحانه، ولو أتينا ببحور أخرى لنفدت أيضا.

0: أحدا.
1: قل أيها الرسول، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن معبودكم بحق معبود واحد لا شريك له، وهو الله، فمن كان يخاف لقاء ربه فليعمل عملا موافقا لشرعه مخلصا فيه لربه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة مريم مكية. من مقاصد السورة إبطال عقيدة نسبة الولد لله من المشركين والنصارى، وبيان سعة رحمة الله بعباده. التفسير:

0: صاد.
1: كاف ها يا عين صاد. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
0: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
1: هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا عليه السلام، نقصه عليك للاعتبار به.
0: إذ نادى ربه نداء خفيا.
1: إذ دعا ربه سبحانه دعاء خفيا ليكون أقرب إلى الإجابة.
0: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
1: قال يا رب إني ضعفت عظامي وكثر شيب رأسي ولم أكن خائبا في دعائي لك، بل كلما دعوتك أجبتني.

0: وإني خفت قرابتي ألا يقوموا بعد موتي بحق الدين لانشغالهم بالدنيا، وكانت امرأتي عقيما لا تلد، فأعطيني من عندك ولدا معينا.
1: يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا.
0: يرث النبوة عني ويرثها من آل يعقوب عليه السلام، وصيره يا رب مرضيا في دينه وخلقه وعلمه.
1: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا.
0: فاستجاب الله دعاءه وناداه يا زكريا، إنا نخبرك بما يسرك، فقد أجبنا دعاءك وأعطيناك غلاما اسمه يحيى لم نجعل لغيره من قبله هذا الاسم.

0: قال زكريا متعجبا من قدرة الله: كيف يولد لي ولد وامرأتي عقيم لا تلد، وقد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام؟
1: قال: كذلك قال ربك هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
0: قال الملك: الأمر كما قلت من أن امرأتك لا تلد، وأنك قد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام، لكن ربك قال: خلق ربك ليحيى من أم عاقر ومن أب بلغ نهاية العمر سهل، وقد خلقتك يا زكريا من قبل ذلك ولم تكن شيئا يذكر، لأنك كنت عدما.
1: قال

0: قال زكريا عليه السلام: يا رب، اجعل لي علامة أطمئن بها تدل على حصول ما بشرتني به الملائكة. قال: علامتك على حصول ما بشرت به ألا تستطيع كلام الناس 3 ليال من غير علة، بل أنت صحيح معافى.
1: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
0: فخرج زكريا على قومه من مصلاه فأشار إليهم من غير كلام أن سبحوا الله سبحانه أول النهار وآخره.
1: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
0: فولد له يحيى، فلما بلغ سنا يخاطب فيها قلنا له: يا يحيى خذ التوراة بجد واجتهاد، وأعطيناه الفهم والعلم والجد والعزم وهو في سن الصبا.
1: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا.
0: ورحمناه رحمة من عندنا وطهرناه من الذنوب، وكان تقيا يأتمر بأوامر الله ويجتنب نواهيه.
1: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا.
0: وكان برا بوالديه لطيفا بهما محسنا إليهما، ولم يكن متكبرا عن طاعة ربه ولا طاعتهما، ولا عاصيا لربه أو لوالديه.
1: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
0: وسلام عليه من الله وأمان له منه يوم ولد ويوم يموت ويخرج من هذه الحياة ويوم يبعث حيا يوم القيامة. وهذه المواطن 3 هي أوحش ما يمر به الإنسان، فإذا أمن فيها فلا خوف عليه فيما عداها.

واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر مريم عليها السلام إذ تنحت عن أهلها وانفردت بمكان على جهة الشرق منهم.

0: تمثل لها بشرا سويا.
1: فاتخذت لنفسها من دون قومها ساترا يسترها حتى لا يروها حال عبادتها لربها، فبعثنا إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها في صورة إنسان سوي الخلقة، فخافت أنه يريدها بسوء،

0: فلما رأته في صورة إنسان سوي الخلق يتجه إليها قالت: إني أستجير بالرحمن منك أن ينالني منك سوء يا هذا، إن كنت تقيا تخاف الله.
1: قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
0: قال جبريل عليه السلام: أنا لست بشرا، إنما أنا رسول من ربك أرسلني إليك لأهب لك ولدا طيبا طاهرا.

0: قالت مريم متعجبة: كيف يكون لي ولد ولم يقربني زوج ولا غيره، ولست زانية حتى يكون لي ولد؟
1: قال: كذلك قال ربك هو علي هين،

0: قال لها جبريل: الأمر كما ذكرت من أنك لم يمسسك زوج ولا غيره ولم تكوني زانية، لكن ربك سبحانه قال: خلق ولد من غير أب سهل علي، وليكون الولد الموهوب لك علامة للناس على قدرة الله ورحمة منا لك ولمن آمن به، وكان خلق ولدك هذا قضاء من الله مقدرا مكتوبا في اللوح المحفوظ.
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.
0: فحملت به بعد نفخ الملك فتنحت به إلى مكان بعيد عن الناس.

0: فضربها المخاض وألجأها إلى ساق نخلة. قالت مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا اليوم وكنت شيئا لا يذكر حتى لا يظن بي السوء.
1: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.
0: فناداها عيسى من تحت قدميها: لا تحزني، قد جعل ربك تحتك جدول ماء تشربين منه.

0: فكلي من الرطب واشربي من الماء، وطيبي نفسا بمولودك ولا تحزني. فإن رأيت من الناس أحدا فسألك عن خبر المولود فقولي له: إني أوجبت على نفسي لربي صمتا عن الكلام، فلن أكلم اليوم أحدا من الناس.
1: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
0: فجاءت مريم بابنها إلى قومها تحمله، قال لها قومها مستنكرين: يا مريم لقد جئت أمرا عظيما مفترى، حيث جئت بولد من غير أب.

يا شبيهة هارون في العبادة، وهو رجل صالح، ما كان أبوك زانيا ولا كانت أمك زانية، فأنت من بيت طاهر معروف بالصلاح، فكيف تأتين بولد من غير أب؟

0: فأشارت إلى ابنها عيسى عليه السلام وهو في المهد، فقال لها قومها متعجبين: كيف نكلم صبيا وهو في المهد؟
1: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا.
0: قال عيسى عليه السلام: إني عبد الله أعطاني الإنجيل وجعلني نبيا من أنبيائه.

0: وجعلني كثير النفع للعباد أينما كنت، وأمرني بأداء الصلاة وإعطاء الزكاة طيلة حياتي.
1: وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا.
0: وجعلني برًا بأمي ولم يجعلني متكبرًا عن طاعة ربي ولا عاصيًا له.
1: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا.
0: والأمان من الشيطان وأعوانه علي يوم ميلادي ويوم موتي ويوم بعثي حيا يوم القيامة، فلم يتخبطني الشيطان في هذه المواقف الثلاثة الموحشة.
1: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون.
0: ذلك الموصوف بتلك الصفات هو عيسى بن مريم، وهذا الكلام هو قول الحق فيه لا ما يقوله الضالون الذين يشكون في أمره ويختلفون.
1: ما كان لله أن يتخذ من ولد

ما ينبغي لله أن يتخذ من ولد تقدس عن ذلك وتنزه، إذا أراد أمرا فإنما يكفيه سبحانه أن يقول لذلك الأمر كن فيكون لا محالة، فمن كان كذلك فهو منزه عن الولد.

وإن الله سبحانه هو ربي وهو ربكم جميعا، فأخلصوا له العبادة وحده. هذا الذي ذكرت لكم هو الطريق المستقيم الموصل إلى مرضات الله.

0: فاختلف المختلفون في شأن عيسى عليه السلام، فصاروا أحزابا متفرقين من بين قومه، فآمن به بعضهم وقالوا هو رسول، وكفر به آخرون كاليهود، كما غلا فيه طوائف فقال بعضهم هو الله، وقال آخرون هو ابن الله، تعالى الله عن ذلك. فويل للمختلفين في شأنه من شهود يوم القيامة العظيم بما فيه من مشاهد وحساب وعقاب.
1: أسمع بهم وأبصر يوم

0: ما أسمعهم يومئذ وما أبصرهم، سمعوا حين لم ينفعهم السمع وأبصروا حين لم ينفعهم البصر، لكن الظالمون في الحياة الدنيا في ضلال واضح عن الصراط المستقيم، فلا يستعدون للآخرة حتى تأتيهم بغتة وهم على ظلمهم.
1: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.
0: وأنذر أيها الرسول الناس يوم الندامة حين يندم المسيء على إساءته والمحسن على عدم استكثاره من الطاعة، إذ طويت صحف العباد وفرغ من حسابهم وصار كل إلى ما قدم، وهم في حياتهم الدنيا مغترون بها لهون عن الآخرة وهم لا يؤمنون بيوم القيامة.
1: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.
0: إنا نحن الباقون بعد فناء الخلائق، نرث الأرض ونرث من عليها لفنائهم وبقائنا بعدهم وملكنا لهم وتصرفنا فيهم بما نشاء، وإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة للحساب والجزاء.

واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إبراهيم عليه السلام إنه كان كثير الصدق والتصديق بآيات الله ونبيا من عند الله.

0: شيئا.
1: إذ قال لأبيه آزر: يا أبت لما تعبد من دون الله صنما لا يسمع دعاءك إن دعوته، ولا يبصر عبادتك إن عبدته، ولا يكشف عنك ضرا ولا يجلب لك نفعا.

يا أبت لا تعبد الشيطان بطاعتك له، إن الشيطان كان للرحمن عاصيا، حيث أمره بالسجود لآدم فلم يسجد.

يا أبت إني أخاف أن يصيبك عذاب من الرحمن إن مت على كفرك، فتكون قرينا للشيطان في العذاب لموالاتك له.

قال آزر لابنه إبراهيم عليه السلام: أمعرض أنت عن أصنامي التي أعبدها يا إبراهيم؟ لئن لم تكف عن سب أصنامي لأرمينك بالحجارة، وفارقني زمانا طويلا فلا تكلمني ولا تجتمع معي.

قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: سلام عليك مني، لا ينالك ما تكره مني، سأطلب لك المغفرة من ربي والهداية، إنه سبحانه كان كثير اللطف بي.

0: وأفارقكم وأفارق معبودتكم التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي وحده لا أشرك به شيئا، عسى ألا يمنعني إذا دعوته فأكون بدعائه شقيا.
1: فلما اعتزلهم و

عوضناه عن فقد أهله فوهبنا له ابنه إسحاق، ووهبنا له حفيده يعقوب، وكل واحد منهما جعلناه نبياً.

0: وأعطيناه من رحمتنا مع النبوة خيرا كثيرا، وجعلنا لهم ثناء حسنا مستمرا على ألسنة العباد.
1: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.
0: واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر موسى عليه السلام إنه كان مختارا مصطفى وكان رسولا نبيا.

0: وناديناه من جانب الجبل الأيمن بالنسبة لموقع موسى عليه السلام، وقربناه مناجيا حيث أسمعه الله كلامه.
1: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا.
0: وأعطيناه من رحمتنا وإنعامنا عليه أخاه هارون عليه السلام نبيا، استجابة لدعائه حين سأل ربه ذلك.

واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إسماعيل عليه السلام، إنه كان صادق الوعد لا يعد وعدا إلا وفى به، وكان رسولا نبيا.

0: واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إدريس عليه السلام، إنه كان كثير الصدق والتصديق بآيات ربه، وكان نبيا من أنبياء الله.
1: ورفعناه مكانا عليا،
0: ورفعنا ذكره بما أعطيناه من النبوة فكان عالي المنزلة.

أولئك المذكورون في هذه السورة ابتداء بزكريا وختاما بإدريس عليهم السلام، هم الذين أنعم الله عليهم بالنبوة من أبناء آدم عليه السلام، ومن أبناء من حملنا في السفينة مع نوح عليه السلام، ومن أبناء إبراهيم وأبناء يعقوب عليهم السلام، وممن وفقنا للهداية إلى الإسلام واصطفيناهم وجعلناهم أنبياء، كانوا إذا سمعوا آيات الله تقرأ سجدوا لله باكين من خشيته.

فجاء من بعد هؤلاء الأنبياء المصطفين أتباع سوء وضلال، ضيعوا الصلاة فلم يأتوا بها على الوجه المطلوب، وارتكبوا ما تشتهيه أنفسهم من المعاصي كالزنا، فسوف يلقون شرا في جهنم وخيبة.

إلا من تاب من تقصيره وتفريطه وآمن بالله وعمل عملا صالحا، فأولئك الموصوفون بهذه الصفات يدخلون الجنة ولا ينقصون من أجور أعمالهم شيئا ولو قل.

0: حيا.
1: جنات إقامة واستقرار التي وعد الرحمن عباده الصالحين بالغيب أن يدخلهم فيها، وهم لم يروها فآمنوا بها، فوعد الله بالجنة وإن كان غيبا آت لا محالة.

0: عليا.
1: لا يسمعون فيها فضولا ولا كلام فحش، بل يسمعون سلام بعضهم على بعض وسلام الملائكة عليهم، ويأتيهم ما يشتهون من الطعام فيها صباحا ومساءً.

0: هذه الجنة الموصوفة بهذه الصفات هي التي نورثها من عبادنا من كان ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي. ولما ذكر سبحانه ثواب المتقين ذكر أن التقوى هي الوقوف مع أمره فقال:
1: وما نتنزل إلا بأمر ربك

وقل يا جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تتنزل من تلقاء أنفسها، وإنما تتنزل بأمر الله، لله ما نستقبله من أمر الآخرة، وما خلفناه من أمر الدنيا، وما بين الدنيا والآخرة، وما كان ربك أيها الرسول ناسيا شيئا.

0: هل تعلم له سميا؟
1: خالق السماوات وخالق الأرض ومالكهما ومدبر أمرهما وخالق ما بينهما ومالكه ومدبره، فاعبده وحده فهو المستحق للعبادة، واثبت على عبادته فليس له مثيل ولا نظير يشاركه في العبادة.
0: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟
1: ويقول الكافر المنكر للبعث استهزاء، أإذا مت فإني سوف أخرج من قبري حيا حياة ثانية؟ إن هذا لبعيد.
0: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟
1: أولا يتذكر هذا المنكر للبعث أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فيستدل بالخلق الأول على الخلق الثاني، مع أن الخلق الثاني أسهل وأيسر.

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: فوربك أيها الرسول لنخرجنهم من قبورهم إلى المحشر مصحوبين بشياطينهم الذين أضلوهم، ثم لنسوقنهم إلى أبواب جهنم أذلاء باركين على ركبهم.

0: ثم لنجذبن بشدة وعنف من كل طائفة من طوائف الضلال أشدهم عصيانا وهم قادتهم.
1: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا.
0: ثم لنحن أعلم بالذين هم أحق بدخول النار ومقاسات حرها ومعاناته.

وما منكم أيها الناس أحد إلا سيعبر فوق الصراط المضروب على متن جهنم، كان هذا العبور قضاء مبرما قضاه الله، فلا رد لقضائه.

ثم بعد هذا العبور على الصراط نسلم الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ونترك الظالمين باركين على ركبهم لا يستطيعون الفرار منها.

وإذا تقرأ على الناس آياتنا المنزلة على رسولنا واضحات، قال الكفار للمؤمنين: أي فريقين خير إقامة ومسكنا وأحسن مجلسا ومجتمعا، فريقنا أم فريقكم؟

وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء الكفار المفتخرين بما هم فيه من تفوق مادي، هي أحسن منهم أموالا وأحسن منظرا لنفاسة ثيابهم وتنعم أبدانهم.

0: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: قل أيها الرسول من كان يتخبط في ضلاله فسيمهله الرحمن حتى يزداد ضلالا، حتى إذا عاينوا ما كانوا يوعدون به من العذاب المعجل في الدنيا أو المؤجل يوم القيامة، فسيعلمون حينئذ من هو شر منزلا وأقل ناصرا، أهو فريقهم أم فريق المؤمنين؟

ومقابل الإمهال لأولئك حتى يزدادوا ضلالا يزيد الله الذين اهتدوا إيمانا وطاعة، والأعمال الصالحات المؤدية إلى السعادة الأبدية أنفع عند ربك أيها الرسول جزاء وخير عاقبة.

0: أدا.
1: أفرأيت أيها الرسول الذي كفر بحججنا وأنكر وعيدنا وقال إن مت وبعثت لأعطين مالا كثيرا وأولادا،
0: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟
1: أعلم الغيب فقال ما قال عن بينه، أم جعل عند ربه عهدا ليدخلنه الجنة ويعطينه مالا وأولادا؟
0: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا.
1: ليس الأمر كما زعم، سنكتب ما يقوله وما يعمله ونزيده عذابا فوق عذابه لما يدعيه من الباطل.
0: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا.
1: ونرث ما تركه من مال وولد بعد إهلاكنا له، ويجيئنا يوم القيامة فردا قد سلب منه ما كان يتمتع به من مال ومن جاه.
0: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا.
1: واتخذ المشركون لهم معبودين من دون الله ليكونوا لهم ظهيرا ومعينا ينتصرون بهم.
0: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
1: ليس الأمر كما زعموا، فهذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله ستجحد عبادة المشركين لها يوم القيامة وتتبرأ منهم وتكون لهم أعداءً.

0: ألم تر أيها الرسول أننا بعثنا الشياطين وسلطناهم على الكفار تهيجهم إلى فعل المعاصي والصد عن دين الله تهييجا؟
1: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا.
0: فلا تعجل أيها الرسول بطلب الله أن يعجل هلاكهم، إنما نحصي أعمارهم إحصاء حتى إذا انتهى وقت إمهالهم عاقبناهم بما يستحقون.
1: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا.
0: اذكر أيها الرسول يوم القيامة يوم نجمع المتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إلى ربهم وفدا مكرمين معززين.
1: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا.
0: ونسوق الكفار إلى جهنم عطاشا.

0: لا يملك هؤلاء الكفار الشفاعة لبعضهم إلا من اتخذ عند الله في الدنيا عهدا بالإيمان به وبرسله.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
0: وقال اليهود والنصارى وبعض المشركين اتخذ الرحمن ولدا.
1: لقد جئتم شيئا إدا.
0: لقد جئتم أيها القائلون بهذا شيئا عظيما.
1: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا.
0: تكاد السماوات تتشقق من هذا القول المنكر، وتكاد الأرض تتصدع، وتكاد الجبال تسقط منهدمة.
1: أن دعوا للرحمن ولدا.
0: كل ذلك من أجل أن نسبوا للرحمن ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
1: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا.
0: وما يستقيم أن يتخذ الرحمن ولدا لتنزهه عن ذلك.

0: ما كل من في السماوات من الملائكة والإنس والجن إلا يأتي ربه يوم القيامة خاضعا.
1: لقد أحصاهم وعدهم عدا.
0: لقد أحاط بهم علما وعدهم عدا، فلا يخفى عليه منهم شيء.
1: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
0: وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفردا، لا ناصر له ولا مال.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
0: إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات المرضية عند الله سيجعل لهم الله محبة بحبه إياهم وبتحبيبهم إلى عباده.

0: فإنما يسرنا هذا القرآن بإنزاله بلسانك أيها الرسول من أجل أن تبشر به المتقين الذين يمتثلون أوامري ويجتنبون نواهي، وتخوف به قوما أشداء في الخصومة والمكابرة في الإذعان للحق.
1: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
0: وما أكثر الأمم التي أهلكناها من قبل قومك، فهل تشعر اليوم بأحد من تلك الأمم؟ وهل تسمع لهم صوتا خفيا؟ فما أصابهم قد يصيب غيرهم حتى يأذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة طه مكية. من مقاصد السورة السعادة باتباع هدى القرآن وحمل رسالته، والشقاء بمخالفته. التفسير.
1: طه.
0: طه تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
1: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: ما أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن ليكون سببا في إرهاق نفسك، أسفا على إعراض قومك عن الإيمان بك.
1: إلا تذكرة لمن يخشى.
0: ما أنزلناه إلا ليكون تذكيرا لمن وفقهم الله لخشيته.
1: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا.
0: نزله الله الذي خلق الأرض وخلق السماوات المرتفعة، فهو قرآن عظيم لأنه منزل من عند عظيم.
1: الرحمن على العرش استوى.
0: الرحمن على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى.
1: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
0: له سبحانه وحده ما في السماوات وما في الأرض وما تحت التراب من مخلوقات، خلقا وملكا وتدبيرا.
1: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
0: وإن تعلن أيها الرسول القول أو تخفه، فإنه سبحانه يعلم ذلك كله، فهو يعلم السر وما هو أخفى من السر مثل خواطر النفس، لا يخفى عليه شيء من ذلك.
1: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.
0: الله لا معبود بحق غيره، له وحده الأسماء البالغة الكمال في الحسن. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من قومه الإعراض، جاءت تسليته بقصة موسى عليه السلام، فقال سبحانه:
1: وهل أتاك حديث موسى؟
0: ولقد جاءك أيها الرسول خبر موسى بن عمران عليه السلام.

0: حين عاين في سفره نارا فقال لأهله أقيموا في مكانكم هذا إني أبصرت نارا لعلي آتيكم من هذه النار بشعلة أو أجد من يهديني إلى الطريق.
1: فلما أتاها نودي يا موسى،
0: فلما جاء النار ناداه الله سبحانه بقوله يا موسى،
1: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.
0: إني أنا ربك فانزع نعليك استعدادا لمناجاتي إنك بالوادي المطهر طوى.
1: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.
0: وأنا اصطفيتك يا موسى لتبليغ رسالتي فاستمع لما أوحيه إليك.
1: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
0: إنني أنا الله لا معبود بحق غيري فاعبدني وحدي وأدي الصلاة على أكمل وجه لتذكرني فيها.

0: إن الساعة آتية لا محالة وواقعة، أكاد أخفيها فلا يعلم وقتها مخلوق، ولكن يعرفون علاماتها بإخبار النبي لهم، لكي تجازى كل نفس بما عملته خيرا كان أو شرا.
1: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
0: فلا يصرفنك عن التصديق بها والاستعداد لها بالعمل الصالح من لا يؤمن بها من الكفار واتبع ما تهواه نفسه من المحرمات فتهلك بسبب ذلك.
1: وما تلك بيمينك يا موسى؟
0: وما تلك التي بيدك اليمنى يا موسى؟

0: الأخرى.
1: قال موسى عليه السلام: هي عصاي أعتمد عليها في المشي وأخبط بها الشجرة ليسقط ورقها لغنمي ولي فيها منافع غير ما ذكرت.
0: قال: ألقها يا موسى.
1: قال الله: ألقها يا موسى.
0: فألقاها فإذا هي حية تسعى.
1: فألقاها موسى فانقلبت حية تمشي بسرعة وخفة.
0: قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى.
1: قال الله لموسى عليه السلام: خذ العصا ولا تخف من انقلابها حية، سنعيدها إذا أخذتها إلى حالتها الأولى.

0: واضمم يدك إلى جنبك تخرج بيضاء من غير برص، علامة ثانية لك.
1: لنريك من آياتنا الكبرى.
0: أريناك هاتين العلامتين لنريك يا موسى من آياتنا العظمى الدالة على قدرتنا وعلى أنك رسول من عند الله.
1: اذهب إلى فرعون إنه طغى.
0: سر يا موسى إلى فرعون فإنه تجاوز الحد في الكفر والتمرد على الله.
1: قال رب اشرح لي صدري.
0: قال موسى عليه السلام ربي وسع لي صدري لأتحمل الأذى.
1: ويسر لي أمري.
0: وسهل لي أمري.
1: واحلل عقدة من لساني.
0: وأقدرني على النطق بالفصيح من الكلام.
1: يفقه قولي.
0: ليفهموا كلامي إذا بلغتهم رسالتك.
1: واجعل لي وزيرا من أهلي.
0: واجعل لي معينا من أهلي يعينني في أموري.
1: هارون أخي.
0: هارون بن عمران أخي.
1: أشدد به أزري.
0: قوي به ظهري.
1: وأشركه في أمري.
0: واجعله شريكا لي في الرسالة.
1: كي نسبحك كثيرا.
0: لكي نسبحك تسبيحا كثيرا.
1: ونذكرك كثيرا.
0: ونذكرك ذكرا كثيرا.
1: إنك كنت بنا بصيرا.
0: إنك كنت بنا بصيرا لا يخفى عليك شيء من أمرنا.
1: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
0: قال الله قد أعطيناك ما طلبت يا موسى.
1: ولقد مننا عليك مرة أخرى.
0: ولقد أنعمنا عليك مرة أخرى.
1: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
0: إذ ألهمنا أمك ما ألهمناها مما حفظك الله به من مكر فرعون.

0: فقد أمرناها حين ألهمناها أن ارميه بعد ولادته في الصندوق واطرح الصندوق في البحر، فسيطرحه البحر بالشاطئ بأمر منا، فيأخذه عدو لي وله وهو فرعون، ووضعت عليك محبة مني فأحبك الناس، ولتتربى على عيني وفي حفظي ورعايتي.
1: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟

0: حتى
1: إذ خرجت أختك تسير كلما سار التابوت تتابعه، فقالت لمن أخذوه: هل أرشدكم إلى من يحفظه ويرضعه ويربيه؟ فمنن عليك بإرجاعك إلى أمك لتسر برجوعك إليها ولا تحزن من أجلك، وقتلت القبطي الذي وكزته، فمنن عليك بإنجائك من العقوبة، وخلصناك مرة بعد مرة من كل امتحان تعرضت له. فخرجت ومكثت أعواما في أهل مدين، ثم أتيت في الوقت الذي قدر لك أن تأتي فيه لتكليمك يا موسى.
0: واصطنعتك لنفسي،
1: واخترتك لتكون رسولا عني تبلغ الناس ما أوحيت به إليك.
0: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
1: اذهب أنت يا موسى وأخوك هارون بآياتنا الدالة على قدرة الله ووحدانيته، ولا تضعفا عن الدعوة إلي وعن ذكري.
0: اذهبا إلى فرعون إنه طغى.
1: اذهبا إلى فرعون فإنه تجاوز الحد في الكفر والتمرد على الله،
0: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
1: فقولا له قولا لطيفا لا عنف فيه، رجاء أن يتذكر ويخاف الله فيتوب.

0: قال موسى وهارون عليهما السلام: إننا نخاف أن يعجل بالعقوبة قبل إتمام دعوته، أو أن يتجاوز الحد في ظلمنا بالقتل أو غيره.
1: قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى.
0: قال الله لهما: لا تخافا، إنني معكما بالنصر والتأييد أسمع وأرى ما يحدث بينكما وبينه.

0: ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: فأتيه فقول له إنا رسول ربك يا فرعون، فابعث معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم، قد أتيناك ببرهان من ربك على صدقنا، والأمان من عذاب الله لمن آمن واتبع هدى الله.

0: تعالى:
1: إنا قد أوحى الله إلينا أن العذاب في الدنيا والآخرة على من كذب بآيات الله وأعرض عما جاءت به الرسل.
0: قال: فمن ربكما يا موسى؟
1: قال فرعون منكرا لما جاء به: فمن ربكما الذي زعمتما أنه أرسلكما إلي يا موسى؟
0: قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
1: قال موسى: ربنا هو الذي أعطى كل شيء صورته وشكله المناسب له ثم هدى المخلوقات لما خلقها له.
0: قال: فما بال القرون الأولى؟
1: قال فرعون: فما شأن الأمم السابقة التي كانت على الكفر؟

قال موسى عليه السلام لفرعون: علم ما كانت عليه تلك الأمم عند ربي مثبت في اللوح المحفوظ، لا يخطئ ربي في علمها ولا ينسى ما علمه منها.

عند رب الذي صير لكم الأرض ممهدة للعيش عليها وجعل لكم فيها طرقا صالحة للسير عليها وأنزل من السماء ماء المطر فأخرجنا بذلك الماء أصنافا من النباتات مختلفة.

كلوا أيها الناس مما أخرجنا لكم من الطيبات وارعوا أنعامكم، إن في ذلك المذكور من النعم لدلائل على قدرة الله ووحدانيته لأصحاب العقول.

0: من تراب الأرض خلقنا أباكم آدم عليه السلام، وفيها نرجعكم بالدفن إذا متم، ومنها نخرجكم مرة أخرى للبعث يوم القيامة.
1: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى.
0: ولقد أظهرنا لفرعون آياتنا التسع كلها وشاهدها فكذب بها وامتنع أن يستجيب إلى الإيمان بالله.
1: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟
0: قال فرعون أجئتنا لتخرجنا من مصر بما جئت به من السحر يا موسى ليبقى لك ملكها؟
1: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى.
0: فلنأتينك يا موسى بسحر مثل سحرك، فاجعل بيننا وبينك موعدا في زمان معلوم ومكان محدد، لا نتخلف نحن ولا تتخلف أنت عنه، وليكن المكان وسطا بين الفريقين معتدلا.
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
0: قال موسى عليه السلام لفرعون الموعد بيننا وبينكم يوم العيد حيث يجتمع الناس محتفلين بعيدهم ضحى.
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.
0: فأدبر فرعون منصرفا فجمع مكره وحيله ثم جاء في الزمان والمكان المحددين للمغالبة.

0: الكتاب وقد خاب من افترى.
1: قال موسى يعظ سحرة فرعون: احذروا، لا تختلقوا على الله كذبا بما تخدعون به الناس من السحر فيستأصلكم بعذاب من عنده، وقد خسر من اختلق على الله الكذب.
0: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.
1: فتناظر السحرة لما سمعوا كلام موسى عليه السلام وتناجوا بينهم سراً.

0: قال بعض السحرة لبعضهم سرا: إن موسى وهارون ساحران يريدان أن يخرجاكم من مصر بسحرهما الذي جاء به، ويذهب بسنتكم العليا في الحياة ومذهبكم الأرقى.
1: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
0: فأحكموا أمركم ولا تختلفوا فيه، ثم تقدموا مصطفين وارموا ما عندكم دفعة واحدة، وقد ظفر بالمطلوب اليوم من غلب خصمه.

0: قال السحرة لموسى عليه السلام: يا موسى، اختر أحد أمرين، أن تكون البادئ بإلقاء ما لديك من سحر، أو نكون نحن البادئين بذلك.
1: قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
0: قال موسى عليه السلام: بل اطرحوا أنتم ما لديكم أولا. فطرحوا ما عندهم، فإذا حبالهم وعصيهم التي طرحوها يخيل إلى موسى من سحرهم أنها ثعابين تتحرك بسرعة.
1: فأوجس في نفسه خيفة موسى،
0: فأسر موسى في نفسه الخوف مما صنعوا.
1: قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى.
0: قال الله لموسى عليه السلام مطمئنا إياه: لا تخف مما خيل إليك، إنك يا موسى أنت المستعلي عليهم بالغلبة والنصر.

0: الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
1: واطرح العصا التي بيدك اليمنى تنقلب حية تبتلع ما صنعوه من السحر، فما صنعوه ليس إلا كيدا سحريا، ولا يظفر الساحر بمطلوب أين كان.

فطرح موسى عصاه فانقلبت حية وابتلعت ما صنعه السحرة، فسجد السحرة لله لما علموا أن ما عند موسى ليس سحرا إنما هو من عند الله. قالوا آمنا برب موسى وهارون رب جميع المخلوقات.

قال فرعون منكرا على السحرة إيمانهم ومتوعدا: هل آمنتم بموسى قبل أن آذن لكم بذلك؟ إن موسى لهو رئيسكم أيها السحرة الذي علمكم السحر، فلا أقطعن من كل واحد منكم رجلا ويدا مخالفا بين جهتيهما، ولا أصلبن أبدانكم على جذوع النخل حتى تموتوا وتكونوا عبرة لغيركم، ولا تعلمن عند ذلك أينا أقوى عذابا وأدوم، أنا أو رب موسى.

قال السحرة لفرعون: لن نفضل اتباعك يا فرعون على اتباع ما جاءنا من الآيات الواضحات، ولن نفضلك على الله الذي خلقنا، فاصنع ما أنت صانع بنا، ما لك سلطان علينا إلا في هذه الحياة الفانية، وسيزول سلطانك.

إنا آمنا بربنا رجاء أن يمحو عنا معاصينا السالفة من الكفر وغيره، ويمحو عنا ذنب السحر الذي أجبرتنا على تعلمه وممارسته ومغالبة موسى به، والله خير جزاء مما وعدتنا به وأدوم عذابا مما توعدتنا به من العذاب.

0: حيا.
1: إن الشأن والحاصل أن من يأتي ربه يوم القيامة كافرا به فإن له نار جهنم يدخلها ماكثا فيها أبدا، لا يموت فيها فيستريح من عذابها ولا يحيا حياة طيبة.

ومن يأتي ربه يوم القيامة مؤمنا به قد عمل الأعمال الصالحات، فأولئك الموصوفون بتلك الصفات العظيمة لهم المنازل الرفيعة والدرجات العليّة.

0: تلك الدرجات هي جنات إقامة تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا، وذلك الجزاء المذكور جزاء كل من تطهر من الكفر والمعاصي.
1: ولقد

0: يخشى.
1: ولقد أوحينا إلى موسى أن سر بعبادي ليلا من مصر حتى لا يشعر بهم أحد، واجعل لهم طريقا في البحر يابسا بعد ضرب البحر بالعصا، آمنا لا تخاف أن يلحق بك فرعون وملأه، ولا تخشى من الغرق في البحر.
0: فأتبعه

0: وأضل فرعون قومه وما هدى.
1: فتبعهم فرعون مصحوبا بجنوده، فغمره وغمر جنوده من البحر ما غمرهم مما لا يعلم حقيقته إلا الله، فغرقوا جميعا وهلكوا، ونجى موسى ومن معه. وأضل فرعون قومه بما حسنه لهم من الكفر وخدعهم به من الباطل، ولم يرشدهم إلى طريق الهداية.

وقلنا لبني إسرائيل بعد أن أنقذناهم من فرعون وجنوده: يا بني إسرائيل، قد أنقذناكم من عدوكم، ووعدناكم أن نكلم موسى بالجهة اليمنى من الوادي الواقع بجانب جبل الطور، ونزلنا عليكم في التيه من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل، وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمانة.

كلوا من المستلذات مما رزقناكم من الأطعمة الحلال، ولا تتجاوزوا ما أبحناه لكم إلى ما حرمناه عليكم، فينزل عليكم غضبي، ومن ينزل عليه غضبي فقد هلك وشقي في الدنيا والآخرة.

0: أدا.
1: وإني لكثير المغفرة والعفو لمن تاب إلي وآمن وعمل عملا صالحا ثم استقام على الحق.
0: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟
1: وما الذي جعلك تعجل عن قومك يا موسى فتتقدمهم تاركا إياهم خلفك؟
0: قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى.
1: قال موسى عليه السلام: ها هم ورائي وسيلحقونني، وسبقت قومي إليك لترضى عني بمسارعتي إليك.

0: الخيري.
1: قال الله: فإنا قد ابتلينا قومك الذين خلفتهم وراءك بعبادة العجل، فقد دعاهم إلى عبادته السامري فأضلهم بذلك.

فعاد موسى إلى قومه غضبان لعبادتهم العجل حزينا عليهم. قال موسى عليه السلام: يا قوم، أما وعدكم الله وعدا حسنا أن ينزل عليكم التوراة ويدخلكم الجنة؟ أفطال عليكم الزمان فنسيتم؟ أمردتم بفعلكم هذا أن ينزل عليكم غضب من ربكم ويقع عليكم عذابه، فلذلك أخلفتم موعدي بالثبات على الطاعة حتى أرجع إليكم؟

0: لي.
1: قال قوم موسى: ما أخلفنا موعدك يا موسى باختيار منا بل باضطرار، فقد حملنا أحمالا وأثقالا من حلي قوم فرعون فرميناها في حفرة للتخلص منها، فكما رميناها في الحفرة رمى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل عليه السلام.
0: فأخرج لهم

فأخرج السامري من تلك الحلي لبني إسرائيل جسد عجل لا روح فيه، له صوت كصوت البقر. فقال المفتونون منهم بعمل السامري: هذا معبودكم ومعبود موسى نسيه وتركه هنا.

أفلا يرى هؤلاء الذين فتنوا بالعجل فعبدوه أن العجل لا يكلمهم ولا يجيبهم ولا يقدر على دفع ضر عنهم ولا عن غيرهم ولا جلب نفع له أو لغيره؟

0: يهدي.
1: ولقد قال لهم هارون قبل رجوع موسى إليهم: ما في صياغة العجل من الذهب وخواره إلا اختبار لكم، ليظهر المؤمن من الكافر، وإن ربكم يا قوم هو من يملك الرحمة، لا من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يرحمكم، فاتبعوني في عبادته وحده وأطيعوا أمري بترك عبادة غيره.
0: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى.
1: قال المفتونون بعبادة العجل: لن نزال مقيمين على عبادته حتى يعود إلينا موسى.
0: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟
1: قال موسى لأخيه هارون: ما الذي منعك حين رأيتهم ضلوا بعبادة العجل من دون الله؟
0: ألا تتبعن، أفعصيت أمري؟
1: أن تتركهم وتلحق بي، أفعصيت أمري لك حين استخلفتك عليهم؟

0: قولي.
1: ولما أخذ موسى بلحية أخيه ورأسه يسحبه إليه مستنكرا عليه صنيعة، قال له هارون مستعطفا إياه: لا تمسك بلحيتي ولا بشعر رأسي، فإن لي عذرا في بقائي معهم، فقد خفت إن تركتهم وحدهم أن يتفرقوا فتقول إني فرقت بينهم وإني لم أحفظ وصيتك فيهم.
0: قال: فما خطبك يا سامري؟
1: قال موسى عليه السلام للسامري: فما شأنك أنت يا سامري؟ وما الذي دفعك إلى ما صنعت؟

0: قال السامري لموسى عليه السلام: رأيت ما لم يروه، فقد رأيت جبريل على فرس فأخذت قبضة من تراب من أثر فرسه فطرحتها على الحلي المذاب المسبوك على صورة عجل، فنشأ عن ذلك عجل جسد له خوار، وكذلك حسنت لي نفسي ما صنعته.
1: قال فاذهب فإن

0: أخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: قال موسى عليه السلام للسامري: فاذهب أنت فإن لك أن تقول ما دمت حيا لا أمس ولا أمس، فتعيش منبوذا، وإن لك موعدا يوم القيامة تحاسب فيه وتعاقب، لن يخلفك الله هذا الموعد. وانظر إلى عجلك الذي اتخذته معبودك وأقمت على عبادته من دون الله، لنشعلن عليه نارا حتى ينصهر، ثم لنذرينه في البحر حتى لا يبقى له أثر.
0: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.
1: إنما معبودكم بحق أيها الناس هو الله الذي لا معبود بحق غيره، أحاط بكل شيء علما، فلا يفوته سبحانه علم شيء.
0: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
1: مثل ما قصصنا عليك أيها الرسول خبر موسى وفرعون وخبر قومهما، نقص عليك أخبار من سبقوك من الأنبياء والأمم لتكون تسلية لك، وقد أعطيناك من عندنا قرآنا يتذكر به من تذكر.
0: من أعرض عنه فإن

0: لا
1: ماكثين في ذلك العذاب دائما، وبئس الحمل الذي يحملونه يوم القيامة.
0: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا.
1: يوم ينفخ الملك في الصور النفخة الثانية للبعث، ونحشر الكفار في ذلك اليوم زرقا لتغير ألوانهم وعيونهم من شدة ما لاقوه من أهوال الآخرة.
0: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا.
1: يتهمسون بقولهم ما لبثتم في البرزخ بعد الموت إلا عشر ليال.

0: نحن أعلم بما يتسارون به لا يفوتنا منه شيء، إذ يقول أوفرهم عقلا ما لبثتم في البرزخ إلا يوما واحدا لا أكثر.
1: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا.
0: ويسألونك أيها الرسول عن حال الجبال يوم القيامة، فقل لهم الجبال يقتلعها ربي من أصولها ويذريها فتكون هباء.
1: فيذرها قاعا صفصفا،
0: فيترك الأرض التي كانت تحملها مستوية لا بناء عليها ولا نبات.
1: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا،
0: لا ترى أيها الناظر إليها في الأرض من تمام استوائها ميلا ولا ارتفاعا ولا انخفاضا.
1: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.
0: في ذلك اليوم يتبع الناس صوت الداعي إلى المحشر لا معدل لهم عن اتباعه، وسكتت الأصوات للرحمن رهبة فلا تسمع في ذلك اليوم إلا صوتا خفيا.

0: لا.
1: في ذلك اليوم العظيم لا تنفع الشفاعة من أي شافع إلا شافعا أذن له الله أن يشفع ورضي قوله في الشفاعة.
0: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
1: يعلم الله سبحانه ما يستقبله الناس من أمر الساعة، ويعلم ما استدبروه في دنياهم، ولا يحيط جميع العباد بذات الله وصفاته علما.

ودلت وجوه العباد واستكانت للحي الذي لا يموت القائم بأمور عباده بتدبيرها وتصريفها، وقد خسر من حمل الإثم بإيراده نفسه موارد الهلاك.

ومن يعمل الأعمال الصالحة وهو مؤمن بالله ورسله فسينال جزاءه وافيا، ولا يخاف ظلما بأن يعذب بذنب لم يفعله، ولا نقصا لثواب عمله الصالح.

0: ومثل ما أنزلنا من قصص السابقين أنزلنا هذا القرآن بلسان عربي مبين، وبينا فيه أنواع الوعيد من تهديد وتخويف رجاء أن يخافوا الله أو ينشئ لهم القرآن موعظة واعتبارا.
1: فتعالى

0: الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
1: فتعالى الله وتقدس وجل الملك الذي له ملك كل شيء الذي هو حق وقوله حق تعالى عما يصفه به المشركون. ولا تسرع أيها الرسول بقراءة القرآن مع جبريل قبل أن ينهي إليك إبلاغه وقل رب زدني علما إلى ما علمتني. ولما ذكر الله قصة موسى وما اشتملت عليه من إعراض فرعون وغفلة بني إسرائيل ذكر قصة آدم عليه السلام حثا على رجوع من نسي إلى طاعة الله فقال
0: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
1: ولقد وصينا آدم من قبل بعدم الأكل من الشجرة ونهيناه عن ذلك وبينا له عاقبته فنسي الوصية وأكل من الشجرة ولم يصبر عنها ولم نر له قوة عزم على حفظ ما وصيناه به.

0: أبى.
1: واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية، فسجدوا كلهم إلا إبليس الذي كان معهم ولم يكن منهم، امتنع من السجود تكبرا.
0: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.
1: فقلنا يا آدم إن إبليس عدو لك وعدو لزوجك، فلا يخرجنك أنت وزوجك من الجنة بطاعته فيما يوسوس به، فتتحمل أنت المشاق والمكاره.
0: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى.
1: إن لك على الله أن يطعمك في الجنة فلا تجوع، ويكسوك فلا تعرى.
0: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.
1: ويسقيك فلا تعطش، ويظلك فلا يصيبك حر الشمس.

فوسوس الشيطان إلى آدم وقال له: هل أرشدك إلى شجرة من أكل منها لا يموت أبدا، بل يبقى حيا مخلدا ويملك ملكا مستمرا لا ينقطع ولا ينتهي؟

0: فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، فظهرت لهما عورتهما بعد أن كانت مستورة، وشرعا ينزعان من أوراق شجر الجنة ويستوران بها عورتهما، وخالف آدم أمر ربه إذ لم يمتثل أمره باجتناب الأكل من الشجرة، فتعدى إلى ما لا يجوز له.
1: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.
0: ثم اختاره الله وقبل توبته ووفقه إلى الرشاد.

قال الله لآدم وحواء: انزلا من الجنة أنتما وإبليس، فهو عدو لكما وأنتما عدوان له، فإن جاءكم مني بيان لسبيلي فمن اتبع منكم بيان سبيلي وعمل به ولم ينحرف عنه فلا يضل عن الحق ولا يشقى في الآخرة بالعذاب، بل يدخله الله الجنة.

0: أعمى.
1: ومن تولى عن ذكري ولم يقبله ولم يستجب له فإن له معيشة ضيقة في الدنيا وفي البرزخ، ونسوقه إلى المحشر يوم القيامة فاقد البصر والحجة.
0: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
1: يقول هذا المعرض عن الذكر: يا رب لم حشرتني اليوم أعمى وقد كنت في الدنيا بصيرا.

قال الله تعالى ردا عليه: مثل ذلك فعلته في الدنيا، فقد جاءتك آياتنا فأعرضت عنها وتركتها، وكذلك فإنك تترك اليوم في العذاب.

0: عذاب الآخرة أشد وأبقى.
1: ومثل هذا الجزاء نجزي من انهمك في الشهوات المحرمة وأعرض عن الإيمان بالدلائل الواضحة من ربه، ولعذاب الله في الآخرة أفظع وأقوى من المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ وأدوم.

0: أفلم يتبين للمشركين كثرة الأمم التي أهلكناها من قبلهم يمشون في مساكن تلك الأمم المهلكة ويعاينون آثار ما أصابهم؟ إن فيما أصاب تلك الأمم الكثيرة من الهلاك والدمار لعبرا لأصحاب العقول.
1: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى.
0: ولولا كلمة سبقت من ربك أيها الرسول أنه لا يعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، ولولا أجل مقدر عنده لهم لعاجلهم العذاب لاستحقاقهم إياه.
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
0: فاصبر أيها الرسول على ما يقوله المكذبون بك من أوصاف باطلة، وسبح بحمد ربك في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وفي صلاة العصر قبل غروبها، وفي صلاة المغرب والعشاء من ساعات الليل، وفي صلاة الظهر عند الزوال بعد نهاية الطرف الأول من النهار، وفي صلاة المغرب بعد نهاية الطرف الثاني منه، رجاء أن تنال عند الله من الثواب ما ترضى به.

ولا تنظر إلى ما جعلناه لأصناف هؤلاء المكذبين متعة يتمتعون بها من زهرة الحياة الدنيا لنختبرهم، فإن ما جعلناه لهم من ذلك زائل، وثواب ربك الذي وعدك به حتى ترضى خير مما متعهم به في الدنيا من متع زائلة وأدوم، لأنه لا ينقطع.

0: نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أيها الرسول أهلك بأداء الصلاة، واصطبر أنت على أدائها، لا نطلب منك رزقا لنفسك ولا لغيرك، نحن نتكفل برزقك، والعاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة لأصحاب التقوى الذين يخافون الله فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه.

0: زينة ما في الصحف الأولى.
1: وقال هؤلاء الكفار المكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم: هل لا يأتينا محمد بعلامة من ربه تدل على صدقه وأنه رسول؟ أولم يأتي هؤلاء المكذبين القرآن الذي هو تصديق للكتب السماوية من قبله؟

0: ولو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم بإنزال عذاب عليهم لكفرهم وعنادهم قبل أن نرسل إليهم رسولا وننزل عليهم كتابا، لقالوا يوم القيامة معتذرين عن كفرهم: هلا أرسلت ربنا إلينا رسولا في الدنيا فنؤمن به ونتبع ما جاء به من آيات من قبل أن يحل بنا الهوان والخزي بسبب عذابك؟
1: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين: كل واحد منا ومنكم منتظر ما يجريه الله، فانتظروا أنتم فستعلمون لا محالة من أصحاب الطريق المستقيم ومن المهتدون، نحن أم أنتم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الأنبياء مكية. من مقاصد السورة: إثبات الرسالة وبيان وحدة غاية الأنبياء وعناية الله بهم. التفسير:
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
0: قرب للناس حسابهم على أعمالهم يوم القيامة وهم في غفلة معرضون عن الآخرة لانشغالهم بالدنيا عنها.
1: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون.
0: ما يأتيهم من قرآن من ربهم حديث النزول إلا استمعوه سماعا غير نافع، بل سماع لعب غير مبالين بما فيه.
1: لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
0: استمعوه وقلوبهم غافلة عنه، وأخفى الظالمون بالكفر الحديث الذي يتناجون به قائلين: هل هذا الذي يدعي أنه رسول إلا بشر مثلكم لا ميزة له عنكم، وما جاء به سحر أفتتبعونه وأنتم تدركون أنه بشر مثلكم وأن ما جاء به سحر؟
1: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ربي يعلم ما أخفيتم من الحديث، فهو يعلم كل قول صادر من قائله في السماوات وفي الأرض، وهو السميع لأقوال عباده العليم بأعمالهم وسيجازيهم عليها.

0: بل ترددوا بشأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فتارة قالوا أحلام مختلطة لا تأويل لها، وقالوا تارة لا بل اختلقه من غير أن يكون له أصل، وقالوا تارة هو شاعر، وإن كان صادقا في دعواه فليجئنا بمعجزة مثل الأولين من الرسل، فقد جاءوا بالمعجزات مثل عصا موسى وناقة صالح.
1: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون.
0: ما آمنت قبل هؤلاء المقترحين قرية اقترحوا نزول الآيات فأعطوها كما اقترحوها، بل كذبوا بها فأهلكناهم، أفيؤمن هؤلاء؟
1: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: وما بعثنا قبلك أيها الرسول إلا رجالا من البشر نوحي إليهم ولم نبعثهم ملائكة، فاسألوا أهل الكتاب من قبلكم إن كنتم لا تعلمون ذلك.
1: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.
0: وما جعلنا الرسل الذين نرسلهم ذوي جسد لا يأكلون الطعام، بل يأكلون كما يأكل غيرهم، وما كانوا باقين في الدنيا لا يموتون.

0: ثم حققنا لرسلنا ما وعدناهم به حيث أنقذناهم وأنقذنا من نشاء من المؤمنين من الهلاك وأهلكنا المتجاوزين للحد بكفرهم بالله وارتكابهم المعاصي.
1: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
0: لقد أنزلنا إليكم القرآن فيه شرفكم وفخركم إن صدقتم به وعملتم بما فيه، أفلا تعقلون ذلك فتسارعوا إلى الإيمان به والعمل بما تضمنه؟
1: وكم

0: الظالمين.
1: وما أكثر القرى التي أهلكناها بسبب ظلمها بالكفر، وخلقنا بعدها قوما آخرين.
0: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون.
1: فلما شهد المهلكون عذابنا المستأصل، إذا هم من قريتهم يسرعون هربا من الهلاك.
0: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون.
1: فينادون على وجه السخرية، لا تهربوا وارجعوا إلى ما كنتم فيه من التنعم بملذاتكم وإلى مساكنكم لعلكم تسألون من دنياكم شيئا.
0: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
1: قال هؤلاء الظالمون معترفين بذنبهم، يا هلاكنا وخسراننا، إنا كنا ظالمين لكفرنا بالله.
0: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
1: فما زال اعترافهم بذنبهم ودعاؤهم على أنفسهم بالهلاك دعوتهم التي يكررونها حتى صيرناهم مثل الزرع المحصود ميتين لا حراك بهم.
0: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين.
1: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبا وعبثا، بل خلقناهما للدلالة على قدرتنا.
0: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين.
1: لو أردنا اتخاذ صاحبة أو ولد لاتخذناه مما عندنا، وما كنا فاعلين ذلك لتنزهنا عنه.
0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: بل نرمي بالحق الذي نوحي به إلى رسولنا على باطل أهل الكفر فيدحضه، فإذا باطلهم ذاهب زائل، ولكم أيها القائلون باتخاذه صاحبة وولدا الهلاك لوصفكم له بما لا يليق به. ولما كان اتخاذ الصاحبة والولد منبئا عن الافتقار، بين سبحانه وتعالى أنه مالك هذا الكون، فقال:

0: وله سبحانه وحده ملك السماوات وملك الأرض، ومن عنده من الملائكة لا يتكبرون عن عبادته ولا يتعبون منها.
1: يسبحون الليل والنهار لا يفترون،
0: يواظبون على تسبيح الله دائما لا يملون منه.
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون،
0: بل اتخذ المشركون آلهة من دون الله لا يحيون الموتى، فكيف يعبدون عاجزا عن ذلك؟

0: الله رب العرش عما يصفون.
1: لو كان في السماوات والأرض معبودات متعددة سوى الله لفسدتا بتنازع المعبودات في الملك، والواقع خلاف ذلك، فتنزه الله رب العرش عما يصفه به المشركون كذبا من أن له شركاء.
0: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
1: والله هو المتفرد في ملكه وقضائه، لا يسأله أحد عما قدره وقضى به، وهو يسأل عباده عن أعمالهم ويجازيهم عليها.
0: أم

0: يعلمون الحق فهم معرضون.
1: بل اتخذوا من دون الله معبودات. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، هاتوا حجتكم على استحقاقها للعبادة، فهذا الكتاب المنزل علي والكتب المنزلة على الرسل لا حجة لكم فيها. بل معظم المشركين لا يستندون إلا إلى الجهل والتقليد، فهم معرضون عن قبول الحق.

0: يعلمون.
1: وما بعثنا من قبلك أيها الرسول رسولا إلا نوحي إليه أنه لا معبود بحق إلا أنا فاعبدوني وحدي ولا تشركوا بي شيئا.
2: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون.
1: وقال المشركون اتخذ الله الملائكة بنات، تنزه سبحانه وتقدس عما يقولونه من الكذب، بل الملائكة عباد الله مكرمون منه مقربون إليه.
2: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
1: لا يتقدمون ربهم بقول فلا ينطقون به حتى يأمرهم، وهم بأمره يعملون فلا يخالفون له أمرا.

يعلم سابق أعمالهم ولاحقها، ولا يسألون الشفاعة إلا بإذنه لمن ارتضى الشفاعة له، وهم من خوفه سبحانه حذرون، فلا يخالفونه في أمر ولا نهي.

ومن يقل من الملائكة من باب الافتراض إني معبود من دون الله فإننا نجزيه على قوله بعذاب جهنم يوم القيامة خالدا فيها، ومثل هذا الجزاء نجزي الظالمين بالكفر والشرك بالله.

0: كل شيء حي أفلا يؤمنون.
1: أولم يعلم الذين كفروا بالله أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين لا فراغ بينهما فينزل منه المطر، ففصلنا بينهما وجعلنا من الماء النازل من السماء إلى الأرض كل شيء من حيوان أو نبات، أفلا يعتبرون بذلك ويؤمنون بالله وحده؟

0: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.
1: وخلقنا في الأرض جبالا ثابتة حتى لا تضطرب بمن عليها، وجعلنا فيها مسالك وطرقا واسعة لعلهم يهتدون في أسفارهم إلى مقاصدهم.

0: يعلمون.
1: وجعلنا السماء سقفا محفوظا من السقوط من غير عمد، ومحفوظا من استراق السمع، والمشركون عما في السماء من الآيات كالشمس والقمر معرضون لا يعتبرون.
0: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
1: والله وحده هو الذي خلق الليل للراحة، وخلق النهار لكسب المعاش، وخلق الشمس علامة على النهار والقمر علامة على الليل، كل من الشمس والقمر يجري في مداره الخاص به، لا ينحرف عنه ولا يميل.
0: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون.
1: وما جعلنا لأحد من البشر قبلك أيها الرسول البقاء في هذه الحياة، أفإن انقضى أجلك في هذه الحياة ومت فهؤلاء باقون بعدك؟ كلا،

0: بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: كل نفس مؤمنة أو كافرة ذائقة الموت في الدنيا، ونختبركم أيها الناس في الحياة الدنيا بالتكاليف والنعم والنقم، ثم بعد موتكم إلينا لا إلى غيرنا ترجعون، فنجازيكم على أعمالكم.
0: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون.
1: وإذا رآك أيها الرسول هؤلاء المشركون لا يتخذونك إلا سخرية، منفرين أتباعهم بقولهم أهذا هو الذي يسب آلهتكم التي تعبدونها، وهم مع السخرية بك جاحدون بما أنزل الله عليهم من القرآن وبما أعطاهم من النعم كافرون، فهم أولى بالعيب لجمعهم كل سوء.
0: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
1: طبع الإنسان على العجلة، فهو يستعجل الأشياء قبل وقوعها، ومن ذلك استعجال المشركين للعذاب. سأريكم أيها المستعجلون لعذابي ما استعجلتموه منه فلا تطلبوا تعجيله.
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
1: ويقول الكفار المنكرون للبعث على وجه الاستعجال متى يكون ما تعدوننا به أيها المسلمون من البعث إن كنتم صادقين فيما تدعونه من وقوعه.

لو يعلم هؤلاء الكفار المنكرون للبعث حين لا يردون النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم وألا ناصر ينصرهم بدفع العذاب عنهم لو تيقنوا ذلك لما استعجلوا العذاب.

0: لا تأتيهم هذه النار التي يعذبون بها عن علم منهم، بل تأتيهم فجأة فلا يقدرون على ردها عنهم، ولا هم يؤخرون حتى يتوبوا فتنالهم الرحمة. ولما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من استهزاء قومه به وتكذيبهم له، سلاه الله بقوله:
1: ولقد استهزئ برسل

0: يعلمون.
1: ولئن سخر بك قومك فلست بدعا في ذلك، فقد استهزئ برسل من قبلك أيها الرسول، فأحاط بالكفار الذين كانوا يسخرون منهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا عندما تخوفهم رسلهم به.

قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب: من يحفظكم بالليل والنهار مما يريد بكم الرحمن من إنزال العذاب والهلاك بكم، بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججه معرضون، لا يتدبرون شيئا منها جهلا وسفها.

0: قصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون.
1: أم هل لهم آلهة تمنعهم من عذابنا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم بدفع ضر عنها ولا بجلب نفع لها، ومن لا ينصر نفسه فكيف ينصر غيره؟ ولا هم يجارون من عذابنا؟

0: بل متعنا هؤلاء الكفار ومتعنا آباءهم بما بسطنا عليهم من نعمنا استدراجا لهم حتى تطاول بهم الزمن فاغتروا بذلك وأقاموا على كفرهم. أفلا يرى هؤلاء المغترون بنعمنا المستعجلون بعذابنا أننا نأتي الأرض ننقصها من جوانبها بقهرنا لأهلها وغلبتنا لهم فيعتبروا بذلك حتى لا يقع بهم ما وقع بغيرهم؟ فليس هؤلاء غالبين بل هم مغلوبون.
1: قل إنما أنذركم بالوحي

قل أيها الرسول إنما أخوفكم أيها الناس من عذاب الله بالوحي الذي يوحيه إلي ربي، ولا يسمع الصم عن الحق ما يدعون إليه سماع قبول إذا خوفوا من عذاب الله.

ولئن مس هؤلاء المستعجلين بالعذاب نصيب من عذاب ربك أيها الرسول ليقولن عندئذ يا هلاكنا وخسراننا، إنا كنا ظالمين بالشرك بالله والتكذيب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.

0: المكذبين.
1: وننصب الموازين العادلة لأهل القيامة لتوزن بها أعمالهم، فلا تظلم في ذلك اليوم نفس بنقص حسناتها أو زيادة سيئاتها، وإن كان الموزون قليلا مثل ما تزنه حبة خردل جئنا به، وكفى بنا محصين نحصي أعمال عبادنا.

ولقد أعطينا موسى وهارون عليهما السلام التوراة فارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام، وهداية لمن آمنوا بها وتذكيرا للمتقين لربهم.

وهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لمن أراد أن يتذكر به وموعظة، كثير النفع والخير، أفأنتم له مع ذلك منكرون، غير مقرين بما فيه ولا عاملين به؟

0: الظالمين.
1: ولقد أعطينا إبراهيم الحجة على قومه في صغره وكنا به عالمين، فأعطيناه ما يستحقه في علمنا من الحجة على قومه.

0: إذ قال لأبيه آزر ولقومه: ما هذه الأصنام التي صنعتموها بأيديكم والتي أنتم مقيمون على عبادتها؟
1: قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين.
0: قال له قومه: وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها تأسيا بهم.

0: قال لهم إبراهيم: لقد كنتم أيها التابعون أنتم وآباؤكم المتبوعون في ضلال عن طريق الحق واضح.
1: قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟
0: قال له قومه: أجئتنا بالجد حين قلت ما قلت أم أنت من الهازلين؟
1: قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين.
0: قال إبراهيم: بل جئتكم بالجد لا بالهزل، فربكم هو رب السماوات والأرض الذي خلقهن على غير مثال سابق، وأنا على أنه ربكم ورب السماوات والأرض من الشاهدين، وليس لأصنامكم حظ من ذلك.
1: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.
0: وقال إبراهيم بحيث لا يسمعه قومه: والله لأدبرن لأصنامكم ما تكرهون بعد أن تذهبوا عنها إلى عيدكم.
1: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.
0: فحطم إبراهيم أصنامهم حتى صارت قطعا صغيرة، وأبقى كبيرها رجاء أن يرجعوا إليه ليسألوه عمن حطمها.

0: فلما رجعوا ووجدوا أصنامهم قد حطمت سأل بعضهم بعضا: من حطم معبودتنا؟ إن من حطمها لمن الظالمين، حيث حقر ما يستحق التعظيم والتقديس.
1: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.
0: قال بعضهم: سمعنا فتى يذكرهم بسوء ويعيبهم يدعى إبراهيم، لعله هو الذي حطمهم.
1: قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
0: قال سادتهم: جيئوا بإبراهيم على مشهد من الناس ومرأى لعلهم يشهدون على إقراره بما صنع، فيكون إقراره حجة لكم عليه.
1: قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم.
0: فجاءوا بإبراهيم عليه السلام فسألوه: أأنت فعلت هذا الفعل الشنيع بأصنامنا يا إبراهيم؟

0: قال إبراهيم متهكما بهم مظهرا عجز أصنامهم على مرأى من الناس: ما فعلت ذلك، بل فعله كبير الأصنام، فاسألوا أصنامكم إن كانوا يتكلمون.
1: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون.
0: فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر والتأمل، فتبين لهم أن أصنامهم لا تنفع ولا تضر، فهم ظالمون حين عبدوها من دون الله.

ثم عادوا للعناد والجحود فقالوا لقد أيقنت يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تنطق، فكيف تأمرنا أن نسألها؟ أرادوا ذلك حجة لهم، فكان حجة عليهم.

0: يضركم.
1: قال إبراهيم منكرا عليهم: أفتعبدون من دون الله أصناما لا تنفعكم شيئا ولا تضركم، فهي عاجزة عن دفع الضر عن نفسها أو جلب النفع لها.

0: تعبدون
1: قبحا لكم وقبحا لما تعبدونه من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، أفلا تعقلون ذلك وتتركون عبادتها؟
0: قال

0: الظالمين.
1: فلما عجزوا عن مواجهته بالحجة لجأوا إلى القوة، فقالوا حرقوا إبراهيم بالنار انتصارا لأصنامكم التي هدمها وكسرها إن كنتم فاعلين به عقابا رادعا.
0: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
1: فأوقدوا نارا ورموه فيها، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك فلم يصب بأذى.
0: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.
1: وأراد قوم إبراهيم عليه السلام به كيدا بأن يحرقوه، فأبطلنا كيدهم وجعلناهم هم الهالكين المغلوبين.
0: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين.
1: وأنقذناه وأنقذنا لوطا وأخرجناهما إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من الأنبياء وبما بثثناه فيها للمخلوقات من الخيرات.
0: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.
1: ووهبنا له إسحاق حين دعا ربه أن يرزقه ولدا، ووهبنا له يعقوب زيادة، وكل من إبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب صيرناهم صالحين مطيعين لله.

0: الظالمين.
1: وصيرناهم أئمة يهتدي بهم الناس في الخير، يدعون الناس إلى عبادة الله وحده بإذن منه تعالى، وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات وأتوا بالصلاة على أكمل وجه وأدوا الزكاة، وكانوا لنا منقادين.

0: ولوطا أعطيناه فصل القضاء بين الخصوم، وأعطيناه علما بأمر دينه، وسلمناه من العذاب الذي أنزلناه على قريته سدوم التي كان أهلها يأتون الفاحشة، إنهم كانوا قوم فساد خارجين عن طاعة ربهم.
1: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.
0: وأدخلناه في رحمتنا إذ أنجيناه من العذاب الذي أصاب قومه، إنه من الصالحين الذين يأتمرون بأمرنا وينتهون بنهينا.

0: الرحيم.
1: واذكر أيها الرسول قصة نوح إذ نادى الله من قبل إبراهيم ولوط فاستجبنا له بإعطائه ما طلب فأنقذناه وأنقذنا أهله المؤمنين من الغم العظيم.
2: ونصرنا

0: ونجيناه من مكر القوم الذين كذبوا بما أيدناه به من الآيات الدالة على صدقه، إنهم كانوا قوم فساد وشر، فأهلكناهم أجمعين بالغرق.
1: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
0: واذكر أيها الرسول قصة داود وابنه سليمان عليهما السلام إذ يحكمان في قضية رفعت إليهما بشأن خصمين، لأحدهما غنم انتشرت ليلا في حرث الآخر فأفسدته، وكنا لحكم داود وسليمان شاهدين، لم يغب عنا من حكمهما شيء.
1: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.
0: ففهمنا القضية سليمان دون أبيه داود، وكل من داود وسليمان أعطيناه النبوة والعلم بأحكام الشرع، لم نخص به سليمان وحده، وطوعنا مع داود الجبال تسبح بتسبيحه، وطوعنا له الطير، وكنا فاعلين لذلك التفهيم وإعطاء الحكم والعلم والتسخير.

0: وعلمنا داود دون سليمان صناعة الدروع لتحميكم من فتك السلاح بأجسامكم، فهل أنتم أيها الناس شاكرون لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم؟
1: ولسليمان الريح عاصفة

0: آمين.
1: وطوعنا لسليمان الريح شديدة الهبوب تجري بأمره إذا أمرها إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من الأنبياء وبما بسط فيها من الخيرات، وكنا بكل شيء عالمين لا يخفى علينا منه شيء.

وسخرنا من الشياطين من يغوصون له في البحار يستخرجون اللآلئ وغيرها ويعملون غير ذلك من الأعمال كالبناء، وكنا لأعدادهم وأعمالهم حافظين لا يفوتنا شيء من ذلك.

0: واذكر أيها الرسول قصة أيوب عليه السلام إذ دعا ربه سبحانه حين أصابه البلاء قائلا: يا رب إني أصبت بالمرض وفقد الأهل وأنت أرحم الراحمين جميعا، فاصرف عني ما أصابني من ذلك.
1: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر،

0: الظالمين.
1: فأجبنا دعوته وصرفنا عنه ما أصابه من ضر، وأعطيناه ما فقد من أهله وأولاده، وأعطيناه مثلهم معهم. كل ذلك فعلناه رحمة من عندنا وتذكيرا لكل منقاد لله بالعبادة ليصبر كما صبر أيوب.
0: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
1: واذكر أيها الرسول إسماعيل وإدريس وذا الكفل عليهم السلام، كل واحد منهم من الصابرين على البلاء وعلى القيام بما كلفهم الله به.
0: وأدخل

وأدخلناهم في رحمتنا فجعلناهم أنبياء وأدخلناهم الجنة إنهم من عباد الله الصالحين الذين عملوا بطاعة ربهم وصلحت سرائرهم وعلانياتهم.

0: أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: واذكر أيها الرسول قصة صاحب الحوت يونس عليه السلام، إذ ذهب دون إذن من ربه مغاضبا قومه لتماديهم في العصيان، فظن أننا لن نضيق عليه بعقابه على ذهابه، فابتلي بشدة الضيق والحبس حين التقمه الحوت، فدعا في ظلمات بطن الحوت والبحر والليل مقرا بذنبه تائبا إلى الله منه، فقال: لا معبود بحق غيرك، تنزهت وتقدست، إني كنت من الظالمين.

0: واذكر أيها الرسول قصة زكريا عليه السلام ادعى ربه سبحانه قائلا رب لا تتركني منفردا لا ولد لي وأنت خير الباقين فارزقني ولدي يبقى بعدي.
1: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

0: الطائعين.
1: فأجبنا له دعوته وأعطيناه يحيى ولدا وأصلحنا زوجه، فصارت ولودا بعد أن كانت لا تلد. إن زكريا وزوجه وابنه كانوا يسارعون إلى فعل الخيرات، وكانوا يدعوننا راغبين فيما عندنا من الثواب، خائفين مما عندنا من العقاب، وكانوا لنا متضرعين.

0: الآية وجعلناها وابنها آية للعالمين.
1: واذكر أيها الرسول قصة مريم عليها السلام التي صانت فرجها من الزنا، فأرسل الله إليها جبريل عليه السلام فنفخ فيها فحملت بعيسى عليه السلام، وكانت هي وابنها عيسى علامة للناس على قدرة الله وأنه لا يعجزه شيء، حيث خلقه من غير أب.

0: إن هذه ملتكم أيها الناس ملة واحدة، وهي التوحيد الذي هو دين الإسلام، وأنا ربكم فأخلص العبادة لي وحدي.
1: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.
0: وتفرق الناس فصار منهم الموحد والمشرك والكافر والمؤمن، وكل هؤلاء المتفرقين إلينا وحدنا راجعون يوم القيامة فنجازيهم على أعمالهم.

0: فمن عمل منهم الأعمال الصالحات وهو مؤمن بالله ورسله واليوم الآخر فلا جحود لعمله الصالح، بل يشكر الله له ثوابه فيضاعفه له، ويجده في كتاب عمله يوم يبعث فيسر به.
1: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.
0: ومستحيل على أهل قرية أهلكناها بسبب كفرها أن يرجعوا إلى الدنيا ليتوبوا وتقبل توبتهم.

لا يرجعون أبدا حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج وهم يومئذ من كل مرتفع من الأرض يخرجون مسرعين.

واقتربت القيامة بخروجهم وظهرت أهوالها وشدائدها، فإذا أبصار الكفار مفتوحة من شدة هولها يقولون: يا هلاكنا، قد كنا في الدنيا في لهو وانشغال عن الاستعداد لهذا اليوم العظيم، بل كنا ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصي.

إنكم أيها المشركون وما تعبدونه من دون الله من الأصنام وممن يرضى بعبادتكم له من الإنس والجن، وقود جهنم أنتم ومعبوداتكم لها داخلون.

0: لو كانت هذه المعبودات آلهة تعبد بحق ما دخلوا النار مع من عبدوهم، وكل من العابدين والمعبودين في النار ماكثون فيها أبدا لا يخرجون منها.
1: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.
0: لهم فيها من شدة ما يلاقونه من الآلام تنفس شديد، وهم في النار لا يسمعون الأصوات من شدة الهول المفزع الذي أصابهم.

ولما قال المشركون إن عيسى والملائكة الذين عبدوا سيدخلون النار، قال الله: إن الذين سبق في علم الله أنهم من أهل السعادة مثل عيسى عليه السلام مبعدون عن النار.

0: لا يصل إلى سمعهم صوت جهنم وهم فيما اشتهته أنفسهم من النعيم والملذات ماكثون، لا ينقطع نعيمهم أبدا.
1: لا يحزنهم الفزع الأكبر.

0: لا يخيفهم الهول العظيم حين تطبق النار على أهلها، وتستقبلهم الملائكة بالتهنئة قائلين: هذا يومكم الذي كنتم توعدون به في الدنيا، وتبشرون بما تلاقون فيه من النعيم.
1: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب،

0: الفاعلين.
1: يوم نطوي السماء مثل طي الصحيفة على ما فيها، ونحشر الخلق على هيئتهم التي خلقوا بها أول مرة، وعدنا بذلك وعدا لا خلف فيه، إنا كنا منجزين ما نعد به.
0: ولقد

0: ولقد كتبنا في الكتب التي أنزلناها على الرسل من بعد ما كتبناه في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون العاملون بطاعته، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
0: إن فيما أنزلناه من الوعظ لمنفعة وكفاية لقوم عابدين ربهم بما شرعه لهم، فهم الذين ينتفعون به.
1: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: وما بعثناك يا محمد الرسول إلا رحمة لجميع الخلق، لما تتصف به من الحرص على هداية الناس وإنقاذهم من عذاب الله.

0: موحد.
1: فهل أنتم مسلمون؟
2: قل أيها الرسول إنما يوحى إلي من ربي أنما معبودكم بحق معبود واحد لا شريك له وهو الله، فانقادوا للإيمان به والعمل بطاعته.

0: فإن أعرض هؤلاء عما جئتهم به فقل أيها الرسول لهم أعلمتكم أنني وإياكم على أمر مستو بيني وبينكم من المفاصلة، ولست أعلم متى ينزل بكم ما وعد الله به من عذابه.
1: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون.
0: إن الله يعلم ما أعلنتم من القول ويعلم ما تكتمونه منه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجزيكم عليه.
1: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين.
0: ولست أدري لعل إمهالكم بالعذاب اختبار لكم واستدراج وتمتيع لكم إلى أمد مقدر في علم الله لتتمادوا في كفركم وضلالكم.
1: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا ربه: رب افصل بيننا وبين قومنا الذين أصروا على الكفر بالقضاء الحق، وبربنا الرحمن نستعين على ما تقولون من الكفر والتكذيب. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الحج مدنية. من مقاصد السورة تعظيم الله سبحانه وتعالى وشعائره والتسليم لأمره. التفسير:
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
0: يا أيها الناس اتقوا ربكم بامتثال ما أمركم به والكف عما نهاكم عنه، إنما يصاحب القيامة من زلزلة الأرض وغيرها من الأهوال أمر عظيم يجب الاستعداد له بالعمل بما يرضي الله.
1: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل

0: شديد.
1: يوم تشاهدونها تغفل كل مرضعة عن رضيعها، وتسقط كل صاحبة حمل حملها من شدة الخوف، وترى الناس من غياب عقولهم مثل السكارى من شدة هول الموقف، وليس سكارى من شرب الخمر، ولكن عذاب الله شديد، فقد أفقدهم عقولهم. ولما ذكر الله ما يصاحب قيام الساعة من أهوال، رد على الذين ينكرون القيامة والبعث، فقال:
2: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد.
1: ومن الناس من يخاصم في قدرة الله على بعث الأموات دون علم يستند إليه، ويتبع في اعتقاده وقوله كل متمرد على ربه من الشياطين ومن أئمة الضلال.
2: كتب

0: السعير.
1: كتب على ذلك المتمرد من شياطين الإنس والجن أن من اتبعه وصدق به فإنه يضله عن طريق الحق ويسوقه إلى عذاب النار بما يقوده إليه من الكفر والمعاصي.
0: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من

0: يا أيها الناس، إن كان لديكم شك في قدرتنا على بعثكم بعد الموت فتأملوا في خلقكم، فقد خلقنا أباكم آدم من تراب، ثم خلقنا ذريته من مني يقذفه الرجل في رحم المرأة، ثم يتحول المني دما جامدا، ثم يتحول الدم الجامد إلى قطعة لحم تشبه قطعة اللحم الممضوغة، ثم تتحول قطعة اللحم إما إلى خلق سوي يبقى في الرحم حتى يخرج مولودا حيا، وإما إلى خلق غير سوي يسقطه الرحم، لنبين لكم قدرتنا بخلقكم أطوارا، ونثبت في الأرحام ما نشاء من الأجنة حتى يولد في أجل محدد وهو 9 أشهر، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا، ثم لتصلوا إلى كمال القوة والعقل، ومنكم من يموت قبل ذلك، ومنكم من يعيش حتى يبلغ سن الهرم حيث تضعف القوة ويضعف العقل، حتى يصير أسوأ حالا من الصبي لا يعلم شيئا مما كان يعلمه، وترى الأرض يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها ماء المطر تفتحت عن النبات وارتفعت بسبب نمو نباته، وأخرجت من كل صنف من النبات جميل المنظر.
1: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.
0: ذلك الذي ذكرناه لكم من بدء خلقكم وأطواره وأحوال من يولد منكم، لأجل أن تؤمنوا بأن الله الذي خلقكم هو الحق الذي لا شك فيه، بخلاف ما تعبدون من أصنامكم، ولتؤمنوا بأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.
1: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
0: ولتؤمنوا بأن الساعة آتية لا شك في إتيانها، وأن الله يبعث الموتى من قبورهم ليجازيهم على أعمالهم. ولما ذكر الله سبحانه حال الضلال بسبب التقليد في الآية 3، ذكر حال ضلال رؤوس الكفر في هذه الآية فقال:

0: منير.
1: ومن الكفار من يجادل في توحيد الله بغير علم منهم يصلون به إلى الحق، ولا اتباع هاد يدلهم عليه، ولا كتاب مضيء منزل من عند الله يهديهم إليه.

0: خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق.
1: لاويا عنقه تكبرا ليصرف الناس عن الإيمان والدخول في دين الله، لمن هذا وصفه ذل في الدنيا بما يلحقه من عقاب، ونذيقه في الآخرة عذاب النار المحرقة.
0: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
1: ويقال له ذلك العذاب الذي ذقته بسبب ما اكتسبته من الكفر والمعاصي، والله لا يعذب أحدا من خلقه إلا بذنب.
0: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.
1: ومن الناس مضطرب يعبد الله على شك، فإن أصابه خير من صحة وغنى استمر على إيمانه وعبادته لله، وإن أصابه ابتلاء بمرض وفقر تشاءم بدينه فارتد عنه، خسر دنياه فلن يزيده كفره حظا من الدنيا لم يكتب له، وخسر آخرته بما يلقاه من عذاب الله، ذلك هو الخسران الواضح.
0: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد.
1: يعبد من دون الله أصناما لا تضره إن عصاها ولا تنفعه إن أطاعها، ذلك الدعاء لأصنام لا تضر ولا تنفع هو الضلال البعيد عن الحق.
0: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير.
1: يدعو هذا الكافر الذي يعبد الأصنام من ضرره المحقق أقرب من نفعه المفقود، لساء المعبود الذي ضره أقرب من نفعه، ساء ناصرا لمن يستنصره وصاحبا لمن يصحبه.

0: إن الله يفعل ما يريد.
1: إن الله يدخل الذين آمنوا به وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها. إن الله يفعل ما يريد من رحمة من يرحمه وعقاب من يعاقبه، لا مكره له سبحانه.
0: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسببه

0: من كان يظن أن الله لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى سقف بيته، ثم ليختنق به بقطع نفسه عن الأرض، ثم لينظر هل يذهبن ذلك ما يجده في نفسه من الغيظ. فالله ناصر النبي شاء المعاند أم أبى.
1: وكذلك أن

0: شهيد.
1: وكما بينا لكم الحجج الواضحة على البعث، أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن آيات واضحة، وأن الله يوفق بفضله من يشاء لسبيل الهداية والرشاد.

0: عيد.
1: إن الذين آمنوا بالله من هذه الأمة واليهود والصابئين طائفة من أتباع بعض الأنبياء، والنصارى وعبدة النار وعبدة الأوثان، إن الله يقضي بينهم يوم القيامة فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل غيرهم النار. إن الله على كل شيء من أقوال عباده وأعمالهم شهيد، لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم عليها.

0: الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
1: ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسجد له سجود طاعة من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من مؤمن الإنس والجن، وتسجد له الشمس ويسجد له القمر، وتسجد له النجوم في السماء، والجبال والشجر والدواب في الأرض سجودا قياد، ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة، وكثير يمتنع عن السجود له طاعة، فحق عليهم عذاب الله لكفرهم، ومن يقضي الله عليه بالذلة والمهانة لكفره فليس له أحد يكرمه، إن الله يفعل ما يشاء، فلا مكره له سبحانه. ولما بين الله سبحانه وتعالى من يسجد له طاعة ومن يمتنع عقب ذلك بمصير كل منهما فقال:
0: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم.
1: هذان فريقان متخاصمان في ربهم أيهم المحق، فريق الإيمان وفريق الكفر، ففريق الكفر تحيط بهم النار مثل إحاطة الثياب بلابسها، ويصب من فوق رؤوسهم الماء المتناهي في الحرارة.
0: يصهر به ما في بطونهم والجلود،
1: يذاب به ما في بطونهم من الأحشاء من شدة حره، ويصل إلى جلودهم فيذيبها.
0: ولهم مقامع من حديد،
1: ولهم في النار مطارق من حديد تضرب الملائكة بها رؤوسهم.
0: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.
1: كلما حاولوا الخروج من النار من شدة ما يلاقونه فيها من الكرب ردوا إليها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار المحرق.

0: خير.
1: وفريق الإيمان وهم الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات يدخلهم الله في جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، يزينهم الله بتحليتهم بأسويرة من الذهب، ويزينهم بالتحلية باللؤلؤ، ويكون لباسهم فيها الحرير.
0: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
1: وأرشدهم الله في الحياة الدنيا إلى طيب الأقوال كشهادة أن لا إله إلا الله والتكبير والتحميد، وأرشدهم إلى طريق الإسلام المحمود.

إن الذين كفروا بالله ويصرفون غيرهم عن الدخول في الإسلام ويصدون الناس عن المسجد الحرام مثلما فعل المشركون عام الحديبية فسوف نذيقهم العذاب الأليم. ذلك المسجد الذي جعلناه قبلة للناس في صلاتهم، ومن سكن من مناسك الحج والعمرة يستوي فيه المكي المقيم فيه والطارئ فيه من غير أهل مكة، ومن يرد فيه ميلا عن الحق بالوقوع بشيء من المعاصي عامدا نذقه من عذاب مؤلم.

0: هود.
1: واذكر أيها الرسول إذ بينا لإبراهيم عليه السلام مكان البيت وحدوده بعد أن كان مجهولا، وأوحينا إليه ألا تشرك بعبادتي شيئا، بل اعبدني وحدي، وطهر بيتي من الأنجاس الحسية والمعنوية للطائفين به والمصلين فيه.

0: الطريق.
1: ونادي في الناس داعيا إياهم إلى حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، يأتوك مشاة أو ركبانا على كل بعير مهزول مما عانى من السير، تأتي بهم الإبل تحملهم من كل طريق بعيد.
0: ليشهدوا منافع لهم و

0: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
1: ليحضروا ما يعود لهم بالنفع من مغفرة الذنوب والحصول على الثواب وتوحيد الكلمة وغير ذلك، وليذكروا اسم الله على ما يذبحونه من الهدايا في أيام معلومات هي عاشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعده، شكرا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم، فكلوا من هذه الهدايا وأطعموا منها من كان شديد الفقر.

0: عتيق.
1: ثم ليقضوا ما بقي عليهم من مناسك حجهم، ويتحللوا بحلق رؤوسهم وقص أظفارهم وإزالة الوسخ المتراكم عليهم بسبب الإحرام، وليوفوا بما أوجبوا على أنفسهم من حج أو عمرة أو هدي، وليطوفوا طواف الإفاضة بالبيت الذي أعتقه الله من تسلط الجبابرة عليه.

0: به
1: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
2: ذلك الذي أمرتم به من التحلل بحلق الرأس وقص الأظفار وإزالة الأوساخ والوفاء بالنذر والطواف بالبيت هو ما أوجبه الله عليكم، فعظموا ما أوجبه الله عليكم، ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيما منه لحدود الله أن يواقعها وحرماته أن يستحلها فهو خير له في الدنيا والآخرة عند ربه سبحانه. وأبيحت لكم أيها الناس الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فلم يحرم عليكم منها حاميا ولا بحيرة ولا وصيلة، فلم يحرم منها إلا ما تجدونه في القرآن من حرمة الميتة والدم وغيرهما، فابتعدوا عن القذر الذي هو الأوثان، وابتعدوا عن كل قول باطل كذب على الله أو على خلقه.

0: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: اجتنبوا ذلك مائلين عن كل دين سوى دينه المرتضى عنده، غير مشركين به في العبادة أحدا، ومن يشرك بالله فكأنما سقط من السماء، فإما أن تخطف الطير لحمه وعظامه أو تقذفه الريح في مكان بعيد.

0: توب.
1: ذلك ما أمر الله به من توحيده والإخلاص له واجتناب الأوثان وقول الزور. ومن يعظم معالم الدين ومنها الهدي ومناسك الحج فإن تعظيمها من تقوى القلوب لربها.

0: التيق.
1: لكم في الهدايا التي تنحرونها بالبيت منافع مثل الركوب والصوف والنسل واللبن إلى أجل محدد بوقت ذبحها عند القرب من بيت الله الذي أعتقه من تسلط الجبابرة.
0: ولكل

ولكل أمة ماضية جعلنا منسكا لإراقة الدماء قربانا لله، رجاء أن يذكروا اسم الله على ما يذبحونه من تلك القرابين عند الذبح، شكرا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم. فمعبودكم بحق أيها الناس معبود واحد لا شريك له، فله وحده انقاد بالإذعان والطاعة. وأخبر أيها الرسول الخاشعين المخلصين بما يسرهم.

الذين إذا ذكر الله خافوا من عقابه فابتعدوا عن مخالفة أمره ويصبرون إن أصابهم بلاء ويؤدون الصلاة التامة وينفقون في وجوه البر مما رزقهم الله.

0: أف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: والإبل والبقر التي تهدى إلى البيت جعلناها لكم من شعائر الدين وأعلامه، لكم فيها منافع دينية ودنيوية، فقولوا بسم الله عند نحرها بعد أن تصف قوائمها وهي قائمة قد ربطت إحدى يديها حتى لا تشرد، فإذا سقطت بعد النحر على جنبها فكلوا أيها المهدون منها وأعطوا منها الفقير الذي يتعفف عن السؤال والفقير الذي يتعرض ليعطى منها، كما ذللناها لكم لتحملوا عليها وتركبوها، ذللناها لكم فانقادت إلى حيث تنحرونها تقربا لله لعلكم تشكرون الله على نعمة تذليلها لكم.

0: لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولا دماؤها، ولن ترفع إليه، لكن يرفع إليه اتقاؤكم الله فيها بأن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب بها إليه، كذلك ذللها الله لكم لتكبروا الله شاكرين إياه على ما وفقكم له من الحق. وأخبر أيها الرسول المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم مع خلقه بما يسرهم.
1: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور.
0: إن الله يدفع عن الذين آمنوا بالله شر أعدائهم، إن الله لا يحب كل خوان لأمانته كفور لنعم الله فلا يشكر الله عليها بل يبغضه. ولما بين الله سبحانه وتعالى أنه يدافع عن المؤمنين فاطمأنت نفوسهم، أذن لهم في قتال الكفار فقال:

أذن الله للمؤمنين الذين يقاتلهم المشركون بالقتال لما وقع عليهم من ظلم أعدائهم لهم، وإن الله على نصر المؤمنين على عدوهم دون قتال لقدير، لكن حكمته اقتضت أن يختبر المؤمنين بقتال الكافرين.

الذين أخرجهم الكفار من ديارهم ظلما لا لجرم ارتكبوه إلا أنهم قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره ولولا ما شرعه الله للأنبياء وللمؤمنين من قتال أعدائهم لاعتدوا على مواطن العبادة فهدموا صوامع الرهبان وكنائس النصارى ومعابد اليهود ومساجد المسلمين المعدة للصلاة فيها يذكر المسلمون الله ذكرا كثيرا ولينصرن الله من ينصر دينه ونبيه إن الله لقوي على نصر من ينصر دينه عزيز لا يغالبه أحد.

هؤلاء الموعودون بالنصر هم الذين إن مكناهم في الأرض بالنصر على أعدائهم أدوا الصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالهم، وأمروا بما أمر به الشرع، ونهوا عما نهى عنه، ولله وحده مرجع الأمور في الثواب عليها والعقاب.

0: هود.
1: وإن يكذبك أيها الرسول قومك فاصبر، فلست أول من كذبه قومه من الرسل، فقد كذب قبل قومك قوم نوح نوحا، وكذبت عاد هودا، وثمود صالحا،
0: وقوم إبراهيم وقوم لوط.
1: وكذب قوم إبراهيم إبراهيم، وكذب قوم لوط لوطا.
0: وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.
1: وكذب أصحاب مدين شعيبا، وكذب فرعون وقومه موسى، فأخرت عن أقوامهم العقوبة استدراجا لهم ثم أخذتهم بالعذاب، فتأمل كيف كان إنكاري عليهم، فقد أهلكتهم بسبب كفرهم.
0: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية

0: فما أكثر القرى التي أهلكناها وهي ظالمة بكفرها بعذاب مستأصل، فديارها مهدمة خالية من سكانها، وما أكثر الآبار الخالية من ورادها لهلاكهم، وما أكثر القصور العالية المزخرفة التي لم تحصن ساكنيها من العذاب.
1: أفلم يسير

0: أفلم يسر هؤلاء المكذبون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض ليعاينوا آثار تلك القرى المهلكة، فيتفكروا بعقولهم ليعتبروا، ويسمعوا قصصهم سماع قبول ليتعظوا؟ فإن العمل ليس عمل بصر، بل العمل مهلك المرد هو عمل بصيرة، بحيث لا يكون لصاحبه اعتبار ولا اتعاظ.
1: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.
0: ويستعجلك أيها الرسول الكفار من قومك بالعذاب المعجل في الدنيا وبالعذاب المؤجل في الآخرة لما أنذروا بهما، ولن يخلفهم الله ما وعدهم به منه، ومن المعجل ما حل بهم يوم بدر، وإن يوما من العذاب في الآخرة مثل ألف سنة مما تعدون من سني الدنيا بسبب ما فيه من العذاب.
1: وكأي

0: بصير.
1: وما أكثر القرى التي أمهلتها بالعذاب وهي ظالمة لكفرها، ولم أعاجلها به استدراجا لها، ثم أخذتها بعذاب مستأصل، وإلي وحدي مرجعهم يوم القيامة فأجازيهم على كفرهم بالعذاب الدائم.
0: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين.
1: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم منذر أبلغكم ما أرسلت به، واضح في إنذاري.

0: فالذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم من ربهم مغفرة لذنوبهم ولهم رزق كريم في الجنة لا ينقطع أبدا.
1: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم.
0: والذين سعوا في التكذيب بآياتنا مقدرين أنهم سيعجزون الله ويفوتونه فلا يعذبهم، أولئك أصحاب الجحيم يلازمونه كما يلازم الصاحب صاحبه.

0: الرحيم.
1: وما بعثنا من قبلك أيها الرسول من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ كتاب الله ألقى الشيطان في قراءته ما يلبس به على الناس أنه من الوحي، فيبطل الله ما يلقيه الشيطان من إلقائه ويثبت آياته، والله عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، حكيم في خلقه وتقديره وتدبيره.
0: ليجعل

0: بعيد.
1: يلقي الشيطان في قراءة النبي ليصير الله ما يلقيه امتحانا للمنافقين وللذين قست قلوبهم من المشركين، وإن الظالمين من المنافقين والمشركين لفي عداوة لله ورسوله وبعد عن الحق والرشاد.
0: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم،

وليتيقن الذين أعطاهم الله العلم أن القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي أوحى به الله إليك أيها الرسول، فيزداد إيمانا به فتخضع له قلوبهم وتخشع. وإن الله لهادي الذين آمنوا به إلى طريق الحق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، جزاء لهم على خضوعهم له.

ولا يزال الذين كفروا بالله وكذبوا برسوله في شك مما أنزل الله عليك من القرآن مستمرين حتى تأتيهم الساعة فجأة وهم على ذلك، أو يأتيهم عذاب يوم لا رحمة لهم فيه ولا خير، وهو يوم القيامة بالنسبة لهم.

الملك يوم القيامة يوم يأتي هؤلاء ما كانوا يوعدون به من العذاب لله وحده لا منازع له فيه، هو سبحانه يحكم بين المؤمنين والكافرين فيحكم لكل منهم بما يستحقه، فالذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم ثواب عظيم هو جنات النعيم المقيم الذي لا ينقطع.

0: إن الله لهو خير الرازقين.
1: والذين تركوا ديارهم وأوطانهم طلبا لمرضاة الله وإعزازا لدينه ثم قتلوا في الجهاد في سبيله أو ماتوا ليرزقنهم الله في الجنة رزقا حسنا دائما لا ينقطع، وإن الله سبحانه لهو خير الرازقين.
0: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم.
1: ليدخلنهم الله موضعا يرضونه وهو الجنة، وإن الله لعليم بأفعالهم ونياتهم، حليم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة على ما فرطوا فيه.
0: ذلك

ذلك المذكور من إدخال المهاجرين في سبيل الله الجنة، ومن الإذن بمقابلة المعتدي بمثل ما اعتدى بحيث لا إثم عليه في ذلك، فإذا عاود المعتدي اعتداءه فإن الله ينصر المعتدى عليه، إن الله عفو عن ذنوب المؤمنين غفور لهم.

0: بصير.
1: ذلك النصر للمعتدى عليه لأن الله قادر على ما يشاء، ومن قدرته إدخال الليل في النهار والنهار في الليل بزيادة أحدهما ونقص الآخر، وأن الله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم، لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيهم عليها.

ذلك المذكور من إدخال الله الليل في النهار والنهار في الليل، لأن الله هو الحق، فدينه حق ووعده حق ونصره للمؤمنين حق، وأن ما يعبده المشركون من دون الله من الأوثان هو الباطل الذي لا أساس له، وأن الله هو العلي على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا، الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والجلال.

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: ألم تر أيها الرسول أن الله أنزل من السماء مطرا فتصبح الأرض بعد نزول المطر عليها خضراء بما أنبتته من نبات؟ إن الله لطيف بعباده، حيث أنزل لهم المطر وأنبت لهم الأرض، خبير بمصالحهم لا يخفى عليه شيء منها.

0: واحدا.
1: له وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، وإن الله لهو الغني الذي لا يفتقر إلى أي مخلوق من مخلوقاته، المحمود في كل حال.
0: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء

ألم تر أيها الرسول أن الله ذلل لك وللناس ما في الأرض من الدواب والجمادات لمنافعكم وحاجتكم، وذلل لكم السفن تجري في البحر بأمره وتسخيره من بلد إلى بلد، ويمسك السماء حتى لا تسقط على الأرض إلا بإذنه، فلو أذن لها أن تسقط عليها لسقطت. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، حيث سخر لهم هذه الأشياء مع ما فيهم من ظلم.

والله هو الذي أحياكم حيث أوجدكم بعد أن كنتم معدومين، ثم يميتكم إذا انقضت أعماركم، ثم يحييكم بعد موتكم ليحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم عليها. إن الإنسان لكثير الجحد لنعم الله مع أنها ظاهرة بعبادته معه غيره.

0: ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
1: لكل أهل ملة جعلنا شريعة فهم يعملون بشريعتهم، فلا ينازعنك أيها الرسول المشركون وأهل الأديان الأخرى في شريعتك، فأنت أولى بالحق منهم لأنهم أصحاب باطل. وادع الناس إلى إخلاص التوحيد لله، إنك لعلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه.
0: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون.
1: وإن امتنعوا إلا أن يجادلوك بعد ظهور الحجة، ففوض أمرهم إلى الله قائلا على سبيل الوعيد: الله أعلم بما تعملون من عمل، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها.

0: يعلمون.
1: الله يحكم بين عباده مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا من أمر الدين.
0: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟

ألم تعلم أيها الرسول أن الله يعلم ما في السماء ويعلم ما في الأرض لا يخفى عليه شيء مما فيهما؟ إن علم ذلك مسجل في اللوح المحفوظ، إن علم ذلك كله على الله سهل.

0: علم وما للظالمين من نصير.
1: ويعبد المشركون من دون الله أصناما لم ينزل الله حجة على عبادتها في كتبه.

0: بصير.
1: وإذا تقرأ عليهم آياتنا في القرآن واضحات تعرف في وجوه الذين كفروا بالله إنكارها من عبوسهم عند سماعهم لها، يكادون من شدة الغضب يبطشون بالذين يقرؤون عليهم آياتنا. قل لهم أيها الرسول، أفأخبركم بما هو شر من غيظكم وعبوسكم؟ هو النار التي وعد الله الكفار أن يدخلهم فيها، وساء المصير الذي يصيرون إليه.
0: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له،

0: لو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
1: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له واعتبروا به، إنما تعبدون من أصنام وغيرها من دون الله لن يخلقوا ذبابا على صغره لعجزهم، ولو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوه ما خلقوه، وإذا أخذ الذباب شيئا مما عليهم من طيب وما أشبهه لم يقدروا على إنقاذه منه، وبعجزهم عن خلق الذباب وإنقاذ أشيائهم منه تبين عجزهم عما هو أكبر من ذلك، فكيف تعبدونها مع عجزها من دون الله؟ ضعف هذا الطالب وهو الصنم المعبود الذي لا يستطيع إنقاذ ما استلبه الذباب منه، وضعف هذا المطلوب الذي هو الذباب.
0: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.
1: ما عظم الله حق تعظيمه حين عبدوا معه بعض مخلوقاته، إن الله لقوي، ومن قوته وقدرته خلق السماوات والأرض ومن فيهما، عزيز لا يغالبه أحد، بخلاف أصنام المشركين فهي ضعيفة ذليلة لا تخلق شيئا.
0: الله يصطفي من الملائكة رسلا

0: الله سبحانه وتعالى يختار من الملائكة رسلا، ويختار من الناس رسلا كذلك، فيرسل بعض الملائكة إلى الأنبياء، مثل جبريل أرسله إلى الرسل من البشر، ويرسل الرسل من البشر إلى الناس. إن الله سميع لما يقوله المشركون في رسله، بصير بمن يختاره لرسالته.
1: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور.
0: يعلم سبحانه ما عليه رسله من الملائكة والناس قبل خلقهم وبعد موتهم، وإلى الله وحده ترجع الأمور يوم القيامة، حيث يبعث عباده فيجازيهم على ما قدموا من عمل.
1: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
0: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم، اركعوا واسجدوا في صلاتكم لله وحده، وافعلوا الخير من صدقة وصلة وغير ذلك، رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب.
1: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج،

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: وجاهدوا في سبيل الله جهادا خالصا لوجهه، هو اختاركم وجعل دينكم سمحا لا ضيق فيه ولا شدة. هذه الملة السمحة هي ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام، وقد سماكم الله المسلمين في الكتب السابقة وفي القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أمر بتبليغه، ولتكونوا أنتم شهودا على الأمم السابقة أن رسلها بلغتها، فاشكروا الله على ذلك بالإتيان بالصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، والجأوا إلى الله واعتمدوا عليه في أموركم، فهو سبحانه نعم المولى لمن تولاه من المؤمنين، ونعم النصير لمن استنصره منهم، فتولوه يتولكم، واستنصروه ينصركم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة المؤمنون مكية. من مقاصد السورة بيان فلاح المؤمنين وخسران الكافرين. التفسير:
0: قد أفلح المؤمنون،
1: قد فاز المؤمنون بالله العاملون بشرعه بالحصول على ما يطلبون والنجاة مما يرهبون.
0: الذين هم في صلاتهم خاشعون،
1: الذين هم في صلاتهم متذللون، قد سكنت فيها جوارحهم وفرغت قلوبهم من الشواغل.
0: والذين هم عن اللغو معرضون،
1: والذين هم عن الباطل واللهو وما فيه معصية من الأقوال والأفعال معرضون.
0: والذين هم للزكاة فاعلون،
1: والذين هم لتطهير أنفسهم من الرذائل وتطهير أموالهم بإخراج زكاتها فاعلون.
0: والذين هم لفروجهم حافظون،
1: والذين هم لفروجهم بإبعادها عن الزنا واللواط والفواحش حافظون، فهم أعفاء طاهرون.

0: المظلومين
1: إلا على زوجاتهم أو ما يملكون من الإماء، فإنهم لا يلامون في الاستمتاع بهن بالوطء وغيره.
0: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
1: فمن طلب الاستمتاع بما عدا الزوجات أو إمائه التي يملكها فهو متجاوز لحدود الله بتجاوز ما أحله من التمتع إلى ما حرمه منه.
0: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
1: والذين هم لما ائتمنهم الله عليه أو ائتمنهم عباده ولعهودهم حافظون لا يضيعونها بل يوفون بها.
0: والذين هم على صلواتهم يحافظون.
1: والذين هم على صلواتهم يحافظون بالمداومة عليها وعلى أدائها في أوقاتها بأركانها وواجباتها ومستحباتها.
0: أولئك هم الوارثون.
1: أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الوارثون.
0: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: الذين يرثون أعلى الجنة هم فيها ماكثون أبدا لا ينقطع نعيمهم فيها.
0: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين.
1: ولقد خلقنا أبا البشر آدم من طين، أخذت تربته من خلاصة استخرجت من ماء مختلط بتربة الأرض.
0: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
1: ثم خلقنا ذريته متناسلين من نطفة تستقر في الرحم إلى حين الولادة.
0: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: فخلقنا بعد ذلك النطفة المستقرة في الرحم علقة حمراء، ثم جعلنا تلك العلقة الحمراء كقطعة لحم ممضوغة، فخلقنا قطعة اللحم تلك عظاما متصلبة فألبسنا تلك العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه وإخراجه إلى الحياة، فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: ثم إنكم بعد ذلك لميتون.
1: ثم إنكم أيها الناس بعدما مررتم به من تلك الأطوار ستموتون عند انقضاء أجلكم.
0: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.
1: ثم إنكم بعد موتكم تبعثون من قبوركم يوم القيامة لتحاسبوا على ما قدمتم من عمل.
0: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.
1: ولقد خلقنا فوقكم أيها الناس سبع سماوات بعضها فوق بعض وما كنا بغافلين عن خلقنا ولا ناسين إياه.

0: أَوْ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ.
1: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ الْمَطَرِ بِمِقْدَارِ الْحَاجَةِ، لَا كَثِيرًا فَيُفْسِدُ وَلَا قَلِيلًا فَلَا يَكْفِي، فجعلناه يستقر في الأرض ينتفع به الناس والدواب، وإنا لقادرون على أن نذهب به فلا تنتفعون.

0: فأنشأنا لكم بذلك الماء بساتين من النخيل والأعناب، لكم فيها فواكه متعددة الأشكال والألوان كالتين والرمان والتفاح، ومنها تأكلون.
1: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين.
0: وأنشأنا لكم به شجرة الزيتون التي تخرج في منطقة جبل سيناء، تنبت الدهن الذي يستخرج من ثمرها يدهن به ويؤتدم.

0: وإن لكم أيها الناس في الأنعام الإبل والبقر والغنم لعبرة ودلالة تستدلون بها على قدرة الله ولطفه بكم، نسقيكم مما في بطون هذه الأنعام لبنا خالصا سائغا للشاربين، ولكم فيها منافع كثيرة تنتفعون بها منها كالركوب والصوف والوبر والشعر، وتأكلون من لحومها.
1: وعليها وعلى الفلك تحملون.
0: وعلى الإبل من الأنعام في البر، وعلى السفن في البحر تحملون.
1: ولقد

0: إله غيره أفلا تتقون.
1: ولقد بعثنا نوحا عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى الله، فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده، ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه، أفلا تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؟

فقال الأشراف والسادة الذين كفروا بالله من قومه لأتباعهم وعامتهم: ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا بشر مثلكم يريد الرئاسة والسيادة عليكم؟ ولو شاء الله أن يرسل إلينا رسولا لأرسله من الملائكة ولم يرسله من البشر، ما سمعنا بمثل ما ادعاه عند أسلافنا الذين سبقونا.

0: الظالمين.
1: ما هو إلا رجل به جنون لا يعي ما يقول، فانتظروا به حتى يتضح أمره للناس.
0: قال رب انصرني بما كذبون.
1: قال نوح عليه السلام: رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي.
0: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك

0: فأوحينا إليه أن اصنع السفينة بمرأ منا وتعليمنا إياك كيف تصنعها، فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم ونبع الماء بقوة من المكان الذي يخبز فيه، فأدخل فيها من كل الأحياء ذكرا وأنثى ليستمر النسل، وأدخل أهلك إلا من سبق عليه القول من الله بالإهلاك مثل زوجتك وابنك، ولا تخاطبني في الذين ظلموا بالكفر بطلب نجاتهم وترك إهلاكهم، إنهم مهلكون لا محالة بالغرق في ماء الطوفان.
1: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين.
0: فإذا علوت على السفينة أنت ومن معك من المؤمنين الناجين فقل الحمد لله الذي أنقذنا من القوم الكافرين فأهلكهم.
1: وقر

0: إن في ذلك المذكور من إنجاء نوح والمؤمنين معه وإهلاك الكافرين لدلالات جلية على قدرتنا على نصر رسلنا وإهلاك المكذبين بهم، وإن كنا لمختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ليتضح المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي.
1: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
0: ثم أنشأنا من بعد إهلاك قوم نوح أمة أخرى،
1: فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.
0: فبعثنا فيهم رسولا منهم يدعوهم إلى الله، فقال لهم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه أفلا تتقون الله باجتناب نواهيه وامتثال أوامره.

0: من يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون.
1: وقال الأشراف والسادة من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب وأطغاه ما وسعنا لهم من النعم في الحياة الدنيا، قالوا لأتباعهم وعامتهم: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون منه، فليس له مزية عليكم حتى يبعث رسولا إليكم.
0: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.
1: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، لعدم انتفاعكم بطاعته لترككم آلهتكم واتباع من لا فضيلة له عليكم.
0: أيا

0: أيعدكم هذا الذي يزعم أنه رسول أنكم إذا متم وصرتم ترابا وعظاما بالية أنكم تخرجون من قبوركم أحياء؟ أيعقل هذا؟
1: هيهات هيهات لما توعدون.
0: بعيد جدا ما توعدون به من إخراجكم من قبوركم أحياء بعد موتكم ومصيركم ترابا وعظاما بالية.
1: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.
0: ليست الحياة إلا الحياة الدنيا للحياة الآخرة، تموت الأحياء منا ولا تحيا، ويولد آخرون فيحيون، ولسنا بمخرجين بعد موتنا للحساب يوم القيامة.

0: ما هذا الذي يدعي أنه رسول إليكم إلا رجل اختلق على الله كذبا بادعائه هذا ولسنا له بمؤمنين؟
1: قال رب انصرني بما كذبون.
0: قال الرسول رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي.
1: قال عما قليل ليصبحن نادمين.
0: فأجابه الله قائلا بعد زمن قليل سيصبح هؤلاء المكذبون بما جئت به نادمين على ما وقع منهم من التكذيب.
1: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين.
0: فأخذهم صوت شديد مهلك باستحقاقهم العذاب لتعنتهم فصيرتهم هلكا مثل غثاء السيل فهلاكا للقوم الظالمين.
1: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين.
0: ثم بعد إهلاكهم أنشأنا أقواما وأمما آخرين مثل قوم لوط وقوم شعيب وقوم يونس.
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
0: لا تتقدم أي أمة من هذه الأمم المكذبة الوقت المحدد لمجيء هلاكها مهما كان لها من الوسائل.
1: ثم أرسلنا

0: فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
1: ثم بعثنا رسلنا متتابعين رسولا رسولا، كلما جاء أمة من تلك الأمم رسولها المبعوث إليها كذبوه، فأتبعنا بعضهم ببعض بالهلاك، فلم يبق لهم وجود إلا أحاديث الناس عنهم، فهلاكا لقوم لا يؤمنون بما جاءتهم به رسلهم من عند ربهم.

0: ثم بعثنا موسى وأخاه هارون بآياتنا التسع: العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان والسنون ونقص الثمرات، وبحجة واضحة.
1: إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.
0: بعثناهما إلى فرعون والأشراف من قومه فاستكبروا، فلم ينقادوا للإيمان لهما، وكانوا قوما مستعلين على الناس بالقهر والظلم.
1: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.
0: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، لا مزية لهما علينا، وقومهما بنو إسرائيل لنا مطيعون خاضعون.
1: فكذبوهما فكانوا من المهلكين.
0: فكذبوهما فيما جاء به من عند الله، فكانوا بسبب تكذيبهم من المهلكين بالغرق.
1: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.
0: ولقد أعطينا موسى التوراة رجاء أن يهتدي بها قومه إلى الحق ويعملوا بها.
1: وجعلنا بن

0: الصالحين.
1: وصيرنا عيسى بن مريم وأمه مريم علامة دالة على قدرتنا، فقد حملت به من غير أب، وآويناهما إلى مكان مرتفع من الأرض مستو صالح للاستقرار عليه، فيه ماء جار متجدد.
0: يا أيها الرسل كلوا

0: الرحيم
1: يا أيها الرسل كلوا مما أحللت لكم مما يستطاب أكله واعملوا عملا صالحا موافقا للشرع إني بما تعملون من عمل عليم لا يخفى علي من أعمالكم شيئا.

وإن ملتكم أيها الرسل ملة واحدة وهي الإسلام، وأنا ربكم لا رب لكم غيري، فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي.

0: يشقون.
1: فتفرق أتباعهم بعدهم في الدين فصاروا أحزابا وشيعة، كل حزب معجب بما يؤمن أنه هو الدين المرضي عند الله ولا يلتفت إلى ما عند غيره.
0: فذرهم في غمرتهم حتى حين.
1: فاتركهم أيها الرسول فيما هم فيه من الجهل والحيرة إلى حين نزول العذاب بهم.

0: نسارعُ لهم في الخيرات بل لا يشعرون.
1: أيظن هؤلاء الأحزاب الفرحون بما لديهم أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد في الحياة الدنيا هو تعجيل خير لهم يستحقونه؟ ليس الأمر كما ظنوا، إنما نعطيهم ذلك إملاء واستدراجا لهم، لكنهم لا يحسون بذلك.
0: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.
1: إن الذين هم مع إيمانهم وإحسانهم وجلون من ربهم.
0: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون.
1: والذين هم بآيات كتابه يؤمنون.
0: والذين هم بربهم لا يشركون.
1: والذين هم يوحدون ربهم لا يشركون به شيئا.

0: والذين يجتهدون في أعمال البر ويتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة وهم خائفون ألا يتقبل الله منهم إنفاقهم وأعمالهم الصالحة إذا رجعوا إليه يوم القيامة
1: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون
0: أولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمة يبادرون إلى الأعمال الصالحة وهم إليها سابقون ومن أجلها سبقوا غيرهم

0: ينطق بالحق وهم لا يظلمون.
1: ولا نكلف نفسا إلا قدر ما تستطيعه من العمل، وعندنا كتاب أثبتنا فيه عمل كل عامل ينطق بالحق الذي لا مرية فيه، وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم ولا زيادة سيئاتهم.

بل قلوب الكفار في غفلة من هذا الكتاب الذي ينطق بالحق، والكتاب الذي نزل عليهم، ولهم أعمال أخرى دون ما هم عليه من الكفر هم لها عاملون.

فيقال لهم تيئيسا لهم من رحمة الله: لا تصرخوا ولا تستغيثوا في هذا اليوم، فإنه لا ناصر لكم يمنعكم من عذاب الله.

0: قد كانت آيات كتاب الله تقرأ عليكم في الدنيا فكنتم ترجعون مولين عنها إذا سمعتموها كراهية لها
1: مستكبرين به سامرا تهجرون
0: تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بما تزعمونه من أنكم أهل الحرم ولستم أهله لأن أهله هم المتقون وتتسامرون حوله بالسيء من القول فأنتم لا تقدسونه

0: أفلم يتدبر هؤلاء المشركون ما أنزل الله من القرآن ليؤمنوا به ويعملوا بما فيه؟ أم جاءهم ما لم يأتي أسلافهم من قبلهم فأعرضوا عنه وكذبوا به؟
1: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟
0: أم إنهم لم يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليهم فهم منكرون له؟ لقد عرفوه وعرفوا صدقه وأمانته.

0: مجنون.
1: بل يقولون هو مجنون، لقد كذبوا، بل جاءهم بالحق الذي لا مرية فيه أنه من عند الله، ومعظمهم كارهون للحق مبغضون له حسدا من عند أنفسهم وتعصبا لباطلهم.
0: ولو اتبع

ولو أجرى الله الأمور ودبرها على وفق ما تهواه أنفسهم لفسدت السماوات والأرض، وفسد من فيهن لجهلهم بعواقب الأمور وبالصحيح والفاسد من التدبير، بل أتيناهم بما فيه عزهم وشرفهم وهو القرآن، فهم عنه معرضون.

0: هل طلبت أيها الرسول أجرا من هؤلاء على ما جئتهم به وذلك جعلهم يرفضون الدعوة؟ هذا لم يحدث منك، فثواب ربك وأجره خير من ثواب هؤلاء وغيرهم، وهو سبحانه خير الرازقين.
1: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم.
0: وإنك أيها الرسول لتدعو هؤلاء وغيرهم إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإسلام.

وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من حساب وعقاب وثواب عن طريق الإسلام لمائلون إلى غيرها من الطرق المعوجة الموصلة إلى النار.

0: ولو رحمناهم ورفعنا عنهم ما بهم من قحط وجوع لتمادوا في ضلالهم عن الحق يترددون ويتخبطون.
1: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.
0: ولقد اختبرناهم بأنواع المصائب فما تذللوا لربهم ولا خضعوا له وما دعوه خاشعين ليرفع عنهم المصائب عند نزولها.

حتى إذا فتحنا عليهم بابا من العذاب الشديد إذا هم فيه آيسون من كل فرج وخير. ولما كان إنكار البعث لا يقع ممن ينتفع بسمعه وبصره وعقله ذكرهم الله بما أنعم عليهم به منها فقال:

0: والله سبحانه هو الذي خلق لكم أيها المكذبون بالبعث السمع لتسمعوا به، والأبصار لتبصروا بها، والقلوب لتفقهوا بها، ومع ذلك لا تشكرونه على هذه النعم إلا قليلا.
1: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
0: وهو الذي خلقكم أيها الناس في الأرض، وإليه وحده يوم القيامة تحشرون للحساب والجزاء.

0: وهو وحده سبحانه الذي يحيي فلا محيي غيره، وهو وحده الذي يميت فلا مميت سواه، وإليه وحده تقدير اختلاف الليل والنهار ظلمة وإنارة وطولا وقصرا، أفلا تعقلون قدرته وتفرده بالخلق والتدبير؟
1: بل قالوا مثل ما قال الأولون،
0: بل قالوا مثل ما قال آباؤهم وأسلافهم في الكفر.

0: قالوا على وجه الاستبعاد والإنكار، أإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية أإنا لمبعوثون أحياء للحساب؟
1: لقد

لقد وعدنا هذا الوعد وهو البعث بعد الموت، وعد أسلافنا من قبل بذلك، ولم نر ذلك الوعد يتحقق. ما هذا إلا أباطيل الأقدمين وأكاذيبهم.

0: قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار المنكرين للبعث، لمن هذه الأرض ومن عليها إن كان لكم علم؟
1: سيقولون لله، قل أفلا تذكرون.
0: سيقولون الأرض ومن عليها لله، فقل لهم ألا تتذكرون أن من له الأرض ومن عليها قادر على إحيائكم بعد موتكم؟
1: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم.
0: قل لهم من رب السماوات السبع ومن رب العرش العظيم الذي لا يوجد مخلوق أعظم منه.
1: سيقولون لله، قل أفلا تتقون.
0: سيقولون السماوات السبع والعرش العظيم ملك لله، فقل لهم أفلا تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه؟

0: قل لهم من الذي بيده ملك كل شيء لا يشد عن ملكه شيء، وهو يغيث من شاء من عباده، ولا أحد يمتنع ممن أراده هو بسوء فيدفع عنه العذاب إن كان لكم علم.
1: سيقولون لله، قل فأنى تسحرون.
0: سيقولون ملك كل شيء بيده سبحانه، فقل لهم فكيف تذهب عقولكم وتعبدون غيره مع إقراركم بذلك؟
1: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون.
0: ليس الأمر كما يدعون، بل جئناهم بالحق وإنهم لكاذبون فيما يدعونه لله من الشريك والولد، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.

0: أبعض سبحان الله عما يصفون
1: ما اتخذ الله من ولد كما يزعم الكفار وما كان معه من معبود بحق ولو فرض أنه معه معبود بحق لذهب كل معبود بنصيبه من الخلق الذي خلقه ولغالب بعضهم بعضا فيفسد نظام الكون والواقع أن شيئا من ذلك لم يحدث فدل على أن المعبود بحق واحد وهو الله وحده تنزه وتقدس عما يصفه به المشركون مما لا يليق به من الولد والشريك
0: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون
1: عالم كل ما غاب عن خلقه وعالم كل ما يشاهد ويدرك بالحواس لا يخفى عليه شيء من ذلك فتعالى سبحانه أن يكون له شريك
0: قل رب إما تريني ما يوعدون
1: قل يا أيها الرسول رب إما تريني في هؤلاء المشركين ما وعدتهم من العذاب
0: رب فلا تجعلني في القوم الظالمين
1: رب إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم فيصيبني ما أصابهم من العذاب
0: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون
1: وإنا على أن نجعلك تشاهد وترى ما نعدهم به من العذاب لقادرون لا نعجز عن ذلك ولا عن غيره

0: ادفع أيها الرسول من يسيء إليك بالخصلة التي هي أحسن بأن تصفح عنه وتصبر على أذاه، نحن أعلم بما يصفون من الشرك والتكذيب وبما يصفونك به مما لا يليق بك كالسحر والجنون.
1: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين.
0: وقل رب أعتصم بك من نزغات الشياطين ووساوسهم.
1: وأعوذ بك رب أن يحضرون.
0: وأعوذ بك رب أن يحضروني في شيء من أموري.
1: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.
0: حتى إذا جاء أحد هؤلاء المشركين الموت وعاين ما ينزل به قال ندما على ما فات من عمره وما فرط في جنب الله، رب ارجعني إلى الحياة الدنيا.
1: لعلي أعمل صالحا فيما تركت.

0: لعلي أعمل عملا صالحا إذا رجعت إليها. كلا، ليس الأمر كما طلب، إنها مجرد كلمة هو قائلها، فلو رد إلى الحياة الدنيا لما وفى بما وعد به، وسيبقى هؤلاء المتوفون في حاجز بين الدنيا والآخرة إلى يوم البعث والنشور، فلا يرجعون منه إلى الدنيا ليستدركوا ما فاتهم ويصلحوا ما أفسدوه.
1: فإذا

0: فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية المؤذنة بالقيامة، فلا أنساب بينهم يتفاخرون بها لانشغالهم بأهوال الآخرة، ولا يسأل بعضهم بعضا لانشغالهم بما يهمهم.
1: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
0: فمن ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون بما ينالونه من مطلوبهم وما يجنبون من مرهوبهم.
1: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
0: ومن خفت موازينه لرجحان سيئاته على حسناته فأولئك هم الذين ضيعوا أنفسهم بفعل ما يضرها وترك ما ينفعها من الإيمان والعمل الصالح، فهم في نار جهنم ماكثون لا يخرجون منها.
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
0: تحرق وجوههم النار وهم فيها قد تقلصت شفاههم العليا والسفلى عن أسنانهم من شدة العبوس.

0: قالوا ربنا غلب علينا ما سبق في علمك من شقاوتنا وكنا قوما ضالين عن الحق.
1: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.
0: ربنا أخرجنا من النار فإن رجعنا إلى ما كنا عليه من الكفر والضلال فإنا ظالمون لأنفسنا قد انقطع عذرنا.
1: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.
0: قال الله اسكنوا أذلاء مهانين في النار ولا تكلموني.

0: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
1: إنه كان فريق من عباد الذين آمنوا بي يقولون: ربنا آمنا بك فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك وأنت خير الراحمين.
0: فاتخذتموهم سخريا.

فاتخذتم هؤلاء المؤمنين الداعين ربهم محلا للاستهزاء تسخرون منهم وتستهزئون بهم حتى أنساكم الانشغال بالسخرية منهم ذكر الله وكنتم تضحكون منهم سخرية واستهزاء.

0: إني جزيت هؤلاء المؤمنين الفوز بالجنة يوم القيامة لصبرهم على طاعة الله وعلى ما كانوا يتلقونه منكم من الأذى، ولما سألوا الرجوع إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا ذكرهم بما عمروا فيها مما يمكنهم من التوبة لو أرادوا ذلك.
1: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟
0: قال كم مكثتم في الأرض من السنين وكم أضعتم فيها من وقت؟

قال: ما مكثتم في الدنيا إلا زمنا قليلا يسهل الصبر فيه على الطاعة، لو أنكم كنتم تعلمون مقدار مكثكم.

0: أفحسبتم أيها الناس أنما خلقناكم لعبا دون حكمة فلا ثواب ولا عقاب مثل البهائم وأنكم لا ترجعون إلينا يوم القيامة للحساب والجزاء؟
1: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
0: فتنزه الله الملك المتصرف في خلقه بما يشاء الذي هو حق ووعده حق وقوله حق لا معبود بحق غيره، رب العرش الكريم الذي هو أعظم المخلوقات، ومن كان ربا لأعظم المخلوقات فهو ربها كلها.

0: ومن يدعو مع الله معبودا آخر لا حجة له على استحقاقه العبادة، وهذا شأن كل معبود غير الله، فإنما جزاء عمله السيء عند ربه سبحانه، فهو الذي يجازيه بالعذاب عليه. إنه لا يفوز الكافرون بنيل ما يطلبون ولا بالنجاة مما يرهبون.
1: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
0: وقل أيها الرسول رب اغفر لي ذنوبي وارحمني برحمتك وأنت خير من رحم ذا ذنب، فقبل توبته. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة النور مدنية. من مقاصد السورة الدعوة إلى العفاف وحماية الأعراض. التفسير.

0: يسخرون.
1: هذه سورة أنزلناها وأوجبنا العمل بأحكامها، وأنزلنا فيها آيات بينات رجاء أن تتذكروا ما فيها من الأحكام فتعملوا به.

0: الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: الزانية والزاني البكران فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رقة ورحمة بحيث لا تقيمون عليهما الحد أو تخففونه عنهما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليحضر إقامة الحد عليهما جمع من المؤمنين إمعانا في التشهير بهما وردعا لهما ولغيرهما.

0: إنسان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
1: لتفضيع الزنا ذكر الله أن الذي اعتاده لا يرغب في الزواج إلا من زانية مثله أو مشركة لا تتوقى الزنا مع عدم جواز نكاحها، والتي اعتادت الزنا لا ترغب في الزواج إلا من زان مثلها أو مشرك لا يتوقاه مع حرمة زواجها منه، وحرم نكاح الزانية وإنكاح الزاني على المؤمنين.

والذين يرمون بالفاحشة العفائف من النساء والأعفاء من الرجال مثلهن، ثم لم يأتوا بأربعة شهود على ما رموهم به من الفاحشة، فاجلدوهم أيها الحكام 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً. وأولئك الذين يرمون العفائف هم الخارجون عن طاعة الله.

0: الرحيم
1: إلا الذين تابوا إلى الله بعد الذي أقدموا عليه من ذلك وأصلحوا أعمالهم فإن الله يقبل توبتهم وشهادتهم، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.

0: والرجال الذين يرمون زوجاتهم وليس لهم شهود غير أنفسهم يشهدون على صحة ما رموهن به، يشهد الواحد منهم 4 شهادات بالله إنه لصادق فيما رمى به زوجته من الزنا.
1: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
0: ثم في شهادته الخامسة يزيد الدعاء على نفسه باستحقاق اللعنة إن كان كاذبا فيما رماها به.
1: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات

0: الرحيم.
1: ولولا تفضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم، وأنه تواب على من تاب من عباده، حكيم في تدبيره وشرعه، لعجلكم بالعقوبة على ذنوبكم ولا فضحكم بها.

0: الرحيم.
1: إن الذين جاءوا بالبهتان وهو رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة جماعة تنتسب إليكم أيها المؤمنون، لا تظنوا أن ما افتروه شر لكم، بل هو خير لما فيه من الثواب والتمحيص للمؤمنين ولما يصحبه من تبرئة أم المؤمنين. لكل واحد شارك في رميها بالفاحشة جزاء ما اكتسبه من الإثم لتكلمه بالإفك، والذي تحمل معظم ذلك ببدئه به له عذاب عظيم، والمقصود به رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول.
2: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
1: هلا إذا سمع المؤمنون والمؤمنات هذا الإفك العظيم ظنوا سلامة من افتري عليه ذلك من إخوانهم المؤمنين وقالوا هذا كذب واضح.

0: هل أتى المفترون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على فريتهم العظيمة بأربعة شهود يشهدون على صحة ما نسبوا إليها، فإن لم يأتوا بأربعة شهود على ذلك ولن يأتوا بهم أبدا فهم كاذبون في حكم الله.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
0: ولولا تفضل الله عليكم أيها المؤمنون ورحمته بكم حيث لم يعاجلكم بالعقوبة وتاب على من تاب منكم لأصابكم عذاب عظيم بسبب ما خضتم فيه من الكذب والافتراء على أم المؤمنين.
1: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
0: إذ يرويه بعضكم عن بعض وتتناقلونه بأفواهكم مع بطلانه فما لكم به من علم وتظنون أن ذلك سهل هين وهو عند الله عظيم لما فيه من الكذب ورمي بريء.

0: الرحيم.
1: وهل إذ سمعتم هذا الإفك قلتم ما يصح لنا أن نتكلم بهذا الأمر الشنيع تنزيها لك ربنا؟ هذا الذي رموا به أم المؤمنين كذب عظيم.
0: يعظ

0: إن كنتم مؤمنين بالله.
1: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
0: ويوضح الله لكم الآيات المشتملة على أحكامه ومواعظه، والله عليم بأفعالكم لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيكم عليها، حكيم في تدبيره وشرعه.
1: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة

إن الذين يحبون أن تنتشر المنكرات ومنها القذف بالزنا في المؤمنين لهم عذاب موجع في الدنيا بإقامة حد القذف عليهم، ولهم في الآخرة عذاب النار، والله يعلم كذبهم وما يؤول إليه أمر عباده، ويعلم مصالحهم وأنتم لا تعلمون ذلك.

ولولا تفضل الله عليكم أيها الواقعون في الإفك ورحمته بكم، ولولا أن الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة.

0: الرجيم.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه لا تتبعوا طرق الشيطان في تزيينه للباطل، ومن يتبع طرقه فإنه يأمر بالقبيح من الأفعال والأقوال وبما ينكره الشرع. ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون ما طهر منكم من أحد أبدا بالتوبة إن تاب، ولكن الله يطهر من يشاء بقبول توبته، والله سميع لأقوالكم عليم بأعمالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها.
0: ولا يأتلئ

0: يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: ولا يحلف أهل الفضل في الدين وأصحاب السعة في المال على ترك إعطاء أقربائهم المحتاجين لما هم عليه من الفقر من المهاجرين في سبيل الله لذنب ارتكبوه، وليعفوا عنهم وليصفحوا عنهم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ذنوبكم إذا عفوتم عنهم وصفحتم؟ والله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم، فليتأس به عباده. نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حلف على ترك الإنفاق على مصطح لمشاركته في الإفك.

إن الذين يرمون العفائف الغافلات عن الفاحشة التي لا يفطن لها المؤمنات طردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم في الآخرة.

0: يعلمون.
1: يحصل لهم ذلك العذاب يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم بما نطقوا به من الباطل، وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.

في ذلك اليوم يوفيهم الله جزاءهم بعدل، ويعلمون أن الله سبحانه هو الحق، فكل ما يصدر عنه من خبر أو وعد أو وعيد حق واضح لا مرية فيه.

0: الرجيم.
1: كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والأفعال مناسب وموافق لما هو خبيث، وكل طيب من ذلك مناسب وموافق لما هو طيب. أولئك الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقوله عنهم الخبيثون والخبيثات، لهم مغفرة من الله يغفر بها ذنوبهم، ولهم رزق كريم وهو الجنة. ولما كان الاطلاع على العورات سببا لإثارة الشهوة المؤدي إلى ارتكاب الزنا المذكور في بداية السورة، أمر الله بالاستئذان على البيوت حماية للنظر من الاطلاع على العورات، فقال:

0: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا ساكنيها في الدخول عليهم وتسلموا عليهم بأن تقولوا في السلام والاستئذان السلام عليكم أأدخل، ذلك الاستئذان الذي أمرتم به خير لكم من الدخول فجأة لعلكم تتذكرون ما أمرتم به فتمتثلوه.
1: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا

0: حكيم.
1: فإن لم تجدوا في تلك البيوت أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم في دخولها ممن يملك الإذن، وإن قال لكم أربابها ارجعوا فارجعوا ولا تدخلوها، فإنه أطهر لكم عند الله، والله بما تعملون عليم لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

0: ليس عليكم حرج أن تدخلوا دون استئذان بيوتا عامة لا تختص بأحد، أعدت للانتفاع العام كالمكتبات والحوانيت في الأسواق، والله يعلم ما تظهرون من أعمالكم وأحوالكم وما تخفون، لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم عليه. ولما كان النظر بريدا إلى الزنا أمر الله بغض البصر للوقاية منه فقال:
1: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
0: قل أيها الرسول للمؤمنين يكفوا من أبصارهم عن النظر إلى ما لا يحل لهم من النساء والعورات ويحفظوا فروجهم من الوقوع في المحرم ومن كشفها، ذلك الكف عن النظر إلى ما حرمه الله وحفظ الفروج أطهر لهم عند الله، إن الله خبير بما يصنعون لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيهم عليه.
1: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.

0: لعلكم تفلحون.
1: وقل للمؤمنات يكففن من أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من العورات، ويحفظن فروجهن بالبعد عن الفاحشة وبالستر، ولا يظهرن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب، وليضربن بأغطيتهن على فتحات أعلى ثيابهن ليسترن شعورهن ووجوههن وأعناقهن، ولا يظهرن زينتهن الخفية إلا لأزواجهن أو آبائهن أو آباء أزواجهن أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن المأمونات مسلمات كن أو كافرات، أو ما ملكن من العبيد ذكورا أو إناثا، أو التابعين الذين لا غرض لهم في النساء، أو الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء لصغرهم، ولا يضرب النساء بأرجلهن قصد أن يعلم ما يسترن من زينتهن مثل الخلخال وما شابهه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما يحصل لكم من النظر وغيره، رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب. ولما كانت العنوسة سببا من أسباب انتشار الزنا، أمر الله بإعانة الأيام على النكاح فقال:

0: من فضله والله واسع عليم.
1: وزوجوا أيها المؤمنون الرجال الذين لا زوجات لهن، والحرائر اللاتي لا أزواج لهن، وزوجوا المؤمنين من عبيدكم ومن إمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الواسع، والله واسع الرزق لا ينقص رزقه إغناء أحد، عليم بأحوال عباده. ولما أمر الله المؤمنين بتزويج الأيامى أمر الأيم أن يستعف إذا لم يجد ما يتزوج به فقال:
0: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

نساءكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة.

0: رحيم.
1: وليطلب العفة عن الزنا الذين لا يستطيعون الزواج لفقرهم إلى أن يغنيهم الله من فضله الواسع، والذين يطلبون مكاتبة أسيادهم من العبيد على دفع مال ليتحرروا، فعلى أسيادهم أن يقبلوا منهم ذلك إن علموا فيهم القدرة على الأداء والصلاح في الدين، وعليهم أن يعطوهم من مال الله الذي أعطاهم بأن يحطوا عنهم جزءا مما كاتبوهم على دفعه، ولا تجبروا إماءكم على الزنا بحثا عن المال كما فعل عبد الله بن أبي بأمتيه حين طلبتا التعفف والبعد عن الفاحشة لتطلبوا ما تكسبه بفرجها، ومن يجبرهن منكم على ذلك فإن الله من بعد الإجبار لهن غفور لذنبهن رحيم بهن، لأنهن مكرهات والإثم على مكرههن.

ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس آيات واضحات مفصلات الحق من الباطل، وأنزلنا إليكم مثلا من الذين مضوا من قبلكم من المؤمنين والكافرين، وأنزلنا عليكم موعظة يتعظ بها الذين يتقون ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

0: الله نور السماوات والأرض وهادي من فيهما، مثل نوره سبحانه في قلب المؤمن ككوة في حائط غير نافذة فيها مصباح، المصباح في زجاجة متوهجة كأنها كوكب مضيء كالدر، يوقد المصباح من زيت شجرة مباركة هي شجرة الزيتون، الشجرة لا يسترها عن الشمس شيء لا في الصباح ولا في المساء، يكاد زيتها لصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار، فكيف إذا مسته؟ نور المصباح على نور الزجاجة، وهكذا قلب المؤمن إذا أشرق فيه نور الهداية، والله يوفق لاتباع القرآن من يشاء من عباده، ويبين الله الأشياء بأشباهها بضربه للأمثال، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء.
1: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.
0: يوقد هذا المصباح في مساجد أمر الله أن يعلو قدرها وبناؤها، ويذكر فيها اسمه بالأذان والذكر والصلاة، يصلي فيها ابتغاء مرضات الله أول النهار وآخره،

0: الأبرار
1: رجال لا يلهيهم شراء ولا بيع عن ذكر الله سبحانه والإتيان بالصلاة على أكمل وجه وإعطاء الزكاة لمصارفها، يخافون يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب بين الطمع في النجاة من العذاب والخوف منه، وتتقلب فيه الأبصار إلى أي ناحية تصير.
0: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.
1: عملوا ذلك ليثيبهم الله على أعمالهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله جزاء عليها، والله يرزق من يشاء بغير حساب على قدر أعمالهم، بل يعطيهم أضعاف ما عملوا.

0: عذاب.
1: والذين كفروا بالله أعمالهم التي عملوها لا ثواب لها، مثل السراب بمنخفض من الأرض يراه العطشان فيظنه ماء، فيسير إليه حتى إذا جاءه ووقف عليه لم يجد ماء، وكذا الكافر يظن أن أعماله تنفعه حتى إذا مات وبعث لم يجد ثوابها، ووجد ربه أمامه فوفاه حساب عمله كاملا، والله سريع الحساب.

0: النور
1: أو أعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق يعلوه موج من فوق ذلك الموج موج آخر من فوقه سحاب يستر ما يهتدي به من النجوم ظلمات متراكم بعضها فوق بعض إذا أخرج من وقع في هذه الظلمات يده لم يكد يبصرها من شدة الظلمة وهكذا الكافر فقد تراكمت عليه ظلمات الجهل والشك والحيرة والطبع على قلبه ومن لم يرزقه الله هدى من الضلالة وعلما بكتابه فما له هدى يهتدي به ولا كتاب يستنير به
2: ألم تر أن الله يسبح له

0: ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسبح له من في السماوات ويسبح له من في الأرض من مخلوقاته، وتسبح له الطيور قد صفت أجنحتها في الهواء؟ كل من تلك المخلوقات علم الله صلاة من يصلي منها كالإنسان، وتسبيح من يسبح منها كالطير، والله عليم بما يفعلون، لا يخفى عليه من أفعالهم شيء.
1: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.
0: ولله وحده ملك السماوات وملك الأرض، وإليه وحده الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء.

ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسوق سحابا ثم يضم أجزاء بعضه إلى بعض ثم يجعله متراكما يركب بعضه بعضا فترى المطر يخرج من داخل السحاب وينزل من جهة السماء من السحاب المتكاثفة فيها التي تشبه الجبال في عظمتها قطعا متجمدة من الماء كالحصى فيصيب بذلك البرد من يشاء من عباده ويصرفه عمن يشاء منهم يكاد ضوء برق السحاب من شدة لمعانه يذهب بالأبصار.

0: النار.
1: يعاقب الله بين الليل والنهار طولا وقصرا ومجيئا وذهابا. إن في ذلك المذكور من الآيات من دلائل الربوبية عظة لأصحاب البصائر على قدرة الله ووحدانيته.

والله خلق كل ما يدب على وجه الأرض من الحيوان من نطفة، فمنهم من يمشي على بطنه زحفا كالحيات، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام. يخلق الله ما يشاء مما ذكر ومما لم يذكر، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.

0: حكيم.
1: لقد أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحات دالات على طريق الحق، والله يوفق من يشاء إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، فيوصله ذلك الطريق إلى الجنة.

ويقول المنافقون آمنا بالله وآمنا بالرسول وأطعنا الله وأطعنا رسوله، ثم تتولى طائفة منهم فلا يطيعون الله ورسوله في الأمر بالجهاد في سبيل الله وغيره بعدما زعموه من الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما، وما أولئك المتولون عن طاعة الله ورسوله بالمؤمنين وإن ادعوا أنهم مؤمنون.

0: وإذا دعي هؤلاء المنافقون إلى الله وإلى الرسول ليحكم الرسول بينهم فيما يختصمون فيه إذا هم معرضون عن حكمه لنفاقهم.
1: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين.
0: وإن علموا أن الحق لهم وأنه سيحكم لصالحهم يأتوا إليه منقادين خاضعين.

0: يعلمون.
1: أفي قلوب هؤلاء مرض لازم لها؟ أم شكوا في أنه رسول الله؟ أم يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله في الحكم؟ ليس ذلك لشيء مما ذكر، بل لعلة في أنفسهم بسبب إعراضهم عن حكمه وعنادهم له. ولما ذكر موقف المنافقين الرافض لحكم الله ورسوله، ذكر موقف المؤمنين الراضي به فقال:

0: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا قوله وأطعنا أمره، وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الفائزون في الدنيا والآخرة.
1: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
0: ومن يطع الله ويطع رسوله ويستسلم لحكمهما ويخف ما تجره المعاصي ويتقي عذاب الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، فأولئك وحدهم هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة.

0: يعلمون.
1: وحلف المنافقون بالله أقصى أيمانهم المغلظة التي يستطيعون الحلف بها، لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن. قل لهم أيها الرسول، لا تحلفوا، فكذبكم معروف وطاعتكم المزعومة معروفة، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما أخفيتموها.

0: قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في الظاهر والباطن، فإن تتولوا عما أمرتم به من طاعتهما فإنما عليه هو ما كلف به من التبليغ، وعليكم أنتم ما كلفتم به من الطاعة والعمل بما جاء به، وإن تطيعوه بفعل ما أمركم بفعله وبالكف عما نهاكم عنه تهتدوا إلى الحق. وليس على الرسول إلا البلاغ الواضح، فليس عليه حملكم على الهداية وإجباركم عليها.
1: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف

0: يعلمون.
1: وعد الله الذين آمنوا منكم بالله وعملوا الأعمال الصالحات أن ينصرهم على أعدائهم ويجعلهم خلفاء في الأرض مثل ما جعل من قبلهم من المؤمنين خلفاء فيها، ووعدهم أن يجعل دينهم الذي ارتضاه لهم وهو دين الإسلام مكينا عزيزا، ووعدهم أن يبدلهم من بعد خوفهم أمانا يعبدونني وحدي لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد تلك النعم فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله.
2: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون.
1: وأدوا الصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، وأطيعوا الرسول بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، رجاء أن تنالوا رحمة الله.
2: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.
1: لا تظنن أيها الرسول الذين كفروا بالله يفوتونني إذا أردت أن أنزل بهم العذاب، ومأواهم يوم القيامة جهنم، ولساء مصير من جهنم مصيرهم. ولما ذكر الله من قبل أحكام استئذان الأحرار البالغين، ذكر هنا أحكام استئذان العبيد والأحرار غير البالغين والأطفال إذا بلغوا، فقال:

0: الرجيم.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم ليطلب منكم الإذن عبيدكم وإماؤكم والأطفال الأحرار الذين لم يبلغوا سن الاحتلام في 3 أوقات، من قبل صلاة الصبح وقت إبدال ثياب النوم بثياب اليقظة، وفي وقت الظهيرة حين تخلعون ثيابكم للقيلولة، وبعد صلاة العشاء لأنه وقت نومكم وخلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم. هذه 3 أوقات عورات لكم، لا يدخلون فيها عليكم إلا بعد إذن منكم، ليس عليكم حرج في دخولهم دون استئذان، ولا عليهم هم حرج فيما عداها من الأوقات. هم كثير التطواف عليكم، بعضكم يطوف على بعض، فيتعذر منعهم من الدخول في كل وقت إلا باستئذان، كما بين الله لكم أحكام الاستئذان، يبين لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من أحكام، والله عليم بمصالح عباده، حكيم فيما يشرعه لهم من أحكام.

وإذا بلغ الأطفال منكم سن الاحتلام فليطلبوا الإذن عند الدخول على البيوت في كل الأوقات مثل ما ذكر بشأن الكبار سابقا، كما بين الله لكم أحكام الاستئذان، يبين الله لكم آياته، والله عليم بمصالح عباده حكيم فيما يشرعه لهم.

0: عففن خير لهن والله سميع عليم.
1: والعجائز التي قعدن عن الحيض والحمل لكبرهن التي لا يطمعن في النكاح فليس عليهن إثم أن يضعن بعض ثيابهن كالرداء والقناع غير مظهرات للزينة الخفية التي أمرن بسترها، وأن يتركن وضع تلك الثياب خير لهن من وضعها إمعانا في الستر والتعفف. والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم، لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم عليها.

0: يعلمون.
1: ليس على الأعمى الذي فقد بصره إثم، ولا على الأعرج إثم، ولا على المريض إثم، إن تركوا ما لا يستطيعون القيام به من التكاليف كالجهاد في سبيل الله. وليس عليكم أيها المؤمنون إثم في الأكل من بيوتكم، ومنها بيوت أبنائكم، ولا في الأكل من بيوت آبائكم أو أمهاتكم أو إخوانكم أو أخواتكم أو أعمامكم أو عماتكم أو أخوالكم أو خالاتكم، أو ما وكلتم على حفظه من البيوت مثل حارس البستان، ولا حرج في الأكل من بيوت صديقكم لطيب نفسه عادة بذلك. ليس عليكم إثم أن تأكلوا مجتمعين أو فرادا، فإذا دخلتم بيوتا مثل البيوت المذكورة وغيرها فسلموا على من فيها بأن تقولوا السلام عليكم، فإن لم يكن فيها أحد فسلموا على أنفسكم بأن تقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تحية من عند الله شرعها لكم مباركة، لما تنشره من المودة والألفة بينكم، طيبة تطيب بها نفس سامعها. بمثل هذا التبيين المتقدم في السورة يبين الله الآيات رجاء أن تعقلوها وتعملوا بما فيها. ولما ذكر الله الاستئذان عند الدخول ذكر الاستئذان عند الانصراف، فقال:

إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم هم الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله، وإذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يجمعهم لمصلحة المسلمين لم ينصرفوا حتى يطلبوا منه الإذن في الانصراف. إن الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن عند الانصراف أولئك الذين يؤمنون بالله ويؤمنون برسوله حقا، فإذا طلبوا منك الإذن لبعض أمر يهمهم فأذن لمن شئت أن تأذن له منهم، واطلب لهم المغفرة لذنوبهم، إن الله غفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم.

0: تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
1: شرفوا أيها المؤمنون رسول الله، فإذا ناديتموه فلا تنادوه باسمه مثل يا محمد، أو باسم أبيه مثل يا ابن عبد الله كما يفعل بعضكم مع بعض، ولكن قولوا يا رسول الله، يا نبي الله. وإذا دعاكم لأمر عام فلا تجعلوا دعوته كدعوة بعضكم بعضا في الأمور التافهة عادة، بل سارعوا إلى الاستجابة لها، فإن الله يعلم الذين ينصرفون منكم خفية دون إذن، فليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم الله بمحنة وبلاء، أو يصيبهم بعذاب موجع لا صبر لهم عليه.

0: ألا إن لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا يعلم ما أنتم أيها الناس عليه من الأحوال لا يخفى عليه منها شيء، ويوم القيامة حين يرجعون إليه بالبعث بعد الموت يخبرهم بما عملوا من أعمال في الدنيا، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الفرقان مكية. من مقاصد السورة الانتصار للرسول وللقرآن ودفع شبه المشركين. التفسير:
3: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
0: تعاظم وكثر خير الذي نزل القرآن فارقا بين الحق والباطل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون رسولا إلى الثقلين الإنس والجن، مخوفا لهم من عذاب الله.
3: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
0: الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه، وخلق جميع الأشياء فقدر خلقها وفق ما يقتضيه علمه وحكمته تقديرا، كل بما يناسبه.
3: واتخذوا من

0: نورا.
1: واتخذ المشركون من دون الله معبودات لا يخلقون شيئا صغيرا أو كبيرا وهم يخلقون، فقد خلقهم الله من عدم، ولا يستطيعون دفع ضر عن أنفسهم ولا جلب نفع لها، ولا يستطيعون إماتة حي ولا إحياء ميت، ولا يستطيعون بعث الموتى من قبورهم. ولما ذكرهم شركهم بالله ذكر موقفهم من كتابه ومن رسوله، فقال:

0: نورا.
1: وقال الذين كفروا بالله وبرسوله ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد فنسبه بهتانا إلى الله، وأعانه على اختلاقه أناس آخرون، فقد افترى هؤلاء الكافرون قولا باطلا، فالقرآن كلام الله لا يمكن أن يأتي البشر ولا الجن بمثله.

0: وقال هؤلاء المكذبون بالقرآن: القرآن أحاديث الأولين وما يسطرونه من الأباطيل، استنسخها محمد فهي تقرأ عليه أول النهار وآخره.
1: قل أنزله الذي يعلم السر

0: ما؟
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين، أنزل القرآن الله الذي يعلم كل شيء في السماوات والأرض، وليس مختلقا كما زعمتم. ثم قال مرغبا لهم بالتوبة: إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.

وقال المشركون المكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم: ما لهذا الذي يزعم أنه رسول من عند الله يأكل الطعام كما يأكل غيره من الناس، ويسير في الأسواق بحثا عن المعاش؟ هل لا أنزل الله معه ملكا يكون رفيقه يصدقه ويساعده؟

0: أو ينزل عليه كنز من السماء أو تكون له حديقة يأكل من ثمرها فيستغني عن المشي في الأسواق وطلب الرزق. وقال الظالمون ما تتبعون أيها المؤمنون رسولا، وإنما تتبعون رجلا مغلوبا على عقله بسبب السحر.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: انظر أيها الرسول لتتعجب منهم كيف وصفوك بأوصاف باطلة، فقالوا ساحر، وقالوا مسحور، وقالوا مجنون، فضلوا بسبب ذلك عن الحق، فلا يستطيعون سلوك طريق للهداية، ولا يستطيعون سبيلا إلى القدح في صدقك وأمانتك.
1: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا

0: تبارك الله الذي إن شاء جعل لك خيرا مما اقترحوه لك بأن يجعل لك في الدنيا حدائق تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها تأكل من ثمارها، ويجعل لك قصورا تسكن فيها منعما.
1: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.
0: ولم يصدر منهم ما صدر من الأقوال طلبا للحق وبحثا عن البرهان، بل الحاصل أنهم كذبوا بيوم القيامة، وأعددنا لمن كذب بيوم القيامة نارا عظيمة شديدة الاشتعال.

إذا عاينت النار الكفار وهم يساقون إليها من مكان بعيد سمعوا لها غليانا شديدا وصوتا مزعجا من شدة غضبها عليهم.

وإذا رمي هؤلاء الكفار في جهنم في مكان ضيق منها مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل دعوا على أنفسهم بالهلاك رجاء الخلاص منها.

قل لهم أيها الرسول، أذلك المذكور من العذاب الذي وصف لكم خير أم جنة الخلد التي يدوم نعيمها ولا ينقطع أبدا، وهي التي وعد الله المتقين من عباده المؤمنين أن تكون لهم ثوابا ومرجعا يرجعون إليه يوم القيامة؟

0: نخلا.
1: لهم في هذه الجنة ما يشاءون من النعيم، كان ذلك على الله وعدا يسأله إياه عباده المتقون، ووعد الله متحقق فهو لا يخلف الميعاد.

0: ويوم يحشر الله المشركين المكذبين ويحشر ما يعبدونه من دون الله، فيقول للمعبودين تقريعا لعابديهم: أأنتم أضللتم عبادي بأمركم لهم أن يعبدوكم، أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم؟
1: قالوا سبحانه

قال المعبودون: تنزهت ربنا أن يكون لك شريك، ما يليق بنا أن نتخذ من دونك أولياء نتولاهم، فكيف ندعو عبادك أن يعبدونا من دونك؟ ولكن متعت هؤلاء المشركين بملذات الدنيا، ومتعت آباءهم من قبلهم استدراجا لهم حتى نسوا ذكرك، فعبدوا معك غيرك وكانوا قوما هلكا بسبب شقائهم.

0: فقد كذبكم أيها المشركون من عبدتموهم من دون الله فيما تدعونه عليهم، فما تستطيعون دفع العذاب عن أنفسكم ولا نصرها لعجزكم، ومن يظلم منكم أيها المؤمنون بالشرك بالله نذقه عذابا عظيما مثل ما أذقناه من ذكر. ولما استنكر المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق رد الله عليهم بقوله:
1: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
0: وما بعثنا قبلك أيها الرسول من المرسلين إلا بشرا كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فلست بدعا من الرسل في ذلك، وجعلنا بعضكم أيها الناس لبعض اختبارا في الغنى والفقر والصحة والمرض بسبب هذا الاختلاف، أتصبرون على ما ابتليتم به فيثيبكم الله على صبركم، وكان ربك بصيرا بمن يصبر ومن لا يصبر، وبمن يطيعه ومن يعصيه.

0: أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: وقال الكافرون الذين لا يؤملون لقاءنا ولا يخشون عذابنا: هل أنزل الله علينا الملائكة فتخبرنا عن صدق محمد، أو نشاهد ربنا عيانا فيخبرنا بذلك؟ لقد عظم الكبر في نفوس هؤلاء حتى منعهم من الإيمان، وتجاوزوا بقولهم هذا الحد في الكفر والطغيان.
0: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا.
1: يوم يعاين الكافرون الملائكة عند موتهم وفي البرزخ وعند بعثهم وحين يساقون للحساب وحين يدخلون في النار، لا بشارة لهم في تلك المواقف بخلاف المؤمنين، وتقول لهم الملائكة: حراما محرما عليكم البشرى من الله.

0: وعمدنا إلى ما عمله الكفار في الدنيا من عمل البر والخير، فصيرناه في بطلانه وعدم نفعه بسبب كفرهم مثل الغبار المفرق يراه الناظر في شعاع الشمس الداخل من النافذة.
1: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
0: المؤمنون أصحاب الجنة في ذلك اليوم أفضل مقاما وأحسن مكان راحة وقت قائلتهم في الدنيا من هؤلاء الكفار، ذلك لإيمانهم بالله وعملهم الصالح. ويوم

0: إلى.
1: واذكر أيها الرسول يوم تتشقق السماء عن سحب بيضاء رقيقة، ونزل الملائكة إلى أرض المحشر تنزيلا كثيرا لكثرتهم.
0: الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا.
1: الملك الذي هو الملك الحق الثابت يوم القيامة للرحمن سبحانه، وكان ذلك اليوم على الكفار صعبا بخلاف المؤمنين، فإنه سهل عليهم.
0: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
1: واذكر أيها الرسول يوم يعض الظالم بسبب ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه من شدة الندم قائلا يا ليتني اتبعت الرسول فيما جاء به من عند ربه، واتخذت معه طريقا إلى النجاة.
0: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.
1: ويقول من شدة الأسف داعيا على نفسه بالويل يا ويلي ليتني لم أتخذ الكافر فلانا صديقا.

0: أولى.
1: لقد أضلني هذا الصديق الكافر عن القرآن بعد أن بلغني عن طريق الرسول، وكان الشيطان للإنسان كثير الخذلان إذا نزل به كرب تبرأ منه.

0: وقال الرسول في ذلك اليوم شاكيا حال قومه: يا رب، إن قومي الذين بعثتني إليهم تركوا هذا القرآن وأعرضوا عنه.
1: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا.
0: ومثل ما لقيت أيها الرسول من قومك من الإيذاء والصد عن سبيلك، جعلنا لكل نبي من الأنبياء من قبلك عدوا من مجرمي قومه، وكفى بربك هاديا يهدي إلى الحق، وكفى به نصيرا ينصرك على عدوك.

0: واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
1: وقال الذين كفروا بالله هل لا نزل على الرسول هذا القرآن دفعة واحدة ولم ينزل عليه مفرقا؟ نزلنا القرآن كذلك مفرقا لتثبيت قلبك أيها الرسول بنزوله مرة بعد مرة، وأنزلناه شيئا بعد شيء لتسهيل فهمه وحفظه.
0: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
1: ولا يأتيك أيها الرسول المشركون بمثل مما يقترحونه إلا جئناك بالجواب الحق الثابت عليه، وجئناك بما هو أحسن بيانا.

الذين يساقون يوم القيامة مسحوبين على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا، لأن مكانهم جهنم، وأبعد طريقا عن الحق لأن طريقهم طريق الكفر والضلال.

0: فقلنا لهما اذهبا إلى فرعون وقومه الذين كذبوا بآياتنا، فامتثلا أمرنا وذهبا إليهم فدعواهم إلى توحيد الله فكذبوهما فأهلكناهم إهلاكا شديدا.
1: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما.
0: وقوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم نوحا عليه السلام أهلكناهم بالغرق في البحر، وصيرنا إهلاكهم دلالة على قدرتنا على استئصال الظالمين، وأعددنا للظالمين يوم القيامة عذابا موجعا.

0: كفرا.
1: وأهلكنا عادا قوم هود وثمود قوم صالح، وأهلكنا أصحاب البئر، وأهلكنا أمما كثيرة بين هؤلاء الثلاث.

0: وكل من هؤلاء المهلكين وصفنا له إهلاك الأمم السابقة وأسبابه ليتعظوا، وكلا أهلكناه إهلاكا شديدا لكفرهم وعنادهم.
1: ولقد أتوا

0: بل كانوا لا يرجون نشورا.
1: ولقد أتى المكذبون من قومك في ذهابهم إلى الشام إلى قرية قوم لوط التي أمطرت بالحجارة عقابا لها على فعل الفاحشة ليعتبروا، أفعموا عن هذه القرية فلم يكونوا يشاهدونها؟ لا، بل كانوا لا يتوقعون بعثا يحاسبون بعده.

وإذا قابلك أيها الرسول هؤلاء المكذبون سخروا منك قائلين على سبيل الاستهزاء والإنكار: أهذا الذي بعثه الله رسولا إلينا؟

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: لقد أوشك أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا، لولا أن صبرنا على عبادتها لصرفنا عنها بحججه وبراهينه. وسوف يعلمون حين يعاينون العذاب في قبورهم ويوم القيامة من أضل طريقا أهم أم هو، وسيعلمون أيهم الأضل.

0: إلى.
1: أرأيت أيها الرسول من جعل من هواه إلها فأطاعه، أفأنت تكون عليه حفيظا ترده إلى الإيمان وتمنعه من الكفر؟

0: لا
1: بل لا تحسب أيها الرسول أن أكثر الذين تدعوهم إلى توحيد الله وطاعته يسمعون سماع قبول أو يعقلون الحجج والبراهين، ليسوا إلا مثل الأنعام في السماع والتعقل والفهم، بل هم أضل طريقا من الأنعام.

0: ألم تر أيها الرسول إلى آثار خلق الله حين بسط الظل على وجه الأرض؟ ولو شاء أن يجعله ساكنا لا يتحرك لجعله كذلك، ثم صيرنا الشمس دلالة عليه يطول بها ويقصر،
1: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا.
0: ثم قبضنا الظل بالنقص يتدرج شيئا فشيئا قبضا قليلا حسب ارتفاع الشمس.

0: والله هو الذي صير لكم الليل بمنزلة لباس يستركم ويستر الأشياء، وهو الذي صير لكم النوم راحة تستريحون به من أشغالكم، وهو الذي صير لكم النهار وقتا تنطلقون فيه إلى أعمالكم.
1: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

وهو الذي بعث الرياح مبشرة بنزول المطر الذي هو من رحمته بعباده، وأنزلنا من السماء ماء المطر طاهرا يتطهرون به.

0: لنحيي بذلك الماء النازل أرضا قاحلة لا نبات فيها بإنباتها بأنواع النبات وبث الخضرة فيها، ولنسقي بذلك الماء مما خلقنا أنعاما وبشرا كثيرا.
1: ولقد صر

0: ولقد بينا ونوعنا في القرآن الحجج والبراهين ليعتبروا بها، فأبى معظم الناس إلا كفورا بالحق وتنكرا له.
1: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا.
0: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية رسولا ينذرهم ويخوفهم من عقاب الله، لكن لم نشأ ذلك، وإنما بعثنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الناس.

فلا تطع الكفار فيما يطالبونك به من مداهنتهم وفيما يقدمونه من اقتراحات، وجاهدهم بهذا القرآن المنزل عليك جهادا عظيما بالصبر على أذاهم وتحمل المشاق في دعوتهم إلى الله.

والله سبحانه هو الذي خلط ماء البحرين، خلط العذب منهما بالمالح، وصير بينهما حاجزا وسترا ساترا يمنعهما من التمازج.

وهو الذي خلق من مني الرجل والمرأة بشرا، ومن خلق البشر أنشأ علاقة القرابة وعلاقة المصاهرة، وكان ربك أيها الرسول قديرا لا يعجزه شيء، ومن قدرته خلق الإنسان من مني الذكر والمرأة.

0: ويعبد الكفار من دون الله أصناما لا تنفعهم إن أطاعوها ولا تضرهم إن عصوها، وكان الكافر تابعا للشيطان على ما يسخط الله سبحانه.
1: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
0: وما أرسلناك أيها الرسول إلا مبشرا من أطاع الله بالإيمان والعمل الصالح، ومنذرا من عصاه بالكفر والعصيان.

0: قل أيها الرسول لا أسألكم على تبليغ الرسالة من أجر إلا من شاء منكم أن يتخذ طريقا إلى مرضات الله بالإنفاق فليفعل.
1: وتوكل على

وتوكل أيها الرسول في جميع أمورك على الله الحي الباقي الذي لا يموت أبدا، ونزهه مثنيا عليه سبحانه، وكفى به بذنوب عباده خبيرا لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم عليها.

0: استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
1: الذي خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما في ستة أيام ثم علا وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله وهو الرحمن، فاسأل أيها الرسول به خبيرا، وهو الله الذي يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء.

وإذا قيل للكفار اسجدوا للرحمن قالوا لا نسجد للرحمن، وما الرحمن؟ لا نعرفه ولا نقر به. أنسجد لما تأمرنا بالسجود له ونحن لا نعرفه؟ وزادهم أمره لهم بالسجود له بعدا عن الإيمان بالله.

تبارك الذي جعل في السماء منازل للكواكب والنجوم السيارة، وجعل في السماء شمسا تشع النور، وجعل فيها قمرا ينير الأرض بما يعكسه من ضوء الشمس،

والله هو الذي صير الليل والنهار متعاقبين، يعقب أحدهما الآخر ويخلفه، لمن أراد أن يعتبر بآيات الله فيهتدي، أو أراد شكر الله على نعمه. ولما ذكر الله في هذه السورة الكفار المعرضين عن الإيمان بالله وطاعته، ذكر صفات عباده الصالحين المقبلين على طاعته فقال:

0: سلاما.
1: وعباد الرحمن المؤمنون الذين يمشون على الأرض بوقار متواضعين، وإذا خاطبهم الجهال لم يقابلوهم بالمثل، بل يقولون لهم معروفا لا يجهلون فيه عليهم.
0: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
1: والذين يبيتون لربهم سجدا على جباههم وقياما على أقدامهم يصلون لله.
0: والذين يقولون ربنا اصرف عنا

0: ما.
1: والذين يقولون في دعائهم لربهم: ربنا أبعد عنا عذاب جهنم، إن عذاب جهنم كان دائما ملازما لمن مات كافرا.
0: إنها ساءت مستقرا ومقاما.
1: إنها ساءت مكان استقرار لمن استقر فيها، وساءت مقاما لمن يقيم فيها.

والذين إذا بذلوا أموالهم لم يصلوا في بذلهم لها إلى حد التبذير، ولم يضيقوا في بذلها على من تجب عليهم نفقته من أنفسهم أو غيرها، وكان إنفاقهم بين التبذير والتقتير عدلا وسطا.

0: والذين لا يدعون مع الله سبحانه معبودا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بما أذن الله به من قتل القاتل أو المرتد أو الزاني المحصن ولا يزنون ومن يفعل هذه الكبائر يلقى يوم القيامة عقوبة ما ارتكبه من الإثم
1: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
0: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في العذاب ذليلا حقيرا

0: عظيما.
1: لكن من تاب إلى الله وآمن وعمل عملا صالحا يدل على صدق توبته فأولئك يبدل الله ما عملوه من السيئات حسنات، وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم.

0: تابا.
1: ومن تاب إلى الله وبرهن على صدق توبته بفعل الطاعات وترك المعاصي فإن توبته توبة مقبولة.

والذين لا يحضرون الباطل كمواطن المعاصي والملاهي المحرمة، وإذا مروا باللغو من ساقط الأقوال والأفعال مروا مرورا عابرا مكرمين أنفسهم بتنزيهها عن مخالطته.

والذين إذا ذكروا بآيات الله المسموعة والمشهودة لم يصموا آذانهم عن الآيات المسموعة ولم يعموا عن الآيات المشهودة

0: والذين يقولون في دعائهم لربهم: ربنا أعطنا من أزواجنا ومن أولادنا من يكون قرة عين لنا لتقواه واستقامته على الحق، وصيرنا للمتقين أئمة في الحق يقتدى بنا.
1: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما.
0: أولئك المتصفون بتلك الصفات يجزون الغرفات العالية في الفردوس الأعلى من الجنة بسبب صبرهم على طاعة الله، ويلقون فيها من الملائكة بالتحية والسلام، ويسلمون فيها من الآفات.
1: خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما.
0: ماكثين فيها أبدا حسنت مكان استقرار يستقرون فيه ومكان مقام يقيمون فيه.

0: قل أيها الرسول للكفار المصرين على كفرهم: ما يبالي بكم ربي لنفع يعود إليه من طاعتكم لولا أن له عبادا يدعونه دعاء عبادة ودعاء مسألة لما بال بكم، فقد كذبتم الرسول فيما جاءكم به من ربكم، فسوف يكون جزاء التكذيب ملازما لكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الشعراء مكية. من مقاصد السورة بيان آيات الله في تأييد المرسلين وإهلاك المكذبين. التفسير:
3: طاسيم ميم.
0: طاسيم ميم، تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
3: تلك آيات الكتاب المبين.
0: تلك آيات القرآن المبين للحق من الباطل.
3: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين.
0: لعلك أيها الرسول لحرصك على هدايتهم قاتل نفسك حزنا وحرصا على هدايتهم.

إن نشأ إنزال آية عليهم من السماء أنزلناها عليهم فتظل أعناقهم خاضعة لها ذليلة، لكن لم نشأ ذلك ابتلاء لهم، هل يؤمنون بالغيب؟

0: وما يجيء هؤلاء المشركين من تذكير محدث إنزاله من الرحمن بحججه الدالة على توحيده وصدق نبيه إلا أعرضوا عن سماعه والتصديق به،
1: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
0: فقد كذبوا بما جاءهم به رسولهم، فسيأتيهم تحقيق أنباء ما كانوا به يسخرون ويحل عليهم العذاب.

0: أبقي هؤلاء مصرين على كفرهم فلم ينظروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل نوع من أنواع النبات حسن المنظر كثير المنافع؟
1: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
0: إن في إنبات الأرض بأنواع مختلفة من النبات لدلالة واضحة على قدرة من أنبتها على إحياء الموتى، وما كان معظمهم مؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: وإن ربك أيها الرسول لهو الغالب الذي لا يغلبه أحد، الرحيم بعباده.
1: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين.
0: واذكر أيها الرسول حين نادى ربك موسى آمرا إياه أن يأتي القوم الظالمين بكفرهم بالله واستعباد قوم موسى.
1: قوم فرعون ألا يتقون.
0: وهم قوم فرعون، فيأمرهم برفق ولين بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
1: قال رب إني أخاف أن يكذبون.
0: قال موسى عليه السلام إني أخاف أن يكذبوني فيما أبلغهم به عنك.
1: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون.
0: ويضيق صدري لتكذيبهم إياي وينحبس لساني عن الكلام، فأرسل جبريل عليه السلام إلى أخي هارون ليكون معينا لي.
1: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون.
0: ولهم علي ذنب بسبب قتل القبطي فأخاف أن يقتلوني.

0: يعلمون.
1: قال الله لموسى عليه السلام: كلا لن يقتلوك، فاذهب أنت وأخوك هارون بآياتنا الدالة على صدقكما، فإنا معكما بالنصر والتأييد مستمعون لما تقولون ولما يقال لكم، لا يفوتنا من ذلك شيء.
0: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين.
1: فأتيا فرعون فقولا له: إنا رسولان إليك من رب المخلوقات كلها.
0: أن أرسل معنا بني إسرائيل.
1: أن ابعث معنا بني إسرائيل.

0: قال فرعون لموسى عليه السلام: ألم نربك لدينا صغيرا ومكثت فينا من عمرك سنين، فما الذي دعاك إلى ادعاء النبوة؟
1: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.
0: وفعلت أمرا عظيما حين قتلت القبطي انتصارا لرجل من قومك، وأنت من الجاحدين لنعمي عليك.
1: قال فعلتها إذا وأنا من الضالين.
0: قال موسى عليه السلام لفرعون معترفا: قتلت ذلك الرجل وأنا من الجاهلين قبل أن يأتيني الوحي.
1: ففررت

0: فهربت منكم بعد قتله إلى قرية مدين لما خفت من قتلكم إياي به، فأعطاني ربي علما وصيرني من رسله الذين يرسلهم إلى الناس.
1: وتلك

0: إسرائيل.
1: وتربيتك إياي من غير أن تستعبدني مع استعبادك بني إسرائيل نعمة تمن بها علي بحق، لكن ذلك لا يمنعني من دعوتك.
0: قال فرعون: وما رب العالمين؟
1: قال فرعون لموسى عليه السلام: وما رب المخلوقات الذي زعمت أنك رسوله؟

0: قال موسى مجيبا فرعون: رب المخلوقات هو رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما، إن كنتم موقنين أنه ربهم فاعبدوه وحده.
1: قال لمن حوله: ألا تستمعون؟
0: قال فرعون لمن حوله من سادة قومه: ألا تستمعون إلى جواب موسى وما فيه من زعم كاذب؟
1: قال ربكم ورب آبائكم الأولين.
0: قال لهم موسى: الله ربكم ورب آبائكم السابقين.
1: قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون.
0: قال فرعون: إن الذي يزعم أنه رسول إليكم لمجنون لا يعي كيف يجيب ويقول ما لا يعقل.

0: يعلمون.
1: قال موسى: الله الذي أدعوكم إليه هو رب المشرق ورب المغرب ورب ما بينهما إن كانت لكم عقول تعقلون بها.
0: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين.
1: قال فرعون لموسى بعد عجزه عن محاجته: لئن عبدت معبودا غيري لأصيرنك من المسجونين.
0: قال أولو جئتك بشيء مبين.
1: قال موسى عليه السلام لفرعون: أتصيرني من المسجونين حتى لو جئتك بما يبين صدقي فيما جئتك به من عند الله؟
0: قال فأت به إن كنت من الصادقين.
1: قال فأت بما ذكرت أنه يدل على صدقك إن كنت من الصادقين فيما تدعيه.
0: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
1: فرمى موسى عصاه في الأرض فانقلبت فجأة ثعبانا واضحا للعيان.
0: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
1: وأدخل يده في جيبه غير بيضاء فأخرجها بيضاء بياضا نورانيا لا بياض برص يشاهده الناظرون كذلك.
0: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم.
1: قال فرعون لسادة قومه من حوله: إن هذا الرجل لساحر عليم بالسحر.

0: يعلمون.
1: يريد بسحره أن يخرجكم من أرضكم، فما رأيكم في من اتخذه فيه؟
0: قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين.
1: قالوا له أخره وأخر أخاه ولا تبادر بعقوبتهما، وأرسل في مدائن مصر من يجمعون السحرة.
0: يأتوك بكل سحار عليم.
1: يأتوك بكل سحار عليم بالسحر.
0: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم.
1: فجمع فرعون سحرته لمباراة موسى في مكان وزمان محددين.
0: وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟
1: وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لتروا الغالب أهو موسى أم السحرة؟
0: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين.
1: رجاء أن نتبع السحرة في دينهم إن كانت الغلبة لهم على موسى.

0: مكذبين.
1: فلما جاء السحرة إلى فرعون ليغالبوا موسى قالوا له: هل لنا جزاء مادي أو معنوي إن كانت الغلبة لنا على موسى؟
0: قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين.
1: قال لهم فرعون: نعم لكم جزاء، وإنكم في حال فوزكم عليه لمن المقربين عندي بإعطائكم المناصب الرفيعة.
0: قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون.
1: قال لهم موسى واثقا بنصر الله ومبينا أن ما عنده ليس سحرا: ألقوا ما أنتم ملقوه من حبالكم وعصيكم.
0: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
1: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا عند إلقائها: بعظمة فرعون إنا لنحن الغالبون وموسى هو المغلوب.
0: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون.
1: فألقى موسى عصاه فانقلبت حية فإذا هي تبتلع ما يموهون به على الناس من السحر.
0: فألقي السحرة ساجدين.
1: فلما أبصر السحرة عصا موسى تبتلع ما ألقوه من سحرهم سقطوا ساجدين.
0: قالوا: آمنا برب العالمين.
1: قالوا: آمنا برب المخلوقات كلها،
0: رب موسى وهارون.
1: رب موسى ورب هارون عليهما السلام.

قال فرعون منكرا على السحرة إيمانهم: أآمنتم بموسى قبل أن آذن لكم بذلك؟ إن موسى لهو كبيركم الذي علمكم السحر، وقد تآمرتم جميعا على إخراج أهل مصر منها، فلسوف تعلمون ما أوقعه بكم من عقاب، فلأقطعن رجل كل واحد ويده مخالفا بينهما بقطع الرجل اليمنى مع اليد اليسرى أو العكس، ولأصلبنكم أجمعين على جذوع النخل، لا أستبقي منكم أحداً.

0: يفرحون.
1: قال السحرة لفرعون: لا ضرر فيما تهددنا به من القطع والصلب في الدنيا، فعذابك يزول ونحن إلى ربنا منقلبون، وسيدخلنا في رحمته الدائمة.

إنا نرجو أن يمحو الله عنا خطايانا السابقة التي ارتكبناها لأجل أن كنا أول من آمن بموسى وصدق به.

0: وأوحينا إلى موسى آمرين إياه أن يسري ببني إسرائيل ليلا، فإن فرعون ومن معه متبعوهم ليردوهم.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: فبعث فرعون بعض جنوده في المدائن جامعين يجمعون الجيوش ليردوا بني إسرائيل لما علم بمسيرهم من مصر.
1: إن هؤلاء لشرذمة قليلون.
0: قال فرعون مقللا من شأن بني إسرائيل: إن هؤلاء لطائفة قليلة.
1: وإنهم لنا لغائظون.
0: وإنهم لفاعلون ما يغيظنا عليهم.
1: وإنا لجميع حاذرون.
0: وإنا لمستعدون لهم متيقظون.
1: فأخرجناهم من جنات وعيون.
0: فأخرجنا فرعون وقومه من أرض مصر ذات الحدائق الغناء والعيون الجارية بالماء.
1: وكنوز ومقام كريم.
0: وذات خزائن المال والمساكن الحسنة.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
0: وكما أخرجنا فرعون وقومه من هذه النعم، صيرنا جنس هذه النعم من بعدهم لبني إسرائيل في بلاد الشام.
1: فأتبعوهم مشرقين.
0: فسار فرعون وقومه في إثر بني إسرائيل في وقت شروق الشمس.

0: فلما تقابل فرعون وقومه مع موسى وقومه بحيث صار يرى كل فريق الفريق الآخر، قال أصحاب موسى إن فرعون وقومه سيلحقوننا ولا قبل لنا بهم.
1: قال كلا إن معي ربي سيهدين.
0: قال موسى لقومه ليس الأمر كما تصورتم، فإن معي ربي بالتأييد والنصر، سيرشدني ويدلني إلى طريق النجاح.

0: فأوحينا إلى موسى آمرين إياه أن يضرب البحر بعصاه، فضربه بها فانشق البحر وتحول إلى 12 مسلكا بعدد قبائل بني إسرائيل، فكانت كل قطعة منشقة من البحر مثل الجبل العظيم في العظم والثبات بحيث لا يسيل منها ماء.
1: وأزلفنا ثم الآخرين،
0: وقربنا فرعون وقومه حتى دخلوا البحر ظنين أن الطريق سالك.
1: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين،
0: وأنقذنا موسى ومن معه من بني إسرائيل فلم يهلك منهم أحد.
1: ثم أغرقنا الآخرين،
0: ثم أهلكنا فرعون وقومه بالغرق في البحر.
1: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
0: إن في انفلاق البحر لموسى ونجاته وهلاك فرعون وقومه لآية دالة على صدق موسى، وما كان أكثر من مع فرعون بمؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم،
0: وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب منهم.
1: واتل عليهم نبأ إبراهيم،
0: واتل عليهم أيها الرسول قصة إبراهيم.
1: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون،
0: حين قال لأبيه آزر وقومه ما الذي تعبدونه من دون الله؟
1: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين،
0: قال له قومه نعبد أصناما فنظل مقيمين على عبادتها ملازمين لها.
1: قال هل يسمعونكم إذ تدعون،
0: قال لهم إبراهيم هل تسمع الأصنام دعاءكم حين تدعونهم؟
1: أو ينفعونكم أو يضرون،
0: أو ينفعونكم إن أطعتموهم أو يضرونكم إن عصيتموهم؟
1: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون،
0: قالوا لا يسمعوننا إذا دعوناهم ولا ينفعوننا إن أطعناهم ولا يضروننا إن عصيناهم، بل الحاصل أن وجدنا آباءنا يفعلون ذلك فنحن نقلدهم.
1: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون،
0: قال إبراهيم أتأملتم فرأيتم ما كنتم تعبدون من الأصنام من دون الله؟
1: أنتم وآباؤكم الأقدمون،
0: وما كان يعبده آباؤكم الأولون.
1: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين،
0: فإنهم كلهم أعداء لي لأنهم باطل إلا الله رب المخلوقات كلها.
1: الذي خلقني فهو يهدين،
0: الذي خلقني فهو يرشدني إلى خيري الدنيا والآخرة.
1: والذي هو يطعمني ويسقين،
0: والذي هو وحده يطعمني إذا جعت ويسقيني إذا عطشت.
1: وإذا مرضت فهو يشفين،
0: وإذا مرضت فهو وحده الذي يشفيني من المرض لا شافي لي غيره.
1: والذي يميتني ثم يحيين،
0: والذي هو وحده يتوفاني إذا انقضى أجلي ويحييني بعد موتي.

0: والذي أرجوه وحده أن يغفر لي خطيئتي يوم الجزاء.
1: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.
0: قال إبراهيم داعيا ربه: رب أعطني فقها في الدين وألحقني بالصالحين من الأنبياء قبلي بأن تدخلني الجنة معهم.
1: واجعل لي لسان صدق في الآخرين.
0: واجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا في من يجيء من القرون بعدي.
1: واجعلني من ورثة جنة النعيم.
0: واجعلني ممن يرث منازل الجنة التي يتنعم فيها عبادك المؤمنون، وأسكنني فيها.

0: واغفر لأبي إنه كان من الضالين عن الحق بسبب الشرك. دعا إبراهيم لأبيه قبل أن يتبين له أنه من أصحاب الجحيم، فلما تبين له ذلك تبرأ منه ولم يدع له.
1: ولا تخزني يوم يبعثون،
0: ولا تفضحني بالعذاب يوم يبعث الناس للحساب.
1: يوم لا ينفع مال ولا بنون،
0: يوم لا ينفع فيه مال قد جمعه الإنسان في دنياه ولا بنون كان ينتصر بهم.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم،
0: إلا من جاء الله بقلب سليم لا شرك فيه ولا نفاق ولا رياء ولا عجب، فإنه ينتفع بماله الذي أنفقه في سبيل الله وبأبنائه الذين يدعون له.
1: وأزلفت الجنة للمتقين،
0: وقربت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
1: وبرزت الجحيم للغاوين،
0: وأظهرت النار في المحشر للضالين الذين ضلوا عن دين الحق.
1: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون،
0: وقيل لهم تقريعا لهم أينما كنتم تعبدونه من الأصنام.

0: كلهم لا يستثنى منهم أحد.
1: قالوا وهم فيها يختصمون.
0: قال المشركون الذين كانوا يعبدون غير الله ويتخذونهم شركاء من دونه وهم يتخاصمون مع من كانوا يعبدونهم من دونه:
1: تالله إن كنا لفي ضلال مبين.
0: تالله لقد كنا في ضلال واضح عن الحق.
1: إذ نسويكم برب العالمين.
0: إذ نعدلكم برب المخلوقات كلها فنعبدكم كما نعبده.
1: وما أضلنا إلا المجرمون.
0: وما أضلنا عن طريق الحق إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادتهم من دون الله.
1: فما لنا من شافعين.
0: فليس لنا شافعون يشفعون لنا عند الله لينجينا من عذابه.
1: ولا صديق حميم.
0: وليس لنا صديق خالص المودة يدافع عنا ويشفع لنا.
1: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين.
0: فلو أن لنا رجعة إلى الحياة الدنيا فنكون من المؤمنين بالله.

0: إن في ذلك المذكور من قصة إبراهيم عليه السلام ومصير المكذبين لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب منهم.
1: كذبت قوم نوح المرسلين.
0: كذبت قوم نوح المرسلين حين كذبوا نوحا عليه السلام.
1: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون.
0: إذ قال لهم أخوهم في النسب نوح ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه.
1: إني لكم رسول أمين.
0: إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين لا أزيد على ما أوحاه الله إلي ولا أنقص.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه.
1: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
0: وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه.
1: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون.
0: قال له قومه أنؤمن بك يا نوح ونتبع ما جئت به ونعمل، والحال أن أتبعك إنما هم السفلة من الناس فلا يوجد فيهم السادة والأشراف.
1: قال وما علمي بما كانوا يعملون.
0: قال لهم نوح عليه السلام وما علمي بما كان هؤلاء المؤمنون يعملون، فلست وكيلا عليهم أحصي أعمالهم.
1: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون.
0: ما حسابهم إلا على الله الذي يعلم سرائرهم وعلانيتهم، وليس إلي، لو تشعرون لما قلتم ما قلتم.
1: وما أنا بطارد المؤمنين.
0: ولست بطارد المؤمنين عن مجلس استجابة لطلبكم كي تؤمنوا.
1: إن أنا إلا نذير مبين.
0: ما أنا إلا نذير واضح النذارة أحذركم عذاب الله.

0: قال له قومه: لئن لم تكف عما تدعون إليه لتكونن من المشتومين والمقتولين بالرمي بالحجارة.
1: قال رب إن قومي كذبون.
0: قال نوح داعيا ربه: رب إن قومي كذبوني ولم يصدقوني فيما جئت به من عندك،
1: فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين.
0: فاحكم بيني وبينهم حكما يهلكهم لإصرارهم على الباطل، وأنقذني ومن معي من المؤمنين مما تهلك به الكفار من قومي.
1: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون.
0: فاستجبنا له دعاءه وأنجيناه ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءة من الناس والحيوان.
1: ثم أغرقنا بعد الباقين.
0: ثم أغرقنا بعدهم الباقين وهم قوم نوح.

0: إن في ذلك المذكور من قصة نوح وقومه ونجاة نوح ومن معه من المؤمنين وهلاك الكافرين من قومه لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: وإن ربك أيها الرسول هو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب منهم.
1: كذبت عاد المرسلين.
0: كذبت عاد المرسلين حين كذبوا رسولهم هودا عليه السلام.
1: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون.
0: اذكر حين قال لهم أخوهم في النسب هود ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه.
1: إني لكم رسول أمين.
0: إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين لا أزيد على ما أمرني الله بتبليغه ولا أنقصه.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه.
1: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
0: وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره.
1: أتبنون بكل ريع آية تعبثون.
0: أتبنون بكل مكان مشرف مرتفع بنيانا علما عبثا دون فائدة تعود عليكم في دنياكم أو آخرتكم.
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
0: وتتخذون حصونا وقصورا كأنكم تخلدون في هذه الدنيا ولا تنتقلون عنها.
1: وإذا بطشتم بطشتم جبارين.
0: وإذا سطوتم بالقتل أو الضرب سطوتم جبارين من غير رأفة ولا رحمة.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه.
1: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.
0: وخافوا من سخط الله الذي أعطاكم من نعمه ما تعلمون.
1: أمدكم بأنعام وبنين.
0: أعطاكم أنعاما وأعطاكم أولادا.
1: وجنات وعيون.
0: أعطاكم بساتين وعيونا جارية.
1: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
0: إني أخاف عليكم يا قومي عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة.

0: قال له قومه: يستوي عندنا تذكيرك لنا وعدم تذكيرك، فلن نؤمن بك ولن نرجع عما نحن عليه.
1: إن هذا إلا خلق الأولين.
0: ليس هذا إلا دين الأولين وعاداتهم وأخلاقهم.
1: وما نحن بمعذبين.
0: ولسنا بمعذبين.
1: فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
0: فاستمروا على تكذيب نبيهم هود عليه السلام، فأهلكناهم بسبب تكذيبهم بالريح العقيم، إن في ذلك الإهلاك لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده.
1: كذبت ثمود المرسلين.
0: كذبت ثمود الرسل بتكذيبهم نبيهم صالحا عليه السلام.
1: إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون.
0: إذ قال لهم أخوهم في النسب صالح: ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه؟
1: إني لكم رسول أمين.
0: إني لكم رسول أرسلني الله إليكم، أمين فيما أبلغه عنه، لا أزيد عليه ولا أنقص منه.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه.
1: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين.
0: وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره.
1: أتتركون فيما هاهنا آمنين.
0: أتطمعون أن تتركوا فيما أنتم فيه من الخيرات والنعم آمنين لا تخافون؟
1: في جنات وعيون.
0: في بساتين وعيون جارية.
1: وزروع ونخل طلعها هضيم.
0: وزروع ونخل ثمرها لين النضيج.
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.
0: وتقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا تسكنونها وأنتم ماهرون بنحتها.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه.
1: ولا تطيعوا أمر المسرفين.
0: ولا تنقادوا لأمر المسرفين على أنفسهم بارتكاب المعاصي.
1: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
0: الذين يفسدون في الأرض بما ينشرونه من المعاصي، ولا يصلحون أنفسهم بالتزام طاعة الله.
1: قالوا إنما أنت من المسحرين.
0: قال له قومه: إنما أنت ممن سحروا مرارا حتى غلب السحر على عقولهم فأذهبها.

0: لست إلا بشرا مثلنا، فلا مزية لك علينا حتى تكون رسولا، فأتي بعلامة تدل على أنك رسول إن كنت صادقا فيما تدعيه من أنك رسول.
1: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم.
0: قال لهم صالح وقد أعطاه الله علامة، وهي ناقة أخرجها الله من الصخرة، هذه ناقة ترى وتلمس، لها نصيب من الماء ولكم نصيب معلوم، لا تشرب في اليوم الذي هو نصيبكم ولا تشربون أنتم في اليوم الذي هو نصيبها.

0: ولا تمسوها بما يسوؤها من عقر أو ضرب، فينالكم بسبب ذلك عذاب من الله يهلككم به في يوم عظيم لما فيه من البلاء النازل عليكم.
1: فعقروها فأصبحوا نادمين.
0: فاتفقوا على عقرها فعقرها أشقاهم، فأصبحوا نادمين على ما أقدموا عليه لما علموا أن العذاب نازل بهم لا محالة، لكن الندم عند معاينة العذاب لا ينفع.
1: فأخذ

0: فأخذهم العذاب الذي وعدوا به وهو الزلزلة والصيحة. إن في ذلك المذكور من قصة صالح وقومه لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده.
1: كذبت قوم لوط المرسلين.
0: كذبت قوم لوط المرسلين لتكذيبهم نبيهم لوط عليه السلام.
1: إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون.
0: إذ قال لهم أخوهم في النسب لوط ألا تتقون الله بترك الشرك به خوفا منه.
1: إني لكم رسول أمين.
0: إني لكم رسول أرسلني الله إليكم، أمين فيما أبلغه عنه، لا أزيد عليه ولا أنقص.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه.
1: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين.
0: وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره.
1: أتأتون الذكران من العالمين.
0: وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره.
1: أتأتون الذكران من العالمين.
0: أتأتون الذكور من الناس في أدبارهم.
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.
0: وتتركون إتيان ما خلقه الله لتقضوا شهواتكم منه من فروج زوجاتكم، بل أنتم متجاوزون لحدود الله بهذا الشذوذ المنكر.

0: قال له قومه: لئن لم تكف يا لوط عن نهينا عن هذا الفعل وإنكاره علينا لتكونن أنت ومن معك من المخرجين من قريتنا.
1: قال إني لعملكم من القالين.
0: قال لهم لوط: إني لعملكم هذا الذي تعملونه لمن الكارهين المبغضين.
1: رب نجني وأهلي مما يعملون.
0: قال داعيا ربه: رب نجني ونجي أهلي مما سيصيب هؤلاء من العذاب بسبب ما يفعلونه من المنكر.
1: فنجيناه وأهله أجمعين.
0: فأجبنا دعاءه فنجيناه وأهله كلهم.

0: إلا زوجته فقد كانت كافرة فكانت من الذاهبين الهالكين.
1: ثم دمرنا الآخرين.
0: ثم بعدما خرج لوط وأهله من قرية سدوم أهلكنا قومه الباقين بعده أشد إهلاك.

0: وأنزلنا عليهم حجارة من السماء مثل إنزال المطر، فقبح مطر هؤلاء الذين كان ينذرهم لوط ويحذرهم من عذاب الله إنهم استمروا على ما هم عليه من ارتكاب المنكر.
1: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
0: إن في ذلك المذكور من العذاب النازل على قوم لوط بسبب فعل الفاحشة لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده.
1: كذب أصحاب الأيكة المرسلين.
0: كذب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف قرب مدين المرسلين حين كذبوا نبيهم شعيبا عليه السلام.
1: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون.
0: إذ قال لهم نبيهم شعيب ألا تتقون الله بترك الشرك به خوفا منه.
1: إني لكم رسول أمين.
0: إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين فيما أبلغه عنه، لا أزيد على ما أمرني بتبليغه ولا أنقص.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه.
1: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
0: وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره.
1: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين.
0: أتموا للناس الكيل عندما تبعونهم ولا تكونوا ممن ينقص الكيل إذا باع الناس.
1: وزنوا بالقسطاس المستقيم.
0: وزنوا إذا وزنتم لغيركم بالميزان المستقيم.

0: ولا تنقصوا الناس حقوقهم ولا تكثروا في الأرض الفساد بارتكاب المعاصي.
1: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين.
0: واتقوا الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة بالخوف منه أن ينزل بكم عقابه.
1: قالوا إنما أنت من المسحرين.
0: قال قوم شعيب لشعيب إنما أنت من الذين أصابهم السحر مرارا حتى غلب السحر على عقلك فغيبه.

ولست إلا بشرا مثلنا فلا مزية لك علينا، فكيف تكون رسولا؟ ولا نظنك إلا كاذبا فيما تدعيه من أنك رسول.

0: فأسقط علينا قطعا من السماء إن كنت صادقا فيما تدعيه.
1: قال ربي أعلم بما تعملون.
0: قال له شعيب: ربي أعلم بما تعملون من الشرك والمعاصي، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء.
1: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم.
0: فاستمروا على تكذيبه فأصابهم عذاب عظيم، حيث أضلتهم سحابة بعد يوم شديد الحر فأمطرت عليهم نارا فأحرقتهم، إن يوم إهلاكهم كان يوما عظيم الهول.

0: إن في ذلك المذكور من إهلاك قوم شعيب لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
0: وإن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منزل من رب المخلوقات.
1: نزل به الروح الأمين.
0: نزل به جبريل الأمين عليه السلام.
1: على قلبك لتكون من المنذرين.
0: نزل به على قلبك أيها الرسول لتكون من الرسل الذين ينذرون الناس ويخوفونهم من عذاب الله.
1: بلسان عربي مبين.
0: نزل به بلسان عربي واضح.
1: وإنه لفي زبر الأولين.
0: وإن هذا القرآن لمذكور في كتب الأولين، فقد بشرت به الكتب السماوية السابقة.

0: أولم يكن لهؤلاء المكذبين بك علامة على صدقك أن يعلم حقيقة ما نزل عليك علماء بني إسرائيل مثل عبد الله بن سلام؟
1: ولو نزلناه على بعض الأعجمين،
0: ولو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم الذين لا يتكلمون باللسان العربي،
1: فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين،
0: فقرأه عليهم ما صاروا به مؤمنين، لأنهم سيقولون لا نفهمه، فليحمدوا الله أن نزل بلغتهم.
1: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين،
0: كذلك أدخلنا التكذيب والكفر في قلوب المجرمين،
1: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم،
0: لا يتغيرون عما هم عليه من الكفر ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الموجع،
1: فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون،
0: فيأتيهم هذا العذاب فجأة وهم لا يعلمون بمجيئه حتى يباغتهم،
1: فيقولوا هل نحن منظرون،
0: فيقول حين ينزل بهم العذاب بغتة من شدة الحسرة هل نحن ممهلون فنتوب إلى الله؟
1: أفبعذابنا يستعجلون،
0: أفبعذابنا يستعجل هؤلاء الكفار قائلين لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا؟
1: أفرأيت إن متعناهم سنين،
0: فأخبرني أيها الرسول إن متعنا هؤلاء الكافرين المعرضين عن الإيمان بما جئت به بالنعم زمنا ممتدا،
1: ثم جاءهم ما كانوا يوعدون،
0: ثم جاءهم بعد ذلك الزمن الذي نالوا فيه تلك النعم ما كانوا يوعدون به من العذاب،
1: ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون،
0: ماذا ينفعهم ما كانوا عليه من نعم في الدنيا فقد انقطعت تلك النعم ولم تجد شيئا،
1: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون،
0: وما أهلكنا من أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليها بإرسال الرسل وإنزال الكتب،
1: ذكرى وما كنا ظالمين،
0: عظة وتذكيرا لهم وما كنا ظالمين بتعذيبهم بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب،
1: وما تنزلت به الشياطين،
0: وما تنزلت الشياطين بهذا القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: وما ينبغي لهم وما يستطيعون،
0: وما يصح أن يتنزلوا على قلبه وما يستطيعون ذلك،
1: إنهم عن السمع لمعزولون،
0: ما يستطيعونه لأنهم معزولون عن مكانه من السماء فكيف يصلون إليه ويتنزلون به؟
1: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين،
0: فلا تعبد مع الله معبودا آخر تشركه معه فتكون بسبب ذلك من المعذبين،
1: وأنذر عشيرتك الأقربين،
0: وأنذر أيها الرسول الأقرب فالأقرب من قومك حتى لا يصيبهم عذاب الله إن بقوا على الشرك،
1: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين،
0: وألن جانبك فعلا وقولا لمن اتبعك من المؤمنين رحمة بهم ورفقا.

0: فإن عصوك ولم يستجيبوا لما أمرتهم به من توحيد الله وطاعته فقل لهم إني بريء مما تعملون من الشرك والمعاصي.
1: وتوكل على العزيز الرحيم،
0: واعتمد في أمورك كلها على العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن أناب منهم إليه.
1: الذي يراك حين تقوم،
0: الذي يراك سبحانه حين تقوم إلى الصلاة.
1: وتقلبك في الساجدين،
0: ويرى سبحانه تقلبك من حال إلى حال في المصلين، لا يخفى عليه شيء مما تقوم به ولا مما يقوم به غيرك.
1: إنه هو السميع العليم،
0: إنه هو السميع لما تتلوه من قرآن وذكر في صلاتك، العليم بنيتك. ولما زعموا أن الشياطين تنزلت بالقرآن وأن محمدا صلى الله عليه وسلم شاعر، رد الله عليهم زعمهم فقال:
1: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟
0: هل أخبركم على من تتنزل الشياطين الذين زعمتم أنهم تنزلوا بهذا القرآن؟
1: تنزل على كل أفاك أثيم،
0: تتنزل الشياطين على كل كذاب كثير الإثم والمعصية من الكهان.
1: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون،
0: يسترق الشياطين السمع من الملأ الأعلى فيلقونه إلى أوليائهم من الكهان، وأكثر الكهان كاذبون، إن صدقوا في كلمة كذبوا معها 100 كذبة.
1: والشعراء يتبعهم الغاوون،
0: والشعراء الذين زعمتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم منهم يتبعهم المنحرفون عن طريق الهدى والاستقامة فيروون ما يقولونه من شعر.
1: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون،
0: ألم تر أيها الرسول أن من مظاهر غوايتهم أنهم تائهون في كل واد، يمضون في المدح تارة وفي الذم تارة وفي غيرهما تارات.
1: وأنهم يقولون ما لا يفعلون،
0: وأنهم يكذبون فيقولون فعلنا كذا ولم يفعلوه.

0: إلا الذين آمنوا من الشعراء وعملوا الأعمال الصالحات وذكروا الله ذكرا كثيرا وانتصروا من أعداء الله بعدما ظلموهم مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه. وسيعلم الذين ظلموا بالشرك بالله والاعتداء على عباده أي مرجع يرجعون إليه، فسيرجعون إلى موقف عظيم وحساب دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة النمل مكية. من مقاصد السورة الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة القرآن وشكرها والصبر على تبليغه. التفسير.
3: طاسين.
0: طاسين تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
3: تلك آيات القرآن وكتاب مبين.
0: هذه الآيات المنزلة عليك هي آيات القرآن وكتاب واضح لا لبس فيه من تدبره وعلم أنه من عند الله.
3: هدى وبشرى للمؤمنين.
0: هذه الآيات هادية إلى الحق مرشدة إليه ومبشرة للمؤمنين بالله ورسله.
3: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
0: الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه ويعطون زكاة أموالهم بصرفها إلى مصاريفها وهم موقنون بما في الآخرة من ثواب وعقاب.
3: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون.
0: إن الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب حسنا لهم أعمالهم السيئات فاستمروا على فعلها فهم متحيرون لا يهتدون إلى صواب ولا رشد.
3: أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون.
0: أولئك الموصوفون بما ذكر هم الذين لهم سوء العذاب في الدنيا بالقتل والأسر وهم في الآخرة أكثر الناس خسرانا حيث يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليدهم في النار.
3: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.
0: وإنك أيها الرسول لتتلقى هذا القرآن المنزل عليك من عند حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه عليم لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده.
3: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر

0: قالون.
1: اذكر أيها الرسول حين قال موسى لأهله: إني أبصرت نارا سآتيكم منها بخبر من موقدها يرشدنا إلى الطريق، أو أتيكم بشعلة نار مأخوذة منها رجاء أن تستدفئوا بها من البرد.

0: فلما وصل إلى مكان النار التي أبصرها ناداه الله أن قدس من في النار ومن حولها من الملائكة، وتعظيما لرب العالمين وتنزيها له عما لا يليق به من الصفات التي يصفه بها الضالون.
1: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم.
0: قال له الله: يا موسى إنه أنا الله العزيز الذي لا يغالبني أحد، الحكيم في خلقي وتقديري وشرعي.

0: ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون
1: وألق عصاك فامتثل موسى فلما رآها موسى تضطرب وتتحرك كأنها حية ولا مدبرا عنها ولم يرجع فقال له الله لا تخف منها فإني لا يخاف عندي المرسلون من حية ولا من سواها

0: وأدخل يدك في فتحة قميصك مما يلي الرقبة، تخرج بعد إدخالك لها بيضاء مثل الثلج من غير برص، ضمن 9 آيات تشهد بصدقك، هي مع اليد العصا والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله بالكفر به.
1: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين.
0: فلما جاءتهم آياتنا هذه التي أيدنا بها موسى واضحة ظاهرة، قالوا هذا الذي جاء به موسى من الآيات سحر بين.
1: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
0: وكفروا بهذه الآيات البينات ولم يقروا بها، واستيقنت أنفسهم أنها من عند الله بسبب ظلمهم واستكبارهم عن الحق، فتأمل أيها الرسول كيف كانت عاقبة المفسدين في الأرض بكفرهم ومعاصيهم، فقد أهلكناهم ودمرناهم كلهم.

0: ولقد أعطينا داود وابنه سليمان علما، ومنه علم كلام الطير. وقال داود وسليمان شاكرين الله عز وجل: الحمد لله الذي فضلنا بما خصنا به من العلم والنبوة على كثير من عباده المؤمنين.
1: وورث سليمان داود

0: وورث سليمان أباه داود في النبوة والعلم والملك، وقال متحدثا بنعمة الله عليه وعلى أبيه: يا أيها الناس، علمنا الله فهم أصوات الطير، وأعطانا من كل شيء أعطاه الأنبياء والملوك. إن هذا الذي أعطانا الله سبحانه لهو الفضل الواضح البين.
1: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.
0: وجمع لسليمان جنوده من البشر والجن والطير فهم يساقون بنظام.
1: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
0: فلم يزالوا يساقون حتى إذا جاءوا إلى وادي النمل موضع بالشام، قالت نملة من النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى لا يهلككم سليمان وجنوده وهم لا يعلمون بكم، إذ لو علموا بكم لما داسوكم.
1: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب

0: فلما سمع سليمان كلامها تبسم ضاحكا من قولها هذا، وقال داعيا ربه سبحانه: ربي وفقني وألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، ووفقني أن أعمل عملا صالحا ترتضيه، وأدخلني برحمتك في جملة عبادك الصالحين.
1: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
0: وتعهد سليمان الطير فلم ير الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أمنعني من رؤيته مانع أم كان من الغائبين.
1: لأعلم

0: فقال لما تبين له غيابه: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه عقابا له على غيابه، أو ليأتيني بحجة واضحة تبين عذره في الغياب.
1: فمكث غير

فمكث الهدهد في غيابه زمنا غير بعيد، فلما جاء قال لسليمان عليه السلام: اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من أهل سبأ بخبر صادق لا شك فيه.

0: إني وجدت امرأة تحكمهم وأعطيت هذه المرأة من كل شيء من أسباب القوة والملك، ولها سرير عظيم تدير من فوقه شؤون قومها.
1: وجدتها

0: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
1: وجدت هذه المرأة ووجدت قومها يسجدون للشمس من دون الله سبحانه وتعالى، وحسن لهم الشيطان ما هم عليه من أعمال الشرك والمعاصي فصرفهم عن طريق الحق فهم لا يهتدون إليه.
0: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون.
1: حسن لهم الشيطان أعمال الشرك والمعاصي لئلا يسجدوا لله وحده الذي يخرج ما ستره في السماء من المطر وفي الأرض من النبات ويعلم ما تخفونه من الأعمال وما تظهرونه، لا يخفى عليه من ذلك شيء.
0: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.
1: الله لا معبود بحق غيره رب العرش العظيم.
0: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
1: قال سليمان عليه السلام للهدهد سننظر أصدقت فيما تدعيه أم كنت من الكاذبين.
0: إذ

0: يطيعون.
1: فكتب سليمان كتابا وسلمه للهدهد وقال له: اذهب بكتابي هذا فرمه إلى أهل سبأ وسلمهم إياه، وتنح عنهم جانبا بحيث تسمع ما يرددونه بشأنه.
0: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم.
1: واستلمت الملكة الكتاب وقالت: يا أيها الأشراف، إني ألقي إلي كتاب كريم جليل.

0: مضمون هذا الكتاب المرسل من سليمان المفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
0: ألا تتكبروا وأتوني منقادين مستسلمين لما أدعوكم إليه من توحيد الله وترك ما أنتم عليه من الشرك به حيث عبدتم الشمس معه.

0: يعلمون.
1: قالت الملكة: يا أيها الأشراف والسادة، بينوا لي وجه الصواب في أمري، ما كنت قاضية أمرا حتى تحضروني وتظهروا رأيكم فيه.

قال لها الأشراف من قومها: نحن أصحاب قوة عظيمة وأصحاب بأس قوي في الحرب، والرأي ما ترينه، فانظري ماذا تأمريننا به، فنحن قادرون على تنفيذه.

0: له وكذلك يفعلون.
1: قالت الملكة: إن الملوك إذا دخلوا قرية من القرى أفسدوها بما يقومون به من القتل والسلب والنهب، وصيروا سادتها وأشرافها أذلاء بعدما كانوا فيه من العزة والمنعة، وكذلك يفعل الملوك دائما إذا تغلبوا على أهل قرية ليزرعوا الهيبة والرعب في النفوس.

0: بهديتكم تفرحون.
1: فلما جاء رسولها ومن معه من أعوانه يحملون الهدية إلى سليمان، أنكر عليهم سليمان إرسال الهدية قائلا: أتمدونني بالأموال لتثنوني عنكم؟ فما أعطاني الله من النبوة والملك والمال خير مما أعطاكم، بل أنتم الذين تفرحون بما يهدى إليكم من حطام الدنيا.
0: ارجع إلي

0: يشعرون.
1: قال سليمان عليه السلام لرسولها: ارجع إليهم بما جئت من هدية، فلنأتينها وقومها بجنود لا طاقة لهم بمواجهتهم، ولنخرجنهم من سبأ وهم أذلة مهانون بعدما كانوا فيه من العزة إن لم يأتوني منقادين.

قال سليمان عليه السلام مخاطبا أعيان أهل ملكه: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بسرير ملكها قبل أن يأتوني منقادين؟

0: مقامك وإني عليه لقوي أمين.
1: أجابه مارد من الجن قائلا: أنا آتيك بسريرها قبل أن تقوم من مجلسك هذا الذي أنت فيه، وإني لقوي على حمله أمين على ما فيه، فلن أنقص منه شيئا.

0: أشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم.
1: قال رجل صالح عالم عند سليمان عنده علم من الكتاب، ومن ضمنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب: أنا آتيك بسريرها قبل أن ترمش عينك، بأن أدعو الله فيأتي به. فدعا فاستجاب الله له دعاءه، فلما رأى سليمان سريرها مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي سبحانه، ليختبرني أأشكر نعمه أم أكفرها. ومن شكر الله فإنما نفع شكره عائد إليه، فالله غني لا يزيده شكر العباد. ومن جحد نعم الله فلم يشكرها له، فإن ربي غني عن شكره كريم، ومن كرمه إفضاله على من يجحدها.
0: قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون.
1: قال سليمان عليه السلام: غيروا لها سرير ملكها عن هيئته التي كان عليها، ننظر أتهتدي إلى معرفة أنه سريرها، أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة أشيائهم.
0: فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟

فلما جاءت ملكة سبأ إلى سليمان قيل لها اختبارا لها: أهذا مثل عرشك؟ فأجابت طبق السؤال كأنه هو. فقال سليمان: وأعطانا الله العلم من قبلها لقدرته على مثل هذه الأمور، وكنا منقادين لأمر الله مطيعين له.

0: وصرفها عن توحيد الله ما كانت تعبد من دون الله اتباعا لقومها وتقليدا لهم، إنها كانت من قوم كافرين بالله فكانت كافرة مثلهم.
1: قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن

0: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
1: قيل لها ادخلي الصرح وهو كهيئة السطح، فلما رأته ظنته ماء فكشفت عن ساقيها لتخوضه. قال سليمان عليه السلام: إنه صرح مملس من زجاج. ودعاها إلى الإسلام فأجابته إلى ما دعاها إليه قائلة: رب إني ظلمت نفسي بعبادتي غيرك معك، وانقدت مع سليمان لله رب المخلوقات جميعها.
0: ولقد

0: المجرمون.
1: ولقد بعثنا إلى ثمود أخاهم في النسب صالحا عليه السلام أن يعبدوا الله وحده، فإذا هم بعد دعوته إياهم طائفتان، طائفة مؤمنة وأخرى كافرة، يتنازعون أيهم على الحق.
0: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.
1: قال لهم صالح عليه السلام: لما تطلبون تعجيل العذاب قبل الرحمة؟ هل لا تطلبون المغفرة من الله لذنوبكم رجاء أن يرحمكم؟
0: قالوا اطيرنا بك وبمن

0: تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين. قال لهم صالح عليه السلام: ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره، عند الله علمه لا يخفى عليه منه شيء، بل أنتم قوم تختبرون بما يبسط لكم من الخير وبما ينالكم من الشر.
1: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
0: وكان في مدينة الحجر تسعة رجال يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي ولا يصلحون فيها بالإيمان والعمل الصالح.

0: قال بعضهم لبعض: ليحلف كل واحد منكم بالله لنأتينه في بيته ليلا فلنقتلنه وأهله، ثم لنقولن لولي دمه ما حضرنا قتل صالح وأهله، وإنا لصادقون فيما قلنا.
1: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
0: ودبروا مكيدة خفية لإهلاك صالح وأتباعه من المؤمنين، ومكرنا مكرا لنصره وإنجائه من مكرهم وإهلاك الكافرين من قومه، وهم لا يعلمون بذلك.

فتأمل أيها الرسول كيف كان مآل تدبيرهم ومكرهم أن استأصلناهم بعذاب من عندنا فهلكوا عن آخرهم.

0: فتلك بيوتهم قد انهدمت جدرانها على سقوفها وبقيت خالية من أهلها بسبب ظلمهم، إن فيما أصابهم من العذاب بسبب ظلمهم لعبرة لقوم يؤمنون، فهم الذين يعتبرون بالآيات.
1: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
0: وأنقذنا الذين آمنوا بالله من قوم صالح عليه السلام، وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
1: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون.
0: واذكر أيها الرسول لوطا حين قال لقومه موبخا إياهم ومنكرا عليهم، أتأتون الخصلة القبيحة وهي اللواط في أنديتكم جهارا يبصر بعضكم بعضا،

0: أئنكم لتأتون الرجال على سبيل الاشتهاء دون النساء، لا تريدون إعفافا ولا ولدا، وإنما قضاء شهوة بهيمية، بل أنتم قوم تجهلون ما يجب عليكم من الإيمان والطهر والبعد عن المعاصي.
1: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
0: فما كان لقومه من جواب إلا قولهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتنزهون عن الأقذار والأنجاس. قالوا ذلك استهزاء بآل لوط الذين لا يشاركونهم فيما يرتكبونه من الفواحش، بل ينكرون عليهم ارتكابها.
1: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين.
0: فسلمناه وسلمنا أهله إلا امرأته حكمنا عليها أن تكون من الباقين في العذاب لتكون من الهالكين.

قل أيها الرسول الحمد لله على نعمه وأمان منه من عذابه الذي عذب به قوم لوط وصالح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله المعبود بحق الذي بيده ملكوت كل شيء، خير أما يعبده المشركون من معبودات لا تملك نفعا ولا ضرًّا.

أمن خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، وأنزل لكم أيها الناس من السماء ماء المطر، فأنبتنا لكم به حدائق ذات حسن وجمال، ما كان لكم أن تنبتوا شجر تلك الحدائق لعجزكم عن ذلك، فالله هو الذي أنبتها، أمعبود فعل هذا مع الله؟ لا، بل هم قوم ينحرفون عن الحق، فيسوون الخالق بالمخلوقين ظلماً.

0: بل أكثرهم لا يعلمون.
1: أمن صير الأرض مستقرة ثابتة لا تضطرب بمن عليها، وصير داخلها أنهار تجري، وصير لها جبالا ثوابت، وصير بين البحرين المالح والعذب فاصلا يمنع اختلاط المالح بالعذب حتى لا يفسده فلا يصلح للشرب، أمعبود فعل ذلك مع الله؟ لا، بل معظمهم لا يعلمون، ولو كانوا يعلمون لما أشركوا بالله أحدا من مخلوقاته.
0: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء

0: أمن يجيب من ضاق عليه أمره واشتد إذا دعاه، ويرفع ما يقع بالإنسان من مرض وفقر وغيرهما، ويصيركم خلفاء في الأرض يخلف بعضكم بعضا جيلا بعد جيل، أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ لا، قليلا ما تتعظون وتعتبرون.
1: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟

0: يهتدون.
1: أمن يهديكم في ظلمات البر وظلمات البحر بما ينصبه لكم من معالم ونجوم، ومن يبعث الرياح مبشرات بقرب نزول المطر الذي يرحم به عباده، أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ تنزه الله وتقدس عما يشركون به من مخلوقاته.

أمن يبدأ الخلق في الأرحام مرحلة بعد مرحلة ثم يحييه بعدما يميته، ومن يرزقكم من السماء بالمطر المنزل من جهته، ويرزقكم من الأرض بالنبات الذي ينبته فيها، أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، هاتوا حججكم على ما أنتم عليه من الشرك إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنكم على حق.

0: قل أيها الرسول لا يعلم الغيب من في السماوات من الملائكة ولا من في الأرض من الناس، لكن الله وحده هو الذي يعلمه، وما يعلم جميع من في السماوات ومن في الأرض متى يبعثون للجزاء إلا الله.
1: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.
0: أم هل تتابع علمهم بالآخرة فأيقنوا بها؟ لا، بل هم في شك وحيرة من الآخرة، بل قد عميت بصائرهم عنها.

0: الظالمين.
1: لقد وعدنا نحن ووعد آباؤنا من قبل أننا نبعث جميعا، فلم نرى تحقيقا لذلك الوعد. ما هذا الوعد الذي وعدناه جميعا إلا أكاذيب الأولين التي دونوها في كتبهم؟
0: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث، سيروا في أي جهة من الأرض فتأملوا كيف كانت نهاية المجرمين المكذبين بالبعث، فقد أهلكناهم لتكذيبهم به.

0: ولا تحزن بسبب إعراض المشركين عن دعوتك، ولا يضق صدرك من كيدهم، فالله ناصرك عليهم.
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
0: ويقول الكفار المنكرون للبعث من قومك، متى يتحقق ما تعدنا به أنت والمؤمنون من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه من ذلك؟
1: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون.
0: قل لهم أيها الرسول، عسى أن يكون اقترب لكم بعض ما تستعجلون به من العذاب.

0: يعلمون.
1: وإن ربك أيها الرسول لذو فضل على الناس، حيث يترك معاجلتهم بالعقوبة مع ما هم عليه من الكفر والمعاصي، ولكن معظم الناس لا يشكرون الله على ما ينعم به عليهم.
0: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.
1: وإن ربك ليعلم ما تضمر قلوب عباده وما يظهرونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيهم عليه.

وما من شيء غائب عن الناس في السماء ولا غائب عنهم في الأرض إلا هو في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ.

0: إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يقص على بني إسرائيل أكثر ما يختلفون فيه ويكشف انحرافاتهم.
1: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين.
0: وإنه لهداية ورحمة للمؤمنين العاملين بما جاء فيه.

0: إن ربك أيها الرسول يقضي بين الناس مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة بحكمه العدل، فيرحم المؤمن ويعذب الكافر، وهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه ولا يغالبه أحد، العليم الذي لا يلتبس عليه محق بمبطل.
1: فتوكل على الله إنك على الحق المبين.
0: فتوكل على الله واعتمد عليه في جميع أمورك، إنك على الحق الواضح.

إنك أيها الرسول لا تسمع الموتى الذين ماتت قلوبهم بسبب الكفر بالله، ولا تسمع من أصم الله سمعه عن سماع الحق ما تدعوهم إليه إذا رجعوا معرضين عنك.

0: ولست بهادي من عميت بصائرهم عن الحق، فلا تحزن عليهم وتتعب نفسك، ما تقدر أن تفهم الحق إلا من يؤمن بآياتنا فهم منقادون لأوامر الله.
1: وإذا وقع القول عليهم

وإذا وجب العذاب وثبت عليهم لإصرارهم على كفرهم ومعاصيهم وبقي شرار الناس، أخرجنا لهم عند اقتراب الساعة علامة من علاماتها الكبرى، وهي دابة من الأرض تكلمهم بما يفهمون أن الناس كانوا بآياتنا المنزلة على نبينا لا يصدقون.

0: إلينا فهم يوزعون.
1: واذكر أيها الرسول يوم نحشر من كل أمة من الأمم جماعة من كبرائهم ممن يكذب بآياتنا، يرد أولهم إلى آخرهم ثم يساقون إلى الحساب.

0: ويستمر سوقهم حتى إذا جاءوا مكان حسابهم قال لهم الله توبيخا لهم: أكذبتم بآيات الدالة على توحيدي والمشتملة على شريعتي ولم تحيطوا علما بأنها باطلة فيسوغ لكم تكذيبها، أم ماذا كنتم تعملون بها من التصديق أو التكذيب؟
1: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون.
0: ووقع عليهم العذاب بسبب ظلمهم بالكفر بالله وتكذيب آياته، فهم لا يتكلمون للدفاع عن أنفسهم لعجزهم عن ذلك وبطلان حججهم. ولما كانوا ينكرون البعث نبههم الله بما يدل عليه في حياتهم، وهو نومهم الذي هو بمنزلة الموت، واستيقاظهم الذي هو بمنزلة البعث، فقال:

0: ألم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه بالنوم، وصيرنا النهار مضيئا ليبصروا فيه فيسعوا إلى أعمالهم؟ إن في ذلك الموت المتكرر والبعث بعده لعلامات واضحة لقوم يؤمنون.
1: ويوم ينفخ في الصور ففزع

واذكر أيها الرسول يوم ينفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثناه الله من الفزع تفضلا منه، وكل من مخلوقات الله يأتونه في ذلك اليوم مطيعين ذليلين.

وترى الجبال في ذلك اليوم تحسبها ثابتة لا تتحرك، وهي في واقع الأمر تسير مسرعة سير السحاب، صنع الله فهو الذي يحركها، إنه خبير بما تفعلون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

0: يؤمنون.
1: من جاء يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح فله الجنة، وهم آمنون بتأمين الله لهم من فزع يوم القيامة.

ومن جاء بالكفر والمعاصي فلهم النار يلقون فيها على وجوههم، ويقال لهم توبيخا لهم وإهانة: هل تجزون إلا ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي؟

0: وأمرت أن أكون من المسلمين.
1: قل لهم أيها الرسول إنما أمرت أن أعبد رب مكة الذي حرمها، فلا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد، ولا يقتل صيدها ولا يقطع شجرها، وله سبحانه ملك كل شيء، وأمرت أن أكون من المستسلمين لله المنقادين له بالطاعة.
0: وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.
1: وأمرت أن أتلو القرآن على الناس، فمن اهتدى بهديه وعمل بما فيه فنفع هدايته لنفسه، ومن ضل وانحرف عما فيه وأنكره ولم يعمل بما فيه فقل إنما أنا من المنذرين، أنذركم من عذاب الله وليس بيدي هدايتكم.
0: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون.
1: وقل أيها الرسول الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، سيريكم الله آياته في أنفسكم وفي السماء والأرض والرزق، فتعرفونها معرفة ترشدكم إلى الإذعان للحق، وليس ربك بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليه، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيكم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة القصص مكية، من مقاصد السورة سنة الله في تمكين المؤمنين المستضعفين وإهلاك الطغاة المستكبرين. التفسير
0: طاسيم ميم.
1: تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
0: تلك آيات الكتاب المبين.
1: هذه آيات القرآن الواضح.
0: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
1: نقرأ عليك من خبر موسى وفرعون بالحق الذي لا مرية فيه لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بما فيه.
0: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا

0: إن فرعون طغى في أرض مصر وتسلط فيها، وصير أهلها طوائف مفرقا بينها، يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل بقتل ذكور أولادهم واستبقاء نسائهم للخدمة إمعانا في إذلالهم، إنه كان من المفسدين في الأرض بالظلم والطغيان والتكبر.
1: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
0: ونريد أن نتفضل على بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون في أرض مصر بإهلاك عدوهم وإزالة الاستضعاف عنهم، ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الحق، ونجعلهم يرثون أرض الشام المباركة بعد هلك فرعون، كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها.

0: يعلمون.
1: ونريد أن نمكن لهم في الأرض بجعلهم أصحاب السلطان فيها، ونري فرعون ومسانده الأكبر في الملك هامان وجنودهما المعاونين لهما في ملكهما ما كانوا يخافونه من ذهاب ملكهم وانقضائه على يد مولود ذكر من بني إسرائيل. ولما ذكر الله ما سيؤول إليه ملك فرعون وما سيكرم به موسى وقومه، ذكر نشأة موسى عليه السلام إلى أن بعثه الله رسولا فقال:

وألهمنا أم موسى عليه السلام أن أرضعيه، حتى إذا خشيت عليه من فرعون وقومه أن يقتلوه فضعيه في صندوق وارميه في نهر النيل، ولا تخافي عليه من الغرق ولا من فرعون، ولا تحزني بسبب فراقه، إنا مرجعوه إليك حيا ومصيروه من رسل الله الذين يبعثهم إلى خلقه.

0: فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين.
1: فامتثلت ما ألهمناها من وضعه في صندوق ورميه في النهر، فعثر عليه آل فرعون فأخذوه ليتحقق ما أراده الله من أن موسى سيكون عدوا لفرعون، يزيل الله ملكه على يده جالبا لحزنهم. إن فرعون ووزيره هامان وأعوانهما كانوا آثمين بسبب كفرهم وطغيانهم وإفسادهم في الأرض.

0: ولما أراد فرعون قتله قالت له امرأته: هذا الولد مصدر سرور لي ولك، لا تقتلوه لعله ينفعنا بالخدمة أو نتخذه ولدا بالتبني، وهم لا يعلمون ما سيؤول إليه ملكهم على يده.
1: وأصبح

0: وأصبح قلب أم موسى عليه السلام خاليا من أي أمر من أمور الدنيا إلا من أمر موسى، فلم تعد تصبر حتى قاربت أن تظهر أنه ولدها من شدة التعلق به، لولا أن ربطنا على قلبها بتثبيته وتصبيرها لتكون من المؤمنين المتوكلين على ربهم الصابرين على ما يقضي به.
1: وقال

وقالت أم موسى عليه السلام لأخته بعد إلقائها له في النهر: اتبعي أثره لتعرفي ما يفعل به. فأبصرته عن بعد حتى لا يكشف أمرها، وفرعون وقومه لا يشعرون أنها أخته وأنها تتفقد خبره.

0: لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون.
1: وامتنع موسى بتدبير من الله عن الرضاع من النساء من قبل أن نرده إلى أمه، فلما رأت أخته حرصهم على إرضاعه قالت لهم: هل أرشدكم إلى أهل بيت يقومون بإرضاعه ورعايته وهم له ناصحون؟
0: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق

0: فرجعنا موسى إلى أمه كيما تقر عينها برؤيته عن قرب ولا تحزن بسبب فراقه، ولتعلم أن وعد الله بإرجاعه إليها حق لا مرية فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون بهذا الوعد، ولا أحد يعلم أنها هي أمه. ولما ذكر الله مبدأ موسى ذكر مرحلة شبابه فقال:
1: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
0: ولما بلغ سن اشتداد البدن واستحكم في قوته أعطيناه فهما وعلما في دين بني إسرائيل قبل نبوته، وكما جزينا موسى على طاعته نجزي المحسنين في كل زمان ومكان.

ودخل موسى المدينة في وقت راحة الناس في بيوتهم، فوجد فيها رجلين يتخاصمان ويتضاربان، أحدهما من بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام، والآخر من القبط قوم فرعون أعداء موسى. فطلب الذي هو من قومه أن يعينه على الذي هو من القبط أعدائه، فضرب موسى القبطي بقبضة يده فقتله بتلك الضربة لقوتها. قال موسى عليه السلام: هذا من تزيين الشيطان وإغرائه، إن الشيطان عدو مضل لمن اتبعه، واضح العداوة، فما حصل مني بسبب عداوته وبسبب أنه مضل يريد إضلالي.

0: قال موسى داعيا ربه معترفا بما حصل منه: رب إني ظلمت نفسي بقتل هذا القبطي فاغفر لي ذنبي. فبين الله لنا مغفرته لموسى إنه هو الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بهم.
1: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
0: ثم وصل الخبر عن دعاء موسى الذي قال فيه: رب بسبب ما أنعمت علي به من القوة والحكمة والعلم فلن أكون معينا للمجرمين على إجرامهم.
1: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.
0: فلما حصل منه ما حصل من قتل القبطي أصبح في المدينة خائفا يترقب ماذا يحدث، فإذا الذي طلب منه العون والنصر على عدوه القبطي بالأمس يستعين به على قبطي آخر، قال له موسى إنك لذو غواية وضلال واضح.

0: فلما أن أراد موسى عليه السلام أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي، ظن الإسرائيلي أن موسى يريد البطش به لما سمعه يقول إنك لغوي مبين، فقال لموسى أتريد أن تقتلني مثلما قتلت نفسا بالأمس؟ لا تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض تقتل الناس وتظلمهم، وما تريد أن تكون ممن يصلحون بين المتخاصمين.
1: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
0: ولما انتشر الخبر وجاء رجل من أقصى المدينة مسرعا شفقة على موسى من الملاحقة، فقال يا موسى إن الأشراف من قوم فرعون يتشاورون بقتلك فاخرج من البلد، إني لك من الناصحين شفقة عليك من أن يدركوك فيقتلوك.
1: فخرج

فامتثل موسى أمر الرجل الناصح فخرج من البلد خائفا يترقب ماذا يحدث له. قال داعيا ربه: رب نجني من القوم الظالمين فلا يصلوا إلي بسوء.

0: بصير.
1: ولما وصل ماء مدين الذي يستقون منه وجد جماعة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد من دونهم امرأتين تحبسان أغنامهما عن الماء حتى يسقي الناس، قال لهما موسى عليه السلام: ما شأنكما لا تسقيان مع الناس؟ قالتا: